صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 30 حزيران 2026. مثل العادي لمحة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 بونجورين مع زافين، 10:30 إلى 5 كلينيك مع روني الخوري. موضوع الحلقة الدوخة والصداع، عوارض وأسباب، وضيف الحلقة الدكتور أسعد مقدسي. 3:30 إلى 5 بعد الظهر القانون انحكى مع الدكتور جان عقل. 4:30 إلى 5 سوريا لوين، وضيف الحلقة الباحث السوري الدكتور علي الجاسم. 5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة سريعة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 30 حزيران 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان جال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر أمس على رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل عارضا معهما آلية تطبيق المناطق التجريبية بإشراف أمريكي ومواكبة الخطوات التنفيذية لاتفاق واشنطن وكان كوبر قد وصل بيروت أمس آتيا من تل أبيب برفقة فريق عسكري أمريكي يضم ضباطا وعناصر للعمل على الأرض على أن تكون مهمة هذه القوة منفصلة عن الميكانيزم خصوصا أن هذا الاتفاق يشمل لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية خلافا للميكانيزم التي كانت الأمم المتحدة شريكة فيها القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في بيان أن قائد القيادة التقى في خلال جولته كبار المسؤولين والعسكريين في إسرائيل ولبنان وأنه بحث مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش رودولف هيكل في تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل مؤكدة أن أكثر من 50,000 من القوات الأمريكية حاليا في الشرق الأوسط وهم على أهبة الاستعداد نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية في لبنان ستتولى مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق والقيادة السياسية ستمارس الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته الرئيس عون شكر كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه مؤكدا على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. أما العماد رودولف هيكل فأعرب عن شكر للدعم الأمريكي مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعملية أزرق وأبيض في إيران وهذا يمكن أن يحدث غدا وشدد كاتس على أن معادلة الرد لا تزال قائمة أي إطلاق نار باتجاه الشمال أو بلدات خط المواجهة سيعقبه فورا قصف في الضاحية الجنوبية لبيروت محذرا من أنه إذا أطلق حزب الله النار نحو الشمال فسيكون هناك هجوم واستهداف للضاحية سمحت الإمارات المتحدة لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من أمس الاثنين يصل إلى بيروت يوم الخميس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في زيارة يلتقي في خلالها الرؤساء الثلاثة بالإضافة إلى رؤساء الطوائف الثلاثة والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعات بشأن إيران ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكتب ترامب بحروف كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي: إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد اليوم في الدوحة. في المقابل، رأى الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت التوتر في المنطقة، لا سيما في لبنان، مرحبا بالحوار لضمان المصالح الوطنية. بيزيشكيان أشار إلى أن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية، والعدو عجز عن إخضاعها رغم الضغوط، مشددا على أن بلاده لن تقدم أي تنازلات في المفاوضات. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. الدوخة والصداع عوارض أسبابها ممكن تكون بسيطة وممكن يكون وراها حالة صحية بتستدعي الانتباه. التفاصيل بكلينيك مع دكتور أسعد مقدسي وروني الخوري، الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على الأد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
3: إنه أنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية،
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، صحف اليوم، نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
5: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، ليوم الثلاثاء 30 حزيران 2026. نبدأ بعناوين النهار. أمريكا تقود مباشرة الخطوات الإجرائية للاتفاق. التمييز في الصيف. إيران وهرمز تصعيد للحفاظ على أقوى الأوراق. كأس العالم، البطولة التي لم تعد تكتشف اللاعبين.

من النهار بدأت الأنظار والاهتمامات في الساعات الأخيرة تتجاوز رصد ردود الفعل على الاتفاق للتركيز على ترقب التفاصيل الإجرائية لتنفيذه والتي تشكل الاختبار الحاسم لجدية وصدقية السلطة اللبنانية من جهة والالتزام الجدي والحقيقي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في إثبات إنجاح الاتفاق وتمكين السلطة اللبنانية من الرد بالأفعال على الحملات المقضية العنيفة التي يمضي معارضو الاتفاق وحلفاء إيران فيها ضدها. وفي هذا السياق اكتسبت زيارة قائد المنطقة الوسطى في القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر إلى لبنان قادما من إسرائيل دلالات بارزة، حيث يقدم توضيحات حول آلية تطبيق الاتفاق الإطاري بين البلدين والذي سيجري تنفيذه بإشراف أمريكي. وأدرجت مهمة كوبر في لبنان في تسهيل تطبيق الاتفاق. وخلال زيارة كوبر والوفد المرافق إلى اليرزي، بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل معه التطورات في لبنان والمنطقة وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل. أيضا من النهار برز على صعيد المشهد المتصل بالردود على الاتفاق ترحيب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بمضامين الاتفاق الإطاري والجهود اللبنانية والأمريكية الرامية لاستعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه، وأكد دعم مجلس التعاون لجمهورية لبنان في استعادة كامل حقوقها وبسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات دولة شرعية ويمكن الشعب اللبناني الشقيق من العيش في أمن واستقرار وازدهار. أيضا من النهار في معرض المقارنة المفتوحة حاليا بين مرحلة إقرار اتفاق 17 من أيار 1983 ومرحلة توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي، يروي صحفي مخضرم أنه في الفترة التي سبقت مباشرة إقرار مجلس النواب للاتفاق الأول كان على الحكم في بيروت أن يطلق حملة تسويق عربية لهذا الاتفاق، فبادرت حكومة الرئيس شفيق الوزان إلى إفاد وزراء لزيارة العواصم العربية. ومع الاتفاق الوليد حاليا لم تكن بيروت في حاجة إلى بذل كل هذا الجهد، إذ بعيد وقت قصير من التوقيع في واشنطن كانت اتصالات التأييد من تلك العواصم تتوالى على الرئاسة الأولى مقرونة بكل صنوف التأييد والدعم، معتبرة أنها الممر الأمثل لاستعادة لبنان سيادته التامة على أراضيه والضمان الأفضل لتحرير تلك الأرض، وعليه يبحث

على بري ومعه بطبيعة الحال الحزب أن يبذلا جهودا استثنائية ليبرهنا أنهما يملكان القدرة على تشكيل جبهة اعتراض فاعلة على الاتفاق تفضي إلى إسقاطه.

إلى أسرار الآلهة في النهار. بدا واضحا أن تغريدة عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حميدي عن العراق وفيها تحية لحكومة العراق التي قررت حصر السلاح على أراضيها قبل 30 من أيلول، المقصد منها محلي انطلاقا من القول عم بحكي يا كني تتسمعي يا جارة. فيما كانت قوى الممانعة تسرب خبرا عن اجتماع لجنة الميكانيزم الجديدة تأكيدا على إبقاء لبنان على جدول أعمال مسار سويسرا وضمن تفاهم إسلام أباد، أكد مصدر مطلع للنهار ألا اجتماع للجنة في الساعات أو في الأيام المقبلة حتى الساعة، إذ أن لبنان لم يعين ممثلا له في اللجنة وبالتالي لا يمكن عقد الاجتماع من دونه. مستشار وزير اتصالات سابق حامت حوله شبهات فساد عين مجددا مستشارا لوزير في وزارة بعيدة كل البعد عن الاتصالات. ينقل بأن بعض المرجعيات السياسية تم تبليغها بالتخفيف من حضور المناسبات وأخذ الحيطة والحذر في هذا الوقت الضائع داخليا وإقليميا. لوحظ أن وسائل إعلام محلية وعربية ودولية ومن خلال التقارير والبث المباشر سلطت الأضواء على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بشكل تخطى تغطية مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

إلى عناوين اللواء: قيادي في حزب الله للواء، بقاء في الحكومة ولا لجوء إلى الشارع، المناطق التجريبية بين عون وهيكل والقيادة الوسطى والشيباني الخميس في بيروت، البرازيل تصعق الكمبيوتر الياباني في الوقت القاتل، ويتكوف وكوشنير يشاركان مع الوفد الإيراني في محادثات الدوحة، فرنسا وعمان تعملان على إزالة الألغام من مضيق هرمز، حفاوة سورية بأول زيارة لوزير خارجية عراقي في دمشق، الزبيدي من استولى على أموال الناس عليه إعادتها، حصر السلاح بيد الدولة ويمهل الفصائل حتى 30 من أيلول. وأقرأ من اللواء: كشف مصدر أمريكي عن محادثات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان اليوم للعمل على التوصل لاتفاق، فيما كشفت صحيفة هآرتس العبرية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في جنوب لبنان، رغم ما يتداول بشأن ترتيبات ميدانية مرتبطة بالاتفاق الأخير. وبحسب المصادر، حدد الجيش 3 قرى في جنوب لبنان لبدء الانسحاب منها، وهي فرون والغندوري وزوطر الغربية. وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية لا تنتشر بصورة دائمة في زوطر الغربية، لكن حسب زعمه تتموضع بشكل ثابت في بلدتي فرون والغندوري، ما يجعل الانسحاب منهما أكثر ارتباطاً بالخطوات الميدانية المقبلة. وفي موازاة ذلك، أفادت هآرتس بأن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان على غرار الآلية التي طبقت في قطاع غزة في إطار مساع لضمان تنفيذ التفاهمات ومراقبة أي خروقات محتملة. لكن الصحيفة أكدت أن الجيش لن ينسحب حالياً من أي منطقة في لبنان برغم التفاهمات، على أن الأخطر وسط ذلك ما أعلنه وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي أعلن أن اتفاقا حصل مع قائد المنطقة الوسطى يقضي بعدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك انسحاب

0: من المنطقتين التجريبيتين قبل نزع سلاح حزب الله، وإن بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب سيكون طويلاً، وإن التعليمات صدرت بتعميق الخط الأصفر أي المنطقة الأمنية. وقال وزير الخارجية جدعون ساعر إن الهدف هو التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيق للعلاقات مع لبنان. أيضا من اللواء، قرر حزب الله إدارة تداعيات الاتفاق بدل التصعيد في مواجهته، واضعا 3 لاءات تحكم المرحلة المقبلة: لا استقالة من الحكومة، ولا خطوات انفعالية في الشارع أو مواجهة داخلية، ولا اعتراف عملي أو سياسي بالاتفاق أو بنتائجه. يمكن اختصار مقاربة حزب الله للمرحلة المقبلة إذن ب3 لاءات أساسية: أولاً، لا لاتفاق الإطار ولا لأي مفاعيل، إذ يؤكد قيادي في حزب الله للواء أن الحزب يتعامل مع الاتفاق على أنه غير موجود، ولن يتعامل مع أي نتائج سياسية أو أمنية أو ميدانية تنتج عنه. وعلى حد قوله، فإن توقيع الاتفاق لا يعني فرضه على الأرض، ولذلك فإن العدو الإسرائيلي والجهات التي رعته مطالبة بالتعامل مع حقيقة أن المقاومة لن تعترف به ولن تبني خياراتها عليه. ثانياً، لا للاستقالة من الحكومة كردة فعل، ولكنها ليست خياراً مستبعداً، حيث شدد القيادي أنه رغم اعتراض الحزب الكامل على اتفاق الإطار ورفضه، فإن الانسحاب من الحكومة ليس مطروحاً كخطوة احتجاجية أو كردة فعل على الاتفاق، مؤكداً أن أي خطوة وفي مقدمها الاستقالة من الحكومة يجب أن تأتي ضمن مسار سياسي واضح لا في إطار رد الفعل، وأن يكون من شأنها الدفع نحو تحقيق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. ولذلك لفت القيادي إلى أن توقيت أي خطوة لن تحدده الانفعالات السياسية، بل مدى قدرتها على خدمة هذه الأهداف وتحقيقها. ثالثاً، لا للفتنة، وقد أبدى القيادي حرصاً شديداً على تظهير رفض الثنائي الانزلاق إلى أي صدام داخلي، معتبراً أن منع الفتنة والحفاظ على الاستقرار أولوية ومسؤولية وطنية، لكنه في المقابل حمل السلطة مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن حساباتها السياسية الخاطئة. أيضاً من اللواء، يصل إلى بيروت بعد غد الخميس وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، والذي سيعقد اجتماعات ويقوم بزيارات تشمل الرؤساء 3، كما يزور المرجعيات الروحية ويلتقي بكل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وقال مصدر لبناني رسمي إن الشيباني سيبحث ملف السجناء وملف الحدود المشتركة بين البلدين. أيضا من اللواء، بدءا من يوم أمس أعلنت الخارجية الإماراتية السماح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالمجيء إلى لبنان، وتوجه الرئيس نواف سلام باسم الدولة اللبنانية إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الذي سمح لمواطني الإمارات بالسفر إلى لبنان بالشكر، مشيرا إلى أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة على تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان ويعكس حرصها على تعزيز التعاون بين البلدين. فاصل ونواصل.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
6: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. بري يعارض إسقاط الحكومة، أكرر تحذيري من المس بقائد الجيش. واشنطن تطلق عملية نزع السيادة. أمريكا إيران مهمة إنقاذ الاتفاق.

وأقرأ من الأخبار تبين أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد الانخراط في أي مواجهة تهدف إلى إسقاط الحكومة. وبحسب المعلومات، أكد بري في اتصالات غير معلنة مع الجانب السعودي التزامه بعدم المشاركة في أي مشروع لإسقاط الحكومة عبر الشارع، لكنه في المقابل اعتبر أن صيغة المطروحة تمس جوهر التوازن الوطني، محذراً من انعكاساتها على الاستقرار الداخلي، كما وصفها بأنها تمثل تحولاً خطيراً في مسار التفاهمات السابقة، مع تشديده على رفض أي اندفاعة نحو الفوضى أو المواجهة الداخلية. ونقل زوار بري عنه القول إن رئيس الحكومة نواف سلام اتصل ببري وشكره على تهدئة الناس وعلى إخراجهم من الشارع. وأضاف بري إن هؤلاء تورطوا في أمر كبير، وإذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة. في السابق واجهوا نجاح وكيم وزاهر الخطيب، أما اليوم فسيواجهونني ومعي عدد كبير جدا من النواب. وجدد بري تحذيره من خطر الفتنة الداخلية قائلا: الذين أعدوا هذا الاتفاق يريدون إشعال فتنة، أما أنا فلا أريدها وأضغط لمنع الانفجار. حتى الحزب يعمل على التهدئة الداخلية، لكنهم مستمرون في المضي باتفاق هو أسوأ من اتفاق 17 من أيار. هم يريدون فتنة. واعتبر أن الخطر الأكبر الذي ينذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده العماد رودولف هيكل، إذا مسوا بالجيش أو بقائده فلن نسكت أبدا. ورأى بري أن هذا المسار صمم أصلا لضرب مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن خائف أيضا على مسار إسلام أباد، ربما دخلت المنطقة والمسار الإيراني مرحلة صعبة قد تطول، لأننا نعيش اليوم مناخ منافسة داخل الإدارة الأمريكية بين ماركو روبيو وجي دي فانس، وهي منافسة قد تستمر طويلا، وأخشى أن تدفع المنطقة ثمن التجاذبات الأمريكية الداخلية والأمريكية الإسرائيلية.

إلى عناوين الجمهورية، مسار دولي يضغط لتثبيت الدولة. عون وكوبر يحضران للانطلاق بالمناطق التجريبية. تقول أوساط التيار الوطني الحر للجمهورية إن الدافع وراء عدم تأييد الاتفاق الإطاري تأييداً مطلقاً وعلى بياض هو وجود نقاط تحتاج إلى تصحيح وضمانات. أيضاً من الجمهورية، الحزب مقتنع بأن نتائج المواجهة الميدانية في الجنوب لا تسمح للطرف الإسرائيلي بانتزاع مكاسب كتلك التي تمكن من تحصيلها في الاتفاق الإطاري، واستطراداً لا يجوز أن يعطى بالسياسة ما عجز عن أخذه بالقوة. أيضاً من الجمهورية، إن الخطر المقبل عودة إسرائيل إلى المناطق التي كانت تحتلها قبل عام 2000 مباشرة أو من خلال جيش لبنان الجنوبي، أي حتى خط الأول، وإذا قررت أن تفعل اليوم فمن سيمنعها؟

إلى عناوين الديار: جهود مصرية قطرية لاحتواء الاحتقان. رئيس الجمهورية: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم. تفجير الملحق السري للاتفاق. هدوء ما بعد عاصفة المذكرة. الرهان على الوقت. بري يتحرك عربيا لتطويق التفاهم. إسرائيل لا انسحاب. الاتفاق الثلاثي ومعالجة الوضع المهزوز في لبنان. كنعان: إقرار اقتراح قانون تسوية أوضاع الرتباء وأفراد الضابطة الجمركية. اتفاق واشنطن يفاقم الشرخ بين الرئاسات الثلاث. اجتماع الدوحة: واشنطن تؤكده وطهران تنفيه. اقتصاد السطحية حين يصبح التقليد أسرع من الإبداع. مهلة للبنان حتى تشرين الأول لخروجه من اللائحة الرمادية. معاشات خيالية في بلد شبه مفلس. سبب ميل البعض للسهر وراثي. إلى عناوين نداء الوطن: الدوحة على وقع التباين وهرمز بين الألغام والإنذار. تعليق الضرائب البيئية والبحث عن إيرادات بديلة. انفراج أولي في أسعار المحروقات. Next Steps: استجابة أمريكية سريعة لوضع مسار المنطقة النموذجية في حين حاولت الميليشيا التهويل السياسي وإشاعة الأكاذيب بشأن الجيش اللبناني.

علمت نداء الوطن أن بعبدة تتواصل بشكل مباشر وغير مباشر مع الرئيس نبيه بري وتضعه في أدق التفاصيل، وهو يعرف كل ما يدور، ومحاولة التنصل غير ناجحة، ويستطيع أي فريق قول ما يشاء. أما بالنسبة إلى تحذير الرئيس بري من اللعب بورقة الجيش وهو صدر على لسان حزب الله، فهو ساقط ويأتي في غير سياقه السياسي والعملي. وتؤكد أوساط بعبدة لنداء الوطن أن كل الكلام الذي يساق منذ أمس الأول وتشن على أساسه حملات عن أن رئيس الجمهورية طلب من قائد الجيش الاستقالة لا أساس له من الصحة، وكلها سيناريوهات في مخيلات من يطلقها. فالعلاقة بين عون وهيكل أكثر من ممتازة، والهدف من هذه الحملة زرع الشقاق وسط المهمات الكبيرة الملقاة على عاتق الجيش، في حين لا يوفر الرئيس عون سبيلاً أو جهداً لحماية المؤسسة العسكرية ولبنان، وستثبت الأيام المقبلة عدم صدقية هذا الكلام. أكدت مصادر أمريكية لنداء الوطن أن واشنطن تقوم بدور فاعل وإشرافي في الدفع قدما باتفاق الإطار الجديد، وهي تقدمه باعتباره محطة رئيسية في استراتيجية الرئيس ترامب الأوسع نطاقا للسلام الإقليمي. فبدلا من الاكتفاء بدور الوسيط من على الهامش، يدعم المسؤولون الأمريكيون الاتفاق وسيدفعون نحو تنفيذه، إلا أنهم يربطون نجاحه صراحة بنزع سلاح حزب الله وإتمام انسحاب إسرائيلي تدريجي. علمت نداء الوطن أن ثنائي الشيعي أمل والحزب ينكب على درس رزمة من الخيارات الدستورية والسياسية لرفع سقف المواجهة بوجه اتفاق الإطار الثلاثي عبر نقل المعركة إلى مجلس النواب والدفع باتجاه طرح الاتفاق للتصويت في محاولة لإسقاطه نيابيا وإفقاده الغطاء السياسي والدستوري. وبحسب المعلومات فإن هذا التوجه لا يقتصر على الثنائي، بل يجري العمل على بلورة تقاطع سياسي أوسع من خلال تنسيق قائم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، بالتوازي مع اتصالات مكثفة تجرى مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لإقناعه بالانضمام إلى هذا المسار.

0: الشرق عنونت القيادة المركزية الأمريكية تتولى تطبيق الاتفاق الإطاري. هل نستطيع أن نحارب إسرائيل؟ نص الملحق الأمني بين لبنان وإسرائيل. إلى عناوين الشرق الأوسط، شدد على منع أي ممارسات ضد دول الجوار وكشف حل مشكلة احتجاز الدولارات الزيد للشرق الأوسط، سنواجه السلاح والفساد بقوة القانون. ترامب أكد لقاء اليوم في الدوحة وبيسيشكيان يتوقع الإفراج عن 6 مليارات دولار. وقف الضربات ينعش التفاوض بين واشنطن وطهران. قائد سنتكوم في بيروت لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. تسريب ملفات حساسة وتحذير من برمجيات خبيثة. الشبكة المظلمة تخترق المركزية الليبي. مونديال 2026 حضور جماهيري قياسي. الاتحاد السعودي يستعد لخلافة المسحل. إلى عناوين العربي الجديد، لقاءات في الدوحة اليوم لتهدئة التوتر الأمريكي الإيراني. اتفاق لبنان وإسرائيل خطر في كل البنود. بغداد تمهل الفصائل حتى 30 من سبتمبر لتسليم سلاحها. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي وأكد بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. سلام يطلع على خطة وزارة الاتصالات لاستعادة خدمات الاتصالات في جنوب لبنان. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.
2: بعد أكثر من 3 عقود من الانتظار، ما الذي سيغيره جدول الأعمال الطبية الجديد في حياة المضمونين؟ وكيف سينعكس على مستوى الحماية الاجتماعية وجودة الخدمات الصحية والاستشفائية؟ هل من اتجاه لرفع الحد الأدنى للأجور وسقف التقديمات الاجتماعية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي؟ ما هي الخطط لتنظيم العمالة الأجنبية وحماية اليد العاملة اللبنانية؟ وزير العمل الدكتور محمد حيدر يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء 8:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: مباريات الثلاثة 29 حزيران 2026، الكوت ديفوار بيواجه النرويج بدالاس الساعة 8 المساء، وفرنسا بتواجه السويد بنيو جيرسي الساعة 12 نص ليل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شربي الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: من خلف القناع قرر أن يبوح بسره ويشارك قصته كما لم تروى من قبل في جعفر توك. هذا سري، الإدمان دمرني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق. ما صبت شي،
4: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
5: وأنا بحسها كوميدية.
4: لولو أكتر اجتماعية،
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
7: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو $9.40، فخاد دجاج الكيلو $1.20.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: أمريكا إلى تنفيذ أول غيث اتفاق الإطار، وكوبر يلتقعون وهيكل. السفارة الأمريكية تشديد على عملية واضحة لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله. إسرائيل: الانسحاب مرتبط بالضمانات السياسية. وكاتس للحزب: استهداف الشمال سيقابله استهداف الضاحية. الثنائي على رفض الاتفاق، وبري: لا لإسقاط الحكومة ولن نسكت على المساس بقائد الجيش. التعاون الخليجي ثناء على الاتفاق، والإمارات ترفع حظر السفر إلى لبنان. الشيباني في بيروت الخميس وزخم لحل الملفات العالقة. مجلس الوزراء يعلق الضرائب البيئية ويبحث عن مصادر تمويل. بين التأكيد الأمريكي والنفي الإيراني اجتماع الدوحة إلى أين؟ في المونديال الباراغواي يسقط ألمانيا، والمغرب تسقط هولندا.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. إنها التفاصيل التنفيذية لإطار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي على السكة، وذلك في أول غيث المناطق التجريبية حملتها واشنطن إلى بيروت عبر قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، تناولها مع كل من رئيس الجمهورية وقائد الجيش لتشكل هذه المحطة اختبارا حساسا إن لجهة إسرائيل التي تربط تنفيذ الاتفاق بالنتائج على الأرض ونزع سلاح حزب الله، وإن لجهة الدولة اللبنانية في قدرتها في التنفيذ الميداني والسياسي في ملف يسوده الانقسام الداخلي مع تمسك الثنائي أمل حزب الله برفض الاتفاق، لتشكل رغم هذه التعقيدات خطوة الإمارات برفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى بيروت دلالات تحمل الكثير من أبعاد الدعم للبنان. سكة لبنان سوريا من جهتها إلى مزيد من التظهير الإيجابي عبر زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني الخميس المقبل لمناقشة عدد من الملفات العالقة. بعيدا عن طلاسيم السياسة، هل من فرج معيشي وحياتي ولو بحده الأدنى أثقل المواطنين مع قرار مجلس الوزراء بتعليق العمل بمرسوم الضرائب البيئية؟ البداية من زيارة كوبر بيروت.
1: إذن حتى قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر يرافقه فريق عسكري أمس في بيروت، حيث تناول مع رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل آلية تطبيق المناطق التجريبية على أرض الجنوب بإشراف أمريكي، على أن تكون هذه المهمة منفصلة عن الميكانيزم التي كانت الأمم المتحدة شريكة فيها.
0: الرئيس عون شدد على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، أما العماد هيكل فشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.
1: وفي المعلومات فإن كوبر بحث مع قائد الجيش آليات التنفيذ الميداني والأمني ومراحل نزع السلاح ودور الجيش اللبناني وآليات التحقق والتنسيق وإعادة الانتشار، بحيث تقوم الأطراف فورا بتحديد وإطلاق المنطقة التجريبية الأولى في قطاع جنوب الليطاني ضمن عملية تخطيط عسكري متفق عليها تستند إلى نموذج من 4 مراحل.
0: وبحسب المعلومات أيضا فإن قائد الجيش أسهب في شرح تعقيدات الموقف الميداني مشددا على ضرورة إتمام الانسحاب الإسرائيلي، وعرض بواقعية لمقدرات الجيش وإمكاناته التي تسمح له بحفظ الأمن على كامل منطقة جنوب الليطاني بعد الانسحاب الإسرائيلي.
1: السفارة الأمريكية في بيروت قالت في بيان في أعقاب الاتفاق الإطاري التاريخي الذي وقع في واشنطن العاصمة في 26 من الجاري، ناقش قائد القيادة المركزية الأمريكية ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان مع كل من الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الخطوات المقبلة وإطلاق تنفيذ الاتفاق الإطاري رسميا بهدف البناء سريعا وبشكل ملموس على الزخم الذي ولده هذا الاتفاق، وأشارت إلى أن هذا الاتفاق الإطاري وضع مسارا واقعيا للخروج من النزاع الحالي ويرسي عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله.
0: وكشف مصدر أمريكي عن محادثات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان اليوم للعمل على التوصل إلى اتفاق لتتوقع القناة 12 أن ينتشر الجيش اللبناني في خلال الساعات المقبلة في بلدتي زوطر الغربية وفرون اللتين أضاف إليهما الإعلام الإسرائيلي بلدة الغندورية، وذلك تحت إشراف مباشر من قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال كوبر. واشنطن بوست نقلت من جهتي عن مسؤول أمريكي القول سيكون لنا دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار، وأن القيادة السياسية ستمارس الضغط اللازم على أي من الطرفين في هذا الاتجاه.
1: وفيما يتعلق بما يتم تداوله عن أن اتفاق الإطار مرفق بملحق أمني سري، قالت مصادر لصوت كل لبنان إن الحكومة اللبنانية هي من طلبت أن يبقى سريا ويضم الترتيبات الأمنية والعسكرية التي سيتم الاتفاق عليها لتطبيقها ميدانيا بعد الانسحاب الإسرائيلي.
0: ونقلت في هذا السياق هارتس عن مصدر عسكري إسرائيلي مطلع قوله إن الملحق العسكري أو الملحق السري عام إلى حد كبير ولا يتضمن جدولا زمنيا واضحا لنزع سلاح حزب الله، أو لا، أو لانسحاب القوات الإسرائيلية، كما لا يحدد بدقة المناطق التي ستنفذ فيها الخطوات الأولى ومتى وكيف سيتم تنفيذ الانسحاب، إذ يتوقف ذلك على الضمانات التي سنحصل عليها على المستوى السياسي.
1: الانقسام الداخلي مستمر حول اتفاق الإطار مع إسرائيل على حاله، إنما ضمن سقف التهدئة. صحيفة الأخبار نقلت عن زوار الرئيس نبيه بري تأكيده عدم المشاركة في أي مشروع لإسقاط الحكومة عبر الشارع، وشدد على رفض أي اندفاعة نحو الفوضى أو المواجهة الداخلية، لكنه في المقابل اعتبر أن الصيغة المطروحة تمس جوهر التوازن الوطني، محذرا من انعكاساتها على الاستقرار الداخلي، ووصفها بأنها تمثل تحولا خطيرا في مسار التفاهمات السابقة. وقال بري بحسب زواره إن رئيس الحكومة نواف سلام اتصل بي وشكرني على تهدئة الناس وعلى إخراجهم من الشارع. وأضاف بري إن هؤلاء تورطوا في أمر كبير، وإذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة. بري الذي جدد تحذيره من خطر الفتنة الداخلية قال حتى الحزب يعمل على التهدئة الداخلية، لكنهم مستمرون في المضي باتفاق هو أسوأ من اتفاق 17 من أيار، واعتبر أن الخطر الأكبر الذي ينذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده العماد رودولف هيكل، وقال إذا مسوا بالجيش أو بقائده فلن نسكت أبدا.
0: حزب الله من جهته وفي إدارة تداعيات الاتفاق وضع 3 لآت تحكم المرحلة المقبلة: لا استقالة من الحكومة، لا خطوات انفعالية في الشارع أو مواجهة داخلية، ولا اعترافا عمليا أو سياسيا بالاتفاق أو بنتائجه. نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماتي أكد أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولد ميتا ويستحيل أن يطبق، والحزب لن يسمح بتطبيقه. وفي حديث إلى العربية الجديد قال: لن نقوم بتحرك شعبي ضخم، ولا نريد أبدا أن نخلق أي مشكلة في الداخل اللبناني، كما أن حزب الله ليس بورد الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي، مشيرا إلى استمرار الحزب في التعاطي مع المرحلة من داخل المؤسسات. النائب حسين الحاج حسن وصف بدور اتفاق الإطار بأنه استسلام وعار، وقال إن ما أقدمت عليه السلطة اللبنانية هو مشروع فتنة، فلا تتوهموا أنكم ستستطيعون تطبيق البنود.
2: ربطوا الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة، وربطوا عودة النازحين بنزع سلاح المقاومة، وربطوا إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة. عن جد فهم خالص، يعني انتوا ربطتوا تحرير الارض وعودة النازحين والاعمار بشيء ما راح فيكم تعملوه، الا اذا كان بدكم تروحوا على الفقرة من فقرات هذا الاتفاق تستعينوا بقوات اجنبية. يا سياديين، يا مسؤولين، يا اللي اقسمتوا على حماية الدستور، يعني شو عم تهددوا اللبنانيين يا مسؤولين بالفتنة؟
1: وفي المواقف أيضا انتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إغفال اتفاق الهدنة في اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن هذا الاتفاق يشكل أساسا في العلاقات بين الدولتين وجزءا لا يتجزأ من اتفاق الطائف.
0: على الضفة الإسرائيلية، أشار وزير الدفاع بإسرائيل كاتس إلى أنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعملية أزرق وأبيض في إيران، وهذا يمكن أن يحدث غدا. وشدد كاتس على أن معادلة الرد لا تزال قائمة، أي إطلاق نار باتجاه الشمال أو بلدات خط المواجهة سيعقبه فورا قصف الضاحية الجنوبية، محذرا من أنه إذا أطلق حزب الله النار نحو الشمال فسيكون هناك هجوم واستهداف للضاحية.
1: الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك رحب بمذكرة التفاهم واصفا إياها بأنها قد تشكل حجر الزاوية لتحقيق سلام مستدام بين البلدين.
0: في الغضون مواقف خارجية داعمة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدوي أثنى بمضامين الاتفاق وأكد دعم المجلس التعاون للبنان في استعادة كامل حقوقه وبسط سيادته على كامل أراضيه بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية، فيما أمل وزير الخارجية القبرصي في اتصال مع وزير الخارجية يوسف رجي في أن يشكل الاتفاق بداية لمسار يرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها.
1: وفي بادرة حملت أبعادا سياسية واقتصادية ومعنوية بالغة الأهمية، رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، وقد لاقى الأمر ترحيبا من رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي الذي وصف القرار بأنه رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني، وهو الدليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح.
0: وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اعتبر أن الاتفاق يمثل خطوة إلى الأمام، مبديا استعداد بلاده للقيام بأي مهمة دولية مستقبلية قد تنشأ بعد انتهاء مهمة يونيفيل، إضافة إلى المساهمة في إعادة الإعمار ودعم قيام مؤسسات لبنانية إلى جانب مواصلة تدريب القوات المسلحة اللبنانية وذلك بالتنسيق مع فرنسا. وأوضح أن نجاح الاتفاق سيعتمد على موقف إيران وما إذا كانت ستدعمه، لا سيما وأن حزب الله لا يمكنه أن يستمر في ممارسة دور عسكري خارج إطار الشرعية والمؤسسات اللبنانية كما قال المسؤول الإيطالي.
1: سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف اعتبر أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه يشكل مدخلا لمعالجة عدد من الملفات الوطنية الأساسية وفي مقدمها تحرير الأراضي اللبنانية وحصر سلاح بيد الدولة وإعادة قرار الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية والعمل على تحرير الأسرى وإطلاق مسار إعادة الأعمار. كلام عساف جاء في خلال إقامة مأدبة غداء تكريمية للبطريرك الراعي الذي يزور روما.
0: في خضم ردود الفعل المتضاربة، ماذا عن الميدان الجنوبي؟ تراجعت حدة الغارات بشكل ملحوظ لتتوالى التفجيرات والقصف المدفعي. التفاصيل مع زميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، حيث شن الطيران الحربي قرابة الساعة 1:30 فجرا غارة استهدفت بلدة دير سريان. سبقها غارة خلال ساعات الليل استهدفت محيط دير سريان القنطرة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طال يحمر شكيف ودير سريان وكونين وأطراف حداثة، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي سلوكي وأطراف مركبة. كما سجل فجر اليوم سلسلة تفجيرات بين بلدتي مركبة وحولة وفي بلدات دير ميماس ودير سريان ويحمر الشقيف. وكان الجنوب اللبناني شهد أمس سلسلة تفجيرات واعتداءات بالقصف المدفعي طال كفر تبنيت ويحمر الشقيف ومحيط برعشيد قونين وبيت يحون. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق إبل السقي، هذا في وقت لا يزال حتى هذا الصباح الطيران المسير يحلق في الأجواء الجنوبية وفوق الخط الساحلي. من جهة ثانية تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني عملياتها الميدانية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وتتركز الأعمال في منطقة النبطية وسط ظروف ميدانية صعبة بهدف استكمال عمليات البحث والانتشال وإنجاز أعمال المسح الشامل للمواقع المتضررة. بحسب بيان الدفاع المدني الذي أكد مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية واضعا جهوزيته وإمكاناته في خدمة المواطنين. من جهة ثانية جدد رئيس بلدية فرون حسن بزي التأكيد أن لا وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل بلدته فرون، وأن الجيش اللبناني ينتشر في البلدة إلى جانب قوات اليونيفيل، مشيرة إلى أن عددا لا بأس به من الأهالي عادوا إلى البلدة بعد نزوحهم القصري. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وفي السرايا الحكومية ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا تنسيقيا خصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب وتسريع تنفيذها، ما يسهم في تسهيل عودة المواطنين ودعم المؤسسات الرسمية وتحريك عجلة إعادة الأعمار والحفاظ على ترابط اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة.
0: ومن السرايا أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن الأرقام تشير إلى أن نحو 400,000 شخص، أي ما يعادل 40% من النازحين، عادوا إلى مناطقهم، مؤكدة أن بعض مراكز الإيواء ستبقى مفتوحة لاستقبال النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم حاليا. وأوضحت السيد أن أعداد مراكز الإيواء انخفضت في جميع المحافظات باستثناء محافظة النبطية.
1: إلى ذلك يصل إلى بيروت يوم الخميس المقبل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في زيارة يلتقي في خلالها رؤساء الثلاثة بالإضافة إلى رؤساء الطوائف والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
0: حياتيا، قرر مجلس الوزراء إثر جلسة استثنائية أمس تعليق العمل بالمرسوم الخاص بالضرائب والرسوم الجديدة المعروفة باسم ضرائب بيئية بانتظار البحث في موارد أخرى، على ما أعلن الوزير بور مرقص من السرايا الحكومية.
4: نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026 لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
1: إلى ذلك طمأن وزير الاقتصاد عامر لبساطي اللبنانيين عقب اجتماعه بالمستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركت بأن انخفاض أسعار النفط عالميا سوف ينعكس على أسعار السلع في لبنان وبصورة خاصة في ظل انخفاض كلفة الإنتاج، معلنا تفعيل الأدوات الرقابية كما والمتابعة القضائية للمخالفات.
0: أسعار السلع إلى أين بعد قرار مجلس الوزراء؟ هذا نسأل رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية الأستاذ هاني بحصلي. أستاذ بحصلي صباح الخير.
5: صباح النور، أهلا فيك.
0: أستاذ بحصلي، فلنسأل أولا إلى أي نسبة وصل ارتفاع الأسعار قبل قرار مجلس الوزراء؟
5: هو ما فينا نعتبر أنه في نسبة واحدة طلعت فيها المواد الغذائية، لأنه هي عدة كاتيجوريز. لما صارت الأزمة صار في كتير غلا بكل شيء فريش، بكل شيء طازج مثل الخضر والفواكه واللحوم. وهيدي كان لها سبب جغرافي، لأنه كانت المزارع بالمناطق البعيدة والمناطق المضروبة، وبالتالي صار في ضغط عليها وصار في ارتفاع بشهادة يعني الوزارة نفسها تصل إلى 30% أو 40%، رجعت ضبطت شوي، لكن في غير أصناف لم ترتفع بهذا الشأن. يعني مثلا المعلبات حسب وزارة الاقتصاد ارتفعت شيء بسيط 2-3-4%، 5%. هو الأساس بالارتفاع لنأخذ السبب كان المازوت، يعني طبعا المازوت والمحروقات لما ارتفعت أسعار المحروقات عالميا، ونحن وقت حكينا بوقتها أن ارتفاعات بين 5-10% نظرا لظروف المصاريف التشغيلية هي ارتفاعات طبيعية. طبعا نحن لا نؤيد أي ارتفاع عشوائي، لكن بالآخر في واقع معين وفي حرب عالمية كانت عم تصير مش بس في لبنان، وبالتالي ارتفعت الأسعار عامة بهذا. هلأ نزلت أسعار النفط وفي إلى تداعية، طبعا نأكد أنه نزلت أسعار النفط عالميا، لكن أسعار النفط بلبنان لم تنخفض بنفس النسب، هذه بشهادة وزارة الطاقة وبالجداول اللي بتطلع كل أسبوع. وبالتالي الاجتماع اللي صار مبارح كنا عم نأكد

0: حرفيا وكنا نحن معه أكد أنه بلشوا يلمسوا بعض الانخفاضات لأنه وزارة الاقتصاد عند الجهاز الكامل عم تراقب 60 سلعة حيوية وعم تحط التطورات، يعني مش أنه عشوائيا عم يحكي الوزير، بالعكس عم يحكي مبني على دراسات علمية عم بيقومها فريق تبع وزارة الاقتصاد. وبالتالي نحن بلشنا نشوف انخفاض. هل سوف يعني نشهد انخفاضات جذرية في الأيام القادمة؟ أتمنى ذلك صراحة.
1: أستاذ بحصلي، وماذا عن قرار مجلس الوزراء بتعليق الضرائب على تحت مسمى الضرائب البيئية؟ إلى أي مدى سينعكس ذلك؟
0: أول شيء يعني خلينا نعتبره غيمة عابرة. هلا مش يعني إنه القرار ألغي، القرار علق. وبعدين لنقول هذا ليس قرار عشوائي، هذا قرار طالع يعني من قانون رقم 80 بسنة 2018، رجع تعدل أول السنة، صار عليه تعديلات، رجع وافق عليه مجلس الوزراء ب 22/5 من هذه السنة. ما فينا نقول إنه هذا إجا كيف ما كان، لكن أولا نعتبر إنه فرض ضرائب على كل الأصناف هو لازم يكون الملوث يدفع. وبالتالي أنا بالنسبة لي كمواد غذائية، وين شايفين أن الرز والسكر والحمص والزيوت النباتية تلوث لحتى ينحط عليها ضريبة بين 1-2.5%؟ الزيوت النباتية عليها 2.5% أكثر من البنزين، مش طبيعي يعني. وبالتالي وطبعا كان توقيته خطأ بهالوقت. فرض ضرائب، ما بقول عشوائية، فرض ضرائب إضافية على المواطن اللبناني في عز الأزمة الاقتصادية ويعني والحرب ليس منطقيا. وبالتالي الضغط اللي نحن عملناه كنقابة مستوردين وكثير هيئات الاقتصادية وغيرها من كل القيمين على الاقتصاد الوطني، جمعية التجار، جمعية الصناعيين وغيرهم، يعني بالآخر أثمرت إلى تعليق هذا الاتفاق ريثما يتم درسه.
1: وبالتالي باختصار ستنخفض أسعار السلع.
0: يعني بدها ترجع القليلة للنسب الطبيعية. هون بدي أوضح شغلي، نحن في أزمة عالمية، وبالتالي مش بس غليت عنا الأسعار، الأسعار غليت بالعالم كمان. وبالتالي مثل ما غليت بالعالم حتغلى علينا، انخفاض أسعار العالمية سوف تؤثر علينا. وبالتالي نحن طبعا نطمئن أنه لن يكون هناك ارتفاعات عشوائية في هذه الأسعار طالما الوضع كما هو الآن. لكن الانخفاض متعلق مش بس في سعر المازوت والبنزين في لبنان، متعلق بكل الوضع العالمي، لأنه مثل ما نحن غلت علينا الأسعار غلت على غيرنا الأسعار، وبالتالي الأصناف التي تقدم إلى لبنان محطوط على سعر. بس كمان أنا بدي أعتبر أنه في جو إيجابي بهالموضوع، وما لازم بقى نحكي بارتفاعات عشوائية.
1: شكرا لرئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية الأستاذ هاني بحصلي.
2: في ساحة النجم، أقرت لجنة المال والموازنة اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية على أن تعيد اللجنة طرح اقتراح الأمن العام في الجلسة المقبلة، وفق ما كشف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
1: أعلنت وزارة المالية أنها حولت جميع رواتب العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين، إلى مصرف لبنان الذي بدأ بدوره تحويلها إلى المصارف الخاصة، حيث باتت متاحة للسحب اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.
2: قضائيا، قررت النيابة العامة التمييزية استدعاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي ورئيس مجموعة بنك عودي السابق سمير حنا للمثول في جلسة تحقيق مشتركة حدد موعدها في 30 من شهر تموز المقبل. وجاء هذا القرار بعد استجواب مطول خضع له حنا أمام النيابة العامة التمييزية، وتركزت فيه الأسئلة حول شبهات تتعلق بكيفية استخدام أموال تعود لمصرف لبنان.
1: من المقرر أن تصل فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة إلى الدوحة الأسبوع الجاري، وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد إفادة صهره جاريد كوشنير وبعوثه ستيف ويتكوف لقيادة فريق التفاوض. في الوقت ذاته تعتزم إيران إرسال وفدها الفني إلى قطر، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أوضح أن هذه الزيارة لا علاقة لها بالزيارة الأمريكية، وأنه لم يجرى تحديد أي محادثات بين الجانبين. وأضاف بقائي لن نعقد

0: إذا أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في خلال الأيام المقبلة.
1: في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعات بشأن إيران ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة من دون ذكر المزيد من التفاصيل، وذلك بطلب إيراني.
0: الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رأى أن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت حدة التوتر في المنطقة لا سيما في لبنان، مرحبا بالحوار لضمان المصالح الوطنية. بيزشكيان أشار في المقابل إلى أن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية، والعدو عجز عن خضاعها رغم الضغوط، مشددا على أن بلاده لن تقدم أي تنازلات في المفاوضات.
1: في المونديال وفي ليلة استثنائية، قلب المنتخب البرازيلي الطاولة على نظيره الياباني بعدما كان متأخرا بهدف نظيف حتى الدقائق الأخيرة، حيث خطف الفوز في الوقت القاتل بهدف في الدقيقة 96 ليمنح السامبا بطاقة العبور إلى الدور 16 في واحدة من أكثر المباريات إثارة في كأس العالم 2026. وفجر اليوم فجر منتخب الباراغواي المفاجأة وأقصى ألمانيا عن دور الـ 32 في كأس العالم بعدما تغلب عليها بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1. وصباحا تأهل المنتخب المغربي بعد فوزه على منتخب هولندا في ضربات الترجيح 3-2.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الشعور بالحر، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موتزاريلا بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، مرتديلا عزيتون لقية ب95 سنت.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع اي بي تي، الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. اي بي تي، حدك بكل محطة.
2: باختصار مع سمير منصور.
3: مع إقرار أي اتفاق بين طرفين، دولتين أو جهتين مختلفتين، من الطبيعي أن يقال العبرة تبقى في التنفيذ، وهذا ما حصل قبل وبعد الاتفاق الإطار برعاية أمريكية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وكذلك الأمر بالنسبة للاتفاق مع الجانب الإيراني. وفي الشق الذي يعني لبنان تحديدا، فقد عاد كثيرون بالذاكرة إلى اتفاقات مماثلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما سمي باتفاق 17 أيار عام 1983، وبعد سنوات اتفاق الطائف. وقد بدأ واضحا أن من الضروري والمهم اعتماد أقصى درجات الوضوح في كل عبارة ترد في أي اتفاق، تجنبا لمشكلات قد تنجم عن اجتهادات في التفسير قد تعيق تطبيق الاتفاق. وقد وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف عام 1990 عبارات قابلة للاجتهاد وتعدد المفاهيم، مثل الحديث عن قيام حكومة اتحاد وطني وإعادة انتشار القوات السورية، حيث يكون في استطاعة أي طرف الاعتراض والاختلاف في التفسير. وأكثر العبارات غموضا كانت تلك التي تصف الوجود العسكري السوري في لبنان في تلك المرحلة بالضروري والشرعي والمؤقت، فمن هو الذي يحدد مفهوم تلك العبارة وغيرها؟ إذن نحن في لبنان مقبلون على تنفيذ اتفاق لا يقل أهمية عن اتفاقات سابقة، ومن الضروري جدا اعتماد مفهوم موحد لمعنى كل عبارة وردت في الاتفاق، ولا سيما الذي يعني لبنان، منعا للعرقلة والتفسير كل على هواه ووفق مصالحه، ولكي لا يكون الاحتلال الإسرائيلي لعشرات القرى اللبنانية ضروريا وشرعيا ومؤقتا.
2: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بعناوينها: أمريكا إلى تنفيذ أول غيث اتفاق الإطار، وكوبر يلتقعون وهيكل. السفارة الأمريكية تشديد على عملية واضحة لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله. إسرائيل، الانسحاب مرتبط بالضمانات السياسية، وكاتس للحزب، استهداف الشمال سيقابله استهداف الضاحية. الثنائي على رفض الاتفاق، وبري لا لإسقاط الحكومة ولن نسكت على المساس بقائد الجيش. التعاون الخليجي ثناء على الاتفاق، والإمارات ترفع حظر السفر إلى لبنان. الشيباني في بيروت الخميس، وزخم لحل الملفات العالقة. مجلس الوزراء يعلق الضرائب البيئية ويبحث عن مصادر تمويل. بين التأكيد الأمريكي والنفي الإيراني، اجتماع الدوحة إلى أين؟ في المونديال، الباراغواي يسقط ألمانيا، والمغرب تسقط هولندا. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:08.

الدوخة والصداع عوارض أسبابها ممكن تكون بسيطة وممكن يكون وراها حالة صحية بتستدعي الانتباه. التفاصيل بكلينيك مع دكتور أسعد مقدسي وروني الخوري، التلاتة 10:30 صباحا على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن جرمي إساءة الأمانة والاحتيال مع المحامي إلي قليموس، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: القانون انحكى عن جرمي إساءة الأمانة والاحتيال مع المحامي إلي قليموس، ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. المايسترو إليل عليا بحديث عن أحلام للفن والفنان والوطن والإنسان بلبنان الحلم، هالخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. منذ استئناف الأعمال العدائية في جنوب لبنان في 2 آذار، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل تهديدات خطيرة للمدنيين وتقيد الحركة في عدة مناطق. واستجابة لذلك، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ عمليات يومية تهدف إلى حماية الأرواح رغم التحديات والمخاطر الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية، وذلك للحد من هذه الأخطار والمساعدة في إتاحة وصول أكثر أماناً للمجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية. ويسلط الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل الضوء على هذه الأنشطة.
1: إحدى المهام الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح والتي ينفذها حفظة السلام التابعون لليونيفيل هي عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة. فمنذ 2 آذار تمكنت هذه الفرق من تحديد مواقع ما يقارب 50 خطرا متفجرا والتخلص منها بأمان، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والطائرات المسيرة المتحطمة. وتزداد هذه المهام خطورة مع زرع الألغام على الطرقات في مواقع مختلفة، وتسهم هذه العمليات في الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية وغيرها من التحركات المدنية الأساسية ضمن منطقة عملياتنا، كما تدعم تنقل حفظة السلام التابعين لليونيفيل والجيش اللبناني.
0: إلى جانب هذا العمل، ينفذ حفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضاً أنشطة لإعادة فتح الطرق وإصلاحها بهدف استعادة حرية الحركة في مختلف أنحاء جنوب لبنان. ويظل إصلاح الطرق والجسور أمراً أساسياً لضمان حركة حفظة السلام والوصول الإنساني إلى المناطق المتأثرة بالأعمال العدائية. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل مجدداً.
2: Peacekeepers continue to reopen and repair key roads across the south.
1: يواصل حفظة السلام إعادة فتح وإصلاح الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء الجنوب، بما في ذلك في بلدات مثل شمع، مروحين، وعيت الشعب، ومرجعيون، وكفر كلا، وحولة، وفي بعض المواقع التي يكون فيها الضرر بالغا إلى درجة يتعذر معها الإصلاح المباشر. يتم إنشاء طرق بديلة لاستعادة إمكانية الوصول. فعلى سبيل المثال، عمل حفظة السلام مؤخرا على إعادة فتح طريق بطول 2.5 كيلومتر يربط بين قرى الجنوب بالناقورة، مستخدمين آليات نقل الأتربة والحفارات والجرافات. وقد نفذ هذا العمل من قبل حفظة السلام بمن فيهم فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة وغيرهم من المتخصصين. وعلى الرغم من أن الوضع الأمني في جنوب لبنان لا يزال متقلبا، فإن حفظة السلام التابعين لليونيفيل الذين يعملون في ظروف صعبة وغالبا ما تكون خطرة يواصلون التزامهم بتنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
0: أطلقت مؤخرا في بيروت حملة ممولة من اليونيفيل وبقيادة اليونسكو لمكافحة الأخبار المضللة والمغلوطة، وذلك خلال حفل استضافته بشكل مشترك وزارة الإعلام اللبنانية ومنظمة اليونسكو. ومن خلال سلسلة من المقاطع المصورة القصيرة التي ستبث عبر تلفزيون لبنان، تشجع الحملة على التحقق من المعلومات والاستخدام المسؤول لحرية التعبير. وتهدف سلسلة الفيديوهات التي تحمل عنوان أنشر بوعي، كن جزءاً من الحقيقة مش من التضليل، إلى تشجيع الناس على التحقق من المعلومات قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت وزيادة وعيهم حول المعلومات المضللة. وزير الإعلام بول مرقس قال إن هذه الفيديوهات ستوزع أيضاً على المدارس والجامعات اللبنانية للمساعدة في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بشأن مواجهة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة. ووفقاً لليونسكو صممت هذه الفيديوهات التوعوية لتمكين الجمهور ولا سيما الشباب من اكتساب مهارات التحقق من المعلومات وتعزيز المشاركة المسؤولة في نشر المحتوى، بما يسهم في إيجاد بيئة إعلامية أكثر وعياً ومصداقية. في 17 حزيران نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل مبادرة للتبرع بالدم في قاعدته بجنوب لبنان دعماً لمستشفى مرجعيون، وقد جرى اختيار حفظة سلام المشاركين في حملة التبرع مسبقاً وفقاً لفصائل الدم المحددة التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي التبرعات الاحتياجات الطبية المحددة بشكل فعال. وقد أسهمت الحملة في تعزيز مخزون الدم المتوفر لدى مستشفى مرجعيون. يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن، بما في ذلك من خلال مبادرات التبرع بالدم في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط المتزايد على الخدمات الأساسية.

0: مباريات الثلاثة 29 حزيران 2026، الكوت ديفوار بيواجه النرويج بدالاس الساعة 8 المساء، وفرنسا بتواجه السويد بنيو جيرسي الساعة 12 نص ليل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: ده معي على البيت.
5: ده شو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام $4.40، 15 بيضة $1.40.
8: أنا لبنان تلقف.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
9: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: أمريكا إلى تنفيذ أول غيث اتفاق الإطار، وكوبر يلتقعون وهيكل. السفارة الأمريكية تشديد على عملية واضحة لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله. انسحاب إسرائيل بين التشكيك والسير والضمانات السياسية أولا. وكاتس للحزب: استهداف الشمال سيقابله استهداف الضاحية. الثنائي على رفض الاتفاق، وبري: لا لإسقاط الحكومة ولن نسكت على المساس بقائد الجيش. التعاون الخليجي ثناء على الاتفاق، والإمارات ترفع حظر السفر إلى لبنان. الشيباني في بيروت الخميس وزخم لحل الملفات العالقة. مجلس الوزراء يعلق الضرائب البيئية ويبحث عن مصادر التمويل. بين التأكيد الأمريكي والنفي الإيراني اجتماع الدوحة إلى أين؟ في المونديال الباراغواي يسقط ألمانيا، والمغرب تسقط هولندا.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير. إنها التفاصيل التنفيذية لإطار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي على السكة، وذلك في أول غيث المناطق التجريبية حملتها واشنطن راعية الاتفاق إلى بيروت عبر قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، تناولها مع كل من رئيس الجمهورية وقائد الجيش لتشكل هذه المحطة اختبارا حساسا إن لجهة إسرائيل التي تربط تنفيذ الاتفاق بالنتائج على الأرض ونزع سلاح حزب الله، وإن لجهة الدولة اللبنانية في قدرتها على التنفيذ الميداني والسياسي في ملف يسوده الانقسام الداخلي مع تمسك الثنائي أمل حزب الله برفض الاتفاق، ليشكل رغم هذه التعقيدات خطوة الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى بيروت دلالات تحمل الكثير من أبعاد الدعم للبنان. سكة لبنان سوريا من جهتها إلى مزيد من التظهير الإيجابي عبر زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني لبنان الخميس المقبل لمناقشة عدد من الملفات العالقة. بعيدا عن طلاسيم السياسة، هل من فرج معيشي وحياتي ولو بحده الأدنى أثقل المواطنين مع قرار مجلس الوزراء بتعليق العمل بمرسوم الضرائب البيئية؟ البداية من زيارة كوبر بيروت.
4: إذن حتى قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر يرافقه فريق عسكري أمس في بيروت، حيث تناول مع رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل آلية تطبيق المناطق التجريبية على أرض الجنوب بإشراف أمريكي، على أن تكون هذه المهمة منفصلة عن الميكانيزم التي كانت الأمم المتحدة شريكة فيها.
3: الرئيس عون شدد على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، أما العماد هيكل فشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.
4: وفي المعلومات، فإن كوبر بحث مع قائد الجيش آليات التنفيذ الميداني والأمني ومراحل نزع السلاح ودور الجيش اللبناني وآليات التحقق والتنسيق وإعادة الانتشار، بحيث تقوم الأطراف فورا بتحديد وإطلاق المنطقة التجريبية الأولى في قطاع جنوب الليطاني ضمن عملية تخطيط عسكري متفق عليها تستند إلى نموذج من 4 مراحل.
3: السفارة الأمريكية في بيروت قالت في بيان إن كوبر ناقش ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان مع كل من الرئيس عون والعماد هيكل إطلاق تنفيذ الاتفاق الإطار رسميا بهدف البناء سريعا وبشكل ملموس على الزخم الذي ولده هذا الاتفاق، وأشارت إلى أن هذا الاتفاق الإطاري وضع مسارا واقعيا للخروج من النزاع الحالي ويرسي عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. وكشف مصدر أمريكي عن محادثات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان اليوم للعمل على التوصل إلى اتفاق، لتتوقع القناة 12 أن ينتشر الجيش اللبناني في خلال الساعات المقبلة في بلدتي زوطر الغربية وفرون اللتين أضاف إليهما الإعلام الإسرائيلي بلدة الغندوري، وذلك تحت إشراف مباشر من قائد القيادة المركزية الأمريكية كوبر.
4: واشنطن بوست نقلت من جهتها عن مسؤول أمريكي القول: سيكون لنا دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار، وإن القيادة السياسية ستمارس الضغط اللازم على أي من الطرفين في هذا الاتجاه.
3: وفيما يتعلق بما يتم تداوله عن أن اتفاق الإطار مرفق بملحق أمني سري، قالت مصادر لصوت كل لبنان إن الحكومة اللبنانية هي من طلبت أن يبقى سريا ويضم الترتيبات الأمنية والعسكرية التي سيتم الاتفاق عليها لتطبيقها ميدانيا بعد الانسحاب الإسرائيلي. وفي السياق نقلت هآرتس عن مصدر عسكري إسرائيلي مطلع قوله إن الملحق السري عام إلى حد كبير ولا يتضمن جدولا زمنيا واضحا لنزع سلاح حزب الله أو لانسحاب القوات الإسرائيلية، كما لا يحدد بدقة المناطق التي ستنفذ فيها الخطوات الأولى ومتى وكيف سيتم تنفيذ الانسحاب، إذ يتوقف ذلك على الضمانات التي سنحصل عليها على المستوى السياسي.
4: الانقسام الداخلي مستمر حول اتفاق الإطار مع إسرائيل، وهو على حاله إنما ضمن سقف التهدئة. صحيفة الأخبار نقلت عن زوار الرئيس نبيه بري تأكيده عدم المشاركة في أي مشروع لإسقاط الحكومة عبر الشارع، وشدد على رفض أي اندفاعة نحو الفوضى أو المواجهة الداخلية، لكنه في المقابل اعتبر أن صيغة المطروحة تمس جوهر التوازن الوطني، محذرا من انعكاساتها على الاستقرار الداخلي، ووصفها بأنها تمثل تحولا خطيرا في مسار التفاهمات السابقة. وقال بري بحسب زواره: إن رئيس الحكومة نواف سلام اتصل بي وشكرني على تهدئة الناس وإخراجهم من الشارع. وأضاف بري إن هؤلاء تورطوا في أمر كبير، وإذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة. بري الذي جدد تحذيره من خطر الفتنة الداخلية قال: حتى الحزب يعمل على التهدئة الداخلية، لكنهم مستمرون في المضي باتفاق أسوأ من اتفاق 17 أيار، واعتبر أن الخطر الأكبر الذي ينذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده العماد رودولف هيكل، وقال: إذا مسوا بالجيش أو بقائده فلن نسكت أبداً.
3: حزب الله، وعلى لسان نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، أكد أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولد ميتا ويستحيل أن يطبق، والحزب لن يسمح بتطبيقه. وفي حديث إلى العربي الجديد قال: لن نقوم بتحرك شعبي ضخم ولا نريد أبدا أن نخلق أي مشكلة في الداخل اللبناني، كما أن الحزب ليس بورد الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي، مشيرا إلى استمرار الحزب في التعاطي مع المرحلة من داخل المؤسسات. النائب حسين الحاج حسن وصف بدوره اتفاق الإطار بأنه استسلام وعار، وقال إن ما أقدمت عليه السلطة اللبنانية هو مشروع فتنة، فلا تتوهموا أنكم ستستطيعون تطبيق البنود.
5: ربطوا الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة، وربطوا عودة النازحين بنزع سلاح المقاومة، وربطوا إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة. عن جد فهم خالص، يعني انتوا ربطتوا تحرير الارض وعودة النازحين والاعمار بشيء ما راح فيكم تعملوه، الا اذا كان بدكم تروحوا على فقرة من فقرات هذا الاتفاق تستعينوا بقوات اجنبية. يا سياديين، يا مسؤولين، يا اللي اقسمتوا على حماية الدستور، يعني شو عم تهددوا اللبنانيين يا مسؤولين بالفتنة؟
4: وفي المواقف أيضا انتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إغفال اتفاق الهدنة في اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن هذا الاتفاق يشكل أساسا في العلاقات بين الدولتين وجزءا لا يتجزأ من اتفاق الطائف.
3: على الضفة الإسرائيلية، شدد وزير الدفاع إسرائيل كاتس على أن المعادلة الرد لا تزال قائمة، محذرا من أنه إذا أطلق حزب الله النار نحو الشمال فسيكون هناك هجوم واستهداف للضاحية الجنوبية.
4: الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك رحب بمذكرة التفاهم واصفا إياها بأنها قد تشكل حجر زاوية لتحقيق سلام مستدام بين البلدين.
3: في الغضون مواقف خارجية مرحبة بالاتفاق، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدوي أكد دعم مجلس التعاون للبنان في نيل حقوقه وبسط سيادته على كامل أراضيه، بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية، فيما أمل وزير الخارجية القبرصي في اتصال مع وزير الخارجية يوسف رجي في أن يشكل الاتفاق بداية لمسار يرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها.
4: وفي بادرة حملت أبعادا سياسية واقتصادية ومعنوية بالغة الأهمية، رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، وقد لاقى القرار ترحيبا من رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، الذي وصف القرار بأنه رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني، وهو الدليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح.
3: وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الذي شدد على دعم قيام المؤسسات اللبنانية إلى جانب مواصلة تدريب القوات المسلحة اللبنانية وذلك بالتنسيق مع فرنسا، قال إن نجاح الاتفاق سيعتمد على ما إذا كانت إيران ستدعمه، لا سيما وأن حزب الله لا يمكنه أن يستمر في ممارسة دور عسكري خارج إطار الشرعية اللبنانية.
4: سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف اعتبر أن اتفاق الإطار يشكل مدخلا لمعالجة عدد من الملفات الوطنية الأساسية، وفي مقدمها تحرير الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة قرار الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية والعمل على تحرير الأسرى وإطلاق مسار إعادة الأعمار. كلام عساف جاء في خلال إقامة مأدوبة غداء تكريمية للبطريرك الراعي الذي يزور روما.
3: في خضم ردود الفعل المتضاربة حول اتفاق الإطار، ماذا عن الميدان الجنوبي؟ فقد تراجعت حدة الغارات بشكل ملحوظ لتتوالى التفجيرات والقصف المدفعي. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
6: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، حيث شن طيران الحربي قرابة الساعة 1:30 فجرا غارة استهدفت بلدة دير سريان. سبقها غارة خلال ساعات الليل استهدفت محيط دير سريان القنطرة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طال يحمر شكيف ودير سريان وكونين وأطراف حداثة، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي سلوكي وأطراف مركبة. كما سجل فجر اليوم سلسلة تفجيرات بين بلدتين مركبة وحولة وفي بلدات دير ميماس ودير سريان ويحمر الشقيف. وكان الجنوب اللبناني شهد أمس سلسلة تفجيرات واعتداءات بالقصف المدفعي طال كفر تبنيت ويحمر الشقيف ومحيط برعشيد قونين وبيت يحون. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق إبل السكي، هذا في وقت لا يزال حتى هذا الصباح الطيران المسير يحلق في الأجواء الجنوبية وفوق الخط الساحلي. من جهة ثانية تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني عمل الميدانية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وتتركز الأعمال في منطقة النبطية وسط ظروف ميدانية صعبة بهدف استكمال عمليات البحث والانتشال وإنجاز أعمال المسح الشامل للمواقع المتضررة. بحسب بيان الدفاع المدني الذي أكد مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية واضعا جهوزيته وإمكاناته في خدمة المواطنين. من جهة ثانية جدد رئيس بلدية فرون حسن بزي التأكيد أن لا وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل بلدته فرون، وأن الجيش اللبناني ينتشر في البلدة إلى جانب قوات اليونيفيل، مشيرا إلى أن عددا لا بأس به من الأهالي عادوا إلى البلدة بعد نزوحهم القصري. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: كيف يقرأ النائب عبد الرحمن البزري إطار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل؟ صباح الخير دكتور بزري.
7: صباح النور لك ولكل اللي عم بيسمعونا. تفضلي.
3: شكرا دكتور بزري. كيف تقيم إطار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل؟
7: يعني بداية، هدف أي تحرك مع لبناني من المفترض أن يكون هو تحرير الأرض بالطبع، و وقف الاعتداءات المتكررة اللي بعدها عم بتصير لهلأ، وعودة الأهالي إلى بيوتهم، استرداد الموقوفين والمعتقلين، وإعادة أو البدء بإعادة الإعمار. يعني هذا هو هدف أي تحرك لبناني من المفترض أن يكون. هلأ اليوم بلبنان في واضح جدا أنه هنالك نوع من الانقسام العمودي لما يحدث إذا بدك بالشكل وبالمضمون. يعني هنالك لبنان لهذه ليست المرة الأولى التي يتفاوض فيها مع المحتل والعدو الإسرائيلي، لكن عادة كانت المفاوضات تأخذ طابع غير مباشر. اليوم يمكن خطوة التفاوض المباشر هي التي أثارت بعضا من الجدل في لبنان.
3: نعم.
7: وهنالك بالطبع انقسام، هذا الانقسام اللي نحن نعترف بأنه هو منطقي، لأنه بلبنان في كتير آراء وكتير تموضعات، لكن هذا الانقسام يجب أن لا يتحول إلى خلاف داخلي أساسي يهدد الاستقرار الداخلي. هذا ما يهمنا بهذا الموضوع، لأنه الاستقرار الداخلي هو استقرار هو أهم بكتير من أي خطر آخر يهدد لبنان. النقطة الثانية، اليوم من المفترض أن لبنان يكون عم يخضع أو عم يتعاون مع آليات متعددة من أجل تحرير أرضه. يعني بالماضي كان في الميكانيزم، وهلأ صار في آلية ثلاثية. وجيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي من كم يوم أعلن عن آلية مختلفة مرتبطة بمباحثات سويسرا واللي ممكن تصير بالدوحة، وما منعرف إذا حتصير ولا ما راح تصير الحديث هلأ. فكل هذه الأمور هي أمور هامة بحاجة أولا إلى أنه نحن نطلع لها وندقق فيها. ثانيا الاتفاق الذي حصل هو اتفاق إطاري، كمان كلمة إطاري باتت مستخدمة الآن بكثير من الأمور اللي لحتى تعطي نوع من عدم ما بعرف شو هو الوضوح أو الدخول بالتفاصيل. لذلك هذا الاتفاق لكي يتحول إلى اتفاق أكثر يعني قانونية عليه أن يمر بالرئاسة ومجلس الوزراء ووصولا إلى المجلس النيابي. لذلك علينا جميعا الآن أن نقرأ هذا الاتفاق بكل تفاصيله، وكمان في حديث عن ملحقات سرية عم يحاول الإذاعات المحتلة الإسرائيلية أنه تحكي فيها، نخشى أن يكون الحكي فيها هو لبس نوع من التشكيك الزايد في لبنان حتى يؤدي إلى اختلال في الوضع الداخلي. فإذا نحن بغض النظر عن الآراء المتناقضة بالاتفاق في لبنان، علينا جميعا أن نكون متفقين على أن خلافاتنا لا يجب أن تتحول إلى نوع من الإشكال الداخلي الرئيسي. ومنعتبر أنه مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة اللي بيحتوي تقريبا معظم الطيف السياسي اللبناني ما زال متماسكا، والتجربة عند عقد أول جلسة إن شاء الله قريبا.
3: نعم دكتور بزري، يعني هناك من يقول أن حزب الله ليس من حقه أن يرفض لأنه قام بإسنادين من دون الرجوع إلى الدولة اللبنانية، وبالتالي كيف السبيل إلى حل هذه الإشكالية؟ حزب الله لا يزال متمسك بعدم نزع السلاح، وهذا السلاح هو الشرط الأساسي للإسرائيل لانسحاب كامل من الجنوب.
7: يعني بداية الطيف السياسي بلبنان مختلف حول الاتفاق، يعني مختلف حول الشكل والمضمون، مش بس حزب الله، يعني في قوى سياسية تانية، في حركة أعمال، في قوى تانية كمان غير موافقة أو عندها تحفظات. لذلك أنا بعتقد أنه هذه التحفظات يجب أن تحل في السياسي، أما ربط يعني تحرير الأرض أو انسحاب العدو الإسرائيلي بموضوع السلاح فهذا كمان مرتبط أيضا بالواقع الداخلي اللبناني اللي بالحكومة الأساسية،
3: وليس مرتبطا دكتور أيضا بالوضع الإقليمي والمفاوضات المتعسرة بين إيران والولايات المتحدة. وهل تعتقد أن الكلمة كلمة حزب الله متوقفة على كلمة من إيران؟
7: ليك خليني أقول لك، الكل رحب اليوم بالاتفاق الأمريكي الإيراني واعتبروا أنه في إيجابيات يجب أن تنعكس على مش بس الساحة اللبنانية، على حتى على ساحات أخرى، من بيناتها اللي عم نشوفها أنه عودة يمكن انخفاض الأسعار وغيرها. فإذا الاتفاق الأمريكي الإيراني واللي شارك فيه كمان جو كتير إقليمي كبير وخاصة جو عربي يعني كان صحيح. مساهم بهذا الاتفاق ما لا شك فيه عكس حاله إيجابا على الساحة اللبنانية. هلا السؤال كيف يعني لبنان كيف يدبر نفسه من هون يعني بالهدول. يعني أول شيء أهم شيء إنه يحافظ لبنان على المظلة العربية، وهذه نقطة رئيسية، لأنه نحن آخر شيء كمان عضو في الجامعة العربية.

0: المناطق التجريبية. خلينا نشوف ماذا يحدث في هذا الامتحان.
1: شكرا للنائب عبد الرحمن البزري.
2: في السرايا الحكومية ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا تنسيقيا خصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب وتسريع تنفيذها، ما يسهم في تسهيل عودة المواطنين ودعم المؤسسات الرسمية وتحريك عجلة إعادة الأعمار والحفاظ على ترابط اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة.
1: ومن السراي أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن الأرقام تشير إلى أن نحو 400 ألف شخص، أي ما يعادل 40% من النازحين، عادوا إلى مناطقهم، مؤكدة أن بعض مراكز الإيواء سيبقى مفتوحا لاستقبال النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم. وأوضحت السيد أن أعداد مراكز الإيواء انخفضت في جميع المحافظات باستثناء محافظة النبطية. إلى دمشق، إذ يصل إلى بيروت يوم الخميس المقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في زيارة يلتقي في خلالها الرؤساء الثلاثة، بالإضافة إلى رؤساء الطوائف والرئيس السابق الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
2: حياتيا، قرر مجلس الوزراء إثر جلسة استثنائية أمس تعليق العمل بالمرسوم الخاص بالضرائب والرسوم الجديدة المعروفة باسم ضرائب بيئية بانتظار البحث عن موارد أخرى، على ما أعلن الوزير بول مورقوس من السرايا الحكومية.
3: نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026 لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
1: لذلك طمأن وزير الاقتصاد عامر البساط اللبنانيين عقب اجتماعه بالمستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركت بأن انخفاض أسعار النفط عالميا سوف ينعكس على أسعار السلع في لبنان وبصورة خاصة في ظل انخفاض كلفة الإنتاج، معلنا تفعيل الأدوات الرقابية والمتابعة القضائية للمخالفات. رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي لفت في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن ارتفاع الأسعار لم يكن موحدا بين مختلف السلع، فالمنتجات الطازجة شهدت زيادات كبيرة في حين ارتفعت أسعار السلع المعلبة بنسب محدودة، والسبب الرئيسي لارتفاع الأسعار كانت زيادة كلفة المحروقات عالميا. وأشار بحصلي إلى التراجع الحالي في أسعار النفط عالميا، مؤكدا أن انخفاض الأسعار في الأسواق اللبنانية سيكون تدريجيا.
4: ما فينا نعتبر أنه في نسبة واحدة طلعت فيها المواد الغذائية، لأنه هي عدة كاتيجوريز. هو الأساس بالارتفاع، لنأخذ السبب، كان المازوت والمحروقات لما ارتفعت أسعار المحروقات عالميا. الاجتماع اللي صار امبارح كنا عم نأكد نحن مع معالي الوزير على ما هي المشاكل التي نواجهها وكيف ستنخفض الأسعار. نحن هلأ بجو إيجابي، يعني في شوية تحلحل وفي انخفاض لأسعار المحروقات، وبالتالي سوف تنخفض المصاريف التشغيلية، لكن بدنا نأكد على شغلي، الانخفاض بده يصير تدريجي بس سريع.
1: وماذا عن قرار مجلس الوزراء بتعليق الضرائب على تحت مسمى الضرائب البيئية؟
4: خلينا نعتبرها غيمة عابرة. هلا مش يعني انه القرار ألغي، القرار علق. وبعدين لنقول هذا ليس قرار عشوائي، لكن اولا نعتبر انه فرض ضرائب على كل الاصناف هو لازم يكون الملوث يدفع. وبالتالي انا بالنسبه لي كمواد غذائيه، وين شايفين انه الرز والسكر والحمص والزيوت النباتيه تلوث لحتى ينحط عليها ضريبه بين 1 و2.5%؟ الزيوت النباتيه عليها 2.5% اكثر من البنزين، مش طبيعي. يعني طبعا كان توقيته خطأ بهالوقت. الضغط اللي نحن عملناه كنقابة مستوردين وكتير هيئات الاقتصادية وغيرها من كل القيمين على الاقتصاد الوطني، جمعية التجار، جمعية الصناعيين وغيرهم، يعني بالآخر أثمرت إلى تعليق هذا الاتفاق ريثما يتم درسه.
1: وبالتالي باختصار ستنخفض أسعار السلع،
4: يعني بدها ترجع القليلة للنسب الطبيعية. انخفاض أسعار العالمية سوف تؤثر علينا، وبالتالي نحن طبعا نطمئن أنه لن يكون هناك ارتفاعات عشوائية في هذه الأسعار طالما الوضع كما هو الآن. لكن الانخفاض متعلق مش بس بسعر المازوت والبنزين في لبنان، متعلق بكل الوضع العالمي.
2: وفي ساحة النجم، أقرت لجنة المال والموازنة اقتراح

0: قانون تسوية أوضاع الرتباء وأفراد الضابطة الجمركية على أن تعيد اللجنة طرح اقتراح الأمن العام في الجلسة المقبلة وفق ما كشف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعات بشأن إيران ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة من دون ذكر المزيد من التفاصيل، وذلك بطلب إيراني. وذكرت المتحدثة في المقابل المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي بصدد إفاده صهره جاريد كوشنير ومبعوثه ستيف ويتكوف لقيادة فريق التفاوض في الوقت ذاته، تعتزم إيران إرسال وفدها الفني إلى قطر في خلال الأسبوع الجاري. إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أوضح أن هذه الزيارة لا علاقة لها بالزيارة الأمريكية، وأنه لم يجري تحديد أي محادثات بين الجانبين. وأضاف بقائي: لن نعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في خلال الأيام المقبلة.
0: الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان رأى أن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت حدة التوتر في المنطقة، لا سيما في لبنان، مرحبا بالحوار لضمان المصالح الوطنية. بيزيشكيان أشار في المقابل إلى أن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية، والعدو عجز عن إخضاعها رغم الضغوط، مشددا على أن بلاده لم تقدم أي تنازلات في المفاوضات.
1: في المونديال، وفي ليلة استثنائية قلب المنتخب البرازيلي الطاولة على نظيره الياباني بعدما كان متأخرا بهدف نظيف حتى الدقائق الأخيرة، وقد خطف الفوز في الوقت القاتل بهدف في الدقيقة 96 ليمنح السامبا بطاقة العبور إلى دور 16 في واحدة من أكثر المباريات إثارة في كأس العالم 2026. وفجر اليوم فجر المنتخب الباراغواي المفاجأة وأقصى ألمانيا من دور 32 في كأس العالم بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1. وصباحا تأهل المنتخب المغربي بعد فوزه على منتخب هولندا في ضربات ترجيح 2-3.
0: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.
1: أمريكا إلى تنفيذ أول غيث اتفاق الإطار، وكوبر يلتقعون وهيكل. السفارة الأمريكية تشديد على عملية واضحة لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله. الانسحاب الإسرائيلي بين السير المتدرج والتشكيك والضمانات أولا. وكاتس استهداف الشمال سيقابله استهداف الضاحية الجنوبية. الثنائي على رفض الاتفاق وبر الله لإسقاط الحكومة ولن نسكت على المساس بقائد الجيش. التعاون الخليجي يرحب بالاتفاق والإمارات ترفع حظر السفر إلى لبنان. الشيباني في بيروت الخميس وزخم لحل الملفات العالقة. مجلس الوزراء يعلق الضرائب البيئية ويبحث عن مصادر تمويل. بين التأكيد الأمريكي والنفي الإيراني اجتماع الدوحة إلى أين؟ في المونديال الباراغواي يسقط ألمانيا والمغرب تسقط هولندا.
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب $9.40، رولو تواليت فاين 32 رول ب $3.80.

0: انتي مليون جديد توني كيوان.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: أنا بحسها كوميدية
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة، وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان. الدوخة والصداع عوارض أسبابها ممكن تكون بسيطة وممكن يكون وراها حالة صحية بتستدعي الانتباه. التفاصيل بكلينيك مع دكتور أسعد مقدسي وروني الخوري، الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن جرمي إساءة الأمانة والاحتيال مع المحامي إلي قليموس، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
4: بعد أكثر من 3 عقود من الانتظار، ما الذي سيغيره جدول الأعمال الطبية الجديد في حياة المضمونين؟ وكيف سينعكس على مستوى الحماية الاجتماعية وجودة الخدمات الصحية والاستشفائية؟ هل من اتجاه لرفع الحد الأدنى للأجور وسقف التقديمات الاجتماعية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي؟ ما هي الخطط لتنظيم العمالة الأجنبية وحماية اليد العاملة اللبنانية؟ وزير العمل الدكتور محمد حيدر يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة، الثلاثاء 8:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
5: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
5: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
7: صوت كل لبنان.

برحب فيكم بصباح جديد اليوم 30 حزيران آخر الشهر. واليوم الثلاثة لكل اللي حاسين انه انضربوا بسبب الاي سي بالليل ويعني على هيدي قصة النزلة الصدرية، اللوزات، الجريب، ما بعرف يعني واحد بشو افضل ينشوي او بشو ينضرب، بالتأس يعني ينشوي بالليل او يطلع ازلعيمه عم يوجعه. انت شو بتفضل هون تنضرب بالليل؟ بسم في ناس انضربوا فجرا مع المانيا. تحية لكل الجمهور الألماني، امبارح ألمانيا خرجت من البطولة، بس مبروك للمغرب يلي عم تتقدم بثبات وبثقة.

اليوم نقين لكم أغاني من ألمانيا، أغاني بوب إنتاج 2026 نازل جديد، هيك شو بيقولوا نواسي نفسنا فيها. على كل الأحوال الجمهور الألماني لا يعترف بنتائج المباريات وكأنها لم تكن. شو بس حزب الله؟ بالنسبة للجمهور الألماني ما بعدنا بالبطولة.

هيدا على صعيد المونديال، على صعيد لبنان. امبارح كل الحكي على قائد الجيش، إقالة قائد الجيش، ويعني من هون مبلش الحديث وصارت الحملة انه الناس عم بتدافع عن قائد الجيش. إقالة قائد الجيش خط أحمر، يعني بالنسبة لقلي شايف أنا هيدا ملهيت. يعني ما بعرف مين اخترع هذه الخبرية، بس كل الخبرية انه لما نحكي عن الاتفاق الإطاري، اساسا هذه كلمة إطاري مين اخترع؟ الاتفاق الإطار من شو بتشكي؟ الإطاري طالع مثل الألماني. وعلى سيرة قائد الجيش كمان، يعني ورقة تانية عم يلهونا فيها اللي هي الملحق الأمني. وتعرف هام شو هو هلأ صرنا مع أو ضد الملحق الأمني؟ نسينا الاتفاق، صرنا بالملحق الأمني. وطلع آخر شي كله إنه المعترضين على الملحق الأمني مش على الاتفاق. أساسا جملات طلع معترض إنه مش ذاكرين اسم الهدنة بالاتفاق. اشتريت الباك راوند كان بدي. اما رئيس بري فانه كيف موظفة هي بتمضي، طلعت هيدا المشكلة. ومشكل بطرابلس من بعد خسارة المانيا، في شي جريحين وقتلين. تحية لكل اللي عم يسمعونا من لبنان ومن برات لبنان. من بعد ما عملنا هالتبليش الألمانية راح ننتقل إلى أغاني جديدة صدرت بيها اليومين لنشوف إذا بتعجبنا أو ما بتعجبنا. من هالأغاني الجديدة الشامي، هان العمري، ميشيل رماح، ناجي قسطى، ونصيف زيتون. منبلش مع الشامي.

0: كمان حلوة يا ناجي. أساسا فيديو كليب كمان مهضوم عم نشوفه على التلفزيونات. رح نختم مع الهدية نصيف زيتون.
1: جاي وجايب لك حال هدية خد اللي بدك يا
0: نصيف زيتون. مثل بيجي وبيجيب حاله هدية.
1: قلبي وعيوني وكل شي فيه
0: ما في ابتسامة.

0: صباح الخير يا خي زفان، يسعد صباحك الحلو. خي زفان يعني المقدمة تبعك تختصر بثلاث كلمات، مع احترامي لإلك، نحن عايشين بعصفورية كبيرة بلبنان، لا حدا عارف حاله مع مين ولا ضد مين. عصفورية وفلتاني قرطت ناس، وهيدا الزلمة رح تعمل له بالقلب القصة، قصة الشعر رح تعمل له بالقلب ناجي القصة. يعني مشكلة كتير كبيرة يا حبيبي، بدنا نلاقي حل للموضوع. يسعد صباحك الحلو.
1: بونجور يا أنطوان. ولا يا بصراحة أنا مش شايفة عصفورية، أنا شايفة إنه عم بمرقولنا إياها هيك حبة حبة. أغاني للمنتخب الأردني من شي، اللي بعت لنا أجمل أغنية للمنتخب الأردني ما يكون فيها كلمة نشامة.
2: لك بونجورين لأحلى زبان، لأطيب قلب وأحلى ضحكة وكل شي. يسعد صباحك زبان.
3: موجز الفلك
1: لنشوف اليوم إذا برج رين بين الأبراج الأحسن والأسوأ. البرج الأحسن لليوم سعيد الحظ هو برج الثور، أما الأقل حظا فبرج الأسد. برج الثور الحق شعورك وخلي إيمانك كبير، أما للأقل حظا برج الأسد اشتغل قد ما فيك لتوصل لهدفك شو ما كان.
3: موجز الفلك.
1: هابي بيرثدي لمواليد اليوم 30 حزيران.

أبو علي من حفيدك علي، علي علي يعني من حفيدك علي، بيتمنى لك سنة خير وسنة تحقق فيها كل أمنياتك. نور هابي بيرثدي. عبدو هابي بيرثدي. كمان عنا معايدة لباتريسيا، محمود وإبراهيم. إذن إبراهيم، محمود، باتريسيا، عبدو، نور وأبو علي، ينعاد عليكم وإلكم منا هالأغنية.

صار عنا أغنية من الأردن دعما للمنتخب الأردني بالمونديال اللي مع الأسف طلع، ولكن يعني حقق بداية حلوة لدخول المملكة إلى المونديال. مع أن دعاية بس يلا تكرم عينك يا محمد، خلينا نسمع. دعاية مش للمنتخب، دعاية لعملتها أورنج الأردن، شركة اتصالات. بس يلا نحنا منحب الأورنج أردن. ابتسم توني يعني عبيت بدي أعمل مجهود زيادة ليتفاعل معي، بس إنه بيمشي حالي.

ما رح نلحق الجولة الصحف المواقع والتأس وكاذب مش كاذب قبل الموجز أو منلحق؟

0: ما منلحق بس وعدكم امبارح مثل الوقت نتوقف عند مقطع من ارشيف زياد الرحباني الضايع يلي هو اسطوانة عملها من سكتشات جمعها مع فرقته وقتها باواخر الثمانينات. خلينا نسمع هالمقطع.
1: بيحرق عرضك شو بقى بلا مخ.
2: اولا انا بعرف حالي اني حلوة حتى لو اني بلا مخ. ما اصلا شكلي بكفي انه يضرب على المخ. ادخن مخ
1: مثل ما بدك.
2: ايه جربتها وبعري
1: عارف.
2: عم بتقول اني بلا عقل. ايه شو بدي بالعقل؟ ما شكلي بيطير العقل من الراس اللي فيه عقل.
1: مزبوط.
2: ايه نعم
1: عم تحكي مزبوط.
2: قلي انت شو نفعك العقل؟
1: شو نفعني العقل هلا؟ هادي غير موضوع هلا.
2: انت بس اول ما تعرفت علي مطلعت بلا عقل؟
1: بلا.
2: ايه
1: بس هلا عم فكر بغير موضوع.
2: بشو عم بتفكر؟ ما انك بلا عقل.
1: قومي يلعن ابو عرضي. شو بلا عقل؟
0: بكره مقطع جديد من زياد الرحباني Uncensored.
3: حبك مثل بيروت شمس وسماء.
4: بونجور اين وبونجور اين سافين من جديد. يعني باول برنامج كنت حكيت عن انه في شيء بيزعل يعني وادفت كل شيء لايلول. خير ان شاء الله رح تغيب هيتك. هيتك رح تغيب يا زفان بتموز وبقاب. يلا قلنا الحقيقه بعدين مع المحمود الاحمدي عزمنا على صوفر. كيف بتقتفوا لايلول؟ وانا بدور اعزمكم على زحلي كمان. انه وضح لنا وفصلنا يا زفان. وشكرا سلفا يا محمود على العزيمة الطيبة طالعة من قلبك. والله لا العفو منك من قلبك. يسعد صباحك من جديد زفان.
0: هيدا المسج شكله من امبارح. شو بدي وضح وفسر يا اندري؟ يعني شلتها. رح اخد فرصة يعني في دعم من جمعة الجاي. هيدا الجمعة اخر مرة بكون معكم. اخد فرصة تموز وآب راي عند عائلتي. بس على كل الأحوال دايما في الجانب الحلو وجانب البشع. امبارح قلت أنا بس بشع. البشع أنه رح ترافقكم ندى هالشهرين. أما الحلو هو أنه رح كون أنا أخذ بريك ومفرص ومرتاحين مني.
5: مع زفان.
6: خاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
7: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة، وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدي يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم في قصر بعبدة نوه رئيس الجمهورية جوزيف عون بالدور الذي يقوم به الجيش قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي مؤكدا في خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها الرئيس عون بحث مع العماد هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان كما اطلع رئيس الجمهورية من قائد الجيش على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري بين البلدين أكد النائب عبد الرحمن البزري في حديث إلى صوت كل لبنان أنه كي يتحول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى اتفاق أكثر قانونية يجب أن يمر بالرئاسة الأولى ومجلس الوزراء وصولا إلى المجلس النيابي مشيرا إلى أنه على الجميع قراءة الاتفاق بتفاصيله كافة وقال البزري هناك أحاديث عن ملحقات سرية تحاول إسرائيل الحديث عنها ونخشى أن يكون ذلك لبث نوع من التشكيك في لبنان من أجل التسبب باختلال الوضع الداخلي أضاف يجب أن نتفق جميعا على عدم تحويل خلافاتنا إلى اشتباك داخلي مؤكدا أن مجلس الوزراء لا يزال متماسكا حتى الساعة البزري شدد على أهمية حفاظ لبنان على المظلة العربية وأن يكون هناك إصرار لبناني على تحرير الأراضي اللبنانية كاملة لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن ارتفاع الأسعار لم يكن موحدا بين مختلف السلع فالمنتجات الطازجة شهدت زيادات كبيرة في حين ارتفعت أسعار المعلبات بنسب محدودة والسبب الرئيسي لارتفاع الأسعار كان زيادة أسعار المحروقات عالميا وأشار بحصلي إلى أن الجو الحالي إيجابي وهناك بعض الحلحلة وبعض الانخفاض في أسعار المحروقات وبالتالي ستنخفض المصاريف التشغيلية تدريجيا وإذ لفت إلى أن أسعار السلع ستعود إلى النسب الطبيعية نظرا لانخفاض الأسعار عالميا أيضا طمأن بحصلي إلى أنه لن تكون هناك ارتفاعات عشوائية طالما الوضع كما هو الآن موضحا أن الانخفاض لا يتعلق فقط بأسعار المحروقات في لبنان بل بالوضع العالمي وعن قرار تعليق الرسوم البيئية سأل بحصلي أين رأوا أن الأرز والسكر والزيوت النباتية ملوثة كي تفرض عليها ضرائب بين 1 و 2.5%، وأشار إلى أن الضغوط التي مارستها نقابة المستوردين والهيئات الاقتصادية أثمرت تعليق القرار إلى أن يتم درسه.
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية صباح اليوم بمقتل عنصرين من الحرس الثوري وإصابة 2 آخرين في هجوم مسلح في مدينة باوة الحدودية غرب إيران من دون المزيد من التفاصيل. يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران التي نفت ذلك. توازيا نقلت شبكة MS Now الأمريكية عن مصادر أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد في خلال إحاطة للكونغرس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعيش في وهم أن المفاوضات مع إيران سهلة، مشيرا إلى وجود احتمال لفشلها، لكن الإدارة تريد منح المسار الدبلوماسي فرصة. في الغضون قال الرئيس الإيراني: إذا التزم الجانب الأمريكي بمذكرة التفاهم فسنفي نحن أيضا بالتزاماتنا. هذا واتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو وبحثا في التطورات الإقليمية والدولية في ضوء مذكرة التفاهم وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية. بالتزامن وصفت الخارجية الألمانية اتفاق أمريكا وإيران لاستئناف المحادثات بالخطوة المهمة للدبلوماسية، مشددة على أهمية التوصل إلى حل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. قال رئيس كوريا الجنوبية إن جميع سفننا غادرت مضيق هرمز باستثناء 2. واصل الذهب انخفاضه إلى مدون $4,000 للأونصة مع إرسال سلطات أمريكا وإيران إشارات متضاربة قبل محادثات جديدة بشأن الحرب التي غذت ضغوط التضخم العالمية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن جرمي إساءة الأمانة والاحتيال مع المحامي إلي قليموس، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
2: الدوخة والصداع عوارض أسبابها ممكن تكون بسيطة وممكن يكون وراها حالة صحية بتستدعي الانتباه. التفاصيل بكلينيك مع دكتور أسعد مقدسي وروني الخوري، 3:30 صباحا على صوت كل لبنان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو $9.40، فخاد دجاج الكيلو $1.20.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما قلكم شي انتو
6: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بس يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
8: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما هنالك ركب كيف الفيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه لك يسلم يا بطل

0: ورجعنا. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا هلا.
1: صباحو زفين. انا بدي اقول لك انه حفيدي بيشتغل وبيدرس، صمد مصاري لاشتري موتو، ما له شهر شاري، اجوا سرقوا له اياه من تحت من تحت بلكون بيته، من الموقف يعني، وما خلانا ما حدا لاتصلنا فيه. قالوا هاي شبكة الصوص ألفين من أربع أشخاص عندهم فان بدون نمرة، بيجي بيسرقوا الموتويات وبحطهم بالفان وبروحوا فيهم، يا بفوتوا على الضاحية يا بروحوا على المخيمات. نحن من خلال منبرك من ناشد الدولة، لأنه مش بس ابن مش حفيدي، صارت عدة سرقات بالمنطقة عنا، من ناشد الدولة أنه تلاحقهم وتكمشهم. يعني عن جد إذا الدولة ما حميتنا مين بده يحمينا؟
0: والله فعلا يعني هالسرقات لا تحتمل، مع انه يعني عم بشوي ضبضبة خفت عن قبل، بس بعد
2: يعني يا زفين اكيد بدنا نفقد لك ونفقد لضحكتك الحلوة، بس ما بدنا نكون انانيين. عائلتك من حقك، من حقها تشوفك وتروح تصيف وتنبسط انت وياهون، وان شاء الله بتروح وبترجع بالسلامة يا رب. الله يخلي لك عائلتك، وما حدا بحل محل حدا، كل واحد له ميزته. الست ندى على الراس والعين، وانت بالقلب وبالعين.
0: والله شكلها ندى ما عم تسمعنا، لانه عملت لها تيست ما طلع حس. عادة بتكون عم تسمع بالسيارة.
3: بونجور زفين، كيفك اليوم؟ يلا انجوي الصيفية، ان شاء الله بتكون هيك صيفية حلوة. وفي إلي طلب لإلك، فينا نخلي لو اجت ندى الباراغراف تبع زياد السكتشات الصغيرة؟
4: الأحوال الجوية.
0: والله بسألها لندى أكيد، منشوف. رح ننتقل لبوب كساب والأحوال الجوية.
5: بونجورين للجميع. ما في تغييرات كبيرة على حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، فكل أيام هذا الأسبوع الطقس رح يكون شبيه بطقس اليوم الثلاثة، يعني درجات الحرارة رح تسجل أقصاها اليوم الثلاثة وبالأيام اللي جاي بالمناطق البقعية بين 34 و 35 درجة أقصاها، مع أجواء مشمسة ورطوبة منخفضة. أما بالنسبة للمناطق الساحلية فبتسجل درجات الحرارة أقصاها 30 و 31 درجة، كمان بتكون أجواء مشمسة، ولكن بيصير في ظهور لبعض السحب ببعض المناطق الساحلية وعلى المرتفعات نتيجة الرطوبة المرتفعة. كمان بساعات الليل أكيد بالمناطق الساحلية أو بالمناطق البقعية بتكون الأجواء دافية، ما بيكون في انخفاض كبير بالحرارة بساعات الليل. بالنسبة للدول حول العالم رح أحكي شوي عن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. مثل ما ذكرت امبارح، فكتير من الولايات الأمريكية والكندية على موعد مع كتل لهبة وأجواء كتير حارة، مع درجة درجات حرارة رح تتخطى 40 درجة ببعض الولايات بأمريكا، وبتتخطى 35 درجة ببعض الولايات بكندا. فهيدا كان كل شيء لليوم، نرجع منتلاقى بكرة.
4: الأحوال الجوية مع بوب كساب.

0: ننتقل إلى بورصة الأخبار الكاذبة مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: بينما العالم مشغول بجنوب لبنان والملاحق الأمنية السرية، صورة عم تنتشر بتخلينا نشوف انه الشمال وتحديدا طرابلس بعالم تاني مختلف، مع رفع تمثال للرئيس السوري احمد الشرع بوسط المدينة. منشوف بالصورة المنتشرة تمثال برونزي كبير والناس حواليه عم يتصوروا والتعليقات بالالاف، بس اي حدا بيعرف طرابلس وخصوصا الساحات الكبيرة مثل ساحة التل مثلا بيشوف انه الشكل ابدا مش هو نفسه، لا نفس القهاوي ولا نفس البنايات ولا حتى التفاصيل. دخلت الصورة على نظام فحص جنائي وطلعت انه لقطة تمثال الشرع مزيفة ومولدة بالذكاء الاصطناعي وبتأكيد من الشركة الام لتشات جي بي تي. اما مصدر هذا الاختراع فهو صفحة ساخرة على الفيسبوك عودتنا على طول بخبريتها الغريبة واسمها دخلك بتخرف، يلي بتكتب الاخبار من خيال الكاتب. وطبعا لو كانت خبرية تمثال احمد الشرع صحيحة لكانت اذاعة صوت كل لبنان وكتير من وسائل الاعلام حكت عنه بنشرات الاخبار. هيدا خبرنا الكاذب لليوم، انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: تربية وتعليم مع الدكتور أحمد عويني.
1: تربية وتعليم مع الدكتور أحمد عويني.
0: من ساعة الحيط والعقارب والكشتبان غراض وعادات وأشياء ضاعت وما بيعرفها الجيل الجديد. دكتور عويني صباح الخير.
2: صباح النور زبانك الصحة.
0: عال أنت كيف؟
2: كتر خير الله.
0: مضيع الكشتبان شكلك.
2: يعني للأسف اللي بلشت بالكشتبان هيدا بيعكس قديش الجيل الجديد، يعني عم نحكي الشباب من عمر 15 وتلوع، لأن أنا بعرف بشغلي كل يوم تقريبا بعمل اختبارات، فضمن الاختبارات في اختبارات معلومات عامة ومفردات والآخره، فدائما بتفاجأ ويعني وبزعل قديش في معلومات ومصطلحات وإشي أساسية ما بيعرفها الجيل الجديد. فحضرت هيك ليستا في شي 12 اسم، نشوف إذا من لحالهم.
0: تفضل.
2: فبلشت بالكشتبان، يعني لا شكلا ولا اسم بيعرفوه هالجيل ولا حتى تلميذ الجامعة للأسف.
0: نعم.
2: ساعة العقرب يعني 90% ما بيقدروا يقروا ساعة عقرب الأنالوج، يعني بيقروا الديجيتال ساعة الرقمية، وهذا شيء مؤسف لأنه بعض الساعة بعدها موجودة، يعني مش إنه شيء اختفى. مثلا كثير مرات بسأل عن مين كتب كتاب النبي، فكرة تقولون جبران شو كاتب، ما عنده فكرة عن جبران، أو عمالقة الأدب بلبنان مثل ميخائيل نعيمي وغيرهم كمان ما عندهم فكرة. تغرب إنه أم كلثوم ما بيعرفوا، الجيل الجديد ما بيعرف مين أم كلثوم،
0: وتعرف
2: الخاص الأسمهان فريد الأطرش محمد عبد الوهاب، أسماء ما عندهم أي فكرة عنهم، هيدا مؤسف.
0: تعرف أنا مرة بآخر مرة استضفت فيها زياد الرحباني قبل ما يتوفى، كان عامل ريبورتاج إنه قديه الجيل الجديد بيعرفوه. كان في عنا عدد كتير كبير من العالم اللي عم يعني شملتهم العينة مفكرين زياد جوزة لفيروز.
2: يعني على سيرة فيروز 50% سامعين بفيروز وليع الصافي وصباح، يعني حتى ما بالو، بس مش انه ومع الوقت يمكن هيدا العدد اللي حيقل للأسف هالنسبة، وهيدا مؤسف كتير لأنه هيدا جزء من تراثنا. عندك لعبة الباصرة وكل المصطلحات اللي معها، مثلا بيقولوا هيدا أشوس، يعني مثل بعض السياسيين أشوس بإسكنتي، ما عندهم أي فكرة عن شو عم نحكي. مصطلح مثل سينغوف سينغوف سينغوف صالح صالح، إذا سنغفتك، هذا كله منه خلص ما عاد من الماضي، هذا ما بقى كي معروف. قصص جحا، قديش في قصص حلوة لجحا وقلهم هيك، إن كانت فكاهية أو إن كانت إلى نوع من الرسالة الحلوة، كله ما بيعرفوا شو التصريحة وما عندهم أي فكرة عنها. عندك مثلا دائما

0: او بتقول له انت بخبرني انت شي مثل شعبي ما عندهم اي قدرة. كمان الامثال عم تختفي وهيدا شيء مؤسف اكيد. عندك شوشو الممثل العظيم الكوميدي العظيم للاسف مع انه كان كتير له اثر يعني مهم بحياتنا له هيدا يعني بالمشهور بالأرشيفنا الفني وبتاريخنا الفني ما بقى بيعرفوه. عندك زعمة مثل عبد الناصر بيستغرب مرات بيسألوا مين عبد الناصر ولا حتى بيقسم عين فيه ولا أنه بيعرفوا بمصر يعني ما في أي معلومات ولا حتى عن رؤساء جمهورية من وقت الاستقلال مثل شارة الخوري وكميل شمعون ما عندهم أي فكرة كل هالجيل الجديد. وأخيرا مثلا عندك عمالة هوليوود يعني تشارلي تشابلن جون وين إنجريد بيرغمان أودري هابرن جودي غارلاند دوريس داي فرانك سينات كلهم الأسماء ما عندهم أي فكرة يعني يمكن شوي فيك تعذرون لأنه هيدي أسماء غربية بس كانت جدا جدا معروفة ومسيطرة بالشرق وكل الناس بتعرفها جديد القبل يعني للأسف الجيل الجديد ما عنده أي فكرة. فهودي منيح لحقناله هولي مجموعة معلومات مجموعة مصطلحات وأسماء ويعني سياسيين وفنانين يلي للأسف عم يكتفوا واختفوا مش عم يكتفوا واختفوا نهائيا من ذاكرتنا. وأكيد في بعد هولي اللي أنا يعني أكتر شيء ذكرتهم
1: بس أنت كتير رجع بتعرف أنت كتير نعم تعرف انت كتير راجع لورا انه حتى في قصص اليوم على التلفزيون من التسعينات والالفينات يعني في جيل ما بيعرف شو ستار اكاديمي شو سوبر ستار ما بيعرف شو تلفزيون واللي انا صدمني مرة من فترة كان في جايين طلاب من مدرسة بيوم الاعلام العالمي بقى المدرسة طبعاً منظمتلهم زيارة لوسائل الاعلام وبيناتهم الاذاعة عنا بقى اجوا طلاب عم نحكي من عمر يعني تقريبا 12 سنة ما كانوا عم يستوعبوا انه في شيء بيطلع منه بس صوت انه بلا صورة لانه انا كنت جاي مفركش شوي نهارتها مش عارف حالي جاي وافد طلابة وعم بشوفوا انه قاعد وما في كاميرات بقى كانوا كل الوقت عم يستغربوا انه كيف يعني ما في صورة وهيدا وين كيف بينسمع وين بينسمع وتعرف أفسر لهم راديو يعني إنه
0: شغلة كبيرة يقول يمكن لأنه في إشياء ما بقى موجودة حولهم بقدر أفهم إنه ما بيعرفوها بس الإشياء اللي مهمة بتاريخنا ما في أي عذر يعني هيدا تقصير أنا برأيي من مناهجنا تقصير من حتى المعلمين ما بيعملوا مجهود حتى يسدوا هالثغرات هالنواقص الإعلام ما عم بيضوي يعني معقول ما حدا يعرف أم كلثوم يعني هيدا لي مش مقبول او قصص جحا او اي امثلة شعبية او اشتغانات يعني مؤسف الاهل المعصرين المدرسة مقصرة الاعلام مقصرة في مشكلة
1: نعم يعني هيدا بالنتيجة كمان يعني كله مقصر بس كمان في حكم الزمن يعني مش كل شيء بيقولوا له بالانجليزي stands the test of time يعني بيعيش مع الزمن في قصص تسقط وقصص بتعيش لأنه بتتحول يعني ما بتبقى يعني فيروز اليوم بالذاكرة منا فيروز مثل ما كانت بالسبعينات والتسعينات والخمسينات يعني بتصير بتحولوا في يعني في أشخاص وقصص قابلة يعني في قصص قابلة للتحول وفي قصص مش قادرة تتجدد وتتحول.
0: أنا برأيي إنه بيكون في رؤية معينة ببلد بيحافظ على أيقونات بيحافظ على معالمه وهيدي جزء منه
1: نعم
0: يعني اكيد اذا بنخلي الزمن هو يقلنا يفرز لوحده الاسماء او شو المصطلحات او المعلومات المهمه مشكل طبعا لانه بتختفي بس لما نحن نعرف اهميه هالامور
1: هون بدك سياسه
0: ما لازم ابدا ننساهم فلازم يعني نعمل اكثر مجهود نذكر الجيل الجديد باهميه هالاشخاص وهالمصطلحات والمعلومات لحتى ما يختفوا مع التاريخ ما يتمحلوا يعني.
1: أحمد عويني شكرا لك وإلى اللقاء القريب إن شاء الله.
0: شكرا وبتمنى لك عطلة صيف كتير حلوة مع عائلتك. قربت صوبي على الخير ناوي شميت جسمي عطر فرنسي.

0: ما نعلق بعينين فارس كرم، خلينا على السريع نعمل جولة الصحف والمواقع.
1: موجز الصحف.
0: بالنهار أمريكا تقود مباشرة الخطوات الإجرائية للاتفاق. الأخبار: واشنطن تطلق عملية نزع السيادة. أما بالديار: هدوء ما بعد عاصفة المذكرة، الرهان على الوقت. من الأخبار الخارجية ننتقل إلى أسرار الصحف.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: نداء الوطن: تدرس أوساط سياسية إمكانية إعادة فتح ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد سيل من المعلومات كشف عنها مسؤولون أمنيون في نظام الأسد المخلوع، أكدوا فيها تورط بعض الأمنيين اللبنانيين في تلك العملية. بالنهار ينقل بأن بعض المرجعيات السياسية تم تبليغها بالتخوف من حضور المناسبات وأخذ الحيطة والحذر في هذا الوقت الضائع داخليا وإقليميا. بالجمهورية: أعطت مؤسسة مالية دولية إشارات للسلطة اللبنانية بوجوب بداية إعادة هيكلة القطاع العام لصرف جزء وازن من موظفي الفئة الأولى وإلغاء معظم المجالس والهيئات الكبرى التي لا داعي لوجودها. باللواء: حسب مهندسين عاينوا بعض الدمار الهائل في القرى الجنوبية المدمرة، حسب هؤلاء فإن كل قرية تحتاج إلى مشروع مارشال لإعادة أعمارها.
1: أسرار المواقع، من موقع لموقع.
0: هيدا يعني على طريقة أحمد عويني، عم نفترض أنه الجمهور والناس بيعرفوا شو مشروع مارشال. لبنان فايلز: تسجل في الآونة الأخيرة معطيات عن إعادة تفعيل قنوات التمويل الإيرانية المخصصة لحزب الله عبر العراق، بما يتيح للحزب الشروع في دفع بدلات الإيواء وتمويل أعمال الترميم. أخيرا بالمدن، أكدت مصادر مطلعة أن الطائرات المسيرة التي عثر عليها داخل نفق مجدلزون هي طائرات إيرانية الصنع من طراز قديم وتكاد تكون خارج الخدمة الفعلية ولا تمت بالصلة للترسانة الحالية التي يعتمد عليها الحزب.

0: بونجور لاين وبونجور لاين يا زفان. عم بسمع عم بفهم هلا انه مغدرنا بالصيف ايمتى وكيف؟ امبارح سألتك السؤال ما كان في جواب، حسيت في شيء لانه ادفت كل شيء لايلول، كل شيء ادفته لايلول. خبرني او خبرنا لنا كلنا
1: يا اندري، شكلك ما عم تسمعنا من الصبح. كانت خبرنا خبرنا وقلنا رح ريحك مني شهرين. رح ننتقل للدكتورة رندا شليطة المحللة النفسية، واليوم أيضا رح نحكي عن العمر، نكفي الموضوع اللي طرحناه مع الدكتور أحمد عويني. هالمرة رح نحكي عن العمر وعن التصابي تحديدا، والعنوان التصابي هل هو عودة للصغر أم كالنقش على الحجر؟
2: بونجورين بونجورين مع زفان مع زفان.
3: ثلاثاء الأنا مع دكتورة رندا شليطة.
1: دكتورة شليطة صباح الخير.
4: صباح النور.
1: ليك هالعنوان الذكي استوحيته من حبك للأمثال، التصابي عودة للصغر أم كالنقش في الحجر؟
4: هيدا مين اخترعوا هالمثل؟
1: هيدا هو بيقول المثل العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
4: كالنقش في الحجر.
1: ايه
4: بعتقد مستوحى لانه
1: بعرفه
4: بالشكل اللي عم تقوله.
1: فكرتك بتعرفي موضوع التصابي واليوم يعني هيدي فكرة انه واحد يكبر ويفرجي عمره، ما يكون مستحي من عمره، ما يكون في تمييز بالعمر، وهيدا اليوم نقاش عالمي، كل السوشيال ميديا عم تحكي بهذا الموضوع. هلا بالعالم بضوء عودة مادونا المغنية اللي عمرها 67 سنة اللي رجعت على الساحة عم تتصرف كأنه بعدها like a virgin، ونحن عنا بمجتمعنا اللي بيكون نقصة تجاه النساء بتحديد يعني بتحديد كيانة من خلال عمرها.
4: هلا خلينا نحط الموضوع بإطاره المزبوط، يعني هي مش إنه واحد بيستحي بعمره، هيدي جملة يعني بيقولوها، بخاف من التقدم بالعمر، يعني الخوف من التقدم بالعمر، لأنه من أقدم الأزمنة شو عنا بالبحث عن الخلود، يعني بكل الحضارات بتشوف بالفرعونية بالبابلية بالسومرية بكل الحضارات القديمة في البحث عن الخلود، يعني الإليكسير، هيدا الإليكسير الحياة، لحتى يخ لأنه ليش؟ مثل ما بنعرف أنه أكبر خوف عند الإنسان هو الخوف من الموت. فإذا الشيخوخ هي موازية الاقتراب من الموت، يعني ما بنستحي، بنخاف أكثر من أنه بنستحي. بعدين عند المرأة هيدا الشيء مضاعف أكثر وأكثر. ليه؟ لأنه المرأة عطوها الرول من أقدم الأزمنة، هالدور هو الغواية والإغراء والجمال يعني كليوباترا، يعني هالصور هاي وعطوها الدور. وبتشوف مثلا بالأمثال شو بيقولوا، كوني جميلة واصمتي، ما بيقولوا حكي وبعدين كوني جميلة، يعني تفلسفي أو هي، كوني جميلة واصمتي، هيدا دور العطوية. فإذا يعني المرأة اليوم، لأنه كمان إجا الطب، ما عم بسمع، إجا الطب بالخمسينات قال للمرأة وللرجل كمان شو بدكم، ترجعوا صبية؟ نرجع صبية. يعني العلم والتقنيات اليوم اللي اجتنا بالطب بالخمسينات والستينات رجعت كمان دعمت هيدا يعني هالخوف، دعمته وقالت له بزبط لك ايه، طب منخاري كبير منزبطه، ديناكي مش ملزقين منزبطون، عم تكبري من شديك. وهلو مجرد يعني هو خوف من التقدم بالعمر أكثر ما هو يستحي. هلأ في الناس ذكرت مادونا أو النجوم، هول الناس كمان غير أكثر وأكثر وأكثر، يعني أكثر من المرأة العادية. في المرأة النجمة يلي ما بدها، مثل واحد عم فتح شركة ما بده يعطي لابنه، مش كله بحب يمرقوا الدور لابنهم او لابن ابنهم على حياته، بضل عم يشحط حاله ويروح على هالشركه لان هيدي مثل ابنه. بالنسبه للكمان ستارت، هيدي الـ يعني الجمال يلي هو الادوات تبعهم عده الشغل ما بدهم يسلموها، وإذا بترجع يمكن تروح 10 سنين وبتقدر اليوم بمساعدة الطب والتقنيات الطبية تقدر أنه ترجع. ليش لا ترجع؟
1: طب هذه كسر حاجز العمر، يعني في خوف من الموت بس كمان في خوف من عدم وجود الفرص. يعني واحد مثل عم يتمسك بكيانه، عم يتمسك بنفسه.
4: أكيد أكيد عم يتمسك بدوره.
1: بوقت شو بدنا يعني بوقت كنا عم نحكي قبل يعني بالفقرة اللي قبل عن في قصص كيف ماتت، يعني ما انتقلت لجيل جديد مثل ساعة الحيط، العقرب، الكشتبان، جحا، حتى أم كلثوم. يعني الجيل اليوم بالجامعات ما بيعرفهم، ما بيعرف شو هن، ما عنده ولا أي فكرة عن أشخاص وأحداث كبيرة وأشياء كانت يعني بديهيات بحياتنا، حياة الأجيال اللي قبل. يعني مش كل شيء بينتقل من جيل لجيل.
4: هو لا بس هيدا خوف متأصل ومتجذر بالإنسان. هيدا ما له علاقة بمثلا صوت أم كلثوم لأنه بنتي ما بتعرفها، ما بدت يعني ما صار لتعرف عليها، سمعتني أنا وكنت صبية عم بسمعها تقول لي لا دخيلك ما تحطي هالغنية اللي بتضاين من بيروت للبتول كن رايحين على الشمال. يعني ما تعودوا عليها وأنا ما I didn't insist يعني أنه مش الحال. هيدا شيء، والخوف من التقدم بالعمر شيء تاني، هيدا شيء ملاصق للخوف البشري متأصل متجذر بالإنسان. هيدا ما له علاقة بالنقل من محل لمحل. بكل العصور كان في ميل لحتى تتحمم كليوباترا بالحليب ويصير هيدا الشيء ينتقل من مكان لمكان، يعني الكريمات اليوم الاشياء اللي بنحطها على حالنا هيدا ما بيوقف.
1: اللي عم جرب اقوله كانت
4: لانه متصل بالخوف من التقدم في العمر ومن الموت.
1: نعم انا عم بحكي عن هالادوات لانه وكمان يعني فقدان الادوات اللي بيعرفها الانسان هي بتزيد من هالخوف ومن هالعدم الشعور بالامان. انه واحد لما ادواته تموت او الاساس اللي بحبه،
4: هيدا غير بحث، هيدا الكونتينيوتي الاستمراريه بمثلا حتى بمجال الطبخ، بمجال الاكل يلي بياكله الانسان، يلي سته كانت طعميه او امه اذا وقف وراح لفيوجن اكل جديد، هون بيصير في قطع بالاستمراريه الحضاره. هيدا غير نحن الموضوع اللي عم نحكي فيه، موضوع ليش التقدم بالعمر بخلينا نخاف، بخلينا نخاف لهيدا السبب، وكل ما يتمحور حواليه بدنا نرجع على طول لهيدا السبب. يعني اليوم لما نقبل انه نبطل لنقول يلي بيعمل بوتوكس على البسيط ما عم بيعمل عمليات كثيرة، في نهار بده يقبل براسه انه انتقل من مكان لمكان، مثل لوجيسيال بالبروغرام على الكمبيوتر بدك تخلص من هيدا مثل تطوي صفحة. في نهار ما فينا نضلنا نعمل بوتوكس لعمر 90 95، بركة عشنا هيك للمية. في نهار ما بنعرف أي، يمكن بمناسبة إنه تصير المرأة جدة، ست جدة جراما، يمكن بمناسبة حادث معين تتعرض له ما بنعرف أي متى، بيقرر الإنسان إنه خلاص ما بقى بدي اقتنع باللي صاير. حكيتني عن النجوم، النجوم يلي بعد 10 سنين بترجع بدها تبعث حي من جديد كأنها عمرها 15، هيدا يعني حالة شوي بتقترب من الحالة المرضية، لأنه منشوف مع هالشي بيتزامن هيدا التصرف الخارجي بيتزامن مع مشاكل نفسية حادة أكتر الأيام.
1: طب كيف واحد يقتنع بأنه خلاص كبير؟
4: ما عم بقول لك في مناسبة، في
1: بس كيف بده يعني
4: مناسبة خارجية أيام
1: قبل، يعني بانتظار هالمناسبة
4: خلينا نقول ستوب.
1: نعم في يعني في مرحلة عذاب، يعني في مرحلة عذاب قبل هالمناسبة، واحد كيف بده يتعامل معه؟
4: ما هيها ما عم بقول لك أيام حادث ما أو مناسبة ما بتختم هالمرحلة العذاب، لأنه وصلنا لمرحلة عذاب بنكون وصلنا لمرحلة عذاب وتشرذم يعني تمزق داخلي بين إنه كيف عم بكبر، ما بدي أقبل أكبر، بعد بدي حط نقطة هون، بعد خلي الحكيم يشدلي من هون، بعد يزبطولي من هون، بعد كل هيدا لأنه في هالتعاسة وهالتمزق الداخلي النفسي ممكن واحدة لحظة ما من التفكير، لحظة ما من حادثة معينة تصير معنا، وإنه خلص ما بدي أتعب هالقد. بعدين هالأشخاص يلي عندهم فوكس على بني يعني حاطين راسهم بهالموضوع، هني أشخاص تعبانين بحياتهم عامة، مش مبسوطين كتير، يعني عرفت ما في راحة نفسية لأنه مهتمين بس بهذا الموضوع، وعم بفوتون كتير أشياء لحظات من الحياة كتير حلوة، وممكن لما يقتنعوا فيها أنها كتير حلوة تزيحون عن هالمكان.
1: نعم.
4: بس اليوم أنه الطب بيعطيك هالشويس على 50 على 60 على 70 ماشي الحال، بس بعدها في مومنت، هالمومنت بده يجي هالدقيقة أنه نقول خلاص خليني اهتم بأشياء أخرى، خليني انبسط بأشياء أخرى.
1: طيب
4: أشياء كتير حلوة نعم. يمكن فاتتني ما بقى لازم تفوتني، خليني روح انبسط فيها.
1: طيب مقولة نعم، مقولة أنه الخمسين هي الثلاثين القديمة، أنه الخمسين عمر الخمسين اليوم هو مثل الثلاثين من عشرين سنة، هاي شو واحد عم يعطي نفسه معنويات؟
4: هلا في أشياء إنه الإنسان أكيد من قرنين كانوا يقولوا عن مرة عمرها 27 سنة بالأدب مثلا صارت هاي مرة ختيارة، أكيد الطب قرب أشياء بالصحة، الاهتمام باللياقة البدنية، كلها جيم يلي بيروحوا عليه الناس، هيدي كلها أشياء منيحة. بس الشغلة يلي بتأذي هي إنه الإنسان ما ينتبه لعمره، إنه يصير مثلا بالخمسين ويقول آه ما أنا ابن عشرين. لا أنت مش ابن عشرين، أنت عم بتحسن اللياقة البدنية تبعك which is كتير، عم بتحسن تكون لائق منظهرك، لائق عامل لحية مثلا مزبطة، ضفيرك نضاف، كل هالعناية اللي بنعملها لجسدنا كتير حلو، بس أنت مش ابن عشرين ولا أنت مش بنت عشرين.
1: no.
4: وإلا بصير محل بنتك. وعلى فكرة الموضة خلتنا أنه نفوت على فرد محل من 77 الجينز مثلا اللي بنسميه انه هو عمل العالم ديمقراطي، كلنا بنلبس الجينز، كمان هالتياب يلي اليونيسكس يلي كله له الفضل وله الفعل، مش ضروري الفضل على بوزيتيف، ولكن له فعل بخلي الانسان يضيع، يعني يلي بده يضيع اسرع.
1: ده.
4: انه انا بستعير جينز من بنتي، بستعير تي شيرت من بنتي، يعني انا قدها، انا مش قدها وهي مش قدها.
1: شكرا لك دكتورة شليطة، وإلى اللقاء.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقية بدولار وتسعين سنت، مرتديلا عزيتون لقية بخمسة وتسعين سنت.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 29/6/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين ومئتين وثمانة وثلاثين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين ومئتين وستة وخمسين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليون وثمانمية وخمسة وثلاثين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومية وسبعة وعشرين ألف ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: بونجور زفان. يعني والله يا زفان هذا البحصل يا بس يطلع يحكي ما في شو بعضهم بيستقبلوا خي، بيطلع بيصير يكذب علينا يكذب على الشعب، وهو هن أكبر مافيا بالبلد، هو أكبر مافيا بالبلد غير طبع المصارف، يعني مثلهم طبع المصارف هو التجار والمحتكرين. هل طالع يقول انه هلا لو نزل البنزين ما بتنزل الاسعار، بس هو الفكره المربوطه ما بعرف بشو ربطها. قبل لما طلع البنزين دغري طلعت الاسعار 10 و15 و20%، واللذه وين ضحك انه البنزين وصل ل 120 دولار، تنكه البرميل وصلت التنكه ل 28، نزل البرميل ل 60 دولار 68 دولار، بعد التنكه نزلت دولار. يعني لك لك هالدوله ولك هالحكومه قال حتى اللي يمروا ما بعرف قديتها ترجع تنزل، هو بس يطلع دغري بتطلع، بس لما ينزل ما بتنزل، والاسعار كلها ما رجعت نزلت محل ما طلعت. وهلا اذا بيرجع بيطلع البنزين لل 120 محل ما كان البرميل، التانكي بتصير بال 40 دولار، مش انه بتضلها محل ما كانت على 28، والاسعار
1: حبيبي يا نظر العيون
0: كلها بيرجع بيطلعوها زياده. هي دولة معتوب عليها، دولة معتوب عليها من المصارف ومن التجار.

0: بونجور انزغا، كنت عم تسأل عن كشتبان وأم كلثوم وهالخبار. طيب إذا شغلة ما بتستعملها ليه بدك تعرفها؟ يعني تخيل أنت هلأ مع كل التطور اللي عم بصير وكل يوم في عندك على القليلة 6000 اختراع جديد بيتسجل، في أشياء بطلنا نستعملها كانت عأيامنا مهمة مثل الكشتبان. هلأ سأل حيا الله ولد بيعرف يرقع كلساته مثلا؟ ما بيعرف. أو هالخبار هاي يعني في أشياء بتسقط من الاستعمال، مثل ما بتقول الدكتور شليطة إنه في أشياء بتظهر من الحضارة تبعنا اليومية فبالتالي نبطل نستعملها. أبفهم إنه أم كلثوم تراث مهم، بس أم كلثوم تراث مهم لحدا عم بيدرس موسيقى، لحدا ما بهمه الشعر، حدا ما بهمه هالمواضيع. يعني تذكر نحنا بالمدرسة قد حفظنا معلومات ما لها طعمة وهلأ ما بنستعملها بحياتنا.
1: دخلك شو أخبارك اشتقتل
2: بابي يا باب
1: اشتقتل لي دخلك شو أخبارك اللي
3: بونجور زفام جديد حبيبي، يعطيك الألف عافية، يعطيكم العافية جميعا. والله كتير كنت سعيد أني أسمع صوت أندري هيك بهالنكهة الرائعة الطيبة الحلوة، والبيت بيتكم جميعا وصوفر على طريق زحلي. إن شاء الله يا رب ربنا يجمعنا، بس بكلنا أنت راجع لأنه بازم الصارة يكون فيها زفان شو مكان. حبيب القلب يعطيك الألف عافية، محمود أحمدية.
1: انت اشتقت لي دخلك شو،
4: يعني الفكرة انه برميل بنزين نزل اكتر من 40%، التانكي بدل ما ترجع ل 18 دولار لانه هي كانت بال 14 دولار لما حطوا علينا ضريبة ال 4 دولار، بدل ما ترجع ل 18 بعدها بال 26 دولار. يعني بكل وحنة ما بعرف وين وزارة الاقتصاد.
2: يا بوب عرفنا، انت خبرتك لما عطيته ال 100 دولار للترامبا وناطر يرد لي؟ بعدين هالمصاري كيف بتطير؟ يعني اليوم 30 الشهر لازم نقبض، طارت المصاري قبل ما تجي، مثل ما طار الوقت قبل ما خلص واشبع منكم. هيك بنوصل لختام بونجورين لليوم، بونجورين جديدة بكرة من بعد نشرة الثمان وربع. إلى اللقاء، تبوا بخير وانتبهوا على حالكم.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
6: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: ده معي على البيت.
5: ده شو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. من خلف القناع قرر أن يبوح بسره ويشارك قصته كما لم تروى من قبل في جعفر توك. هذا سري، الإدمان دمرني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب 4 دولار و 40 سنت، 15 بيضة ب 1.40 دولار.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان أهلا بكم في الميدان جنوبا ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداثة من دون وقوع إصابات كما ألقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو 1,000,000 شخص في لبنان لا يزالون نازحين و1.4 مليون يحتاجون إلى مساعدة إنسانية كتب النائب وضاح الصادق على منصة أكس لم يكد يمر 40 يوما على الحرب حتى بدأ الإيراني مفاوضات مباشرة مع الشيطان الأكبر الأمريكي لحماية أرضه وشعبه ولم يكن دم الخامنئي قد جف بعد واليوم يفاوض الإيراني للوصول إلى صيغة نهائية للسلام مع الأمريكي الذي اغتال معظم قادته وهذا حقه أما نحن في لبنان فيريد الحزب إبقاءنا ضمن سلة المكتسبات الإيرانية وتحويلنا إلى ورقة رخيصة في تجارته الإقليمية متهما بالخيانة بل بخيانة ما بعدها خيانة كل من يريد في الداخل القيام بما فعلته إيران وهذا ليس سوى خبث ما بعده خبث قال النائب أشرف ريفي في بيان السجون في لبنان آن أوان الحل قبل فوات الأوان لم تعد أزمة السجون في لبنان مجرد مشكلة وطنية أو إنسانية بل تحولت إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة بما يهدد الأمن الوطني والسلم الأهلي والاستقرار ويشكل في الوقت عينه وصمة عار على جبين دولة يفترض أن تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون عثر فجرا على جثة للمدعو عين ياء على إحدى الطرق في بلدة رشدبين في الكورة وهو مصاب بطلق ناري ومن منطقة التل طرابلس مخابرات الجيش التي حضرت إلى جانب الأجهزة الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية اتخذت الإجراءات اللازمة لتحديد هوية القتيل وكشف ملابسات الحادث أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة نتيجة عمليات دهم في مناطق التل والزهري وكرم الإلي في طرابلس وقد سطرت محاضر ضبط بالمخالفين وينظر فيها القضاء المختص
8: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت بأن الجيش الإسرائيلي وقع عقداً مع شركة ماغوس لتوريد مئات أنظمة الرادار لكشف طائرات المسيرة، موضحة أنه دخلت منها حتى الآن 8 رادارات حيز الاستخدام في الجيش الإسرائيلي، وبناء على أدائها تم تنفيذ الطلبية الحالية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع أمريكا عن حقوقها ومصالحها ومبادئها الوطنية تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن جميع مراحل الاتفاق جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى وضمن الآليات المعتمدة. أفادت بيانات بأن 24 سفينة منها ناقلات نفط وغاز مسال عبرت مضيق هرمز في الاتجاهين. بهذا نصل إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: كنا
2: انا لبنان تلقى
3: تعبت من الاخبار، حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: صوت كل لبنان.

0: تحية طيبه من كلينيك مني ومن زميلي المخرج توني الخوري لإلكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان. اليوم نحن معكم بحلقه جديده من كلينيك دائما عبر صوت كل لبنان 93.3 اف ام. كتار منا بحسوا بدوخه مره بحياتهم، فجاه بحس انه الارض عم تتحرك من تحته وانه كل شيء عم بلف، حتى صار عنده شعور انه راح يغمى عليه. بس سؤال، هل كل دوخة مثل التانية؟ هل دايما دوخة بسيطة بتروح لحالها؟ أو أوقات بتكون انذار لمشكلة صحية لازم ما نتهاون فيها؟ اليوم رح نحكي عن كل هالمواضيع ورح نعرف أكثر عن الدوخة وأسبابها وكيف التشخيص إلها وأيمتى لازم نقلق وأيمتى لا. فبصرني اليوم استضيف معي دكتور أسعد مقدسي لنتطرق لكل هالمواضيع. دكتور مقدسي مرحبا وأهلا وسهلا فيك، وشكرا لأنه دايما بتساهم معنا بهالحلقات التوعوية يلي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان.
1: صباح الخير إلك ولأسرة الإذاعة وللي عم يسمعونا واللي عم يشوفونا.
0: دكتور، بالبداية خلينا نعرف الدوخة شو هي وشو الفرق بين الدوخة والدوار.
1: لك بالحقيقة أنت اليوم نحن عم نحكي عن موضوع كتير كبير ومن أكتر المواضيع من بعد الوجع يلي بتراجع العيادات، وبدون شك الدوخة بتطال كل الاختصاصات. مشان هيك المفروض أنه أول ما بصير عنا دوخة نقدر نحن نراجع البرايمري كير يلي عندهم اللي بيهتموا بالرعاية الصحية الأولية.
0: نعم.
1: بقى الدوخة هي شعور، كلمة واسعة الناس بتعبر بتقلك دايخة، هي خلينا نقول شو هي الدوخة وبعدين نقول شو بيجوا الناس لأنه فيها توسيع كتير كبير على الموضوع. إنك تكون دايخ أو عندك دوار، يعني أنت وقاعد وثابت بتحس إنه الدنيا عم تبرم حواليك،
0: نعم،
1: أو الأرض عم تروح تحتك أو الحيطان عم بيبرموا، هيدا الدوخة الحقيقية.
0: أوكي.
1: بس الناس بيجوا على العيادات أو بيتصلوا على التليفونات بيراجعوا كرمال اللي التوازن، أوقات بيقدر يحس حاله أنه هو ما عم يقدر يمشي منيح، هي بيعبر عنا بدوخة، دماغه تشوش شوي بيعبر عنا بدوخة، مش عم يقشع منيح، أوقات بطل قادر يكون عم يركز بيعبر عنا بدوخة. لازم يكون في تفصيلات بقصة الدوخة تنقول أنه هي دوخة حقيقية أو دوخة إلى علاقة بشي تاني وعم يعبر عنه المريض بكلمة دوخة.
0: أوكي، شو الفرق بين الدوخة والدوار والناس بتحكي أيام عن عدم توازن؟
1: عدم التوازن هو عدم توازن، توقف انت ما بتقدر توقف على اجريك، مضطر تتهدى على شيء. الدوخة هي لا، هي الدنيا بتحسها عم تلف حواليك، كل شيء عم بيبرم. الدوخة والدوار هني ترجمة لنفس الكلمة او لهم حتى بالعربي نفس الكلام تقريبا، فرق بس بالكلام اللغوي مش اكتر من هيك، انه كيف عم نحكي دوخة او دوار.
0: قديش وصل المريض للأعراض بساعدكم على التشخيص؟
1: بالحقيقة الدوخة لأنه مثل ما قلت لك موزعة، بتجي من كذا سبب هلأ رح نحكي عليهم. مشان هيك كتير ضروري أنه المريض يكون واضح بالتفصيل تبعولته، إلا المرضى اللي ما بيقدر يكونوا واضحين إذا كانوا لا سمح الله غيبوا عن وعيهم قبل ما يقولوا أنه دايخوا. الدوخة بتجي من، بتقدر تكون من الرأس بحد ذاته، من الدينة واللي هي المتهم الأول والأساسي فيها، خصوصي لما الدنيا بتصير تبرم فينا أو منصير نحن وعم نبرم راسنا أو نهز راسنا بمندوخ. إلى علاقة بالقلب والشريين، إلى علاقة بالدم بحد ذاته، إلى علاقة بالمصارين، كلهم هولي إلهم علاقة بالدوخة. بس تجاوب حضرتك على سؤال، منشان لأنه هالقدي فيها تفصيلات نحن بحاجة ناخد قصة كاملة، ودايما القصة بالطب وبالتشخيص هي الأساس، اللي بيخبرك عليه المريض واللي بتقدر تاخده منه هو اللي بوجهك للتشخيص.
0: نعم. دكتور، نحكي دوخة، هل الدوخة هي مرض بحد ذاته أو هي عارض لمرض آخر؟
1: لا، بدون شك الدوخة أو الدوار هني منن المرض بحد ذاته. كيف بنقول حرارة بيكون في عنا كتير أمراض وراها، بنقول دوخة في عنا أمراض كتير وراها.
0: نعم. يعني ابدا مش ممكن تكون
1: منا مرض بحد ذاته، هي عارض لمرض موجود دائما. مثل ما كنت عم اقول، راس، ديني، عيون، مشاكل قلب شريين، مشاكل دم، مشاكل مصارين، كلهم لهم علاقه بالموضوع.
0: حكيت، ما زال حكيت عن الاذن، مشاكل الاذن الداخليه، ودائما العالم دغري الدوخة دغري بيروحوا للأذن للدينة. قديش الأذن الداخلية بتكون مسؤولة عن الدوخة؟
1: بدي أرجع أشدد على موضوع هون بدوخة الدينة دايما مش قلة التوازن.
0: أوكي.
1: بس تحكي عن دوخة الدينة يعني الدنيا عم تبرم فيك بدك تحط إيدك لتهدى بليز هدوني ما بيعود يقدر يزيح راسه
0: عارف أو كيف؟ يمكن يكون قاعد ويقوم ساعتها بدوخ.
1: هلأ ممكن أي حركة تسبب بالدوخة الدينة أي حركة بيبرم راسه وبيهز بيقوم لأنه الأومة مرتبطة بدوخة من نوع تاني كمان أوقات العلاقة بشي تاني بس بدوخة الدينة أكيد الدينة هي مسؤولة عن التوازن وهي فيها التشانلز الأساسيين يلي بيجوا على بعضهم الكوكي هي اللي مسؤولين عن توازن الجسم بس نتحرك نحنا بيعطوا أوامر للدماغ أنه الجسم تحرك حتى الدماغ يعطي أوامر للعضل يتوازن سو في مفهوم كتير هون موجود وبدي مرقه للموضوع اي حدا بتقله بيقلك دايخ والله رح تزبطولي الميزان الدينة
0: او الكريستو
1: مش بهالسهولة بيطلعوا الكريستو بينخلعوا من محلهم الكريستو موجودين على رموش وهوني ربنا خلقهم سبتين في عن بدهم ليطلعوا من محلهم بده يكون او عملت حادث ضرب راسك لقدام بقوة وهون الافونتاج انك تحط سيلت بيلت حتى ما يضرب راسك لقدام او طبيت لقدام كتير عم يربط بوت وشغله وطول بالطبي وقام بسرعة بس نقوم بسرعة هني موجودين بتوازن هيك انت لما بتطب طبيتهم لقدام بس تقوم بتكون خلعتهم من محلهم اذا قامت راسك بسرعة هيك هدولي الاسباب اذا عاملهم ممكن يؤدي لانه ينخلعوا الكريستو من محلهم هلا عند الكبار بالعمر ممكن تكون هزي اخف لانه بصير الارتباط اضعف ممكن انه تتغير وهي الى مانوفر خصوصي بينعمل بالكلينيكات بده يكون يعملوا حدا بيفهم بالموضوع مش اي حدا بيجي بيعمل حركة يرجع ميزان الدينة لانه بيقدر يعمل مشكل بالدينة بحد ذاتها او بالرقبة الفيروسات هي من اهم الاسباب يلي بتأثر على عصب الدينة وبتعمل التهابات وبتعمل عندك اللابرينتيت واحد من الاشياء وعندك اكيد النورايتس الفيستيبولر نورايتس الالتهاب العصب الدهليزي كمان بيعمل هذا الموضوع وعنا ملادي مع الأسف بتجي وعنا إياها كتير موجودة وقت اللي تعلمنا كنا نقول نادرة بس اللي إياها أكتر اللي هي مينيير ملادي دومينيير بيصير في تجميع مي على العصب اللي جوا تقريبا بيعلى الضغط عليه بصير نحس إنه دينتنا معباية ما بنسمع بالكرايز هو بيجي كرايز وبتجي كرايز دوخة كتير قوية بتترافق مع السفريغ وعادة دوخة الدينة بتترافق مع الاستفراغ يعني بيجوا مع بعضهم هيدا هلا طبعا اذا اكدنا انه من الدينة ساعتها ما مندور على سبب الاستفراغ بس اذا ما اكدنا من الدينة ممكن يكون في عنا اسباب تانية عم تعمل الدوخة
0: نعم
1: هيدا بما يتعلق بالاذن
0: بالاذن خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 04 54 53 52 واتساب 03 00 09 33 3. دكتور أسعد مقدسي معنا اليوم وجاهز جيبكن على كل أسئلتكن وعم نحكي اليوم عن الدوخة لكن أهو بذكر عبر الواتساب ناخد رسائل مكتوبة ورسائل صوتية فقط ما بناخد اتصالات لكن لمدخلاتكن 04 54 53 52 واتساب 03 00 09 33 3. ومعنا دكتور أسعد مقدسي وعم نحكي عن الدوخة دكتور شو علاقة ضغط الدم إن كان عالي أو واطي بالدوخة وقبل ما نحكي عن علاقته بالدوخة خلينا نفسر شوية للمستمعين لأن بعد كتير ناس ما بيعرفوا الفرق بين ضغط الدم الواطي وضغط الدم العالي وأي متى بنحكي أنه في تخربط بضغط الدم
1: بالنسبة للجزء اللي بدنا نحكي عنه عن الدوخة قلنا نحن في عنا مشاكل ديني حكينا عنهم بقول عنا مشاكل الرأس والقلب والدم ومن تبعها بمشاكل القلب والشريين بيجي بيندرج تحت منهم قصة الضغط الضغط كل ضغط بيتجاوز الكاتورز بيتجاوز الأربعتاعش العالي أو بيتجاوز التسعة الواطي هيدا ضغط عالي ومع الأسف في مفهوم هون خليني مرق عليه نقطة مهمة أنا ما بدي أتعود على دواء الضغط يا جماعة مش عادي دواء الضغط الضغط بيجي 90% منه بلا سبب ما بنعرف شو السبب مش بلا سبب و10% بنقدر نلاقي لهم أسباب نحن لازم ناخد الدواء حتى ما نعمل الاشتراكات تبعولته، مش إذا أخذنا الدواء منتعود، إذا ما أخذنا الدواء الضغط موجود، الضغط كمان عرض
0: مثل دواء الكوليسترول. أنا ايه؟ بدي أخذ دواء الكوليسترول
1: حتى ما أتعود، ما في شيء اسمه عادي بالموضوع. المشكل موجود، أنت بتاخد لترجلج المشكل، وانس وقفت الدواء حيرجع يعلى الضغط، لأنه أنت مش عم تشيل السبب. مثل ما واحد ملتهبين زلعيم وأخذ أنتيبيوتيك شال الالتهاب خلص وقفنا، الضغط مش هيك، والدواء مش عادي لا بالكوليسترول ولا بالضغط.
0: وحتى الكوليسترول بقول لك مع شوية كوليسترول بسيطة شو بده يصير؟
1: تراكم الكوليسترول مع الوقت بيسكر الشريين مع الأسف. إذا قال لك إلي من 10 سنين أنا هيك، يعني هو أخطر من اللي بلش جديد دايما
0: 100%.
1: هلأ بما يخص الضغط، بس بدي مرة نقطة تانية. يلي عندهم سكري ضغطهم بده يكون أقل من 13 مش أقل من 14، الناس العاديين أقل من 14 تنكون واضحين، واللي عندهم مشاكل قرب وشريين بده يكون ضغطهم أقل من 13.
0: شو هو ضغط الوطي وشو
1: ضغط العالي؟ هو منسميه السيستوليك الانقباضي، بس يضرب القلب، بس القلب يشد بيعلى هيدا الضغط، هيدا قوة الضربة تبع القلب. نحن الضغط بينتج كمان عن الشريين بحد ذاتها، هي عضل له شد عضلي، بس يرخي القلب الضربة تبعولته بينزل الضغط للحظة يلي بيكون فيها القلب عمل ريلاكس مسترخي، هيدا الضغط الواطي. إذا نزل كمان ما بيصير ينزل، لأنه هو بتعتمد عليه تغذية القلب، القلب بس يشد بس يعمل حالة الانقباض بيكون سكروا شريينه، الكورونير بسكر ليعطي دم على كل الجسم، بس يرخي القلب هالكورونير بيفتح بيرجع الدم عليه. الضغط الواطي هو بيغذي القلب بالتحديد، هيدا الأفانتاج تبعه.
0: أوكي.
1: هلا إذا علي الضغط بيعمل دوخة، وإذا أشط الضغط بيعمل دوخة، بدنا نحط ببالنا هيدا الموضوع. وهيدا اللي بيجي بسياق الناس

0: يكونوا تحت 13.
1: نعم. رقم التليفون بيخلص 463. عنا رسالة صوتية بنسمعها سوا. رسالة صوتية بنسمعها. مش عم نسمع
2: رسالة. سؤالك دكتور، قديش العيون بيعملوا دوخة؟ أنا وقت بحس بدوخة بيكون صار وقت غير اللون فيه، يعني معقول العين بتأثر كمان على الدوخة بتعمل دوخة؟
1: أوكي، رح نحكي عن الموضوع بس فينا نجاوبه.
0: بدي اقول لك صباح الخير. مبلا العيون بتاثر على الدوخه، وحده من الاشياء الاساسيه، لانه نحن ما كملنا الحديث تبعنا. وحده من عوامل التوازن، مش بس الديني، العين هي من عوامل التوازن، لانه نحن بنعتبر بالابعاد تبعنا في طول وعرض وارتفاع، وفي العامل الاساسي اللي هو الضوء. اذا ما عندنا ضوء، يعني اذا غمضنا عيوننا ممكن ندوخ اذا في اي سبب. في اشياء تانية بتخلينا ندوخ، اذا في فرق بين عين وعين بصير الدماغ يضطر يعمل مطابقه بين الاثنين، اذا عين كتير بتقشع وعين ما بتقشع مثلا. اذا في نقص نظر كتير بنضطر نحن نركز عليه زياده، بنقدر نعمل دوخه. في كتير اكيد اسباب بالعين للدوخه. وحده من اهم الاشياء اللي بنحكي فيها، اذا في دوخه مترافقه مع دبل فيجن، إذا عم نشوف دوبل، هيدي شغلة كتير طارئة أنه نروح على المستشفى.
1: نعم. رقم التلفون بيخلص 617. عنا رسالة صوتية نسمع سوا.
3: صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير.
1: أهلا أهلا لبنان. أهلا وسهلا فيك.
3: دكتور حبيبي، أنا بس أبرم بسرعة، بحس حالي يعني بيختل توازني.
1: أوكي.
3: يعني أحيانا بكون بدي أتوضى، بدي أنزل على الحنفية، بحس حالي هيك اختل توازني. فهيدي عبارة عن دوخة لأنه برمت بسرعة، بس أبرم بسرعة بحس حالي بدوخ، بس وطي هيك بسرعة واطلع بحس حالي اختلت وزن.
1: بس أدرج عنده تصير
3: أنا عم بياخد دواء زيوريل عيار 150، أحيانا بنسى أخده، بيضل الضغط طبيعي 113. فيعني سألت حكيم القلب قال لي لا ما توقفه، مع أنه أحيانا بيمرق يومين بنسى، بيضل الضغط مثل ما هو.
1: أوكي.
0: صباح الخير. ذكرنا بصلاتك بس تتوضع لينك. هي بس تبرم او الدوخ، بس تبرم والدوخ، هيدا بيتعلق او بدينتك، او ممكن يكون عندك مشاكل برقبتك، او مشاكل شريين، او مشاكل بالفيرتبرا، بالخرزات تبع رقبتك، اذا فيهم تكلسات عم يضغطوا على الشريين اللي طالع على الدماغ، او مشاكل بالشريين الاساسيه تبع الرقبه اللي طالع على الدماغ. سو عندنا مشكلين بالموضوع. اذا عم تحكي عن ضغط، يعني بدنا نتأكد من الموضوع انه ما عندك مشاكل بالشريين يلي طالع على الدماغ، مشان هيك هيدي الشريين اذا برمنا بسرعة، وخصوصي اذا كان في مشكل بالرقبة، بتعطينا دوخة، واكيد الديني بتقدر تعطي دوخة بهيدا الموضوع. بحد ذاته الدواء اللي ذكرته كتير منيح، ما بيعمل دوخة، بس بيقدر حكيمك بيقدر يشرح لك على الموضوع. هو بيقدر يعطيك نتيجة، يعني عمره بيوصل ل26 ساعة، وبالتالي بيقدر يكون مغطيك بحدود ل40 ساعة. يعني إذا قفيته تاني يوم لبعض الظهر أو لتاني يوم بيضل ضغطك مرجلج، بس إذا قطعت 48 ساعة حيرجع ضغطك يعلى. هيدا من خاصية الدواء لأنه منيح. لو عم تاخد دواء عمره أقصر بتلاقي حالك رجع ضغطك يطلع أكتر.
1: نعم. رقم التلفون بيخلص 938. مرحبا، شو السبب انه في اشخاص بتتميز بضغط دايما عالي والبعض بيكون دايما واطي؟
0: لا، هيدي اول شيء العلاقة بالاجسام. ما في حدا عنده ضغط عالي خلقة، انه هيدا الاساس تبعه او هيدا جسمه هيك. لا، اللي عندهم ضغط عالي خصوصي اذا عم نحكي عن الناس وبعمرهم صغير، لازم ندور على اسباب. ببداية حديثي قلت انا انه في 10% من الضغط عنده كتير اسباب بنقدر ندور عليها، مشاكل كلاوي، مشاكل قلب، مشاكل بالشريين، مشاكل بالهرمونات تبعولتهم، لانه الهرمونات لها علاقة بالموضوع اذا مخربطة، كلهم هولي لازم ندور عليهم. في حال ما عنا اسباب لازم نعالج، لانه الضغط ما بيصير يكون عالي، لانه بيأثر على الدماغ. واهم شيء، يعني الضغط دايما مثل الرصار، اذا شلت اجرك عنه بفز بيضربك براسك. اول شغل بيقدر يعمل الضغط العالي انه يعمل نزف بالراس. اذا ما عمل نزف بالراس مع العمر وضله الضغط عالي ما تعالج، بيعمل تضخم بعضلة القلب وبيعمل مشاكل اكبر، بيخرب الكلاوي وبيخرب العيون، كلهم هو اللي بينتجوا من الضغط العالي.
1: نعم.
0: ما بدنا نحول الحلقة على ضغط بس، لازم نكمل لانه في كتير اشياء مهمة نحكيها بالدوخة.
1: رقم التلفون بيخلص 574. نهاركم سعيد، يعطيكم العافية. الحمد لله بعدني بركض وبسبح برغم العمر والصمام. مرتين حسيت بدوخة بعد الركض، الكوتش بيقول قشط السكر، هل شوية هاي الشيء صحيح؟ بدنا نحكي عن هالموضوع بس فينا نجاوبه كمان.
0: بدون شك قشطة السكر بتقدر تعمل

0: عمل دوخة. هلأ نحن ما كملنا الأسباب اللي عم نحكي فيهم، قلنا القضايا اللي لها علاقة بالميتابوليزم تقدر تقشط الضغط تعمل دوخة، بس بهيدا الموضوع لازم الكوتش تبعولتك يشوف قديش تحمل انت تركض، ما بيصير تركض لدرجة انك تدوخ. هاي نقطة. والنقطة التانية، اذا ما كانت قشطة سكر لازم تعمل تشيك اب على سرعة القلب تبعولتك، لانه نحن بس نركض بيسرع القلب تبعنا، ما يقوم عم يسرع اكتر من العادة ويدوخك.
1: نعم. خليني أرجع أذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0-454-53-52 واتساب 03-00-09-33. ومعنا اليوم دكتور أسعد مقدسي وعم نحكي عن الدوخة. دكتور، حكيت حضرتك عن القلب، قديش أمراض القلب ممكن تكون سبب للدوخة؟
0: برا حكينا أول جزء الديني، تاني جزء العيون، هلأ بنحكي عن القلب. القلب عنا أربع أشياء بالموضوع كتير أساسيات. أول شيء قصة الضغط، إذا طلع الضغط بدوخ وإذا نزل الضغط بدوخ. وبدنا ننتبه عند الكبار بالعمر خصوصي اللي عم ياخدوا دواء ضغط، بس بدهم يكونوا نايمين لازم يقعدون بالتخت، بعدين ينزلوا لهم إجريون يطلبوا منهم ياخدوا نفس، بعدين يقوموا. ممنوع حدا يكون نايم ويفز ضربة وحدة، هيدا بيعرض حاله لأنه يقشط ضغطه شوي صغيري وأنه يختل توازن تبعولته ويقلب، وهيدي فيها ريسك كتير كبير. هي أول نقطة بالنسبة للضغط. سرعة القلب العالية، سرعة القلب العالية واحدة من أهم أسباب المراجعات للدوخة. نحن وقت بيرجعنا منشان دوخة بيقلك، بتسأله بالخبريات تبعولته بيقلك إن بلا بحس برفة قلب. رفة القلب هيدي ممكن تكون هيدا تعبير شعبي عن إنه يكون عم يسرع قلبه، خصوصي إنه يكون عم يعمل FA يعني رجفين أذينة. هيدي شغلة كتير خطرة، لأنه بصير يدور الدم بقلب الأوريات وهيدا بقلب الأذينة وبقلب وهيدا الدم بس يبرم بصير يعمل جلطات وبيبعت جلطات على الدماغ. كتير خطير هيدا الموضوع. تالت نقطة بالقلب هي إذا في عنا انسفيزونس كاردياك، إذا القلب عضله عم يتعب وعم يبلش يضعف، ضعف القلب بيقدر يعمل دوخة وبيصير معه شيء مرافق أو بيصير في ضيق نفس، مثل بيحسوا حلو ما بقى فيهم يتنفسوا وبيدوخوا أكتر. يمكن قلة التوازن بيعبروا عنها الناس، بيعبروا عنها قلة التوازن مع ضيق نفس. هيدي كتير ضروري كمان أنه يراجعوا المستشفيات كرمالة أو الحكمة تبعولتون على القليلة. هيدي أنا عم مرق الأشياء الطارئة اللي بدها حكيم بشكل مباشر، ما بصير تتأجل هيدي القضايا. هو نعم. لهم علاقة بالقلب أكيد.
1: نعم. هل ممكن الدوخة تكون أول علامات لجلطة دماغية؟
0: بلا أكيد، نحن ما حكينا عن الرأس. بالنسبة للرأس أول شيء بيقدر يكون أو يبلش يحس حاله عم يتشوش، أو يحس حاله منه متوازن، أو يحس أنه صار في عنده دبل فيجن مثل ما كنا عم نقول، يعني يصير يقشع الشغلة شغلتين، ترتخي إجره، ترتخي إيده، يبطل حاسس بشيء مع هالدوخة هيدي. هيدي حالة كتير طارئة كمان بدها مراجعة، هيدي بدها مراجعة طوارئ مش مراجعة حكيم على كلينيك، ضروري أنه يروحوا طوارئ، لأنه هيدي كلها أسباب ممكن تكون من الرأس، سواء كان نزف أو جلطة، اثنيناتهم بيقدروا يعملوا دوخة.
1: نعم. رقم التلفون بيخلص 149. صباح الخير، أنا صحتي منيحة ما في شيء أبدا، بس كون راكب ببوس تبدوخ وبصير استفرغ، شو السبب؟ بس بالسيارة خاصة إذا في ريحة مثل الدخان.
0: لا، في كتير ناس عندهم شيء منسميه بالترجمة تبعولته هو اسمه سيسيك، الدوار البحر. ودوار البحر بينطبق على البحر وعلى السفر، يعني كل أنواع السفر. نحن وماشيين بالسيارة إذا ما عم نقدر نركز، ليش بيقولوا لك إذا بقعد على الشباك أو بقعد قدام ما بعود دوخ، بيكون صار عم يركز بعينه، بس يفقد تركيز عينه بتصير دينته ومنا قادرة تعمل لوحدة كنترول بصير يدوخ. هيدا شيء طبيعي، وهيدا الشغلة الوحيدة يلي بياخده قبل منا، قبل ما بده يسافر أو قبل ما بده يروح بالسيارة بيقدر ياخد شيء للدوخة ويريحه. هيدا اللي ما بده علاجات طويلة وما بيخوف، إلا أكيد بيكون عامل فحصاته، يعني مش إنه ما عنده شيء بالمرة.
1: نعم. رقم التلفون بيخلص 102. مستمع دائما للبرنامج، تحية لإله، بنسمع سؤال سوا. يا
2: بونجور دكتور، بونجور روني.
1: أهلا مدام.
2: سؤال اليوم، إذا الضغط 12.5/5 ضغط القلب أو 6، يا هل ترى واطي ضغط القلب 5.5 ولا نورمال؟ ونبض القلب أي متى بشكل خطورة؟ تحت الكارانت، إذا 43 42 44 بيأثر، بيكون واطي؟ وميرسي بوكو.
1: أهلا مدام.
0: بونجور مدام. بدون شك هلا حسب الوضع اللي نحن فيه وحسب شو عم ناخد ادوية وحسب نحن حالتنا وقديش هو المتابعة تبعنا مهمة. اذا قشط الضغط من النف على السانك هي مرة واحدة, او اذا عنا ايه فترة طويلة, اذا عنا ايه على فترة طويلة جسمنا بيكون معود عليه والقلب بيكون معود عليه ما في مشكل خلص بتكون هي دي العادي تبعنا. إذا قشط ضربة واحدة لا ما منحب أنه يقشط الضغط الواطي ضربة واحدة لأنه بدنا نفكر شو في عنا أسباب وراه. هيدي أول نقطة. تاني نقطة بالنسبة لضربات القلب, ضربات القلب البطيئة إذا حدا كتير رياضي مثل اللي بيركضوا مثل بيركضوا ماراثون شي طبيعي يكون ضربات قلبهم واطية. إذا حدا عم ياخد دواء لنبطئ له ضربات قلبه عنده مشاكل بيقدر يكونوا ضربات قلبه بين 40 و50 لحد هون ما في مشكل. بس أكيد إذا نزلنا عن 40 لازم نراجع الحكيم يعيد النظر بالعلاج اللي عم ناخده, ما بصير يكونوا ضربات القلب كتير بطيئين أقل من 40.
1: نعم دكتور, هل التوتر والقلق ممكن يعملوا توخة؟
0: بلا أكيد التوتر والقلق بيقدروا يعملوا أي شيء ممكن تتصوروا بالميدسين, اي شيء بيقدروا يعملوا التوتر والقلق وبيقدروا يقلدوا اي شيء ويولدوا لك امراض اضافيه.
1: التشخيص كيف بتبلشوا التشخيص؟
0: قبل التشخيص بدي مرق شغلتين بعد. مشاكل الارتروز تبع الرقبه مرقناها مع حدا من المساجات او هذا, لازم نفكر دائما اذا في مشاكل شريين بالرقبه لازم نفكر بامراض الدم, إذا حدا عنده فقر دم, إذا حدا عنده نقص بالحديد, إذا حدا عنده مشاكل بالسكر, مشاكل بالكالسيوم, لازم ندور عليهم أكيد هدول. لأنه هولي بدون هلأ بيجي حدا بيقول ليش بدي أعمل فحوصات إذا ما عندي مشاكل تانية, لازم نذكرهم. كمان في شغلة كتير ممكن تعمل دوخة وهي دي درجة ببلادنا لأنه نحنا بناكل خبريات كتير, ما بدنا ننسى الناس اللي عندهم بارازيت بمصارينهم, اللي عندهم دود بمصارينهم بيقدروا يعملوا دوخة واحدة من العوارض. يلي عندهم التهابات يعني الأكيوت كوليستايتس التهاب المرارة الحاد ممكن يجي بس بعارض دوخة مع استفراغ.
1: نعم.
0: هلا بالنسبة للتشخيص أكيد برجع بشدد على شغلي الهيستوري, القصة السريرية هي أساس بالموضوع.
1: تاريخ المريض.
0: شو صار تاريخ المرض. إيه شو صار كيف بلشت الدوخة وشو شكل الدوخة كتير مهم, وأي متى بلشت, لأنه إذا دوخة من 10 سنين شيء وإذا دوخة بلشت هلا شيء تاني, لأن الدوخة المستمرة شغلي كتير مهم. الدوخة اللي بلشت هلا بدنا نبحث فيها على السريع. هلا هي شغلة. تاني شيء أكيد حسب كيف الهيستوري تبع المريض, كيف القصة تبع المريض موجودة منتوجه للتشخيص, منعوز فحوصات دم, من أكيد بجميع الأحوال منعوز فحوصات دم, بس شو منعوز من وراهن؟ صور عادية, تخطيط ديني, يرقم للرأس, فحص عيون, فحص للمصارين, كلهم هولي بيتحددوا بناء على شو عم يصير عنا, كيف صارت الخبرية.
1: نعم الفحوصات, شو الفحوصات اللي بتطلبوها؟
0: بدون شك كنت عم بقول شغلي, بدون شك لازم نتأكد انه معنا فقر دم, معنا نقص بالحديد, هدول من اهم الاشياء اللي بدوخوا. بيجي الفيتامين B12 B12 واحد من الاشياء اللي كتير بتأثر على الاعصاب. مشاكل الالكتروليت الاملاح المعدنية, اذا قاشط الصوديوم بيعملنا دوخة وضياع وخبريات, كتير مهمة قصة قشطة الصوديوم خصوصي عند الكبار بالعمر. مشاكل الغدد لازم نعرف نحنا شو كيف عم يشتغلوا الغدد تمعنا, خصوصي الجلاند سيورينالين اللي غدي اللي فوق الكلوة, لأنه إذا مقصرة بتقدر تعمل بيقدر يقشط الضغط وبيقدر يتخربط بالأملاح المعدنية وبالتالي بتعملنا كتير مشاكل التوازن.
1: نعم دام التلفون بيخلص 618 عنا رسالة صوتية بنسمعها سوا.
3: صباح الخير. سؤال, أنا وقت بكون نايم وبقوم احيانا بسرعه بحس الدنيا عم تبرم وبدي ارجع اوقع, هل يعني المخده العالي لها تاثير او الواطي لها تاثير, وبالتالي البيتا سيرك بيساعد, وقديش لازم ياخذ واحد منهم؟
1: يا ريت بلا
0: اسامي. خلينا اول شيء بحييك, ثاني شيء بتمنى ما نذكر اسامي ادويه, نحن بحلقه علميه مش بشيء له علاقه بالادويه ابدا. بالنسبة للعلاجات فينا ناخد أي علاج حضرتك بترتقي يكون منيح أكيد. بالنسبة للحركة للمخدة, مش المخدة بحد ذاتها هي المشكل, المشكل بده يكون عنا ومن بعد منه منتأثر بالأشياء التانية. يلي عم تتفضل فيه ممكن يكون له عليها بدينتك, لازم تنفحص دينتك بالدرجة الأساسية, وإذا طلع ما بها شيء ساعتها بتفحص رقبتك, لأنه تشنج بالرقبة أو التكلسات أو أي شيء له عليها بيقدر يعمل هيك شيء.
1: نعم. لا من التلفون بيخلص 901 عنا رسالة صوتية نسمع سوا.
4: بونجور
1: اهلا
4: كيفكم؟ بدي حسبك دكتور، بدي اسالك، انا كنت اخذ بيتا سارك لديني، كان عندي كريستال مال اللي عم تقول عنه حضرتك، بس شو صار معي؟ ما عندي ضغط، ما عندي كوليسترول، ما عندي شيء ابدا، كمان عملت صوره لرقبتي ولراسي ما طلع شيء، طلع رقبتي شوي ما بعرف شو، عملت فيزيو بقى ما بعرف، هلا سلي شي شهر يعني بقوم هيك اوقات اوقات مش دايما يعني شي يومين شي جمعه فجاه بحس حالي ضغط دخلت، عرفت انا ما بعرف شو بيسموا هيدا ستريس من معدتي ما او عاده الدينتي، شو بتقول حضرتك؟ ويعطيكم العافيه وميرسي لصوت لبنان.
1: صوت كل لبنان اول شيء، ثاني شيء
0: دكتور
1: ما بتقدر، بدها طبيب،
0: بس بدي اقول شغله، بتمنى على كل اللي عم يسمعونا وبتشكركم انه ما نسمي ادويه، اذا بتريدوا اكيد بدك ترجعي تعملي اعاده تقييم للفحص تبعولتك، سواء دينتك او رقبتك او الشريين اللي طالعين على الراس، لانه مهم كتير الشريين تبع الرقبه اللي بيطلعوا على الراس نعرف شو وضعهم
1: 100%، وبدها ترجع تشوف طبيبة وتخبره حالتها،
0: بدها إعادة تقييم للحالة.
1: نعم دكتور، قديش العلاج الفيزيائي ممكن يكون من علاجات الدوخة؟
0: كنت عم أقول ما في مشكل، إذا في تشنج بعضل الرقبة كتير مهم أنه نقدر نرخيه، أكيد نحن مننصح بالسبور والسباحة، السباحة من أهم الأشياء يلي ممكن تساعد، شرط ما نكون عم ندوخ، لأنه إذا دخنا بقلب المي مشكل. الفيزيوثيرابي بتقدر تساعد اذا بتعمل ترخي لهالعضل هيدا اكيد. هلا في بعض الفيزيوثيرابيوت الاختصاصيين باشياء لها علاقه بترخيه الحنك، حضرتك باختصاصك بهذا الموضوع، ناس اللي عندهم اتام يلي بيطلع حنكهم من محله بيعملوا تشنجات كتير كبيره وبالتالي بيعملوا قله التوازن، في فيزيوثيرابيوت موجودين بالبلد عملوا هيدا الموضوع وفي وشاطرين كتير بأنهم يرخوهم للعضل ويساعدوا الناس فيه.
1: نعم رقم التلفون بيخلص 617. كمان رجع حكينا مرة تانية عنا رسالة صوتية منه نسمع. سلام
5: رجع عزبك دكتور، يلا يعطيك ألف عافية ويسعد يسعد صباحك، صباحك بأدوار النبي. بعتذر على عبكار رسالتي مرة تانية.
1: لا ولا
5: أنا بالنسبة لموضوع خفقان بالصدر رفة القلب بتصير معي أحيانا، هلا انا شوفير تاكسي بعصب احيانا كثير، وبالنسبه لعيوني انا في عندي عين فيها ضعف مثل عمليه وهيني قاعد بالبيت صار الاسبوع قاعد بالبيت، بس احيانا بيخفق صدري بصير في عندي خفقان بالصدر، هل هو الخفقان هيدا بيخوف؟ وبعدين احيانا بقوم انا من النوم بكون بصير عندي شد عضلي، بصير عندي شد عضلي، هل هو هيدا الشد العضلي ناتج عن ضغط او شيء عادي؟ يعني حبيبي دكتور عم نعزبك.
1: اهلا اهلا،
0: يعطيك العافيه، ضروري تشوف حكيم كرمال خفقان القلب، ضروري هيدي الشغلة الأساسية قبل كل شيء، يعني قصة العين إذا بتقشع أو ما بتقشع هي ما بتقتل، بس خفقان القلب ممكن يوصلنا للقتل، ممكن أنه يكون خطر، أكيد ضروري تشوف حكيم.
1: رقم التلفون بيخلص 288، رسالة صوتية كمان مستمعة دايمة للبرنامج تحية لها، نسمع رسالة سوا.
6: بونجور وسروني بونجور.
1: أهلا مدام.
6: أنا بدي أسأل الحكيم، في مرة دخلت ووقعت يعني ما حسيت على شيء ووقعت، رجعت قمت أنا لحالي ورحت عند الحكيم، أخذوني عند الحكيم منشان ديني، شاف لي دينتي وشيل منها مثل الترابة من الديني، أقولك من هيدي يعني الدوخة والوقعة، يعني من وقتها بدي أقوم على مهلي، مش ما بتقول حضر الحكيم، بدي أقوم على مهلي من التخت. بونجورني للكل ولكم، ميرسي.
1: أهلا أهلا منو.
0: بونجور مدام سلامتك. هلا بالنسبه للدوخه اللي بتترافق مع غياب عن الوعي، احنا بنخاف من شغلتين، انه لا سمح الله يكون مرقنا جلطه صغيره او يكون عم نعمل كرايز ابيليبسي، كرايز كهرباء،
1: ما غابت عن الوعي،
0: هي قالت انه غابت عن وعيها مبلا وعيت ورجعت، بس وعيت اخذوه عند الحكيم.
1: انا ما انتبهت.
0: ايه هلا بدون شك البوشون الصمغ بالديني بيقدر يضغط على طبلة الديني ويأثر على الديني ويعملنا دوخة، في كتير ناس بيجوا يراجعوا منشان دوخة وملاقي عندهم انه دينيهم مسكرين بهيدا الصمغ، وبينشال الصمغ بيرتاحوا 100%. وهون بدي مرق ملاحظة، بليز بترجى كل اللي عم يسمعونا واللي عم يسمعنا يقول اللي مش عم يسمعنا، بليز ما بقى نستعمل كوتون تيج لننظف دينتنا، الديني هي بحد ذاتها بتنظف حالها، ربنا مش تارك لنا ولا تفصيل نفكر فيها نحن، من بعد الحمام نشفوه من برا، بس قلب الديني او نحط فيها هذا الكوتونتيج ونبلش نحفتر فيها، هيدا شيء كتير مش منيح، بنكون عم نخرب الميكانيزم اللي خلقها ربنا لتنظيف الديني.
1: نعم دكتور ايمتى بتقول للمريض هلا لازم تروح على المستشفى؟
0: بلا بالدوخه في كتير اسباب، في اي دوخه مترافقه مع اللي بدي اقوله هيدي بدها مستشفى. اي دوخه مترافقه مع دبل فيجن مثل ما قلنا اول شيء، مع رؤيه مزدوجه، نعم، مع طرقه قلب سريعه، اي دوخه مترافقه مع استفراغ مش عم يوقف، مع غياب عن الوعي، مع رجفين بايد مثل ايد بتنفض او اجر بتنفض بطريقه مش طبيعيه، او اذا فقدنا احساسنا بايد باجر بنص جسمنا، هدول كلهم اشياء بدهم مراجعه طارئه، مش مراجعه بتنطر على التليفون، مراجعه مستشفى وبيطلب حكيم وهو رايح على المستشفى. بس هدول كتير اشياء بتخوف، سواء بالدماغ او بالقلب او باي شيء تاني، هدول الاشياء اللي كتير مهمين لازم نروح عليهم على المستشفى.
1: نعم دكتور، كتير ايام نكون يمكن قاعدين مع حدا بنقول له عم تحس بدوخه، بقول له انا اخذت هيدا الدواء وراحت الدوخه عندي وعم بصيبك مثل ما عم بصيبني، قديش هيدا الشيء خطر انه ناخد دواء للدوخه بدون استشاره الطبيب؟
0: بدون شك هلا مثل ما حكينا بالتفصيلات انه ما في دوخه بتجي من نفس السبب اللي بيشبه الثاني، وبالتالي ما بنقدر نطبق العلاج واحد على كل المرضى، لانه دائما احنا بنقول انه في عنا مريض مش مرض، كل واحد المرض بيجي لعنده بشكل مختلف عن الثاني.
1: نعم، قديش مش لازم نتعايش مع الدوخه
0: إلا ببعض الحالات يلي بتكون إلى علاقة بنشيف صار متقدم شوي صغيرة أو شيء، لا لازم نعمل انفستيجاسيون، لازم ينعمل كل شيء قبل ما نقول له خود علاج على فترة طويلة.
1: نعم المدام رجع حكيتنا، رقم التلفون بيخلص 288، بنسمع رسالة نرجع.
7: بونجور روني، سوري بدي عم برجع بزعجكم، بدي أسأل الحكيم كل انتين الواحد لازم يعمل تخطيط للقلب يعني حتى الواحد يطمن؟
0: مدام
7: أكيد في الواحد إذا في شوية هيك تقطيش بالقلب.
0: سلامة قلبك. هلا بدون شك حكيم القلب بيقرر حسب الأدوية اللي عم يعطيها والخطة اللي رسمها للمريض، بس نحن بشكل طبيعي منقول للناس العاديين كل سنة لازم نعمل تشيك أب، للناس يلي عندهم مشاكل لا لازم تكون أقل من سنة نعمل تشيك أب، ما فينا ننطر للسنة، ويعني بتنعمل أقل من سنة كتشيك أب عادي، وإذا في أي عارض لازم يراجع الحكيم تبعوته، لو كان عنده من جمعة أو من جمعتين ورجع عمل عارض لازم يرجع يشوفه، مش إنه بينطر بيقول إيه لحتى يجي دور تشيك أب الجاية.
1: إذا الواحد حس بدوخة قوية فجأة شو لازم يعمل؟
0: بده يحكي مع الحكيم تبعولته، بده يحكي مع حدا يكون حده، لأنه نحن بالدوخة القوية ما بنقدر نعرف شو السبب المباشر لإلها لبين ما حصلنا على القصة تبعولته وعلى الفحوصات يلي لازمة، وبالتالي كتير ضروري شغلتين، أول شغل يكون أقرب حدا يكون حده يعطيه خبر، جاره خيه حدا بالبيت اللي تحته الناطور إنه أنا عم دوخ، لأنه مثل ما حكينا أنه ممكن تكون عارض لمرض كتير خطر، يعني ممكن يكون بلش ينزف براسه مثلا أو عم يعمل جلطة أو عم يعمل مشكل قلب، ضروري يكون في حدا حده، لأنه إذا لا سمح الله عم ينزف براسه ممكن يغيب عن وعيه بعد شوي صغيرة، أو ممكن يعمل أي شيء يقع بالأرض ينكسر، بده حدا يشيله. أول شغلة بيعملها أنه يحكي أقرب حدا لقاله، تاني نقطة بيحكي الحكيم هون أو اللي حده بيحكي الحكيم.
1: شو بتنصح كبار بالسن مشان يتجنبوا الدوخة وبالتالي الوقعة؟
0: الدوخة خطرة، والوقعة هي المشكلة عند الكبار بالسن، لأنه بتعرف أي وقعة ممكن تحمل ريسك الكسر، وريسك الكسر عنده بصير هاي ريسك مورتاليتي، بصير عنده ريسك أكبر إنه يموتوا، الكسورة شغلة منها منيحة، حتى القلبي على الأرض بحد ذاتها ممكن تولد عنا شيء بنسميه مشاكل غير تردد، مشاكل كهربة القلب اللي بتجي عن الفنتريكولر. هي الوقعة المفاجأة بالأرض، وبالتالي احنا هول اثنيناتهم لازم نتجنبهم. التردرد خصوصي عند اللي بياخدوا سيالين شغل كتير مهمة، لأنه ممكن انك تنزف تحت الجلد، تنزف بشكل كبير. مهم كتير شغلتين، أول شيء نقول لهم يضلوا يمشوا ليضلوا محافظين على العضل تبعهم، والعضل هو الأساس تبعنا خصوصي عضل الإجرين، تنضل محافظين على حياة جيدة وحياة أطول وعلى دماغ سليم، لازم يكونوا عضل إجرينا كتير سليم، هيدا بينفض على السبور اللي حضرتك بتشجع عليه دايما. هاي نقطة، النقطة هاي دي نقطة مهمة. النقطة الثانية لازم يعرفوا كيف بدهم يتحركوا، مش انه ايه تحركوا خلص مشوا، لا مهم كتير. نحن ونايمين بدنا نقوم نقعد اول شيء بالتخت قبل ما ننزل اجرينا، ناخد نفس مرتين ثلاثة اربعة ورا بعضهم، بعدين ننزل اجرينا ناخد نفس مرتين ثلاثة اربعة ورا بعضهم، بعدين تنقوم. اذا حسينا انه في اي قلة توازن، اي قلة توازن مش حسين حالنا بس مش يعني ما نوصل لمرحلة الدوخة، لازم ما نقوم ونطلب من حدا يساعدنا. دايما مهم كتير هذا الموضوع عند الكبار بالعمر، ما بيصير اذا حدا حاسس باي قلة توازن نتركه. هاي نقطة. النقطة التانية، لازم الكبار بالعمر دايما نعمل لهم فحوصات دورية خصوصي لفقر الدم ونقص الحديد، لانه احنا مع الكبر بالعمر بيصير عندنا مشكل بامتصاص المواد الاساسية من الجسم، وبالتالي اذا ناقص شيء عندهم لازم نعطيهم مكملات غذائية عليه حتى ما يكون ناقص عندهم، تضلوا قادرين يكونوا متوازنين.
1: نعم. عندنا مداخلة على 0-4-53-53-52. ألو مرحبا.
8: مرحبا.
1: يعني
8: خليك بس طرق القلب وقته عم بيتقلب الواحد بالليل، بيتقلب بيطرق قلبه بيرجع بيهدى، يعني أبو دقيقة بيهدى بيهز هيك كله سوا، هو طرقات القلب بيرجع بيهدى، ما في شيء عادي، عادة ما في شيء، بس أوقات هيك وأكثر شيء بتصير بالشتاء.
1: نعم. أوكي، سمعنا من خلال ذات عمول معروف.
0: لك بحيك أنا، سلامة قلبك. في شغلة مهمة كتير بهذا الموضوع، أنه نحنا فينا نعمل شيء، لأنه أوقات نحنا منحس أحاسيس بنفتكر طرقة قلب إذا معشين مأخرين، إذا المعدة تعبانة، إذا في أي شيء، بس نكون دقيقين بحديثنا. لازم ينعمل هولتر، هولتر لا ضربات القلب. إذا الهولتر سجل سرعة عالية بضربات القلب مجبورين نعالج، إذا ما سجل سرعة عالية يعني الموضوع ما كان له علاقة بالقلب، ممكن يكون له علاقة بأي شيء، نقص المغنيسيوم بيقدر يعمل هذا الموضوع. وبالتالي شغلة كتير مهمة اللي لما منحس هذا الموضوع بضربة بالقلب، أهم شغلة أنه نروح نعمل هولتر من أي ضربات القلب. إذا ما أنهم سريعين أكتر من العادة أو ما فيهم أي مشكل بقطشة كهرباء أو قطشة مثل ما كنا نحكي FA أو FA Rapid، ساعتها ما بدنا شيء عليهم. إذا في أي وحدة منهم تتعالج وعلاجها دواء.
1: يا جماعة لازم على القليلة مرة بالسنة روح عن طبيب عائلة، هو طبيعي، ونخبره شو عم بيصير معنا وهو بوجهنا وين لازم نروح. خلنا ناخذ اخر مداخله قبل ما نختم حلقتنا. ايه مرحبا. الو على 0-4-54-53-52. الو بونجور علين،
9: كيفك حكيم؟
0: بونجور، كيفك؟
9: تفضل. حكيم، بس عندي الوالد عمره 63 سنه عم بيحس له فتره يومين ثلاثه عم يحس ببرد رجليه.
0: برد؟ الو مش مسموع. اول شيء بحيك خيي، بس شو عم يحس ببرد باجريه؟
1: الو
0: خلص. اذا عم يحس ببرد باجريه بده يعمل له فحوصات، لانه ممكن يكون في عنا سكري، ممكن يكون عنا مشكل بالغدة، بس هيدا ما إله علاقة بالدوخة أكيد، مش بالموضوع طبعاً، بس إنه أكيد لازم تعمل له فحوصات لتتأكد الموضوع. وإذا عايز بيعمل دوبلر لأجري.
1: وإذا عندك شيء استفسار تاني بتصير على إذا بتاخد رقم دكتور مقدسي من زميلتنا ميشا، هو بيقدر يواجهك شو لازم تعمل. دكتور، قبل ما نختم نصيحة ذهبية للمستمعين.
0: تغذية، مي، رياضة. خلينا نحكي مي، تغذية، رياضة. رياضة أساسية،
1: والنوم أهم شيء. النوم أكيد. لأنه كمان صرنا بنشوف أنه ثلاثة أرباع العالم ما بتنام، كفو ثلاثة أرباع العالم قاعد على تليفوناتك.
0: يا ريت منخفف التليفونات بالليل، لأنه الشاشات الزرقاء والأضوية الزرقاء ما بتخلينا ننام يا جماعة. لما نكون قلقانين ضروري أنه أو بناخد كتاب بإيدنا أو ما بناخد شيء، ضروري أنه ما نقشع التليفون قبل ما ننام على القليل بساعة لساعة ونص.
1: دكتور مقدسي، مرسي كتير لوجودك معنا، شكرا لهالمعلومات القيمة والنصائح القيمة يلي عطيتنا إياها. مثل ما سمعنا الدوخة ممكن لك تكون عابرة وبسيطة، وممكن أوقات تكون رسالة من الجسم تستدعي الانتباه، ما لازم نهملها، والتشخيص المبكر هو المفتاح للعلاج الصحيح. شكرا لكم على المتابعة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا. كان معكم روني الخوري ورافقني الزميل توني الخوري بالحلقة. ترونا الأسبوع المقبل بنفس الموعد دايما على نفس الموجة، صوت كل لبنان 93.3 FM. يلي فاتوا الاستماع للحلقة فيه يفوتوا على vdlnews.com أو على صفحة الفيسبوك صوت كل لبنان لايف، أو كمان على يوتيوب البرنامج. إلى اللقاء.
10: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر. أمان وراحة بال مع كل خدمة. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق. ما صبتشي
2: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
3: أنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو ب $9.40، رولو تواليت فاين 32 رول ب $3.80.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك اسلم يا بطل
7: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
9: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم في عين التين يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية يتفقد وزير الصحة ركان ناصر الدين في هذه الأثناء مستشفى حرام وهي المحطة الأولى في جولته التفقدية على مستشفيات الجنوب والنبطي للإطلاع على أوضاعها وإعادة تأهيل المتضرر منها كتب النائب ميشيل دويهي على منصة إكس الإشكالية أبعد بكثير من الاتفاق الذي وقع في واشنطن فذلك الاتفاق ليس سوى محطة في مسار أزمة أعمق تتمثل في التناقض البنيوي بين مشروع الدولة اللبنانية ومشروع حزب الله فمنذ سنوات لم تستطع الدولة أن تحتكر السلاح وقرار الحرب والسلم أو أن تبسط سيادتها الكاملة فيما يرى الحزب نفسه جزءاً من مشروع إقليمي يتجاوز حدود الدولة اللبنانية وأشار إلى أن أي واقع يعزز استقلالية الحزب أو يوسع دوره خارج مؤسسات الدولة ينعكس تراجعاً في دور الدولة وهيبتها المطلوب حسم هذه الإشكالية نهائياً من الدولة اللبنانية كي لا تبقى حياة اللبنانيين معلقة بين الحياة والموت رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان مؤكدة أهمية هذا القرار الذي يعزز العلاقات الأخوية ويدفعها لما فيه خير الشعبين والبلدين ولفتت الوزارة إلى أن تتطلع إلى استمرار تعزيز إلى أنها تتطلع إلى استمرار تعزيز العلاقات اللبنانية مع الدول العربية كافة لما يجمع بينها وبين لبنان من روابط تاريخية وانتماء ومصير مشترك.
10: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
11: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أمريكا تضغط على إسرائيل لمنع استئناف القتال بغزة، وتتوقع من إسرائيل الموافقة على مطالبها بشأن غزة. وقالت هيئة البث إن أمريكا سلمت إسرائيل وثيقة مطالب تتعلق بالقطاع. أظهرت بيانات أولية نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية أن الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي ربما تسببا في تضرر أو تدمير نحو 58,870 مبنى، وفق تقييم سريع استند إلى صور رادارية التقطتها الأقمار الاصطناعية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش
5: تعال معي على البيت
6: لشو؟
5: للحب
6: مسرحية الوحش
5: خلينا نروح من هون
6: أنا لازم روح على البيت
5: أنت ما عندك بيت
6: كارول عبود
7: دوري السمراني
6: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
8: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان. المايسترو قليل عليا بحديث عن أحلام للفن والفنان والوطن والإنسان بلبنان الحلم، هالخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند عصوت كل لبنان.

محاولة جديدة لرقم قياسي جديد في جينيس، هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العالم، والتفاصيل في موقف مسؤول مع روي بلدي وساندرا إبراهيم ضيفي ريبيكا أبو نادر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: تسنع رأم تلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منون.
7: مسرحية الوحش بمسرح منون. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
2: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة وبرنامج أمان. موضوع الاقتصاد أولا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انجاب يعني
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن فرنسا وإيطاليا تواصلتا مع الولايات المتحدة وإسرائيل لطلب الانضمام إلى تنفيذ اتفاق التفاهمات الجديد مع لبنان الصحيفة الإسرائيلية كشفت عن محاولات تبذل في الأمم المتحدة لإعادة تفعيل قوة يونيفيل تحت اسم آخر للهدف نفسه المعلن من قصر بعبدة أكد النائب وضاح الصادق أننا نمر بتوقيت تاريخي نخوض أهم معركة لاستعادة السيادة والاستقرار لافتا إلى أنه اطلع من رئيس الجمهورية جوزيف عون على اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن الصادق أشار إلى أن اللبنانيين أمام خيار واضح الوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها أو البقاء ضمن المحاور التي جلبت الخرابة إلى لبنان مشددا على ضرورة دعم الجيش في إطار تطبيق البايلوت زون من القصر الجمهوري أيضا شدد النائب مارك دو على أن وحدة الدولة خلف خيار وطني مستقل تعزز قدرة لبنان على التفاوض بعيدا من أي مفاوضات إقليمية لا يكون لبنان على طاولتها أضاف دو إن الاتكال الأساس هو على مؤسسة الجيش ولدينا ثقة كاملة بها والوضع الأمني مضبوط آملا في أن يقف الرئيس نبيه بري وجميع القوى السياسية خلف الدولة ومؤسساتها الرسمية لأن أمام لبنان فرصة مهمة من عين التين أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه متفق مع بري على رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية وعدم المساس بها
8: الشيء الأكيد المتفقين عليه نحن رئيس بري هو أمرين أول شيء رفض الفتنة لأن كل شوية عم بطل براس علينا وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه اللي هي المؤسسة العسكرية وعدم المساس فيها هودي ثابتين بيقدروا يحفظونا بالمراحل الصعبه
7: أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الجنوب سيبقى بخطوطه المرسومة وحدودها التي صانتها الدماء وسيحفظ كاملا ولا يفرط به لا بترتيبات ولا باتفاقيات كلام وزير الصحة جاء في خلال جولته التفقدية على مستشفيات الجنوب والنبطي للاطلاع على أوضاعها وإعادة تأهيل المتضرر منها
9: العنوان الأساسي هو الجنوب الذي سيبقى بخطوطه المرسومة بحدوده التي صانتها الدماء بحدوده التي صانتها المقاومة سيحفظ كاملا باليوم دائما وأبدا سيبقى لن يفرط به لا ترتيبات ولا اتفاقيات. وإن شاء الله نحن وإياكم خاصة على الخفر والصمود والتحرير من الجنوب.
2: المستشفيات اللي نحن بنشوف حالنا فيها قطاع صحي في لبنان أساس للصمود، أساس للجنود، أساس للدولة اللبنانية. إن شاء الله نحن وإياهم نرجع منعيد أعمارها ونرجع منعيد ترميمها ونرجع ننهض فيها.
7: سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها، هذا وسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
10: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل الأخبار عبر صوت كل لبنان. أعلنت قيادة الجيش أنه ما بين 12 ظهرا والثالثة من بعد الظهر ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة البيسارية صيدا. تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا في خلال الساعات 24 الماضية إلى 8. وفي الخبر الأخير، التقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في بكين اليوم نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشينغ، وذلك في خلال زيارته الرسمية الصين. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق ما صبت شي.
4: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
5: إنه أنا بحسها كوميدية،
4: لولو أكتر اجتماعية،
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
7: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو ليقول

رحية. محاولة جديدة لرقم قياسي جديد في جينيس، هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العالم، والتفاصيل في موقف مسؤول مع روي بلدي وساندرا إبراهيم ضيفي ربيكا أبو ناضر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: مباريات الثلاثة 29 حزيران 2026، الكوت ديفوار بيواجه النرويج بدالاس الساعة 8 المساء، وفرنسا بتواجه السويد بنيو جيرسي الساعة 12 نص ليل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
3: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منون.
7: مسرحية الوحش بمسرح منون بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و 40 سنت فخادة دجاج الكيلو ب 1.20 دولار.

0: ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بس يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انزو ابي عارف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار العمل في تأهيل مطار رنام عوض في القليعات وجاهزية مطار رفيق الحريري الدولي للحركة في خلال فصل الصيف إضافة إلى تعزيز شبكة الطرق الدولية بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومفوض العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية لفتح ياسر عباس العلاقات اللبنانية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة لا سيما في ضوء اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وانعكاساته على ساحتين اللبنانية والإقليمية جنوبا انفجرت قنبلة عنقودية في بلدة تولين في قضاء مرج عيون من دون وقوع إصابات شكا سجناء زحلة من انتشار حشرة البق بينهم بشكل غير مسبوق مطالبين رئيس مركز الحراسة برفع تقرير من أجل العمل على رش المبيدات للحد من انتشارها
6: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: أعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية إرهابية تسللت من الحدود الشمالية الغربية كانت تعتزم تنفيذ عمليات تخريبية. وفي الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة في أوكرانيا. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
3: من صوت كل لبنان، فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
4: اسأل أكثر.
5: مشاهدين، أهلا بكم. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قوات بلاده ستواصل عملياتها في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، مؤكدا أن الجيش لم ينفذ أي انسحاب آخر على مغادرة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يشرع الجيش اللبناني بشكل مفاجئ في مواجهة الحزب. المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر عزمه بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. في ظل تأكيد حزب الله عزمه على إسقاط اتفاق الإطار سياسيا وعمليا، أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام رفضهما القاطع لأي فتنة بين اللبنانيين، مشددين على ضرورة منع تحويل أي خلاف سياسي إلى مادة للانقسام الوطني، ما يأفق تنزيل اتفاق الإطار على الأرض مع تمسك إسرائيل بالمناطق الأمنية وحرية الحركة، وما تداعياته على الجبهة الداخلية في ظل توالي مواقف المسؤولين اللبنانيين الداعية لرفض الفتنة والانقسام الوطني. مشاهدينا، أدعوكم للتفاعل مع نقاشنا الليلة من خلال صفحتنا على الموقع arabic.rt.com والإجابة على السؤال كما يظهر على الشاشة. برأيك، هل يتجنب لبنان الفتنة بعد توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل؟ أحوارنا، ورحب بالضيفين الكريمين الكاتب والمحلل السياسي خليل ناصر الله، كما أرحب أيضا بالكاتب والباحث السياسي بشارة خير الله. ورحب بكم ضيفين، وأبدأ معي سيد بشارة يعني بقراءة في تداعيات الموقف الإسرائيلي الأخير، حديث نتنياهو أيضا وزير دفاعه كاتس عن عدم توسيع فكرة المناطق التجريبية لتشمل مناطق أخرى والبقاء بالتأكيد في المناطق الأمنية، برأيك كيف سوف ينعكس هذا الموقف الإسرائيلي على يعني تنزيل اتفاق الإطار على الأرض؟
6: مساء الخير لك لضيفك الكريم والمشاهدين الكرام أيضا. يعني بتقديري أنا، الإسرائيلي يحاول اليوم استعمال كل أوراق الضغط على لبنان لكن هذا لا يلغي ما تم الاتفاق عليه للانسحاب التدريجي، يعني خطوة يليها خطوة عمليا. وبتقديري أنا المسار طالما هو برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، طالما هو مضمون بالنسبة لللبنانيين، يعني اليوم الضمان الأكبر للإسرائيلي هو تعهد الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بين لبنان وإسرائيل. وأيضا يعني كمان تجاوبك قبل ما تسألني، اليوم ماذا تبقى للبنان أن يفعل؟ يعني طالما المقاومة توقفت عند اتفاق الإطار بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وبأوامر إيرانية التزم حزب الله مبدأ الهدنة وفقا لرغبة إيران، لم يعد للبنان الرسمي إلا الاستعمال الطرق الدبلوماسية لتحرير الأرض، وإلا هدنة التزم فيها حزب الله وإيران، والإسرائيلي يعني يحتل 60 أو 70 بلدة بلبنان، ماذا نفعل؟ لم يكن هناك حل إلا هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بضمانة أمريكا لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي وتحرير جميع الأراضي اللبنانية من كل شبر، أو تحرير كل شبر من الأراضي اللبنانية من أي احتلال.
5: لكن برأيك سيد بشارة، يعني الموقف كاتس وحتى نتنياهو يعني عن المناطق التجريبية، وأنت تحدثت عن التدرج والحديث عن مناطق تجريبية، يعني يوحي إلى أن يعني النجاح هذه التجارب سيفضي إلى توسيع نطاق هذه المناطق. يعني الآن يعني الموقف الإسرائيلي وهذا التملص، ألا يعني أن خيار الحوار، خيار الدبلوماسي غير مجدي مع إسرائيل؟
6: سيدي كريم، طب ما يعني ما البديل عن الحوار اليوم؟ أنا ما عم قلك حوار فقط، أنا عم قلك حوار برعاية أمريكا القادرة على فرض أي شيء على إسرائيل. نعم. يعني أنا أتكل على أمريكا أكثر ما أتكل على إسرائيل بهذا الموضوع.
5: نعم. طب أنتقل سيد خليل، يعني برأيك يعني ما يتعلق بموقف حزب الله ورفضه القطع لاتفاق الإطار وسعيه للعمل سياسيا وعمليا على إسقاطه، يعني ألا يضع نفسه في تحدي أمام السلطة اللبنانية؟ يعني لماذا يتخذ هذا الموقف موقف التحدي المباشر للاتفاق سياسيا وعمليا كما قال؟
4: شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك. أولا، حزب الله ليس وحده في إطار الرفض لهذا الاتفاق. اثنين، حزب الله جزء من السلطة اللبنانية، هناك جزء آخر من السلطة اللبنانية قرر الذهاب إلى إسرائيل وواشنطن بمعنى بالبعض التفاوضي، في خرق فاضح للقانون اللبناني، قانون 1955، لذلك أصل هذا التفاوض من أصله يعني هو غير قانوني، وبالتالي بالأطر الدستورية اللبنانية أيضا هو غير ملزم، بل القانون اللبناني وفق يعني القانون 1955 اللي تحتاج لإسقاطه بقانون آخر، هو أيضا يحاسب على هذا الذي حصل. اثنين، بعض الإيضاحات. أول شيء، هذه البنود 14 اللي مضى عليها لبنان وقدمتها إسرائيل بمعية روبيو رجل الحرب فريق الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد فيها شيء اسمه انسحاب، فيها مناطق تجريبية بالتراضي. وفق ما يحاول فريق السياسي اللبناني تقديمه على أنه انسحاب، بالورقة هو ليس انسحاب، بالورقة هم مضوا على شيء اسمه مناطق تجريبية بالتراضي. هذه المناطق التجريبية لم يتم تحديد أماكنها، إن كانت هذه المناطق التجريبية في ضمن ما يسمى الحزام الأمني أو المنطقة الصفراء أو خارجها، وهذه أيضا نقطة جوهرية ومهمة جدا. ثلاثة، وفق هذا الاتفاق بين هلالين بأن من يحدد المناطق التجريبية هي إسرائيل وليس لبنان، يعني مش لبنان اللي بيحدد، إسرائيل. مثلا وفق المفهوم الإسرائيلي المناطق التجريبية قد لا تكون ضمن المنطقة الصفراء، لأنه يعتبر بأن هذه المنطقة الصفراء بإمضاء الفريق السلطة في لبنان هذه منطقة عمليات للجيش الإسرائيلي، والحديث عن إعادة انتشار بها وليس انسحاب، لم ترد كلمة انسحاب، كلمة إعادة انتشار منوطة بنزع سلاح حزب الله. وأكثر من ذلك، عندما ينزع سلاح حزب الله بترى إسرائيل يفتح إمكانية لإعادة الانتشار، هذا أيضا ورد. إذن لا يوجد أي شيء اسمه علاقة بالانسحاب. اثنين، يعني عكس ما تروجه وزارة الخارجية اللبنانية أو ما يتحدث به وزير الخارجية، هذا غير موجود بالورقة اللي هم مضوا عليه. المسألة الثانية والمهمة جدا، أنه بالنسبة للضمانة الأمريكية، أمريكا ضمنت اتفاق عام 2024 أتى توم باراك وقال لا نحن لم نقدم ضمانة، تنصلوا منه. بالتالي الضمانة الأمريكية هي كضمانة إبليس لأي مرء بأن يدخل الجنة، هذه الضمانة الأمريكية. المسألة الأهم من ذلك أنه نحن في حرب إقليمية في المنطقة، وبالتالي هناك اتفاق في طهران بين طهران والأمريكيين مع الفريق الأمريكي اللي له علاقة بالتفاوض اللي هو ليس وزير الحرب، هذا بالبند الأول له ليقدم وقف الحرب على لبنان وانسحاب إسرائيل تحت عنوان احترام السيادة اللبنانية. قبل قليل في بيان الخارجية الإيرانية يقول بدء مفاوضات الاتفاق النهائي مع الأمريكيين مرتب بالنووي، هو رهن ببدء تنفيذ المواد 1/4/5/10/11.
7: سنعود إلى ما يتعلق بإيران، لكن
4: نقطة ولبنان.
7: نعم سنفصل في هذه النقطة بالتأكيد، هذه نقطة مهمة سنعود إليها، لكن ولو باختصار يعني أجب على ما طرحه السيد بشارة ما يتعلق البديل الخيارات، يعني ما الذي يمكن أن يطرح كبديل للخيار الدبلوماسي؟ كانت المناطق المحتلة 5، الآن نتحدث عن نطاق أوسع، هل يعني خيار المواجهة أتى بحلول ناجعة فعلا؟
4: نعم، يعني بجزء من ما يقدم بالمسرح الإعلامي اللبناني هو أنه في مناطق أكثر محتلة وأن الدبلوماسية خيار. طيب كان في هناك 5 نقاط محتلة وهي خرق إسرائيل لاتفاق 17-1 لم تلتزم به إسرائيل، هذه يقفزون عنها، والتزم حزب الله بإقرار رئيس الجمهورية وقائد الجيش والحكومة اللبنانية أن حزب الله التزم في منطقة جنوب نهر الليطاني وفق ما كان مرسوم، وإسرائيل هي التي لم تلتزم. طيب كان في 15 شهر أمام الدبلوماسية اللبنانية قبل بدء هذه الحرب، ماذا فعلت الدبلوماسية اللبنانية؟ لا شيء، بالعكس رئيس الجمهورية منذ فترة كان بقبرص يقول لو كانت إسرائيل أوقفت الاعتداءات لما حصلت هذه الحرب. ما في تناقض أيضا أحيانا بتقديم المشهد من قبل. لذلك أنا أشرت قبل قليل كي أقطع يعني الطريق على هذه النقطة، نحن في حرب إقليمية وأن هناك شيء أمنته إيران بمفاوضاتها مع إسرائيل، تنصل منه هذا الجانب الرسمي اللبناني اللي له علاقة بالأمريكيين ولا يخجل بهذا الأمر، هو يقدم نفسه صديق لأمريكا، تنصل منه وحصل الأربعاء الأسود والآن يتنصل منه من جديد. لكن هناك نقطة يجب أن نتنبه لها، أن واشنطن تريد وإسرائيل تريد، يعني جزء من الأمريكيين، خلينا نقول فريق الحرب روبي يحاول الالتفاف، هل هذا سيصمد؟ يعني اليوم كاتس قال لهم بشكل واضح جدا المنطقة الأمنية بوافقت واشنطن، وافقت القيادة المركزية، قالوا ليس واشنطن، هو دقيق بعباراته، على أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا. إذن هو يقول للبنانيين هنا موضوع الانسحاب وتأمينه والنازحين.
7: هذا يقودنا للحديث عن الملحق الأمني، يعني أود أن أسأل يعني نقطة مهمة ولو باختصار سيد بشارة، الملحق الأمني لماذا يبقى سريا؟ يعني بعض الصحف الإسرائيلية كشفت بعض الجوانب اليوم، لكن يعني بقاؤه سريا رغم وجود يعني جانب كبير ومهم من اللبنانيين يرفض هذا الاتفاق، يعني هل هناك أي أساس قانوني لهذا؟
6: سيدي الكريم لست أدري لماذا لا يعني لا لماذا يبقى الملحق سريا، لست أدري إن كان هناك ملحق سري أساسا، يعني ما في معلومات واضحة، هناك من يقول هناك ملحق سري وهناك من يقول ليس هناك أي ملحق سري. بكل الأحوال سيد خليل لم يطرح الحل. طيب اليوم أنا كلبناني أريد أن تتحرر أرضي وكامل التراب اللبناني، طب ماذا أفعل؟ يعني ماذا لدي أن أفعل؟ عم يتحدث ضيفك الكريم عن كانوا 5 نقاط صاروا 68 ضيعة، نعم كانوا 5 نقاط قبل اغتيال المرشد الأعلى سيد علي خامنئي في إيران. عند اغتيال المرشد علي خامنئي أطلقت يعني حزب الله في لبنان ردا أو ثأرا لاغتيال المرشد، كنا ب5 نقاط صرنا ب68 بلدي. لذلك اليوم نحن من استدرج

0: المتحده الامريكيه ما فينا ناخذها الا باكج. بالامس القريب عملت اتفاق اطار مع ايران، هل لنا فريق سيد خليل لهذا الاتفاق؟ ودغري يعني صاروا يقولوا الرفيق دونالد ترامب اليوم، لانه الولايات المتحده اخذت خيار لا يعجب هذا الفريق،
1: ما لنا رفيق دونالد ترامب.
0: مش انت يعني، بس انه فريقكم قال هيك.
1: تسمح لي
2: سأعطيك الفرصة سيد خليل، سأعطيك الفرصة، لكن سيد بشار برأيك هل البديل؟
1: أنا أول شيء أنا
2: سأعطيك الفرصة
1: من فضل. بس بس بس
2: تفضل باختصار،
1: أوضح نقطة يعني بس
2: تفضل باختصار.
1: لا مهمة جدا كي لا تضيع. أنا ابن قرية أمامية اسمها حولة، يعني مش قصة فريق، أنا لا ألعب بالسياسة مع سيادة بلدي، يعني أنا بسيادة بلدي لا أتنازل لإسرائيل حتى لو تخلت عني إيران والعالم كله، سأحمل بندقية وأقاتل. هذا هكذا نحن نفكر أبناء الكرة الأمامية بالحد الأدنى، هي ليست مسألة فريق. هناك من يقارب، هناك من يقارب اثنين، ما الفارق بين 5 نقاط واعتداءات يومية و500 شهيد وبين 60 نقطة؟ يعني شو الفرق بيناتهم؟ أين ماذا فعلت الدولة اللبنانية وصديق الدولة اللبنانية دونالد ترامب؟ المسألة الثالثة أنا أقرأ بالعمق السياسي، نعم هناك خلافات داخل الإدارة الأمريكية، ترامب يدور
2: حول هذا الموضوع. دعني أعود بشارة من فضلك، يعني كان وزع الوقت سيد خليل، كان وزع الوقت.
1: سنرى لاحقا أنا أتخلى. ونقطة أخيرة أستطيع من جملة وقتي، لكن نقطة أخيرة، لا نقطة أخيرة يعني تنسف ما قاله أستاذ بشارة. إسرائيل كاتس عشية إطلاق الصواريخ من حزب الله، عشية إطلاق الصواريخ، وبيان حزب الله اللي قال نعم ثأرا للسيد الخامنئي، قال وكان أبلغ اللبنانيين كلهم وأصلا رئيس الجمهورية كلهم يعرفون إذا استشهد السيد خامنئي حزب الله سيدخل المعركة، هذا كانوا يعرفون، سيطلق سيرد. لكن بالبيان أيضا وردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة قال هذا البيان، إسرائيل كاتس بعد عملية حزب الله بساعتين وكان بعضه مستيقظ لأنه كانوا مجتمعين، قال لقد سبقنا حزب الله وكنا بصدد توجيه ضربة استباقية إلى لبنان. هذه تتعامل عنها أستاذ بشارة، فريقك يتعامل عن هذه النقطة، وهذا اللي يكون في جنوب لبنان وهذا لا مش نوايا، هو قال
2: مش خليل سيد خليل
1: إسرائيل كاس
2: واضح فقط، كان يتقدم في الحوار، كان يتقدم في الحوار،
1: هو قال وليس أنا،
2: واضح.
1: إذا كان هناك نوايا عدوانية
2: كي لا نحصر الحوار في خلفيات،
1: وربما حزب الله عطل هذه الضربة الاستباقية،
2: واضح. طب سيد بشارة، يعني برأيك ترك سلطة التقدير الأمني ضمن آلية ثلاثية يعني تضم الجانب الأمريكي بالإضافة إلى لبنان طبعا، يعني تقدير الأمني لدى إسرائيل يعني ألا يعطيها الذريعة لتبقى خاصة لمدة أطول في ظل عدم وجود أي جداول زمنية؟ يعني التقدير الأمني الإسرائيلي يمنح أساس للبقاء في الجنوب اللبناني.
0: إسرائيل تبقى أو لا تبقى بحسب التزام حزب الله. يعني عمليا بدي أرجع بس رد على نقطة أساسية كان عم يتحدث ضيفك عن 5 نقاط و68 وعم بيقول ما الفرق. أنا بقول لك ما الفرق، الفرق أنه سنة 2000 لما تحررت إسرائيل كانوا كل اللبنانيين إلى جانب حزب الله في التحرير واحترفها للجميع بالتحرير. رحنا من 2000 على 2006 ضربة كف ما في، بال 2006 حزب الله
1: لا
0: بأوامر إيرانية دخل حرب تموز. لحظة ما قطشتك. بال 2006 ذهب حزب الله خطف جنديين وقتلهم بأوامر إيرانية، جاب لك كلهم كانوا، ما حدا كان إلا معكم، رفيق الحريري كان معكم وقتلتوه. لحظة بال 2006 حزب الله عمل عملية خطف جنديين
1: وقتلهم. تتهمني أنا أستاذ رفيق الحريري؟ لا يا أستاذ بشارة طول بالك هيدا الحكي شخصه في الحريري
0: فريقك.
1: ما أكترية اللي اليوم عم يرفوا كانوا ممنوع يفوتوا على بيت الرئيس شهيد رفيق الحريري، كانوا ممنوع يفوتوا على
2: عزيز. سأعطيك الفرصة سيد خليل من فضلك، كان نسمع بعضنا سأعطيك الفرصة سيد خليل،
1: يعني حتى هاي
2: سيد خليل سأعطيك الفرصة،
0: سمعتك
2: الفرصة للتعقيب،
0: سمعتك للآخر.
2: تفضل سيد بشارة، تفضل
0: سمعتك للآخر يا سيد خليل. من 2000 عند التحرير أنا بقول لك 99.99% من اللبنانيين احتفلوا، وعلى الأقل تمين إشني أستاذ خليل، أنا من الذين احتفلوا بتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي، مثل ما احتفلت ب 26 نيسان 2005 بتحرير الأرض من الاحتلال السوري. طيب نقطة، من 2000 لل 2006 كانت الجبهة هادية والأرض سليمة. بال 2006 بأوامر إيرانية بسبب النووي الإيراني ذهب حزب الله وعمل عملية خطف جنديا، استدرج حرب تموز 33 يوم أدت إلى 17-01، وقال السيد حسن لو كنت أعلم. طيب من 2006 لحرب الإسناد الأولى كانت الجبهة هذه 17-01 ضمن استقرار لمدة سنوات طوال. بال 2000
2: طب سيد بشارة، نعود للاتفاق،
0: لأن
2: هذه خلفية طويلة، يعني الوقت لا يكفي لسرد كل الوقائع سيد بشارة.
0: أنا أحاول القول، طيب باختصار أحاول القول أنه كل النقاط المحتلة أتت ردة فعل على فعل فعله حزب الله، لذلك

0: السريعة للإسرائيلي اليوم هي أكبر ضرر للبنان. واليوم إذا كنا نريد
1: طبعا الاتفاق الآن يعني باختصار لأن الوقت لأنه يعني أضع الكثير من الوقت للمشاركين نعود للاتفاق. أنا سألت عن التقدير الأمني. التقدير الأمني هذا ألا يمنح أساس لإسرائيل لتبقى في الجنوب اللبناني باختصار؟
0: بحسب تعاون حزب الله مع الحكومة اللبنانية، إن استمر حزب الله في معارضة الحكومة اللبنانية يرتاح الإسرائيلي. إذا انضوى حزب الله خلف الحكومة اللبنانية وحملها كامل مسؤولية
1: تحرير. طب حزب الله يقول أنه سيسقط الاتفاق. وأنا أسمح لي سيد بشار أعود للسيد خليل، كيف سيفعل حزب الله ذلك؟ هل ستتكرر
0: في أرض؟
1: نعم، هل ستتكرر انتفاضة فبراير 84؟ يعني هل سوف يستحضر ذا السيناريو؟
2: سأقول لك سريعا. أول شيء أنه بالأطر القانونية هناك قدرة على إسقاط هذا الاتفاق، وأصلا مش بس إسقاط، هو قانونيا مش موجود. 2-17-01 يا أستاذ بشارة، إسرائيل بالنسبة لها لم يكن مقدسا، وهي التي خرقته ولن تنفذه، وبالتالي عاد حزب الله إلى منطقة جنوب نهر الليطاني عام 2009-2010 لفرض الهدوء في لبنان. لا 17-01 ولا شيء، توازن الردع الذي كان قائم في المنطقة، هذه وحدة. 3-2006 لا على علاء إيران ولا شيء، في أسرى اللبنانيين ما طلعتهم إسرائيل. حزب الله جرب عملية بال2005، استشهد له 4 شباب بمنطقة الغجر، ما نشحت. بتموز 2006 نشحت العملية كمان، ما كان في حدا يطلع الأسرى اللبنانيين. مين ما كان يكون بالدولة بيضاك الوقت اللي كانوا بالسجون الإسرائيلية. لليوم هذه الورقة اللي مضتها الفريق اللي أنت عم تقول إنه يعني أمريكا وما أمريكا حاطة رابطة الأسرى اللبنانيين بإيران أراد، بتقلك رفات إيران أراد يعني العوض بسلامتك. ما إيران أراد مش معروف وينه، ما حداش عارف وينه حتى حزب الله، وبالتالي بتبقى الأسرى عندها هيدول رهائن. النقطة الأهم إنه موضوع الملحق الأمني، أنا بدي أجاوبك على الملحق الأمني. هذا الملحق الأمني يا أستاذنا الكريم، إسرائيل بالأمس سربت مسألتين. بتأول شيء القناة 12 عن مصادر وموجودين وموثقين بتقول إنه السلطة في لبنان طلبت أن يبقى الملحق الأمني سريا، طالبين منه نخلوه سري ما تقوله. بس مع مين يا حبيبي؟ مع بنيامين نتنياهو، لأنه مصلحته ليقول لمواطنينه أنا أنجاز سربه، سرب جزء منه. شو المنطقة التجريبية هاي اللي بيخلصوا منها؟ بحق للجيش الإسرائيلي يرجع يجي يشوف شو صار فيها. هيدا الملحق الأمني اللي ماضي عليه السلطة اللبنانية. 2 موضوع النازحين، كيف حدا بيقبل انه النازحين بعد ما ينزعوا سلاح بيرجعوا النازحين؟ كيف قبلت السلطه اللبنانيه هيدا او جزء من السلطه؟ برجع بقول انا مش السلطه، كيف يقبلوا هيدا الموضوع؟ 3 ملتزم بحزب الله بده يقبل، والجنوبيين والقوى الوطنيه بلبنان بدها تقبل انه تقبل بهيدا الاتفاق اللي حتى اسامه سعد قال عنه لعنه، وحتى شو اسمه شرب النحاس الفريق اللي قالوا عنه انه هيدا نستعمل حكومه انتقاليه بالبلد ونتنازل عن السياده الوطنيه كرمال عيون كم واحد اجوا خرق الدستور بالبلد بجدين بالسلطه. اليوم ظرف بكره ظرف بيشيلون السلطه. يعني انا بقول لك شيء لاختصر المشهد كله، لانه هيدا الفريق ضاع مش عارف شو بده. هذا المشهد اللي قدامنا هلا، بكره هلا التغير صغير بواشنطن له علاقه بهلا بالمفاوضات اللي عم تصير مع الايرانيين. ترجع بتسمع صوتهم، بتسمع صوت اسرائيل انه الامريكي اليوم كاتس علنا قال إن ربط لبنان مع إيران هو مصلحة أمريكية ارتأته واشنطن، وبالتالي يعني هو عم بينكر هيدا الموضوع.
1: في هذه النقطة إذا سمحت
2: ودي نسأل سيد بشار، موضوع إيران وموضوع لبنان، لماذا على كل المنطقة وليست حرب على لبنان فقط لبنان؟
1: في هذا الاتجاه سيد بشار، يعني لماذا ترفض السلطة اللبنانية الاستفادة من مفاعيل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي يشير إلى لبنان يعني في أكثر من 5 محلات؟ يعني لماذا عدم الاستفادة من هذه المفاعيل؟ ونتنياهو قال بأنه نجحنا في أن نمنع إيران من أن تفرض علينا الانسحاب من الجنوب.
0: لأنه يحق للدولة تقدير الموقف. الدولة اللبنانية دولة ذات سيادة لا تريد أن تكون ورقة في الطهران. بكل بساطة قررت الدولة اللبنانية أن تكون مستقلة وساعدتها الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك. لذلك أنا بتقديري نحن مواطنون ننتخب نواب، النواب بيسموا مجلس وزراء ووزراء، وهذا المجلس يتحمل مسؤوليته. إذا أراد أن يكون جزءا من إيران هو حر ونحاسبه، وإذا أراد أن يكون جزءا مستقلا كمان لديه الحرية ونحاسبه. لذلك أنا أقول لك ارتأت الحكومة اللبنانية أنه من الضرر أن تكون ورقة بيد الاتفاق الأمريكي الإيراني، وفضلت أن تكون ورقة مستقلة تفاوض الإسرائيلي عين بعين تحت رعاية الولايات المتحدة. أين الخطأ؟ ندعم الحكومة في مسارها حتى نصل إلى طريق سليم. لا أبدا، ما في خرق للقانون أبدا. هذا نقاش طويل وابدا ما في خرق للقانون.
2: ليش قانون 1955 لأن يجرم التعاطي مع اسرائيل والجلوس مع الاسرائيليين وما بيحق لا لرئيس الجمهوريه ولا رئيس الحكومه ولا رئيس مجلس النواب يروحوا يقعدوا مع الاسرائيلي وفق القانون
1: اللبناني؟ واضح. طب سيد شرعي يجيب. واضح. طرح نقطه سيد خليل. واضح السؤال.
2: هيدي وحده. المساله الثانيه
1: واضح. واضح سيد خليل. لكي لا نطيل ساعطيك الفرصه.
2: نحن قدام راي عام. نحن امام راي عام في مساله من راى خطيره جدا استاذ بشاره انه هو بيرفض الوصايه الايرانيه وفيش وصايه ايرانيه اللي عم يحكم اليوم بلبنان الامريكان بس لانه قال ميشيل شو اسمه ميشيل عيسى من مطار الاليعات قال الشيخ نعيم قاسم يفعل ما يريد ونحن سفير امريكا نفعل ما نريد. اثنين انه بهيدي الورقه اكيد استاذ بشاره مفروض يقريها لاستاذ بشاره هو كان هو يعني بعرفه بيقرا انه هون جايبين وصايه امريكانيه بالورقه كيف انت بتقبلها انه امريكان
1: انا لما تفضل سيد بشاره بفضلك سيد خليل طب سعود اليك
2: موجود بالورقه وصايه
1: طرح نقطه سيد خليل طرحت وجهة نظر وصلت تفضل سيد شرع تفضل سيد شرع
0: انا لم اكل يوما اكلنا وشربنا وسلاحنا ومصرياتنا من الولايات المتحده الامريكيه انا مع لبنان اللبناني في مفاريق خليل يقول دائما اكلنا وشربنا وسلاحنا من ايران فاذا هو الذي ذهب صح. الى المحور الايراني
2: في فريق ثاني بلبنان اكله وشربه ومصرياته من بعض الدول العربيه بس ما بيسترجع يحكي على الهواء
0: كل هذه الدول صديقة
2: علنا علنا ما مش مخفيين ما بيرفعوا
1: علامة خليل كان نسمع بعضنا
2: لما السيد نصر الله لما السيد حسن نصر الله قال هيك
1: واضح قالكم نحن واضح طب سؤال سيد خليل وضحت الفكره سيد بشاره وصلت الفكره
0: نفتخر بكل علاقاتنا من
1: طب طب دعني اسال سيد خليل سيد بشاره كان نسمع بعضنا من فضلكما طب سيد خليل يعني في اتجاه مباشر الى سيد بشاره يعني كان هناك موقف للرئيس عون يقول بان ربط لبنان بسياسه المحاور لم ياتي الا بالحروب والخراب على لبنان يعني الم يحل الوقت لتتولى السلطه يعني دورها وتقوم بدورها وتتفاوض وتتوصل إلى تفاهمات مع من تتفاوض معه
2: أنا عم بقول معه حق مظبوط لا يجب ربط لبنان لا بمحور أمريكي ولا بمحور إسرائيلي ولا بأي محور مظبوط هو بيتحدث صح بس بدنا نطبق صح يعني لما بتجي بتقول انا لا اريد ان اربط لبنان بالمحور الامريكي بس بتروح بتجيب السفير الامريكي يخيم بلبنان بيعمل اللي بده اياه هيدا ما بيمشي الحال المسألة الثانية ما في شيء اسمه تحييد لبنان وحدك إسرائيل أنت مش ملدوع بالكرة الأمامية من إسرائيل لحتى تقلي بدي حييد لبنان يا أستاذ بشار بدك يعني يحكي بهذه اللغة بعدين قبل الألفين بتقلي ثلاث أرباعهم كانوا طعنين بظهر المقاومة قبل الألفين هودي الأشخاص اللي عم بيحكوا اليوم بزادي كانوا طعنين وفي ناس مقاتلة مع الإسرائيلي وفي ناس عاملة مجزرة صبرة وشتيلة مع الإسرائيلي بدك تجي اليوم تقنعني إنه هو كانوا مع المقاومة وسلاح حزب الله معلش بنطلع منا هيدي اللغة اثنين أنا عم بكن بدي أحكي استراتيجية
1: في ثواني ليرد سيد بشارة هذه مسألة لا وصلت الفكرة سيد خليل من فضلك وصلت الفكرة تفضل سيد بشارة تعقيب في ثواني من فضلك يعني آخر نقطة
0: سيدي الكريم كل سيد خليل تحدث انه الكل كانوا عم يعتعلوا ابدا اتفاق الطائف سنة 1990 انهى الحرب الاهلية من 90 لل 2000 الكل كان يرفض احتلال اسرائيل لجنوب لبنان الكل كان يرفض وعندما تحرر الجنوب الكل هللا والكل فرحة مش صحيح انه كانوا عم يطعنوا ما كان في حدا عم يطعن كانت المقاومة بنظر الناس مقاومة شكراً. اليوم أصبحت ميليشيا متفلتة
1: شكراً سيد بشارة شكراً لكم ضيفينا لم يتبقى لنا صار النتائج تفاعل مشاهدينا معنا عبر الموقع السؤال كان ومازال برأيك ليتجنب لبنان الفتنة بعد توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل 23% قالوا نعم 77% قالوا لا التصويت مازال مستمراً على الموقع أشكر ضيفينا الكريمين الكاتب والمحلل السياسي خليل نصر الله أشكر أيضاً الكاتب والباحث السياسي بشارة خير الله شكراً جزيلاً لكم ثم هذه الحلقة مشاهدينا إلى موعد آخر طيب المنى في أمر الله
3: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هانيز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: مباريات 23 حزيران 2026. الكوت ديفوار بيواجه النرويج بدالاس الساعة 8 المساء، وفرنسا بتواجه السويد بنيوجيرسي الساعة 12 نص ليل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا دار السلام،
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنيل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساءً. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 83 15.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: من خلف القناع قرر أن يبوح بسره ويشارك قصته كما لم تروى من قبل في جعفر توك. هذا سري، الإدمان دمرنا. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة وبرنامج أمان. موضوع الاقتصاد أولا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.

0: أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الوحش
3: وحش وحش
4: وحش تعال معي عالبيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح عالبيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود،
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، مرتدل عزيتون لقية ب95 سنت.

0: أثناء عرق انتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 30 حزيران 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جينان جوان فادي أبي تامر وهادي الهاشم

القلق من تشظي الوضع الداخلي مستمر، والرئيس عون عرض مع هيكل لمهمات الجيش في ضوء اتفاق الإطار. بري أمام باسيل، اتفاق واشنطن كأن شيئا لم يكن. الإعلام الإسرائيلي: فرنسا وإيطاليا طلبتا الانضمام إلى اتفاق التفاهمات مع لبنان. الانتهاكات الإسرائيلية لوقف النار محدودة اليوم، وكاتس: نستعد لعملية زرقاء وبيضاء في إيران. إسرائيل تحضر لاستيراد مئات أنظمة الرادار لكشف المسيرات. انخفاض في سعر الخبز، وبحصل يتوقع انخفاضا في أسعار السلع. جلسة محاكمة جديدة لفضل شاكر، ومعلومات عن تعرضه لعارض صحي، وحشرة البق تنتشر في سجن زحلة. ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة، لكن لا مفاوضات أمريكية إيرانية اليوم.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. آلية تطبيق اتفاق الإطار وما يرتبط بها من ملحق أمني سري وحصرية السلاح ووقف الخروقات الإسرائيلية وانتشار الجيش في المناطق التجريبية، كلها مواضيع برسم المرحلة المقبلة. وفيما العين ما تزال على أمكان تشظ الوضع الداخلي بفعل رفض الثنائي أمل حزب الله للاتفاق مع إسرائيل، تتجه الأنظار إلى تحركات الراعي الأمريكي لهذا الاتفاق. فغداة زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إسرائيل ولبنان، عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل اليوم المهمات المرتقبة للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة. كان تأكيد من الرئيس عون أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات لن تؤثر على أدائها. وسط هذه الأجواء جاءت خطوة الإمارات بالسماح بسفر مواطنيها إلى لبنان كإشارة مطمئنة إلى مرحلة مقبلة من الاستتباب الأمني. إقليميا، الشظايا المحتمل أن يتلقاها لبنان جراء تدهور جبهة إيران المهتزة ما تزال محور اهتمام، وكذلك التخوف من عقد اتفاقات من تحت الطاولة بين الأمريكيين والإيرانيين. وقد حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إيران من أن حالة حرب غدا أو خلال يومين في حال إطلاقها صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية أمر محتمل، في حين أن موعد التفاوض بين إيران وأمريكا لم يتم تحديده بعد، في وقت توجه فيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى الدوحة. وتبقى البداية من قصر بعبدة مع فادي.
1: إذن عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل اتفاق الإطار ودور الجيش في المرحلة المقبلة، وذلك غداة زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إسرائيل ولبنان. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من قصر بعبدة الزميلة جوال غابي. جوال، يعطيك العافية، تفضلي.
2: يعطيك العافية فادي. حضرت الأوضاع الأمنية في البلاد في نشاط بعبدة اليوم، إذ عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل للمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. وفي هذا السياق نوه رئيس الجمهورية بالدور الذي يقوم به الجيش قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها. كما اطلع الرئيس عون من العماد هيكل على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري بين البلدين. التطورات الراهنة كانت أيضا محور لقاء الرئيس عون مع النائبين وضاح الصادق ومارك دو. النائب وضاح الصادق رأى أن اللبنانيين أمام خيار واضح، الوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها أو البقاء ضمن المحاور التي جلبت الخراب إلى لبنان، مشددا على ضرورة دعم الجيش في إطار تطبيق البايلوت زون.
3: زيارتنا للرئيس اليوم بتوقيت تاريخي للبنان، خصوصا نحن بخضم معركة لاستعادة سيادة الدولة على قرارها، على قرار الحرب والسلم. أطلعنا فخامة الرئيس على التفاصيل الأساسية، على أهمية هذا اتفاق الإطار. اليوم كمان حكينا بضرورة دعم الجيش اللبناني بإطار تطبيق البايلوت زون.
2: أما النائب مارك دوف فتمنى أن يقف الرئيس نبيه بري وجميع القوى السياسية خلف الدولة ومؤسساتها الرسمية، لأن أمام لبنان فرصة مهمة.
4: وحدة الدولة اللبنانية خلف خيار مستقل لبناني عم يقدر يفاوض أفضل من الرهان على أي مفاوضات إقليمية أو دولية لبنان منه موجود فيها على الطاولة، وبالتالي نثق فقط بدولتنا. الاتفاق الموجود وكل الاتفاقات الموجودة، الاتكال الأساسي على المؤسسة الأمنية الكبرى يلي هي الجيش اللبناني.
2: إلى ذلك بحث الرئيس عون مع وزير الأشغال العامة والنقل فايد رسامني في مسار العمل في تأهيل مطار نيم عوض في القليعات وجاهزية مطار رفيق الحريري الدولي للحركة في خلال فصل الصيف، إضافة إلى تعزيز شبكة الطرق الدولية. دبلوماسيا التقى رئيس عون سفير ألمانيا في لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، وقلده وسام الأرض الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية الألمانية وتطويرها في مختلف المجالات. إذن هذا كان كل شيء من القصر الجمهوري. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
1: شكرا للزميلة جوال غابي.
0: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وانعكاساته على الساحتين اللبنانية والإقليمية بحثه وزير الخارجية يوسف رجي مع ياسر عباس الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس. هذا ورحبت الخارجية اللبنانية بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، وأكدت أهمية هذا القرار الذي يعزز العلاقات الأخوية ويدفعها لما فيه خير الشعبين والبلدين. ولفتت وزارة الخارجية إلى أنها تتطلع إلى استمرار تعزيز العلاقات اللبنانية مع الدول العربية كافة لما يجمع بينها وبين لبنان من روابط تاريخية وانتماء ومصير مشترك.
1: واليوم ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن فرنسا وإيطاليا تواصلتا مع الولايات المتحدة وإسرائيل لطلب الانضمام إلى تنفيذ اتفاق التفاهمات الجديد مع لبنان. وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن محاولات تبذل في الأمم المتحدة لإعادة تفعيل قوة اليونيفيل تحت اسم آخر للهدف المعلن نفسه.
0: وفي مرحلة من الاختبار الداخلي تتزامن مع انطلاق مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل قريبا، أصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه من الاتفاق مع إسرائيل. وغدا ما نقل عنه أن الاتفاق لن ينفذ. قال بري اليوم بحسب المعلومات أثناء لقائه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عين التيني كأن شيئا لم يكن، في إشارة إلى اتفاق واشنطن. هذا وأعلن باسيل بعد اللقاء أنه متفق مع الرئيس بري على رفض الفتنة وحماية الجيش وعدم المساس بالمؤسسة العسكرية.
5: الشيء الأكيد المتفقين عليه نحن الرئيس بري هو أمرين: أول شيء رفض الفتنة لأن كل شوي عم بتطل براس علينا، وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه اللي هي المؤسسة العسكرية وعدم المساس فيها. هودي ثابتين بيقدروا يحفظونا بالمراحل الصعبة.
1: حزب الله أصر بدوره على مواقفه الرافضة لاتفاق الإطار، واليوم أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الجنوب سيبقى بخطوطه المرسومة وحدوده التي صانتها الدماء وسيحفظ كاملا ولن يفرط به لا بترتيبات ولا باتفاقيات. كلام وزير الصحة جاء في خلال جولته على مستشفيات الجنوب والنبطي للاطلاع على أوضاعها وإعادة تأهيل المتضرر منها.
6: العنوان الأساسي هو الجنوب الذي سيبقى بخطوطه المرسومة، بحدوده التي صانتها الدماء، بحدوده التي صانتها المقاومة، سيحفظ كاملا باليوم دائما وأبدا سيبقى، لن يفرط به لا ترتيبات ولا اتفاقيات، وإن شاء الله نحن وإياكم سنصنع الفخر والصمود والتحرير الجنوب.
7: المستشفيات اللي نحن بنشوف حالنا فيها قطاع صحي في لبنان أساس للصمود، أساس للجنوب، أساس للدولة اللبنانية. إن شاء الله نحن وإياهم نرجع منعيد أعمارها ونرجع منعيد ترميمها ونرجع ننهض فيها.
0: وفي المواقف المحلية قال النائب عبد الرحمن البزري في حديث إلى صوت كل لبنان: كي يتحول الاتفاق الإطاري إلى اتفاق أكثر قانونية يجب أن يمر بالرئاسة الأولى ومجلس الوزراء وصولا إلى المجلس النيابي. البزري شدد على ضرورة الاتفاق على عدم تحويل خلافاتنا إلى اشتباك داخلي.
8: هذا الاتفاق لكي يتحول إلى اتفاق أكثر يعني قانونية عليه أن يمر بالرئاسة ومجلس الوزراء ووصولا إلى المجلس النيابي. لذلك علينا جميعا الآن أن نقرأ هذا الاتفاق بكل تفاصيله. كمان في أحاديث عن ملحقات سرية عم حاول الإذاعات المحتلة الإسرائيلية أنه تحكي فيها، نخشى أن يكون الحكي فيها هو بس نوع من تشكيك الزيت في لبنان حتى يؤدي إلى اختلال في الوضع الداخلي. أهم شيء أنه يحافظ لبنان على المظلة العربية، وهذه نقطة رئيسية، لأنه نحن آخر شيء كمان عضو في الجامعة العربية وبحاجة إلى المظلة العربية في كثير من العلاقات الدولية. ثانيا أن يكون إصرار لبناني على تحرير الأرض كاملة.
1: كتب النائب ميشيل دويهي على منصة إكس: الإشكالية أبعد بكثير من الاتفاق الذي وقع في واشنطن، فذلك الاتفاق ليس سوى محطة في مسار أزمة أعمق تتمثل في التناقض البنيوي بين مشروع الدولة اللبنانية ومشروع حزب الله. فمنذ سنوات لم تستطع الدولة أن تحتكر السلاح وقرار الحرب والسلم أو أن تبسط سيادتها الكاملة فيما يرى الحزب نفسه جزءا من مشروع إقليمي يتجاوز حدود الدولة اللبنانية. وأشار إلى أن أي واقع يعزز استقلالية الحزب أو يوسع دوره خارج مؤسسات الدولة ينعكس تراجعا في دور الدولة وهيبتها. المطلوب حسم هذه الإشكالية نهائيا من الدولة اللبنانية كي لا تبقى حياة اللبنانيين معلقة بين الحياة والموت.
0: ومن السياسة إلى الميدان، حيث سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية، كما سجل تحليق مسير فوق البقاع، وسجل تحليق مسير أيضا على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها. وفي الميدان جنوبا، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل في حدافة من دون وقوع إصابات، كما ألقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبرعشيت في قضاء بنت جبيل، وألقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية لترهيب مزارعين في عيتش الجبل. إلى ذلك انفجرت قنبلة عنقودية في بلدة تولين في قضاء مرجعيون من دون وقوع إصابات.
1: وعلى الضفة الإسرائيلية، أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت بأن الجيش الإسرائيلي وقع عقدا مع شركة ماغوس لتوريد مئات أنظمة الرادار لكشف طائرات المسيرة، موضحة أنه دخلت منها حتى الآن 8 رادارات حيز الاستخدام في الجيش الإسرائيلي، وبناء على أدائها تم تنفيذ الطلبية الحالية.
0: عقدت منظمة العمل الدولية لبنان بالتعاون مع ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال مؤتمر الحوار الوطني حول حماية العمالة وتعافي المنشآت وقدرات الاقتصاد على الصمود في لبنان، وتم التطرق إلى موضوع النازحين. تقرير ليلى الدهوك.
9: بهدف الوصول إلى حلول لتفاقم الأزمة الاقتصادية وتصاعد حدة الصراع نتيجة تراكمات الانهيار الاقتصادي والقيود المفروضة على المنشآت، عقدت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع ممثلين عن الحكومة وشركائها 30 مؤتمر الحوار الوطني الثلاثي الأطراف الحكومة وأصحاب العمل والعمال حول حماية العمالة وتعافي المنشآت وقدرات الاقتصاد على الصمود في لبنان. وزير العمل محمد حيدر ثمن هذا الحوار وأشار إلى أنه المدخل الأساس لصياغة الحلول وبناء التوافقات بين مختلف الشركاء.
10: ستسهم بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والشركاء في تحديد حجم الأضرار التي لحقت بسوق العمل والمنشآت الاقتصادية وتقييم الاحتياجات الفعلية، مما يساهم في وضع الأسس اللازمة لإعداد برامج تعافي وإعادة الأعمار الاقتصادي، وحيث نتمنى أن يساعد ذلك على استعادة الثقة وحماية فرص العمل وتحفيز الاستمرار وتعزيز قدرة الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد.
9: المدير الإقليمي للدول العربية الدكتورة ريا جردات أكدت أن لبنان يملك مقومات مهمة للتعافي من قوى عاملة تتمتع بالخبرة وقطاع خاص قادر على المبادرة وشركاء اجتماعيين مستعدين للعمل معا، وأن منظمة العمل الدولية ستواصل دعم لبنان ومكوناته الثلاثية.
11: حجم التحديات التي يواجهها العمال وأسرهم أيضاً، والمسح أظهر أن ثلث العمال تقريباً لم يعودوا يعملون، أكثر من ثلثهم نازحون، تراجع دخل العمل بنسبة 14.8% لدى من استمروا في العمل، وبنسبة 40.4% حساب خسارة الدخل نتيجة فقدان الوظائف. المعطيات أيضاً تشير أنه حجم الفرص المتاحة كبير.
9: منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ديزا أشار إلى أن نحو 1,000,000 شخص في لبنان لا يزالوا نازحين، ومليون فاصل 400,000 يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.
12: Nearly 1,000,000 people remain displaced. I think it's around 800,000. We were checking the figures yesterday. While 1.4 million people require humanitarian assistance. under the revised flash appeal which we launched earlier this month.
9: وتناولت جلسات اللقاء حوارات حول السياق الاقتصادي ووضع المنشآت وتحديات سوق العمل وتأثيرها على العمال والإجراءات الفورية لدعم المنشآت وحماية الوظائف والحقوق والبيئة السياسية والتوجهات لتسريع التعافي الاقتصادي. كما تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو حماية الحقوق الأساسية في العمل ومنع تحميل العمال وحدهم كلفة الأزمة. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
1: شكا سجناء زحلي من انتشار حشرة البق بينهم بشكل غير مسبوق، مطالبين رئيس مركز الحراسة برفع تقرير من أجل العمل على رش المبيدات للحد من انتشارها. وقال النائب أشرف ريفي في بيان: السجون في لبنان آن أوان الحل قبل فوات الأوان. لم تعد أزمة السجون في لبنان مجرد مشكلة وطنية أو إنسانية، بل تحولت إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، بما يهدد الأمن الوطني والسلم الأهلي والاستقرار، ويشكل في الوقت عينه وصمة عار على جبين دولة يفترض أن تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
0: قضائيا أيضا، أفادت معلومات صحفية بأنه لم يتم اقتياد الفنان فضل شاكر من سجن وزارة الدفاع إلى المحكمة العسكرية للمثول أمام جلسة محاكمته، وذلك بعد تعرضه لعارض صحي حال دون حضوره. وأشارت المصادر إلى أن شاكر عانى من ارتفاع في ضغط الدم مع وجود شكوك بإصابته بجلطة قلبية. هذا وأفيد بأنه سيتم تأجيل جلسة محاكمته إلى موعد آخر. وذكرت قناة MTV منذ بعض الوقت أنه تم تأجيل الجلسة إلى 5 آب المقبل. حياتيا، أصدر وزير الاقتصاد عامر البساط قرارا يقضي بتخفيض سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض بقيمة 5000 ليرة، وذلك انسجاما مع توجيهاته بضرورة انعكاس انخفاض أسعار المحروقات والكلفة العالمية على الأسعار المحلية. واليوم لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن ارتفاع الأسعار لم يكن موحدا بين مختلف السلع، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع كان زيادة أسعار المحروقات عالميا. وأكد بحصلي أن الجو الحالي إيجابي، فهناك بعض الحلحلة وانخفاض في أسعار المحروقات، وبالتالي ستنخفض المصاريف التشغيلية تدريجا وستعود أسعار السلع إلى النسب الطبيعية.
13: نحن هلأ بجو إيجابي، يعني في شوية تحلحل وفي انخفاض لأسعار المحروقات، وبالتالي سوف تنخفض المصاريف التشغيلية، لكن بدنا نأكد على شغلة، وهو الانخفاض بده يصير تدريجي بالسريع.
14: وماذا عن قرار مجلس الوزراء بتعليق الضرائب على تحت مسمى الضرائب البيئية؟
13: وين شايفين أن الرز والسكر والحمص والزيوت النباتية تلوث لحتى ينحط عليها ضريبة بين 1-2.5%؟ الضغط اللي نحن عملناه كنقابة مستوردين وكتير هيئات الاقتصادية أثمرت إلى تعليق هذا الاتفاق ريثما يتم درسه.
14: وبالتالي باختصار ستنخفض أسعار السلع،
13: يعني بدها ترجع القليلة للنسب الطبيعية. انخفاض أسعار العالمية سوف تؤثر علينا، وبالتالي نحن طبعا نطمئن أنه لن يكون هناك ارتفاعات عشوائية في هذه الأسعار طالما الوضع كما هو الآن.
1: موعد المفاوضات الأمريكية الإيرانية ما يزال ضبابيا، واليوم يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران التي نفت ذلك.
0: وفيما أعلنت الخارجية القطرية أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران إلى قطر للقاء الوسطاء لمناقشة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أكدت أنه لا يوجد اجتماع أو موعد لاجتماع رفيع المستوى بين أمريكا وإيران مخطط له اليوم. توازيا، نقلت شبكة MS Now الأمريكية عن مصادر أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد في خلال إحاطة للكونغرس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعيش في وهم أن المفاوضات مع إيران سهلة، مشيرا إلى وجود احتمال لفشلها، لكن الإدارة تريد منح المسار الدبلوماسي فرصة.
1: إسرائيليا، أفيد اليوم بأن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر في إحاطة أمس مع المراسلين العسكريين من أن إسرائيل قد تجد نفسها في حالة حرب مع إيران غدا أو خلال يومين، وقال إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل فإن إسرائيل ستضرب إيران بقوة، لا توجد معادلة سنقبل بها تسمح لإيران بإطلاق النار على إسرائيل من دون رد، قد يحدث ذلك خلال يومين. وأضاف كاتس توجيهي للجيش الإسرائيلي هو الاستعداد لعملية زرقاء وبيضاء في إيران، الجيش في انتظار ذلك وفي حالة تأهب هناك أهداف. ويأتي كلام كاتس في وقت أعلنت فيه القيادة الوسطى الأمريكية في اليومين الماضيين استمرارها في حالة التأهب.
0: وعلى الصعيد الإيراني أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع أمريكا عن حقوقها ومصالحها ومبادئها الوطنية تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن جميع مراحل الاتفاق جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى وضمن الآليات المعتمدة، كما لفت إلى تيارات داخل البلاد تحاول تشويه صورة فريق التفاوض. هذا واتصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو وبحثا في التطورات الإقليمية والدولية في ضوء مذكرة التفاهم وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية.
1: وفيما يتعلق بالداخل الإيراني أفادت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم بمقتل عنصرين من الحرس الثوري وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح في مدينة باوة الحدودية غرب إيران. وفي وقت لاحق أعلن مقر قيادة القوات البرية في حرس الثورة الإيراني أنه تصدى لخلية إرهابية في مدينتي مهاباد وبرانشهر غرب إيران، والمواجهة أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين ومصادرة كمية من الأسلحة والمعدات الحربية. وأكد مقر قيادة القوات البرية في حرس الثورة الإيراني أن أي عمل يهدف إلى زعزعة استقرار حدود الشمال الغربي سيقابل برد حاسم وقاطع.
0: في جديد التطورات في مضيق هرمز أفادت بيانات موقع كابلر بأن 24 سفينة منها ناقلات نفط وغاز مسال عبرت مضيق هرمز في الاتجاهين. وقال رئيس كوريا الجنوبية إن جميع سفننا غادرت المضيق باستثناء اثنتين.
1: تواصلت

0: الصين الشعبية هان تشانغ، وذلك خلال زيارته الرسمية للصين.
1: أظهرت بيانات أولية نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية أن الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي ربما تسببا في تضرر أو تدمير نحو 58,870 مبنى، وفق تقييم سريع استند إلى صور رادارية التقطتها الأقمار الاصطناعية.
0: واصل الذهب انخفاضه إلى ما دون $4,000 للأونصة، مع إرسال سلطات أمريكا وإيران إشارات متضاربة قبل محادثات جديدة محتملة بشأن الحرب التي غذت ضغوط التضخم العالمية.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل. تنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية ويرتفع معها موج البحر لحدود المتر، ويتحول الجو مساء إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية المتوسطة.
0: وفي الختام تذكير بالعناوين: القلق من تشظي الوضع الداخلي مستمر، والرئيس عون عرض مع هيكل لمهمات الجيش في ضوء اتفاق الإطار. بري أمام باستيل، اتفاق واشنطن كأن شيئا لم يكن. الإعلام الإسرائيلي: فرنسا وإيطاليا طلبتا الانضمام إلى اتفاق التفاهمات مع لبنان. الانتهاكات الإسرائيلية لوقف النار محدودة اليوم، وكاتس: نستعد لعملية زرقاء وبيضاء في إيران. إسرائيل تحضر لاستيراد مئات أنظمة الرادار لكشف المسيرات. انخفاض سعر الخبز، وبحصلي يتوقع انخفاضا في أسعار السلع. تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر إلى 5 آب بعد تعرضه لعارض صحي، وحشرة البق تنتشر في سجن زحلي. ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة، لكن لا مفاوضات أمريكية إيرانية اليوم.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق.

0: أقزقوا ما صبتي شي
1: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
0: إنه أنا بحسها كوميدية
1: لولو أكتر اجتماعية
0: سياسية اجتماعية
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز البطاقات بمكتبة أنطوان

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن جرمي إساءة الأمانة والاحتيال مع المحامي إلي قليموس، ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: بعد أكثر من 3 عقود من الانتظار، ما الذي سيغيره جدول الأعمال الطبية الجديد في حياة المضمونين؟ وكيف سينعكس على مستوى الحماية الاجتماعية وجودة الخدمات الصحية والاستشفائية؟ هل من اتجاه لرفع الحد الأدنى للأجور وسقف التقديمات الاجتماعية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي؟ ما هي الخطط لتنظيم العمالة الأجنبية وحماية اليد العاملة اللبنانية؟ وزير العمل الدكتور محمد حيدر يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء 8:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 29/6/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,238,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,256,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر ب1,835,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10:00 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

المايسترو إلي العليا بحديث عن أحلام للفن والفنان والوطن والإنسان بلبنان الحلم، هالخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند عصوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام $4.40، 15 بيضة $1.40. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق. ما صبت شي،
3: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
4: أنا بحسها كوميدية،
3: لولو أكتر اجتماعية
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: الثالثة والربع موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان أهلا بكم أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن موقفنا بشأن لبنان واضح وقال الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات وشدد على أن عدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم سيؤثر سلبا بلا شك على المسار الراهن مؤكدا أنه لن يبقى أي إجراء أمريكي من دون رد صارم وفوري وأعلن بقائي من جهة ثانية ألا خطط للقاء الأمريكيين على أي مستوى خلال أيام المقبلة كاشفا أن طهران ستبحث في الدوحة مع الجانب القطري غدا مسألة الأموال المجمدة تستمر الخروقات الإسرائيلية جنوباً فقد أطلق الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية بالتزامن مع تمشيط إسرائيلي في مجدل زون هذا ويحلق الطيران المسير على مستوى منخفض في أجواء مدينة سور ومحيطها في الفاتيكان استقبل البابا لون 14 البطريرك الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي الذي شكر البابا على زيارته لبنان والتي أعقبتها مرحلة من الحوار من أجل السلام ثم مفاوضات قائلا نأمل أن تؤدي إلى سلام حقيقي عادل وشامل ودائم بحسب قوله الراعي أكد ضرورة الوحدة الوطنية الداخلية وعدم إقصاء أي فئة لبنانية تنشد السلام والاستقرار وتؤمن بقيام دولة لبنانية قوية تبسط سلطتها على كامل أراضيها ووضع البطريرك الراعي البابا في أجواء القمة الروحية الأخيرة في دار مشيخة العقل والتي عكست جو تقارب وتعاون بين القيادات الروحية المسيحية والإسلامية البابا لون أكد من جهته قربه من لبنان مستذكرا الحفاوة التي استقبل فيها من اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومنوها بلقاء الشبيبة في الصرح البطريركي في بكركه وبحيوية الشباب الذين هم مستقبل لبنان المشرق
7: حرية الطريق هو أمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداءً من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. رأى النائب فؤاد مخزومي أن قرار الدولة الإمارات رفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان يشكل رسالة ثقة بالغة الأهمية وخطوة أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشعبين الشقيقين، وأكد أن هذه الخطوة تشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون والانفتاح، بما يعزز الحركة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين. أرجأت المحكمة العسكرية محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 5 آب المقبل، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية. الخبر الأخير، دهمت وحدات من الجيش اللبناني منازل مطلوبين في منطقتي برج الشمالي في صور وسد البوشري في المتن، وأوقفت مواطنين لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، كما دهمت وحدة أخرى منازل مواطنين في عكار وأوقفتهما لتورطهما في إشكال تخلله إطلاق نار، وضبطت في حوزتهما مسدسا حربيا وكمية من الذخائر. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة، رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
4: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: انتي مليون جديد توني كيوان. من خلف القناع قرر أن يبوح بسره ويشارك قصته كما لم تروى من قبل في جعفر توك. هذا سري، الإدمان دمرني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: صوت كل لبنان.

0: مستمعينا الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. الثقة بين الناس هي أساس كثير من العلاقات، سواء في المعاملات اليومية أو في ميدان العمل أو في إدارة الأموال والممتلكات. ولكن عندما تستغل هذه الثقة، وعندما يتحول التسليم المشروع للمال إلى وسيلة للاستيلاء عليه، نكون أمام جرائم يعاقب عليها القانون، أبرزها جريمة إساءة الأمانة وجريمة الاحتيال. فما الفرق بين شخص خان أمانة أودعت لديه وشخص حصل على مال الغير بواسطة الخداع والتضليل؟ متى نكون أمام خلاف مدني؟ ومتى يتحول الأمر إلى جرم جزائي؟ ما هي حقوق الضحية؟ وما هي وسائل الإثبات؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على ضيفنا الأستاذ المحامي إيلي قليموس. أهلا وسهلا فيك أستاذ إيلي، ضيف فيك عزيز دكتور. ودائم بصوت كل لبنان. يا هلا يا هلا. برفقنا أصدقائنا المخرج هادي هاشم، حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة أو تعرض لموقف أو لجرم إساءة أمانة أو احتيال، بيقدر يتواصل معنا على 04-54-53-52 وعلى الواتساب 03-00-09-33، والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. بداية أستاذ كليموس، شو التعريف القانوني؟ أول شيء أهلا وسهلا فيك مجددا. شو التعريف القانوني لجرم إساءة الأمانة بالقانون اللبناني؟
1: أول شيء قانون العقوبات اللبناني، اللي هو على فكرة قانون كتير غني بمواده، بكل المواضيع متعلقة بالجرائم وشبه كامل، يعني هلا إلا ما فيما يختص بمواضيع الاي اي والتكنولوجيا اللي بده تحديث. بس نحن بالمجمل قوانيننا اللبنانية وخاصة قانون العقوبات قانون حديث يعتبر، ولكن بالرغم من هالشيء بحاجة لتحديث أكتر شوي.
0: موضوع إساءة الأمانة، أكيد القضايا يلي عندك ملاحظات عليها من أجل تحديثه على أكيد.
1: موضوع إساءة الأمانة هو طبعا جرم يعاقب عليه القانون اللبناني. بس أقول جرم يعني في يكون مخالفة، في يكون جنحة، في يكون جنائي. موضوع إساءة الأمانة، جرم إساءة الأمانة هو بحد ذاته جنحة. ونص عليه القانون اللبناني بالمواد من 670 و 671 و 672 من قانون العقوبات. وليش بس روح أحكي عن جنحة مش جناية؟ لأنه الجنحة هي عقوبتها عادة تتراوح بين 3 شهور ولا 3 سنوات.
0: 3 سنوات.
1: أما الجناية هي أكثر من 3 سنوات. توصل
0: للمؤبد
1: أو للإعدام اللي حكينا عنه بحلقة سابقة. موضوع الجرم إساءة الأمانة رح أقول لك قبل ما نشرحه، رح أقول لك كيف عرف عنه القانون اللبناني. رح أقري لك المادة 670 بالقانون العقوبات. بتقول كل من اختلس واستعمل مالا منقولا سلم إليه على سبيل الأمانة يعاقب بالحبس من 2 إلى 2 سنوات وبغرامة نسبية لا تقل عن 50,000 ليرة. شو بدنا بالغرامات ولا قيمة الغرامات نحكي فيهم بعدين. هيدي بس اولا بس نقرا هيدي الماده. في الماده 671 و 72، الظروف المشدده والظروف، حتى الظروف المشدده بتوصل لثلاث سنوات او لسنتين.
0: بالماده 670
1: خلينا نشرح شوي شو قصدنا بهالموضوع. اولا كل من اختلس، ليش يعني اختلس وشو يعني اختلس؟ ومالا منقولا سلم إليه على سبيل الأمانة.
0: سلم إليه يعني كان
1: سلم
0: في رضا
1: إليه
0: بالتسليم.
1: هلا بنحكي فيها. وعلى سبيل الأمانة. مش هيك الجرم اسمه إساءة أمانة، إساءة الأمانة. يعاقب بالحبس. في عندك 4 شروط هن لازم يكونوا متوفرين تنقدر نحن نقول إنه في جرم إساءة أمانة. أول شرط أن يكون المال قد سلم إليه أو إلى الجاني تسليما مشروعا. شو يعني تسليما مشروعا؟ يعني في عقد أمانة. شو يعني عقد أمانة؟ مثلا رح أعطي إكزامبل في عقد الوكالة. أنت بس تعمل وكالة لشخص، لمحامي أو لغير محامي، بس تعمل وكالة وتسلمه موضوع معين أو مال معين أو مال منقول معين على سبيل الأمانة. أول شيء في رضا وفي موافقة انه انت عم بتسلمه هالشيء او انت عم تعمل له وكالة وعم بكامل. بتروح عند كاتب العدل نعم. تعمل له وكالة
2: نعم.
1: مش هون الفرق بينه وبين السرقة
2: نعم.
1: مثلا
2: نعم.
1: السرقة ما
2: اخذ مال الغير عنوة
1: وخلصة يعني
2: صحيح.
1: السرقة هو اخذ لك اياها نعم. مش انت عطلك.
2: بدون رضاك
1: اساءة الامانة انت عم بتسلمه ايه وهو
2: خطرة.
1: وهو ارتكب جرم فيه هيدا الشرط الثاني
2: بس عفوا ماتر هون قديش هالجرم خطير وقديه بزعزع الثقة بين الناس
1: طبيعة الحال
2: نعم.
1: وان يكون التسليم على سبيل الامانة
2: نعم.
1: وليس لنقل الملكية مثلا انت عم بتسلمه هالامانة وعم تطلب منه يعمل عمل معين
2: يعني لنوضحها للناس انا اعطيت مبلغ من المال لشخص وقلت له روح وصلهم لشخص ثاني هيدا تسليم
1: هو تصرف تصرف
2: آخر. بس آخر.
1: لا وصل انا نعم. عم بعمل مثل الديفينيسيون
2: نعم.
1: اوصل على
2: نعم.
1: الاكزامبل ان يقوم الجاني باختلاس المال او تبديده واستعماله بصوره مخالفه لهالامانه هذا اللي حكينا فيه
2: نعم.
1: ورابعا اللي هي رابع عنصر انه يكون في قصد جرمي او ما يسمى بالنيه الجرميه يعني مش بس انه صار في خطا لا سمح الله لا هيدا الشخص يلي ارتكب جريمة إساءة الأمانة مفروض يكون عنده نية جرمية وهون بنرجع على قانون العقوبات وعلى قانون العقوبات العام
2: نعم.
1: يلي هو أصلا كل إنسان بدك تدينه بجريمة مفروض يكون في نص ولذلك ونروح أبعد من هيك
2: نعم.
1: كل نص بنحط لأي جرم بده يكون في نية جرمية إذا ما في توافر للنية الجرمية يعني ما صار هيدا الجرم اللي
2: نعم.
1: هو هون بحالتنا الحاضرة
2: نعم.
1: موضوع إساءة الأمانة
2: فإذا بموضوع إساءة الأمانة النية الجرمية تختصر ب
1: إنه هو عمل هيدا هون الإكزامبل ده بنحكي
2: نعم.
1: فيه نحن مشتعرف
2: أخذ المال
1: إساءة الأمانة
2: نعم.
1: أخذ المال وتصرف به على غير غايته
2: ولغير
1: وتصرف به بغير رغبة
2: المسلم
1: اللي عطيه عقد نعم. الأمانة وتصرف به بتصرف المالك شو يعني
2: نعم.
1: يعني انت عم تعطيه وكالة يعمل شيء راح هو باعه وحط المصريات بجهته
2: نعم.
1: هذا
2: نعم.
1: مش نعم. يعني انت ما لك حق تتصرف هذا التصرف
2: نعم.
1: لانه انت في عندك ليميتيشن حدود لهيدي الصلاحيه اللي عم نعطيك اياها
2: نعم.
1: بدك تتصرف بحسب هذه الصلاحيه
2: ممتاز.
1: دونك هون بنرجع تنقول انه إساءة الأمانة هي اول شيء جنحة ثاني شيء بده يكون في عقد أمانة ثالث شيء هو في عنا عدة عناصر من بيناتهم النية الجرمية ومن بيناتهم أن يكون في تسليم مشروع للمال يلي عم نحكي عنه
2: نعم.
1: بالإضافة لأنه يكون في مثل ما قلنا عقد الأمانة ويكون في استعمال لصورة مخالفة لهالأمانة تمت من خلال المسيء للأمانة
2: إجانا هلأ سؤال قبل ما ننتقل لإشياء تاني سؤال بيقول هل العقد يجب أن يكون خطياً حلو السؤال
1: ايه في مثلا ما عم نحكي عن عقد الوكالة عقد الوكالة
2: لا يجب ان يكون خطي. دائما خطي
1: ايه ايه ايه, يكون في مش يعني خطي بس يكون في بروف عليه
2: نعم
1: أوكي.
2: مش ضروري يكون خطي المهم إيه يكون في اثبات
1: ما هو نعم. ليه خطي لانه خطي
2: نعم.
1: يعتبر كاثبات
2: نعم.
1: بالجرم الجزائي او بعالم الجزاء منا مضطرين نروح فقط على البين الخطية بالاثبات
2: نعم. مفتوح عملية الاثبات
1: الاثبات هو بتم بكل الوسائل المتاحة
2: ممتاز.
1: وحاليا صار في عنا الوسائل الإلكترونية بتشكل إثبات
2: ماتر كليموس شو الفرق بين إساءة الأمانة والسرقة
1: هون هيدا اللي حكينا
2: نعم.
1: عنه
2: نعم.
1: جرم السرقة هو جرم مختلف تماما وما فيه موضوع أمانة من شو إساءة الأمانة خلينا ناخدها على الحرف يسيء الأمانة يعني عم بسيء الأمانة اللي انت عطيته إياها على سبيل الأمانة وأساء التصرف
2: يلي مرتكز على مبدأ الثقة
1: والرضا وانت عم بتسلم
2: نعم.
1: هذا حكينا فيها
2: نعم.
1: أما السرقة شيء آخر السرقة
2: نعم.
1: هو انت عم يختلس أو عم يأخذ مال الغير عنوة وخلصة بدون معرفتك
2: وبدون
1: موافقتك وبدون رضاك هذا جرم آخر وجرم السرقة كمان بقانون العقوبات عنده ظروف مشددة مثلا السرقة بالليل سرقة مع عصابة
2: نعم.
1: سرقة
2: بواسطة الكسر والخلع
1: مع القتل
2: نعم.
1: سرقة مع بواسطة عصابة مسلحة
2: نعم.
1: كلهم هودة بشكله عقوبة أو ظرف مشدد
2: لعقوبة السرقة
1: ممتاز دونك عقوبة السرقة هي كمان بتروح لمنحة آخر وهي جرم مختلف تماما عن إساءة الأمانة وأكيد ما خصهم ببعضهم.
2: نعم.
1: إنما الجرم إساءة الأمانة أوقات بضيع بجرم الاحتيال لأنه في يكون الواحد عم يعمل جريمة احتيال من خلال جرم إساءة أمانة وبيدمغون ببعضهم، أما السرقة هي مختلفة تماما عن جرم إساءة الأمانة بالوصف، حتى بالوصف الجرمة مختلفة
2: أكيد.
1: بس الاحتيال وما يجري مجرى الاحتيال في كتير أوقات وأكترية الأوقات بيكونوا بذات السلة هن وجرم إساءة الأمانة. نعم. وحتى كمان بفوت معهم موضوع التزوير واستعمال مزور. يعني عنا كتير قضايا بنقطع فيها بكون فيها تزوير واستعمال مزور وإساءة أمانة واحتيال طبعا، بس تصير في إدغام للجرائم بيطبقوا الجريمة العقوبة الأشد.
2: ماتر كليموس كمان عنا سؤال، وقت البنوك سيطرت على ودائعنا شو منقلن؟ حلو هالسؤال، شو منقلن؟ احتيال، إساءة أمانة، أم سرقة؟
1: كل شيء هو ده كل شيء. نحن شو بيك وقتها هيدا الموضوع اللي عم نعاني منه كلنا كشعب لبناني وحتى المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين بالمصارف، لأنه أنت حطيت مصرياتك بالبنوك، هيدا كونترا دو ديبو،
2: نعم،
1: عقد إيداع اسمه عقد إيداع،
2: هيك مكتوب عليه على
1: يعني
2: على الوصل،
1: هيدا بتشكل إساءة أمانة ولكن نعم. بتشكل احتيال اللي هي جرم أكبر بكتير.
2: نعم.
1: وحتى فينا نروح هون مثلا، هون يمكن هيدا استثناء اللي كنت عم بقوله.
2: نعم.
1: لأنه فيه اختلاس مش بس احتيال وإساءة أمانة بس، ولكن ضاعت الطاسة بمين اللي عملها ومين. نعم. اللي أخذنا مصرياتنا ومين بدور يدينا مصرياتنا،
2: ما بقى فينا نحدد مين المسؤول، ما هيك
1: ضيعونا وضاعت. نعم. ضاعت الطاسه مثل ما بقولوا. نعم. ولكن نحن معولين اكيد دائما على القانون وعلى القضاء، انه يوما. نعم. ما صاحب الحق سلطان وصاحب الحق بده يوصل لحقه،
2: بس المهم نضل نطالب فيه
1: يوصل لحق اكيد.
2: لانه
1: نحن نقول كمحامين
2: بالفتره الاخيره
1: كمحامين
2: ما في الا نقابه محامين عم
1: نعمل واجباتنا، بس اكثر. نعم. من هيك نحن
2: يمكن يعني الناس ما بتحس، ماتر حسوا هلا معلي خارج اطار الموضوع القانوني الصرف، ما بتحس الناس استسلمت، بطل في عندها مثل امل انه الطالب حتى لو طالبت ممكن تحصل على هالمال؟
1: لا، الناس تسترجعه. ما استسلمت، بس الناس عرفت انه هلا ما عم تقدر توصل لحل، بس ما لازم تسكت عن الباطل، وما لازم تسكت عن مطالبتها بحقوقها، ولازم تضل عم تطالب بحقوقها. بده يوصل الوقت
2: صح،
1: بدنا نوصل لوقت نقدر نسترد حقوقنا اللي هي حقنا بطبيعة الحال.
2: طبعا طبعا. ماتر كليموس، كتير بتحصل خلافات بين شركاء أو بين أشخاص تربطهم علاقات ثقة، أمتى بيكون الأمر مجرد خلاف مدني وأمتى بيصبح إساءة أمانة؟ هلأ نحكي عن موضوع الشركات أكتر شيء.
1: هلأ
2: وحضرتك من المتخصصين بموضوع التجاري،
1: إذا في خطأ بتفسير العقد أو صار في تأخير بالدفع أو شيء بيتعلق بالالتزامات بتنفيذ العقد وما تنفيذ العقد، إيه هون ساعتها بنكون عم نحكي عن نزاع مدني.
2: نعم.
1: أما إذا في موضوع بيتعلق ب يعني بطل صار نزاع مدني إذا عم نحكي عن عدم تسليم الأمانة أو رفض إعادة الأمانة بقصد تملك مثلا.
2: نعم.
1: لا سمح الله، هون بنكون عم نحكي عن إساءة أمانة. وأيضا أضف إلى ذلك اللي حكيت عنه بالأول، النية الجرمية
2: هيدي بس تتوفر،
1: والقصد الجرمي.
2: نعم.
1: يعني بده يكون في ضرر وبده يكون في قصد جرمي وبده يكون في جرم، مش خلاف على تفسير عقد. أو عدم التزام بالعقد أو خلاف
2: على تقسيم الأرباح أو
1: يعني هودي. نعم. خلافات خاضعة للنظام القوانين المدنية.
2: نعم.
1: إن كان قانون مدني أو قانون تجاري إذا في.
2: نعم.
1: داخل شركات.
2: نعم. أو النظام الخاص بكل شركة أو مؤسسة،
1: تيكون في تطبيق لجرم إساءة الأمانة حكينا عنه.
2: نعم.
1: بده يكون في هودي العناصر الأربعة بالإضافة للعناصر يلي بتسمح أنه يكون في جرم بالأساس.
2: نعم.
1: قبل ما نوصل. نعم. على جرم إساءة الأمانة.
2: طيب ماتر، هل كل عملية عدم تسليم المال المنقول المسلم، هل عدم إعادتها يشكل جرم إساءة أمانة؟
1: لا طبعا.
2: أه.
1: طبعا الامتناع عن إعادة المال ما بيكفي لوحده، تيعمل.
2: نعم.
1: جريمة
2: دايما بده يكون في نية جرمية بالاستيلاء على هذا المال.
1: حكينا ما في عنا بإساءة الأمانة تحديدا، في عنا قصد التملك بالنية الجرمية. نعم. شو هي النية الجرمية بإساءة الأمانة؟ يا أما قصد التملك أو تبديد المصاري أو تبديد المال بصورة تتعارض مع الغاية التي سلم من أجله.
2: ممتاز.
1: هيك بقول النص. هيدي يعني في جرم إساءة أمانة. إذا ما بيكون الوضع بهالحالة هاي وما في نية جرمية وما في تبديد للمصاري وما في قصد للتملك وما في جرم بحد ذاته، هون ساعتها بيكون مثل ما قلنا قبل نحن بخلاف مدني حول تفسير عقد او حول نزاع مدني حول موضوع هيدا العقد الأمانة اكزامبل الوكالة.
2: خلينا نذكر المستمعين انه معنا الاستاذ إيلي كليموس عم نعالج موضوع جرم الاحتيال وجرم إساءة الأمانة. يلي بحب يتواصل معنا أرقام الهاتف بالخدمة 04-54-53-52 و 03-00-93-33. كمان اسمحوا لنا نرحب بضيفين عنا اليوم، صبيتين من طلاب الحقوق بالسنة الثالثة جايين يتعرفوا عليك ويتعرفوا على البرنامج وتفاصيله.
1: والله خلي لك إياها، وهذا الجيل الجديد يلي نحن منعول عليه ويلي عن جد عم بفوت على كلية حقوق بزمن ما في حقوق، يعني نحن ما ليش فينا نقولها هاي.
2: نعم.
1: وما في

0: الماتر كليموس لموضوع جرم الاحتيال. جرم الاحتيال كيف عرفوا القانون؟ شو هو شو المقصود بالوسائل الاحتيالية؟
1: في عنا موضوع الاحتيالي اللي هو مذكور بقانون العقوبات اللبناني بالمادة 655 والمادة 656 والمادة 657. المادة 655 كمان رح اختصر لك اياها كيف عرفت موضوع جريمة الاحتيال. كل من حمل وهي معدلة سنة 93 كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية. هون كمان منشدد على كلمة مناورات هلا بنحكي فيها، يعني بده يكون في
0: بده تعريف لحاله، هي
1: بده يكون في مناورة احتيال مش بس هيك كذب عادي، مناورات احتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او سندا يتضمن تعهدا او منفعة او استولى عليه يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وبغرامة الى اخره. المناورات الاحتيالية تشمل 1 إيهام المجني عليه بمشروع وهمي أو ربح أو ضرر.
0: حلو كتير،
1: يعني بدك توهمه وهم. شو يعني وهم؟ يعني عم تكذب عليه.
0: صحيح.
1: عم توهمه بشي مش موجود. مش شي موجود، شي مش موجود. هيدا هو بس يقلك أنه عم توهمه. أولا 2 تلفيق أكذوبة يصدقها المجني مجني عليه نتيجة ظرف أو تأييد شخص ثالث.
0: حلو.
1: 3 التصرف بأموال دون حق أو إساءة استعمال الحق ابتزازا للمال. 4 استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة. يعني ليك قد بده يكون في عناصر متعددة تتقدر أنت توصل لهالجرم الاحتيال. مش كذب عادي واحد، لأنه القانون اللبناني ما بيحكم على الكذب. الكذب العادي ما بيعتبره جريمة لوحدة، بده يكون في عناصر انه انت وعم تهمه في مناورات،
0: في مناورات يعني في نية دفينة.
1: اول شيء النية هيدا دايما تنبلش فيها، دايما جرم
0: بس بجرم الاحتيال. بجرم الاحتيال تحديدا النية دفينة ومتلبسة بالشخص المحتال.
1: بدك يعني انت يكون عندك،
0: هو بدنا نكتشفها لنقدر نثبتها.
1: مثلا رح اعطيك مثل واحد اجا، وهون كمان بقولوا لك انه بس يكون حائز على ثقة الاخر هيدا رح
0: الاحتيال بصير اهين،
1: رح يهين الجريمه. نعم. ورح يصعب اكتشافها اكثر.
0: صحيح.
1: ورح يكون هالانسان هيدا، مش هيك المحتال بيقولوا انه ذكي، مفروض يكون ذكي تقدر يكون محتال.
0: طبعا.
1: ما في يكون محتال وحمار.
0: طبعا.
1: بس عم يستعمل ذكي للشر بدل ما يستعمله للخير. عم يستعمل ذكي للشر وللجرم، يعني مجرم. هيدا عقوبته ضرب 2. بيجي بيستفيد مثلا واحد أصحاب معه بالشغل، واحد كان معه بالمدرسة أو بالجامعة، واحد في علاقة قربة هوية، بيستفيد أنه هذا الشخص بيوثق فيه تيعلقه أكتر.
0: نعم. وبصير هون يحتال عليه
1: ولو مش مصدقني. مش
0: معقول يلومك عليك.
1: معقول أنا بدي أضحك عليك؟ شو بدك؟ شو بدي مضيك؟ نعم. بتعطى الهم وبوقعه بيهمه أنه هيدا نعمل مصاري، ولا في مشروع بأفريقيا ذهب بطلع لنا ذهب.
0: ألماس
1: ذهب في منه. ألماس هي لأنه في حالة بعرفها بحكي عنه، بطلع منه ألماس.
0: نعم.
1: أو ذهب.
0: نعم.
1: تع فوت معي، بدي فوتك بشركة أنا وفوت نطلع معه مصاري ومدري شو. بياخد منك مصاري ولا في شركة ولا في شيء، ولا في ذهب ولا في ألماس.
0: نعم.
1: ولا في لقوز مثل ما بقول زيادة رح فيها.
0: نعم.
1: بقى ما فيها شيء، بكون أخذ المصريات وسرقه بطريقة بروفيشنال.
0: تعال ثبت بقى
1: ما هيدي هي. مش هيك هلا بنحكي بالاخر شو المطلوب من الناس. ما توقع ضحية احتيال. بقى ساعتها هون الواحد بصير يقول انه يا ريت ما وثقت فيه. شو كان بدي انا اعطي مصرياتي وفوت بمشروع وهمي. بس هون بس نقدر نشرح للمشاهدين، عم نجرب انه مثل ما بقولوا بالفرنساوي اون فيلغاريز ان بو تنقدروا يفهموا علينا
0: طبعا
1: شو عم
0: بلغت ال
1: بقى الـ بس بده يفوت اي انسان باي مشروع لازم ياخد احتياطاته. اذا بدك هلا بالاخر
0: على الاكيد هيدا موضوع اساسي. ماتر كليموس العقد، هل يمكن ان يكون العقد او الاتفاق نفسه هو وسيله لارتكاب جرم الاحتيال؟ يعني عم بحكي انا بروح معك عند كاتب العدل بيعمل معك عقد.
1: طبعا طبعا طبعا. نعم. بس عشرت انه تثبت انه هيدا العقد هو كان
0: هو السبب يلي خلاني
1: هو من الأسباب اللي بدها تكون وسيلة للاحتيال. ما نحن قلنا وأهم شيء يكون في مناورات احتيال. نعم.

0: نعم.
1: ونية جرمية ومناورات احتيالية. بده يكون هذا العقد شو ما كان هالعقد من ضمن هالمناورات ومن ضمن هالوسائل يلي بدها توصله لغاية الاحتيال اللي عم يعملها المحتال.
0: بعصر التكنولوجيا تعرف هلأ كل الموضوع عمليات الإثبات كيف أثرت على وسائل التواصل والإنترنت جرائم الاحتيال؟ يعني قد ايه في جرائم احتيال ترتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: مش بس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر عفوا كل الوسائل التكنولوجية حتى هلا باردون بالاي اي بالذكاء الاصطناعي عم يصير في احتيال بخوف. كيف يعني احتيال بخوف؟ يعني عم تستفيد، مش كل الناس بتفهم بالاي اي، مش كل الناس بتفهم انه هيدا فيديو معمول بالاي اي. يعني نحن فينا نعرف انه اوكي بده يحط اول شيء في شروط عالميه، بس انه يكون فيديو معمول عن شخص، معمول مستعمل الذكاء الاصطناعي.
0: اذا بتشوف حتى لوجو على التلفزيون
1: بنحط تحت انه هيدا معمول بواسطه الذكاء الاصطناعي، هيدا يعني اتس فيك، هيدا منه
0: حقيقي اكيد
1: ولا واقعي. فالناس بتعرف، كانوا عم تحضر تسانزانيمي، بتعرف انه عم بتجرب توصل لك الفكره مثلا بالتلفزيونات بروبورتاجات الاخبار، صاروا بيعملوا روبورتاجات بيشرحوا لك الفكره. كتير حلو هيدا على فكره،
0: اكيد
1: شيء ايجابي. بيشرحوا لك روبورتاج عن موضوع التدخين مثلا، او مدار التدخين، بيعملوا لك روبورتاج، بتشوف انت سهل دخان ومدري شو، بتعرف انه حاطين لك اي اي، بس هن بيكونوا عم بيوصلوا لك الفكره شيء ايجابي هيدا، تتفهم انت شو في وراء الروبورتاج. اما استعمال الاي اي لموضوع او غير وسائل،
0: يمكن ايميل، يمكن
1: انا عم بحكي اي اي هلا واصل ايميل، هودي لانه صاروا كلاسيك الايميل والاس ام اس والسوشيال ميديا وبالفيسبوك وانستغرام. شو بيبعتوا مساجات فيك، ساعدني وما ساعدني وبعت لي مساري على هذا الاكونت. ايه هول بنحكي عنه على السريع، بس عم بحكي على اي لانه شيء جديد. الاي اي مثلا صاروا بيوصلوا لك فكره، تحضر ناس مثلا كبار بالعمر ما بيعرفوا
0: شو يعني، بيصدقوا انه هيدا مش
1: اي اي، بيصدقوا انه هيدا فيديو عادي. وفي يكون هيدا موضوع خطير ضمن المناورات اللي عم يستفيد منها هيدا المحتال، يوقع هيدا الانسان، بيقول له شوف هالفيديو ليك شو عم بصير، يخليه يصدق ويقدر يوقعه بعملية احتيال. كمان هون من هيدا اكزامبل انه كيف الذكاء الاصطناعي فيك تستعمله للخير، فيك تستعمله للشر. اما المواضيع اللي عم تحكي عنهم اللي كلنا صرنا نعرفهم، مثلا كلنا بيجينا بروح على الجنك الميل، بس منهم بيضلوا بالانبوكس تبعنا، بيجيك ايميلات. اذا بيبعت هيدا الهاكر مليون ايميل، اذا واحد بالمليون او عشرة بالمليون صدقوا وبعت له، اذا بعت لك ايميل
0: صحيح
1: انه بعت لي مصاري على هذا الرقم، انا خيك او انا صاحبك من ايام المدرسه. هلا مش كل الناس مهبيل، بس اذا طلع لك عشرة على مليون وهيدي وممكن تصير، بيعمل منها ثروة.
0: هون في تحية لازم نوجهها للسلطات الأمنية على رأس
1: معلوماتية،
0: مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية.
1: معلوماتية عم يعمل شغل،
0: وأهم شيء عم بيوعوا الناس.
1: مزبوط.
0: فما ممكن هيدا المكتب يوعيكن على شيء بيضركن. منقول للناس انتبهوا، لأنه الفيك أو الإيميلات المزورة واللي بتوقع فيكن كتيرة، إن كان عبر إيميل ولا سوشيال ميديا بلاتفورم، كلهم سوا خطرين، وانتبهوا مع مين عم تتعاملوا.
1: بعدين تنروح أبعد من هيك كمان، مش بس الإيميلات، حتى بالسوشيال ميديا. بالسوشيال ميديا كيف بيوصلك فيا ماسنجر على فيسبوك
0: صحيح،
1: أو من خلال إنستغرام بيبعتوا لك مساجات إنه تواصل معنا أو بعتلنا حيلا مساج،
0: او رح بعتنا لك باسورد هلا ارجع بعتها.
1: هودي ضمن مناورات احتياليه. بس هودي هلا صار في وعي عند الناس، بيعرفوا انه هيدا مساج من شخص ما بنعرفه، او بفوت على الادريس ايميل تبعه بيعرف انه هيدا فيك، منه ايميل من حدا موثوق. بس هون كمان حكيت عن الجرائم المعلوماتيه
0: صحيح،
1: هيدا موضوع اخر عن الاحتيال واساءه الامانه، موضوع التحرش الجنسي والبيع الأعضاء والإتجار بالبشرة،
0: الابتزاز الإلكتروني،
1: الابتزاز الجنسي. مثلا بصيروا يصوروها للبنت أو صحيح للشاب مزلط. شفناها، عملوا عنا مسلسل
0: ثلاثة القادم عنا حلقة عن هيدا الموضوع، الابتزاز الإلكتروني.
1: هيدا جرم خطير. ويلي بيستعمل السوشيال ميديا او التكنولوجيا او الذكاء الاصطناعي لمواضيع الاحتيال هو ذاته كمان فيه يستعملها لمواضيع الابتزاز والتحرش نعم. الجنسي وال نعم. وال
0: والاحتيال وإساءة أو كلها طبعا طبعا. طيب الأدلة اللي لازم المجنى عليه يحتفظ فيها بجرم إساءة الأمانة والاحتيال شو هي؟
1: كل شيء. أول شيء هن بيصيروا نحن هلأ للأسف فتنا بالكاش إيكونومي من وراء الأزمة نعم المصرفية للأسف.
0: بس بيضل في شوية وسائل تحويل.
1: أهم شيء شو ما يصير واحد ما يدفع أي ليرة مختصة بمواضيع العلاقة بالبزنس أو بغير نعم. شيء
0: إلا مقابل
1: يكون في
0: إيصال.
1: عنده وصل ويعرف وين راحوا المصريات وإذا كان بعده عم يستعمل وسائل مصرفية اللي هي هيك لازم يكون واحد مش نعم. كاش إيكونومي نعم. كمان الحوالات المصرفية
0: هيدي هينة بتضل موجودة
1: بتضل موجودة
0: المشكلة
1: بس بيكون في عنده إثباتات أنه هو دفع مصاري نعم. وهذا شيء كتير مهم
0: نعم.
1: وإذا في عقود كمان كل شيء بده يمضي عليه بده يكون عنده صورة عنه وبعدين كل شيء بده يكون عم بحول مصاري لشخص لازم يمضي عليه مضي على محضر استلام على وصل استلام ما فيك انت تجي تدفع مصاري ويقول لك ولو بكرة ببعث لك الوصل هيدي ينتبهوا منا العالم
0: ما يمكن بتصير هينة توقع بين الشركاء الأصحاب العيلة الأهل وقتها بيكون في
1: مشان هيك يا دكتور منطلب من العالم يلجأوا لمحامي مش بس توقع على مصيبة يروح عند المحامي
0: بصير إثبات صعب
1: بأمريكا مجبور كل إنسان يكون عنده محامي
0: نعم.
1: وفي حكيم للعائلة يسمى مثلا إذا عم توجعك إجرك ما بتروح دغري عند حكيم عضل
0: بدك تروح عند حكيم العائلة طبعا
1: حكيم العائلة بحولك عند أورتوبيديست
0: نعم.
1: وفي عنده كل واحد محاسب إكسبير كونتاب
0: نعم.
1: كمان للتاكس لأنه أهم شيء بأمريكا التاكس بيكون بيلجأوا للخبير المحاسبات يعملون الضرائب تبعهم وإلا بفوتوا بالحيط وهنيك مشكلة كبيرة تهرب الضريبة كذلك الأمر بالكل شيء قانوني بيستشيروا محامي مسبقا شو لازم نعمل كيف لازم نعمل هل لازم بس هون بلبنان بروح عند محامي بس توقع لمصيبة وبس يتوقف أو يتيروا مصرية
0: لأنه هو بيعرف
1: لا ما هي مشكله هيدي مشكله بالواقع ما بنعرف كل شيء
0: هيدي مشكله بالواقع ولهيك هلا عم تعطينا فكره حضرتك انه لازم يكون عندنا حلقه كمان رح نعملها معك هيدي قريبا وحضرتك
1: لازم.
0: بقلب نقابه المحامين رح نعمل حلقه عن هالمهنه وعن كيف لازم تكون وكيف لازم تتطور بالمجتمع والناس يقبلوها أكثر ما قبل ما توقع المصيبه عليهم ماتر كليموس كمان سؤال هل شو هي أول شيء العقوبات يلي بيفرضها القانون اللبناني وتاني شيء بالنسبة لاسترداد الأموال وقتها بصير الملف جزائيا وبينتهي كمان بيتقرض تعويضات ولا كمان بده يرجع المدعي يروح على القضاء المدني ليحصل على ماله أو ليسترد ماله من الجاني
1: لا هو بطبيعة الحال أول شيء القضاء الجزائي فيه يحكم لك بالتعويض
0: ممتاز
1: تعويض المالي ناتج عن العقوبة عن الجرم وإذا لقيت أنه في عندك غرامات تعويضات أخرى وحقوق أخرى
0: ضرر وإشياء
1: أكيد فيك تروح تلجأ للقضاء المدني وتطالب بحقوقك بموجب الحكم الصادر من القضاء الجزائي لأن نحن عنا مقولة شهيرة بالقانون
0: الجزاء
1: يعقل الحقوق فبس يعني يعقل الحقوق يعني إذا في دعوة مدنية بدك توقفها تطلب توقيفها لحين صدور الحكم الجزائي بس يطلع الحكم بالقضاء الجزائي بترجع بتستكمل الدعوة المدنية اللي كنت امتى بالسابق وإذا ما كنت امتى وبتلاقي إنه في مناسب أو المحامي تبعك بلاقي مناسب إنه ترجع تقيمها بترجع بتقيمها
0: حلو العقوبات يلي بيفرضها القانون اللبناني على
1: مثل ما ذكرنا في عنا أكيد الحبس
0: نعم.
1: الحبس السجن بالإضافة للغرامات المالية وفي عنا ظروف مشددة
0: هيدي اللي في حالة التكرار هيدي لو سمحت بدنا نوضحها لأنه
1: مثل ما حكيت بالسرقة إنه في ظروف مشددة بالسرقة اللي هي الكسر والخلاء وعصابات مسلحة أو السرقة بالليل بموضوع إساءة الأمانة والاحتيال كمان في ظروف مشددة مثلا إذا كان عندك صفة عم تستعملها تعمل عملية احتيال أكتر هيدا بيكون أنت عقوبتك بدها تكون مشددة أكتر يعني إذا أنت كنت مثلا حكيم عم تستعمل
0: تشدد
1: الاحتيال، او اذا انت كنت بموضوع طبي او موضوع الادويه الفاسده او موضوع عم توهموا عن دواء بدك تعمل دواء.
0: نرجع لموضوع الثقه، لانه هون الناس وسئت فيك صار الاحتيال عليك اهين،
1: واذا كان عندك صفه معينه بزيد بصير الظرف مشدد اكثر للعقوبه طبيعه الحال.
0: عندنا سؤال بيقول انا عندي شركه موظف سلمته 12 ألف دولار طي سلمهم لعميل عندي اخذهم وضل فالل.
1: هذا بده يتحكم طبيعه الحال،
0: هون عقوبه مشدده
1: بتوقف اكيد،
0: عقوبه مشدده لانه
1: ضمن وظيفته
0: ضمن وظيفته.
1: شو لك هاي مش بس اساءه امانه، هاي هاي هون فيك تحط ضمن اطار الاختلاس ايضا وبتحطها كمان في ظرف مشدد، لانه هو موظف خلال وظيفته عم بقوم بوظيفته اساء، مش باساء الامانه بس اساء استعمال السلطه او الصلاحيه المنوطه فيه، بالاضافه لانه تم تسليمه اموال وسرقهم.
0: قرينا من فتره حوالي شهر او اكثر شوي عن احد امنا صناديق احد المصارف اخذ نص مليون دولار وكان عم بيسافر فيهم لقطوه على المطار، اكيد قريت عنها.
1: لا ما
0: قريت عنها، لقطوه على المطار كان حطتهم عند حدا وكان تارك معه بس شي 7-8 آلاف يوصل، وحطتهم عند حدا حتى يبلش يحول له اياهم بس يصير ما بعرف لوين كان مسافر، فلقطون ورجعوا لقطوا المال وردوه. هيدي كمان شو بتحطها بأي إطار، إساءة أمانة ولا احتيال ولا اختلاس؟
1: هيدي فيك المعشرة واسعة يعني. عن جد ما فيك يعني العقوبات أو المواد القانون العقوبات منك أنت بسيونس اكزاكت مثل بالطب. القانون فيك أنت تعطي وصف جرمي للحالة اللي أنت فيها بحسب حسب الحالة، حسب كل حالة بحد ذاتها، وفيك انت توسع هالشي وتعطيه كذا وصف جرمي او كذا تطبق كذا مادة وكذا جرم للحالة اللي انت فيها.
0: ممتاز ممتاز. ماتريك إلي كليموس، هلأ بدنا نحكي شوي عن تعرف حلقاتنا دايما توجيهية توعوية، بدي منك هيك مجموعة من النصايح تعطيها للناس تيتفادوا اكتر قدر ممكن من المشاكل ومن الوقوع بجرائم إساءة الأمانة والاحتيال.
1: أول شيء اللبناني ذكي،
0: نعم،
1: منه حمار.
0: نعم.
1: اللبناني معروف أنه وين ما تحطه وين ما تكبه بجوائف ما بقول، وين ما يسافر بينجح. ليه بينجح؟ لأنه إنسان ذكي.
0: نعم.
1: حتى اللبناني المنه معلم تلاقيه ذكي عنده هيدي الحنكة. والقانون لا يحمي المغفلين. فبده يكون الإنسان يعرف يحتاط ويعرف يحمي حاله من النصابين ومن المحتالين. أكيد أنا بنصحهم أول شيء أنه دايما يستشيروا محامي قبل أي خطوة، قبل ما يوقعوا على أي مستند رسمي أو غير رسمي، قبل ما يمدوا أي عقد، قبل ما يروح عند كاتب عدل، قبل ما يدفعوا أي فلس يستشيروا محامي. في كثير محامين
0: حتى لو كلفهم،
1: تقريبا صار بكل عائلة في محامي. وما في حدا إلا ما بيعرف محامي، يتصلوا بالمحامي تبعهم ويستشيروه، يسألوه شو لازم نعمل، نحن هذا الوضع تبعنا وخلينا نعرف شو لازم نعمل، شو المخاطر. في مخاطر، كل شيء بالحياة في مخاطر. كيف إذا أنت عم تدفع مصاري أو عم تمضي على مستند رسمي؟ على القليلة تسأل محامي وتستشيره. تنبلش من هون. اثنين، كمان الإنسان بده يعرف أنه في عنده حقوقه وفي عنده واجباته، والقانون مفروض الناس يكون عندها مينيموم معرفة بالقانون. مش عم بطلب كل الناس تعمل حقوق، بس في مينيموم معروف. وبس بدك تشتغل بأي مجال ما فيك تشتغل وما تكون تعرف القانون تبع الموضوع اللي عم تشتغل فيه.
0: صحيح.
1: حضرتك هلا نحن بإعلام،
0: نعم،
1: مفروض تكون تعرف قانون المرئي والمسموع او قانون المطبوعات.
0: صحيح.
1: اي طبيب بده يكون يعرف قانون نقابة الأطباء وقانون المسؤولية الطبية. وإلى آخره. لأي شخص بده يتعاطى بالهندسة يفوت يعمل مهندس مفروض يكون بيعرف قانون البناء وبيعرف موضوع الرخص وموضوع القانون
0: من البداية،
1: وإلا ما يفوت فيها. كمان يعني نول نو بالفرنسي بيقول لك نول نو بور سو بريفالوار دو سا بريفالوار دو سا بروبتيتود، يعني بما معناه ما القانون لا يحمي المغفلين. نعم. ما فيك انت تتزرع تتزرع بعدم معرفتك للقانون.
0: نعم
1: هيدي.
0: نعم هلا المشكله بنرجع بنكررها على المستمعين انه وقتها بيكون في صله قرابه بين المتعاقدين افضل شيء اللجوء الى المحامي، لانه هو من البدايه بصيغ العلاقة على أسس قانونية ما بتورطكم بمشاكل فيما بعد. ما بتحس ماتر أنه بحس المتعاقد أوقات أي يعني اللي كان عم بيستلم المال أو يلي بده يسلم المال ما بحس أوقات بتقل أنه يقله للي بيوثق فيه أنه تعال نروح عند محامي؟
1: ليه هيدي هاي العقدة من المحامي على فكرة؟ يعني هاي اللي بنشوفها بالمجتمع
0: مهل.
1: انه ولو بده محامي هيدي ولو بده هيدي هيدي. ليش هو المحامي عم بتجيب الدب على كرمك يعني؟ ما المحامي عم يجي يساعدك،
0: عم بخلصك من مشكل،
1: عم بيساعدك وعم عم بجرب
0: يلاقي
1: لكم حل قبل ما تفوتوا بالخلاف. ثلاث ارباع الدعاوى بتشوفها بالمحاكم اليوم اخوة بين بعضهم، يا على اراضي واملاك وورثة يا على شركات كمان من وراء الأزواج وما أزواج وبفوتوا ببعضهم وبصير في مشاكل. طب لو لجأتوا لمحامي عملكم نظام بالشركة وعملكم جنتلمان أجريمنت بيناتكم ما كنتوا بتوصلوا لهم.
0: عم بستفزك بهالسؤال لحتى لي تقلي هودي اللي قلت لي إياهن ولحتى لي يسمعوا المستمعين
1: وبالعقارات وبالأملاك وبالإرث
0: أفضل شيء يروحوا عند المحامي،
1: يجي المحامي بنظم لكم إياها
0: وبيطلع الكل راضي،
1: بوجهكم كيف من ميلي تطبقوا القانون وما تخالفوا القانون، ومن ميلة تكونوا كمان عم بتساووا بعضكم وما عم تختلفوا لانه انتم عائلة، ونحن مش هدف انه يكون في خلاف بين العائلة، الهدف انه تقدروا تتوصلوا لحلول مشتركة وتحافظوا على هيكلية العائلة. لانه للأسف يعني كلنا بنعرف بالدعاوى برضو بيوصلوا بالمحاكم
0: اشرس دعاوى بتكون بين
1: للاسف ساعات الثانيه بتكون رح تجيبوا محامين.
0: صحيح.
1: بينما بقى اذا من الاول اتفقتوا جبتوا محامي سحبكم وعرضتوا عليه المشكله قلتوا له حللنا اياها نحن اخوي ما بدنا نختلف، حللنا لقيلنا طريقه تنكون متفقين على كل شيء، انتم بتكونوا مبسوطين والشركه او العقارات بتكون محافظه على حالها وانتم محافظين على عيون، وهالمحامي المعتر بيستفيد كمان. مش هيك؟
0: نعم بيستفيد وبكون مبسوط لانه
1: حقه شو
0: اكيد اكيد
1: يعني مبسوط. كمان اخر شيء للاسف نحن عايشين ببلد مع انه القانون بينصفنا، القانون يعتبر اتعاب المحاماة دين ممتاز
0: أكيد.
1: يعني يتقدم أكيد. على باقي الديون.
0: نعم.
1: اوكي بس للاسف عندنا منتاليتي بلبنان انه كاخر شيء ندفع للمحامي بكون بيدفع كل شيء وبيدفع للسنجرة وللعامل المنزلية وللناطور ولل
0: واشتراك الكهرباء
1: الغاز والمازوت والبنزين وكل شيء. اخر شيء اخر شيء بقول لك انه هتا نحكي يلا يا ماتر طول بالك علينا هلا جايتنا دفعة شوية بتلاقيه مسافر مدري وين. لا بدنا نعرف
0: ما المحامي معه مصاري مرتاح والمحامي مش عم يدفع شيء من جيبته.
1: مهنة المحاماة هي صحيح نحن منعتبرها رسالة وهي مهنة رسالة
0: بس بدكم تعيشوا رسالة
1: بس ايه بدنا بده يعيشها المحامي كمان خاصة نحن بهالأزمات اللي عشناها الأزمات المتتالية أول ناس أكلوا الضرب هن المحامين وآخر ناس طلعوا من الأزمة وفي منهم بعد ما طلعوا
0: هن
1: في مكاتب محاماة سكري
0: للأسف
1: هن المحامين
0: للأسف. ماتر إلي كليموس بدي منك كلمة من القلب بتوجهها للمستمعين شو ما كانت
1: أكيد لا
0: أنا قانونية أو سياسية بدك
1: كيفك تقوله بدي أحكي عن موضوعنا.
0: نعم.
1: عن موضوعنا بكل مجتمع في ناس سيئين وناس مش
0: صالحين.
1: سيئين صالحين ونحن المحامي هو دوره يقدر يرشد الناس الصالحين مش الناس السيئين
0: ينتبهوا
1: في بعض في بعض في بعض الناس بيقولوا لك انه المحامي اذا كان سيء بكون خطير جدا مثل الحكيم السيء والمحامي السيء بيخرب لك بيتك والطبيب السيء بيقتلك. فمشان هيك نحن بنقابة المحامين عم نجرب نحافظ على المحامين الصالحين اللي هن اكثريه الحمد لله والمحامي هو دوره يحمي المجتمع ويحمي المواطن ويعلمه حقوقه ويرشده نحو تطبيق القوانين ويقول له كيف وين الصح وين الغلط. فما تخافوا من المحامي بالعكس روحوا عند المحامي، لأنه المحامي هو اللي رح يرشدكم، هو اللي رح يساعدكم، يعطيكم المشورة القانونية، يعطيكم الحل اللي بيساعدكم والحل اللي بناسبكم والحل القانوني والمنطقي. فنصيحتي لكل لبناني انه تعاون مع محامي، سأل محامي قبل اي خطوة تقوم فيها، تما توقع ضحية اساءة امانة او ضحية تحكية.
0: حلو متر إليك ليموس، مثل كل مرة تعطي أمل للمستمعين وبتوجههم، ونحن برنامجنا توعوي وبده يضل توعوي، وبدنا قد ما فينا بس روح الحق بنفوس هالمستمعين تحت تالي دايما نوصل معهم على بر الأمان. شكرا على حضورك، شكرا على كل هالمعلومات، وأهلا وسهلا فيك ضيف عزيز بإذاعة صوت كل لبنان. بختام حلقتنا أصدقائنا المستمعين، ندرك أن القانون لا يحمي الأموال فقط، بل يحمي أيضا قيمة أساسية في المجتمع، وهي الثقة بين الناس. وفي انتظار عودة الثقة، إلى اللقاء.

0: القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما

0: بلدية زحل معلقة وتعنيل. شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلي ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبت شي.
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
2: إنه أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية،
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة، وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد طونيكي وين؟
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أريال 4 كيلو $9.40 رولو تواليت فاين 32 رول $3.80

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من الشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انت ما بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان تسجل حركة مرور كثيفة من الصيف باتجاه الكارانتينا وصولا إلى الزلقة نقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر أن لقاءات قائد القيادة الوسطى الأمريكية مع قائد الجيش اللبناني بحثت خطة الجيش اللبناني ضمن اتفاق الإطار أكد تكتل الاعتدال الوطني بعد لقاء رئيس الحكومة نواف سلام دعم قرارات الدولة اللبنانية

أكدت الخارجية الإيرانية تصميمها على الحفاظ على حقها في إدارة هرمز، مشيرة إلى أن ما يهمها هو حرية الوصول لأموالها المجمدة واستخدامها كما تريد. لفت وزير الخزانة الأمريكية لفوكس نيوز إلى أن إيران تحاول بيع النفط بأسعار مخفضة وأن ربحها ضئيل بسبب تخوف المشترين. وفي الخبر الأخير أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد فصيل نخبة في الجهاد الإسلامي هو علي كايد محمد ستيتان في وسط قطاع غزة بعدما شكل تهديدا لقواته. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان. Thank you.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دافك انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحية الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
9: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
10: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون

0: الشبيحة، هذا الاسم وحده يرعب السوريين لأنه مرتبط بالأذهان بأفعال وانتهاكات عنيفة وشنيعة. لكن من هم الشبيحة؟ متى صنعهم النظام؟ وبماذا استخدمهم؟ وكيف تحكم بهم؟ واليوم بعد سقوط الأسد، أين هم؟ ضيفي اليوم يعرف تماماً من هي هذه الجماعات، وهو معنا حتى يطلعنا على تفاصيل حول بنية الشبيحة وتحولات هذه الجماعات عبر السنوات الطويلة الماضية. دكتور علي الجاسم، يا أهلا وسهلا، شرفتنا في بودكاست سوريا لوين.
1: الله يسلمك، شكرا جزيلا سماح للاستضافة، وأيضا دوتشي فيلا على هذه الفرصة.
0: شكرا لك علي. أنت باحث في مركز دراسات النزاع بجامعة أوتريخت في هولندا، ومحاضر أيضا في المعهد الهولندي لدراسات الهولوكوست وجرائم الحرب، ومتخصص في دراسات النزاع، وتحديدا أبحاثك تعمل فيها على دراسة شبكات العنف، الشبكات والجماعات شبه المسلحة في سوريا، وتحديدا الشبيحة أو من تطلق عليهم لاحقا أيضا وسطاء العنف. أطروحة الدكتوراه تبعك تحمل اسم وعنوان شبكات العنف، صعود الشبيحة في حلب وسوريا بعد 2011. لكن الشبيحة مصطلح نعرفه السوريين من قبل 2011، كان دائما نسمع هذا الشخص شبيح، لا تشبح علي، سيارة شبح وإلى آخره، يعني اللفظ كان منتشر بين السوريين. ولكن بأي سياق ظهر أول ما ظهر، وكيف كان يستخدم قبل الثورة؟

0: طبعا تاريخيا كمفردة الشبيحة ارتبطت بنظام الأسد أو بعائلة الأسد بالتحديد، لأن أول من رعى هذا النوع من الأفعال أو الممارسات هو نظام الأسد، وبالتحديد أخوه لحافظ الأسد رفعت الأسد اللي أسس ما يسمى سرايا الدفاع في الثمانينيات أو آخر السبعينيات، وبعدها تمأسست وأخذت أشكال مختلفة. ولكن تأصيلا للمصطلح يعود كلمة الشبيح من حتى في اللغة العربية الفصحى من شبح الشيء أي مدده، يعني هي صلاحياتهم تتجاوز الأجهزة الرسمية أو ما يسمى الأجهزة التي تستأثر باستخدام العنف. يعني نحن عنا في هيكليات الدولة في الاستخدام الشرعي للعنف اللي هو يعني يقع تحت وزارة الدفاع اللي هي في الجيش، ووزارة الداخلية الشرطة، وأيضا حفظ النظام مثل الأجهزة الأمنية وإلى آخره. ولكن الشبيح فرد الشبيحة هي تتعدى هذه المهام والصلاحيات، وأيضا ما يميزها هي حالة الاستثناء، بمعنى أن هي لا تخضع للمساءلة والمحاسبة في الانتهاكات التي ترتكبها. هذا كتعريف لما نحطها في السياق اللي صارت، يعني ارتبطت في نوع السيارات البنز 500 المرسيدس اللي كانوا يستخدموها في التهريب بين لبنان وسوريا بعد تدخل الجيش السوري في منتصف السبعينيات في لبنان، فهم امتهنوا التهريب وصاروا يستخدموا هذه السيارات لأن سوريا ما كان عندها القدرة على استيراد السيارات بسبب الضرائب وحالة العزل اللي كانت تعيشها سوريا. هي دخلت في 79 كدولة راعية للإرهاب فهي عزلت، ومع ذلك كان الشبيحة يستخدموا سيارات المرسيدس 500 اللي هي محليا تسمى الشبح. فمن هون هي صارت اللي يركب سيارة بينز 500 يرتبط في هذا المتخيل حالة التشبيح. طبعا من أول الأشخاص اللي كتبوا في الشبيحة ويعني حلل هاي الظاهرة هو الكاتب ممدوح عدوان في كتابه حيوانة الإنسان، اللي هو صار يوصف هاي الحالة اللي هي حالة الاستثناء، وذكر هو أيضا ظاهرة أو قصة طريفة، يعني السيارات صافين على إشارة المرور فمرق أحد الشبيحة في سيارة الشبح فحدث زمر له بس، يعني ما أصلا ما حدا عمل له شيء، فهو صف بالعرض ونزل هذا الشخص من السيارة وسيقتله ويضربه أنه كيف أنت تزمر لي أو تتعدى علي. فقال له أنه هاي يعني إشارة المرور، الإشارة حمراء ما لازم. فهو رد عليه بعبارة أنه هاي الدولة إلنا. فمن هون توصل عنا الفكر الذي يتبناه الشبيح أنه هو فوق القانون ويتصرف على أن الدولة جزء له فين ويتصرف فيه يعمل فيه أي شيء. في ظاهرة أخرى في سياق سوري سوريين أكيد الكل يتذكر ما حدث في 2017 مع سليمان الأسد لما هو كان يسوق سيارته باللاذقية فعلى أحد الدوارات يعني دوبلو مثل ما نقول نحن بالسوري عقيد في الجيش، فهو امتعض، فهو لحقه بالسيارة صفوا على جانب الطريق سحب الكلاشينكوف AK-47 وصفاه بالشارع.
1: يعني هي عقلية البلطجة والمافيا كانت خلينا نقول يعني قبل الثورة لما كان الواحد يستخدم كلمة شبيح، وهدول الناس اللي فوق المساءلة فوق السلطة فوق كل المواطنين عمليا بيعتبروا أنفسهم. لكن حدث تغير بال2011. قبل 2011 ربما نحكي عن أفراد، يعني فهمي للموضوع أنه نحن كنا نحكي عن أفراد، بال2011 وما بعد صرنا نحكي عن جماعات. ما الذي اختلف؟
0: صحيح، ما قبل 2011 في صورة نمطية مرتبطة في هؤلاء الأشخاص أنه هم من عائلة الأسد أو مقربين منها. طبعا هي مرت في مراحل صعود وأفول ولكن بالعموم كانت ترتبط ب يعني بطائفة معينة أو بعائلة معينة بالتحديد لحتى نكون نحن
1: مصريين. الأسد مخلوف
0: بالضبط، هاي العوائل اللي مقربة من عائلة الأسد ودوبا وكل الشخصيات الأمنية اللي كانت هي تبقى في مناصبها في الأفرع الأمنية لفترة طويلة، هذا اللي كان يميز عهد حافظ الأسد. بعد 2011 في مقابلة مهمة جدا مع وول ستريت جورنال مع بشار الأسد في شهر 1 2011، يعني قبل انطلاق الثورة بتقريبا 3 شهور، لما كان التغيير في تونس حدث والتغيير في مصر كان في الطريق، فكان في مقابلة مهمة ذكر فيها بشار الأسد أنه حالة الاستثناء، أنه سوريا مانها مصر، سوريا مانها ليبيا، سوريا مانها مصر، سوريا مانها تونس، ونحن واعين للتغييرات المحتملة ولكن نحن مواكبين للتغيرات. شو معنى هذه الكلمة مواكبين للتغيرات؟ يعني إذا حدث أي شيء مشابه لما مثل اللي صار في تونس وفي مصر نحن مستعدين. فلما صارت المظاهرات في منتصف شهر 3 مارس 2011، النظام بلش بتعبئة الشارع أو المدنيين، وظهر ما يسمى في البداية اللجان الشعبية. اللجان الشعبية هي اللي كونت نواة، أو هي بالأساس الشبيحة اللي تحولت بعدين بال 2012 ما يسمى قوات الدفاع الوطني. بس اللي يميز الشبيحة فيما بعد 2011 هو انفتاحها على أطياف أو مجتمعات أوسع من ما كانت عليه قبل 2011 أو في زمن حافظ
1: الأسد. يعني لم تعد حكرا على عائلات معينة أو على طائفة الأسد.
0: بالضبط، أنا برأيي كان في حدث تاريخي مهم جدا في سير الأحداث في الثورة السورية، اللي هو ما حدث في شهر تموز 2012 اللي هو انفجار خريطة الأزمة. النظام داخليا كان منقسم بين يعني مقاربتين، المقاربة الأولى هي التهدئة والحديث مع الشارع اللي هم يسموه ماذا جناح الحمائم، والجناح الآخر اللي يسموه جناح الصقور اللي يمثل جميل الحسن وعلي مملوك ومهر الأسد، بمعنى استعادة هيبة الدولة. كما لا يفل الحديد إلا الحديد، لا يفل الناس إلا الناس، خليها تكون حرب المجتمع ضد المجتمع ونشعل جذوة هذا الصراع فبتضيع الأمور ونبدو نحن كسلطة خارج هذه الدائرة، ويتم تصوير الصراع القائم على أنه حرب أهلية، بمعنى خلينا نحيد الأصوات اللي هي تنادي بالحوار أو بالتهدئة مع الشارع اللي هو حصل بتفجير خليط الأزمة، ولا يمكن أن يحدث هذا الشيء من دون ترتيب من الصفوف العليا من النظام، واللي عارف بتركيبة النظام يكاد يجزم أنه هذا الفعل قام به أو رتبه أشخاص داخل الصف الأول من النظام للتخلص من هذه الأصوات. فعلا بعد أسبوع من انفجار خليط الأزمة صار في عنا حملة عسكرية معممة على جميع الجغرافيا السورية، استخدمت البراميل المتفجرة في حلب لأول مرة، الجيش الحر دخل الأحياء، تمايزت الصفوف، صار ما يسميه النظام سوريا المفيدة، فنحن اللي مثلنا تعول عنا والآخرين هم يعني على الضفة الأخرى فهم حيوات يمكن الاستغناء عنها. هذا اللي شجع الناس أيضا المدنيين لأخذ قرار أو الاصطفاف، بمعنى أنه بشار الأسد أيضا في كل خطاباته كان يقول لا توجد منطقة رمادية، ما في ناس من نص إما معنا أو علينا، وذكروا هذا أصلا في خطاب مجلس الشعب في نهاية شهر 3 2011، لما قال اليوم الوطن بحاجة إلى موقف، إما أن تكون مع الدولة يعني معنا أو أنت على الضفة الأخرى فأنت هدف. والنظام كان دائما يستخدم ما يسميه حواضن الإرهاب، يعني أي شخص هو خارج سيطرة النظام هو هدف،
1: لا يبرر القتل بغض النظر إن كان هذا الشخص مدني أو غير مدني. ولكن هي الحيثية جدا مهمة اللي عم تحكي فيها علي، يلي هي أنه استعداد النظام وسياسة واضحة من النظام إنه كيف ممكن استخدام المدنيين في يعني إشعال حرب أهلية بالبلد لصالح إبقاء النظام في السلطة. ليش كان يحتاج النظام إلى الشبيحة؟ يعني نحن نعرف سوريا تماما، الجيش هو بيد النظام، عنده ولاء تام للنظام ولعائلة الأسد أيضا بشكل خاص، الأجهزة الأمنية كثيرة وقوية وشرسة، وفي كل منزل يمكن الناس تعرف أنه في أحد مخابرات يعني بالبناء اللي الواحد ساكن فيه أو الشارع اللي الواحد ساكن فيه. ليش تحتاج لسه السلطة في سوريا بهذاك الوقت للشبيحة؟ شو بيقدروا يوفروا الشبيحة للسلطة ما بيقدروا يوفروا الأمن والجيش؟
0: هو في عنا ثلاث أسباب تجعل الأنظمة الدكتاتورية أو البوليسية وبتحديد السياق السوري تلجأ لهذه الأشخاص. السبب الأول هو التكلفة المادية أو التكلفة العالية لإنزال الجيش والشرطة والأجهزة الرسمية إلى الشوارع. نحن إذا نفكر لوجستيا، النظام إذا كان بده يخصص فرقة عسكرية يبعثها مثلا من درعا اللي هي كانت الجبهة مع إسرائيل، يبعثها لدير الزور، المسافة هاي الموارد اللي بده يستخدمها والمصاريف إلى آخره مكلفة جدا، في شيء أصلا متوفر داخليا فهذا
1: محلي رخيص. ركز على المحل
0: محليا. فأنا أجيب أولاد الحارة وهم أصلا هون سماهم لجان شعبية يعني من داخل المجتمع، فهذا أول شيء التكلفة المادية، فهي كتير تسهل عليك موضوع الانتشار للقوات الرسمية. الشيء الثاني هو الوصول للمعلومة، الوصول للمعلومة الاستخباراتية انتليجنس. يعني إذا كان أنا اعتمدت على المجتمع المحلي فكل جار يعرف جاره، ونحن نعرف إنه كيف الناس كمان أحيانا في هو مضحك بس مبكي بنفس الوقت، إنه بنشوف مثلا زوجة تكتب تقرير بزوجها يعني اكتشفوا بعدين، أو يكون أشياء كيدية، فهذا مفيد للنظام بمعنى إنه أنت في عندك وصول سهل لهؤلاء الأشخاص. طبعا بعدين نحكي على المنافع اللي حققوها مثل هذه الجماعات،
1: عم نحكي هلأ من جهة النظام
0: فأنت في عندك وصول للمعلومة اللي هو فريد من نوعه مختلف عن الموظفين الرسميين اللي هم في مناصب من أفرع الأمن، يعني مفرزة الأمن اللي موجودة بالسياق المحلي ما عندها نفس الوصول اللي عندهم هؤلاء الأشخاص. السياق الثالث اللي هو الأهم بالنسبة للصورة الخارجية اللي هو المساءلة والمحاسبة. لما بيكون في عنا قطع عسكرية أو شيء تابع للجهاز الرسمي القمعي اللي هو في عنده استخدام شرعي للسلطة، في عنا تراتبية، يعني الجيش قائم على الرتبة من الرقيب أو من المجند وأنت طالع على اللواء للعماد، في تسلسل تسميه سلسلة الأوامر. لما يطلع أمر بيكون في كتاب واصل إنه كيف تتعامل مع السياق اللي هو خارج عن الحالة الأمنية المرسومة في ذهنية النظام،
1: في بيروقراطية معينة،
0: بيروقراطية عنف بالضبط يلي هي تخضع للمساءلة والمحاسبة. حتى نحن هون نشوف بأوروبا لما يصير في مظاهرة ويصير في قمع في استخدام محدود اللي هم يسموه proportionality، ففي شيء مسموح وفي شيء disproportional، يعني هو اللي قائم على ردة الفعل الغير متوازنة أو التي لا تناسب الفعل. فنحن هون يصير في عنا مساءلة ومحاسبة. أما في حالة الشبيحة فالتواصل هو يكون شفهي. كان في تقرير مهم جدا في بداية الثورة لهيومن رايتس ووتش عنوانه بكل الوسائل المتاحة، فهذه الكلمة فضفاضة أنه أنت عمال اللي تشوفه مناسب للسيطرة أو لقمع المظاهرات،
1: لك الصلاحيات مفتوحة
0: بالضبط في كل الوسائل المتاحة،
1: ما حدا بيسألك.
0: فهذا ممكن يكون بالتفاوض في أدنى، يعني في الحالة المثالية أنه تبعث ناس أنه هي تروح تحكي مع الناس وتفهم مطالبها، اللي هو النظام كان يحاول بشار الأسد بالبداية ما يسمى يعني حالة الوفود.
1: صحيح
0: أنه هن كانوا جمعوا ناس وتروح تقعد مع بشار الأسد. هون في فكرة مهمة جدا اللي هي اللي قائمة على المساءلة والمحاسبة، اللي اصطلاحا وأدبيا هي تسمى الإنكار المقبول، اللي يعني plausible deniability، اللي نحن شفناها. يعني لما بيكون في حديث عن مجزرة أو عن انتهاك في سياق معين والجهاز الرسمي الحكومي هو خارج هذا السياق، فالنظام يميل إلى الإنكار، يعني هو يسمى الإنكار المقبول إنه أنا ما بعرف،
1: ما بنعرف
0: هدول الناس مالن من عنا. ونفسي الحالة لما الاختفاء قسريا، الإجابة بي ليس موجود في سجلاتنا. نفس الشيء لما أنت عندك الجهاز الرسمي يكون في أوامر في التعامل مع سياق معين، فأنت في عندك شيء اسمه موثق documented، يعني في شيء أمر وصل للتعامل مع هذا. في حالة الشبيحة أو المجموعات شبه العسكرية، إنه أنت ما في عندك أصلا كيان رسمي يمكن التواصل من خلاله بقنوات رسمية لتتبع خيوط المسؤولية. فبالنسبة للنظام هاي حالة مثالية لإنكار الانتهاكات التي ترتكب في السياقات المحلية وإلصاقها في حالة اجتماعية. بمعنى يعني نحن اللي الفيديوهات اللي صار نشوفها للقمع فيما بعد صلاة الجمعة لأشخاص، وأصلا هذا الشكل هو اللي يميز الشبيحة، أنه هن لا يرتدون الزي العسكري الرسمي. يعني أنت بتشوفيهم أشكالهم معينة، ولكن هم في الصف الأول من القمع لأنه هم الذي يتعاملون مع الحالة اللي تعتبر في مفردات النظام حالة أمنية يجب التعامل معها. ولكن عند المساءلة والمحاسبة أنا ما بعرفهم لأنه هذول مش موجودين بسجلاتي. الشرطي موجود عليه رقم عسكري، العسكري هو ينتمي لمجموعة ولفرقة ولواء إلى آخره.
1: خلق حتى النظام حالة مريحة جدا بالنسبة له حتى يعني يشرع القمع وهو غير مسؤول عن كل ما يحدث. يعني حالة من الفوضى وفي ناس عم تقمع ناس ونحن غير مسؤولين عن الحالة. طب غريب مو غريب؟ يعني الواحد لما بيقول إنه هدول سوريين بالنهاية إن ليسوا برتب أمنية، غير مدربين عسكريا، مثل ما أنت هلا عم تقول قبل شوي هذا ممكن يكون جاري وجارك، ممكن يكون صديقك المقرب بالحارة اللي فجأة أنت طالع مظاهرة تلاقي إنه مثلا حامل عصا وراكد عم يضرب العالم. كيف أقنع النظام الناس؟ يعني شو قدم لهم من امتيازات، من مكاسب، من وعود لحتى قدروا يقمعوا أبناء أحيائهم، أبناء مناطقهم؟
0: هذا سؤال مهم. كان أنا في عندي بحث عن عسكرة الطلاب في أو عسكرة القطاع التعليمي في سياق الثورة بعد 2011
1: بجامعة حلب.
0: بجامعة حلب اللي هو أيضا يعمم على الجامعات الأخرى. اللي أخذ الريادة في هذا الموضوع هو الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، بمعنى أنه هن صاروا شكلوا لجان تتناوب بشكل يومي لقمع الطلاب لما يخرجوا بمظاهرات. ونظامي يكون في عندك أنت جدول اليوم ناوبة مين. هذا الشيء اللي سمته كمان بروفيسور سروى إسماعيل التأطير. النظام نجح بشكل كبير جدا بوضع الناس في قوالب. يعني لما نبلش من المرحلة الابتدائية الناس الطلاب نحن كنا بطلائع البعث،
1: صح.
0: في المرحلة الثانوية ننضم إلى شبيبة الثورة. إذا كان بعد شبيبة الثورة بعد ما نخلص ندخل الجامعة لازم أنت تنضم لاتحاد الوطني لطلبة سوريا لحتى توصل للمنافع. بمعنى إذا كان أنت بالاتحاد الوطني فأنت بيطلع لك سكن، إذا كانك مالك بالاتحاد الوطني فإما بتروح للقطاع الخاص أو تروح تدبر راسك، فأنت تخرج خارج السيستم من المنافع. هاي أحد الأمور اللي كان يستخدمها النظام في عملية التفاوض مع المدنيين في تعبئتهم. يعني في حالة الطلاب كان لهم وصول للسكن، كان لهم أنه هن ما يروحوا مثلا يحضروا السيمينارز أو حلقات البحث، فأنت بتنجح لأنه أنت مشغول. هذا حافظ الأسد لما انتقدوه لما أحداث موضوع السائقة، الناس يطلعنوا 20 و25
1: علامة إضافية
0: بسبب أنه أنت تروح تعمل دورة صاعقة وقفز مظلي. فحافظ الأسد كان يقول هذول الناس ما هم فاضين للعلم لأنه هن عم يعدوا العدة لتحرير فلسطين. بس هو بالحالة الطبيعية عم يعد لناس تابعين، لما تحتاجهم هم مستعدين للتعبئة.
1: بالحديث عن جامعة حلب لأنك أنت كنت موجود في

0: وأنا كنت جزء من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بطبيعة الحال، طبعا باللا شعور يعني هذا الانتماء.
1: كنت بعثي يعني؟
0: بعتي بس نصير، ما وصلت لمرحلة العامل مع الأسف يعني.
1: طيب
0: ولكن هذا الحدث التاريخي كان مهم جدا. أنا كنت في اللجان الاجتماعية في المدينة الجامعية في حلب. على عجل تم استدعائنا إلى اجتماع طارئ لمبعوث الاتحاد الوطني لطلبة سوريا من المكتب التنفيذي، يعني من الشام أجل حلب. كان هذا الشخص، وأكيد السوريين يعرفوا أو يتذكروا هذا الاسم بشكل جيد، عمر عارو، كان هو عضو مكتب تنفيذي. تم ندبه من قبل عمار ساعاتي اللي كان هو رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ليكون مشرف على جامعة حلب والحراك الطلابي اللي كان، يعني كانت جامعة حلب تغلي من بين كل الأحياء أو من كل المحافظة. حلب أكبر بؤرة كانت للتظاهر أو نقطة تظاهر كانت جامعة حلب، وحتى هي وصلت لمرحلة أنه هي تسمت جامعة الثورة. لما حدثت المظاهرة تم استدعائنا إلى اجتماع في 21 في قاعة الاجتماعات لكل أعضاء ورؤساء اللجان الاجتماعية والهيئات الإدارية وأيضا أعضاء ما يسمى فرع الاتحاد في جامعة حلب أو المكتب الإداري، هذا تسميته المحلية. دخلنا غرفة الاجتماع، طلب منا عمر عاروب أنه نطالع موبايلاتنا طفيهم ونحطهم على الطاولة بحيث أنه تكون هي مشاهدة، وقال أنا عندي الرسالة التالية جايكم فيها من القيادة: أي حدا تشكوا فيه شك أنه ممكن يطلع مظاهرة أو هو جزء من ما كان يسمى وقتها التنسيقيات، تنسيقيات الثورة السورية، بتشكوا شك أنتم مخولون. وهذه مهم، هذا هو يعني كانت الصاعقة أو الكلمة المهمة جدا في آليات استخدام الشبيحة والقمع: أنتم مخولون بسحب بطاقات وأيضا قمع أي حدا بالضرب لحد تشتبهوا فيه أنه ممكن هو يطلع مظاهرة. نحن راح نشكل لجان والكل مطلوب منه في كل طابق، نحن على مستوى المدينة الجامعية في كل طابق تحط مندوبين لك لحتى يساعدوك بالتعرف على الغرف والأشخاص اللي ممكن، مش باليقين، بالشك، يعني اللي الناس تشوفهم أنه ممكن هم يكونوا جزء من تنظيم للمظاهرات، أنتم مخولين باستخدام أي سلطة.
1: هذا خطير جدا.
0: هذا هو كان بصراحة اللحظة التاريخية للكثير من الأشخاص، هي لحظة الصدمة أنه موجود جهاز الأمن داخل الجامعة وموجود الشرطة، وكانوا حاطين أيضا كتيبة كاملة لحفظ النظام. فأنا دوري طالب، هل أقمع الآخرين؟
1: يعني أصبحت أنت كطالب بوضع إما تتبع وتقمع الآخرين أو تعترض وتقمع من الآخرين،
0: وهذا اللي صار مع الطلاب.
1: شاهدت أصدقاء لك طلاب يعني قبلوا بهي الفرصة اللي اجتهم من القيادة العليا؟
0: مع الأسف أي.
1: أي.
0: يعني
1: شاهدت عمليات قمع أنفية طلاب ضد طلاب؟
0: وهذا أيضا مشاهدات كثيرة، وأيضا أنا عملت مقابلات مع أشخاص كانوا جزء من هذه آلة القمع، ويعني يدمي القلب صراحة. بس بنفس الوقت في عامل مهم جدا اللي من غسيل الدماغ هو الصوابية، بمعنى أنه هؤلاء الأشخاص لا يرون يعني العيب أو الخجل أو الخطأ في ارتكاب هذه الأفعال
1: لحد الآن
0: إلى نسبة كبيرة جدا.
1: يعني كانوا يفاخروا باللي عم يسووا، أو لما تحدثت معهم شو كانوا يقولوا لك؟
0: هم ينظرون إلى هذه الحالة أو هذه الفترة على أنها كانت ضرورة وبنفس الوقت كانت مهنة، بمعنى لو أنا لم أسلك هذا الطريق ما وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، بمعنى أنه ما كان فيني أتخرج، ما كان فيني أجل من الجيش. بس لما إذا كان نواجههم

0: بموضوع طيب أنا سلكت غير طريق، أو أقرانك ناس آخرين ما ارتضوا أنه يعني
1: بيفعلوا نفس الشيء.
0: ويبيعوا الضمير.
1: هذا سؤال كبير، ولكن كونه عم نحكي عن المنافع والمكاسب الاجتماعية، شو هي أبرزها؟
0: المكاسب هي عدة طبقات، من المادية إلى الوجاهية يعني، وهذا أيضا له علاقة بموقع الشخص في المجموعة أو في هيكلية الشبيحة يعني. أحيانا يكون المكسب رخصة سلاح، وصول للسلطة، وصول لشخص عنده نفوذ لرئيس الفرع الأمني، هون نحن عم نحكي بالسياق المحلي، توظيف. في لحظة معينة كانت حلب تقريبا تحت الحصار، فإنه أنت ما تصف على الدور مثلا لحتى تحصل على الخبز.
1: معقول الواحد يعني يصبح شبيحة مشان ما يصف على الدور؟
0: لأنه هو في سياق يحقق مكاسب، فهذا من أهون الأمور. ممكن الرواتب، طبعا المكاسب المادية.
1: إدي كانت الرواتب يعني اللي يحصلوا عليها؟
0: الرواتب كانت تنقسم إلى نوعين، وخاصة في البداية في عندك يعني، حتى أنا مسميهم في البحث بروليتاريا عنف يعني، كان في أحد رخيصيل يعني. يوم الجمعة كان مشهور، شخصية مشهورة جدا، فارس الشهابي اللي هو كان مستلم غرف الصناعة في حلب، وهو أيضا معروف من صناعي حلب، كان يطلب من العمال مثلا اللي كانوا معامله موجودة باليرمون وبالمدينة الصناعية، أنه يوم الجمعة بتداوموا وإلكن راتب مقطوع، بمعنى أنه يشارك بهذا اليوم. في البداية كان يعطوهم ممكن ألف ليرة بهذاك اليوم، بس ألف ليرة نحن عم نحكي تقريبا $20 باليوم.
1: شاركوا في قمع المظاهرات يوم الجمعة،
0: يتوزعوا على الجوامع،
1: عمال المصانع.
0: أنه أنت بدل ما تروح، وممكن بدل ما جمعيتك أنت 500 ليرة كل أسبوع، أنت بساعتين أو أقل يوم الجمعة اللي بعد الصلاة تأخذ 1000، يعني ضعف ما تجنيه خلال الأسبوع. هاي المكاسب المادية، عدا أنه هو الطموح في الوصول يعني. إذا كان نحن أخذنا شخصية مثلا هلال كان هو مهندس مدير فرع بريد في حلب، صار في لحظة معينة عضو فرع يعني، عضو قيادة فرع. بعدين بال 2012 لما تمايزت الصفوف يعني، فهو قدم نفسه وخدماته أنه هو يمكنه القيام بتعبئة كل البعثيين في مدينة حلب أو جزء كبير جدا، واقترح فكرة أنه يكون نحن في عنا نواة لكتائب البعث. فلاقت استحسان هاي الفكرة، هو شخص طموح، فأصبح رئيس فرع حزب البعث في مدينة حلب، مشرف على كل التشكيلات حزب البعث في الداخل. خلال سنة بال 2013 أصبح الأمين القطري المساعد، يعني هو الشخصية الثانية في حزب البعث بعد بشار الأسد. فنحن نشوف هذا المسار في الوصول إلى السلطة. وأيضا إذا كان نحن نظرنا إلى انتخابات مثلا مجلس الشعب 2016، وانتخابات الأولى بعد الثورة كانت بال 2012 كل 4 سنين، بال 2016 الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشعب هم رؤساء مجموعات شبيحة في السياق السوري بدون استثناء. النسبة الأكبر تم مكافأتهم على الخدمات اللي قدموها للنظام. فهذا النظام كان يرسل رسائل لهذه الأشخاص، إذا كان أنت تزمت معنا وكنت مخلص وانضميت لآلة القمع، نحن ممكن أنه
1: تحظى بالترقية
0: بالضبط
1: على المسار السياسي، ولكن
0: والمكافأة.
1: ذكرت اسم شخصية يعني إحدى الدراسات اللي قرأت لك إياها، هي قصة العميد عماد محمد بفرع الأمن العسكري بحلب. كان في حوار بينك وبينه، وعرفت منه أيضا نقطة هامة حكيت عنها بالبداية، هي موضوع المقايضات.
0: طبعا هن يسموه العميد عماد محمد، يسموه الدكتور يعني.
1: الدكتور.
0: أيه. رغم نحن كمان نوتش عن سميه دكتور، لأنه هو استطاع هندسة مشهد الشبيحة. وكان في فرع الأمن العسكري في مدينة حلب، كان أيضا هو مخول بالتواصل مع شخصيات مجتمعية واجتماعية لتعبئتهم. فأحد الأشخاص اللي كان هو قادة، أحد قادة المجموعات، أنا يعني عملت معه مقابلة لفهم هذا السؤال اللي أنت حضرتك سألتيه، إنه شو هي الفائدة، ما هو المقابل الذي يحصلون عليه. فهو كان ذكر لي تفاصيل يعني مملة، اللي هو كان يشترط على هذا الشخصية الأمنية، على عماد محمد، إنه أنا بدي حاجز دوار الكرة الأرضية اللي هو مدخل حلب. بمعنى إنه أنت لما تكون على الحاجز فيك تفرض أتاوات على السيارات الداخلي والخارجي، عدا أنه أنت ممكن تبتز المدنيين بموضوع أنه أنت بدك تفيش له، ممكن تعتقله إلى آخره. فهذا جزء من يعني توريد، أو يكون في عندك دخل مجرد أنه أنت استلمت
1: حاجز.
0: الشيء الآخر الملفت للانتباه أنه كان هذا العميد كريم أكرم من أنه يعطيه حاجز.
1: شو
0: عطاه حي سيف الدولة بالكامل، انه انت راح تاخذ مبنى كلية العلوم او معهد العلوم. الناس اللي من حلب اكيد يعرفوا هذا المكان، هو يعني كان معهد قديم للدورات والأنشطة التعليمية، فهو وقع في نقطة الاشتباك بين مناطق سيطرة الجيش الحر في ذلك الوقت وسيطرة النظام في حلب. فهو يعرض عليه انه انت تاخذ معهد العلوم تحوله لمقر. فقال له هذا الشخص انه بس هذا فاضي ما فيه شيء. قال له حي سيف الدولة بالكامل على حسابك، تفرشوا اللي بدك اياه، ومن دون اي، ما حدا بيعترض عليك. اذا حدا حكى معك فانت تحكي معي مباشره. فنحن هون في عنا تقريبا ثلاث منافع. المنفعة الأولى هي السلطة، أنه أنت هذا الحي هو تحت سيطرتك، فأي شيء بيدخل الناس بدها تدخل تشوفه بيوتها، ممكن الناس بدها تطالع عفش بدها تشوف، فأنت دائما تولد الدخل من هذه الأنشطة. الشيء الثاني هو السلطة، أنه أنت
1: نفوذ كبير،
0: النفوذ اللي أنت هذا المقر لا فلان، أنا ما راح أذكر اسمه. المكسب الثالث هو الخط المباشر مع هذا الشخص الذي فوضه في هذه السلطات. بمعنى إذا كان إجاك حدا مثلا من الحرس الجمهوري أو من الفرقة الرابعة تتواصل معي،
1: أنت مسنود عمليا. ليه ما بدك تذكر الاسم؟
0: لأنه مش هذا اللي عطيته إياه، أنه ما ممكن أنا أذكر اسمه
1: كونه يعني كان شاهد معك في هذا اللقاء. طيب، منافع كثيرة، ميزانيات ضخمة معناتها كان لشبكة الشبيحة في سوريا.
0: نرجع للنقطة الأولى اللي حكى عنها ممدوح عدوان، هو المتخيل أو العقلية التي يعمل بها، أنه هذه المجموعات كانت تنظر إلى الدولة على أنها لهم، يعني هي مزرعة. فأنا شو ما حققت، هذا أنا لا أخضع للمساءلة، بس ما يميز بصراحة شبيحة ما بعد ممدوح عدوان اللي درسهم، انه هن صاروا اكثر، صار اكثر انه الدولة لهم، صاروا هن الدولة. فنحن صار كثير يعني قد تكون هي من النكتة، ولكن صارت من الدارج، انه الشبيح لما يعرف عن نفسه يقول نحن الدولة ولاك. الدولة مو قلنا، انا الدولة نفسها.
1: شكرا لك علي الجاسم، موضوع ثقيل ولكن مهم، مثل ما انت هلا عم تقول انه هاي المواضيع المؤلمه للسوريين انه يتم معالجتها، ومعالجتها ايضا بطريقه بحثيه، بطريقه علميه، بطريقه عميقه، وما تكون فقط موضوع ترند في الشارع السوري. شكرا لكل مجهودك بهذا المجال ولوجودك معنا في سوريا لون.
0: شكرا سماح، شكرا.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. منذ استئناف الأعمال العدائية في جنوب لبنان في 2 آذار، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل تهديدات خطيرة للمدنيين وتقيد الحركة في عدة مناطق. واستجابة لذلك، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ عمليات يومية تهدف إلى حماية الأرواح رغم التحديات والمخاطر الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية، وذلك للحد من هذه الأخطار والمساعدة في إتاحة وصول أكثر أماناً للمجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية. ويسلط الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل الضوء على هذه الأنشطة.
1: إحدى المهام الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح والتي ينفذها حفظة السلام التابعون لليونيفيل هي عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة. فمنذ 2 آذار تمكنت هذه الفرق من تحديد مواقع ما يقارب 50 خطرا متفجرا والتخلص منها بأمان، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والطائرات المسيرة المتحطمة. وتزداد هذه المهام خطورة مع زرع الألغام على الطرقات في مواقع مختلفة، وتسهم هذه العمليات في الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية وغيرها من التحركات المدنية الأساسية ضمن منطقة عملياتنا، كما تدعم تنقل حفظة السلام التابعين لليونيفيل والجيش اللبناني.
0: إلى جانب هذا العمل، ينفذ حفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضاً أنشطة لإعادة فتح الطرق وإصلاحها بهدف استعادة حرية الحركة في مختلف أنحاء جنوب لبنان. ويظل إصلاح الطرق والجسور أمراً أساسياً لضمان حركة حفظة السلام والوصول الإنساني إلى المناطق المتأثرة بالأعمال العدائية. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل مجدداً.
2: Peacekeepers continue to reopen and repair key roads across the south.
1: يواصل حفظة السلام إعادة فتح وإصلاح الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء الجنوب، بما في ذلك في بلدات مثل شمع، مروحين، وعيت الشعب، ومرجعيون، وكفركلا، وحولة، وفي بعض المواقع التي يكون فيها الضرر بالغا إلى درجة يتعذر معها الإصلاح المباشر. يتم إنشاء طرق بديلة لاستعادة إمكانية الوصول. فعلى سبيل المثال، عمل حفظة السلام مؤخرا على إعادة فتح طريق بطول 2.5 كيلومتر يربط بين قرى الجنوب بالناقورة، مستخدمين آليات نقل الأتربة والحفارات والجرافات. وقد نفذ هذا العمل من قبل حفظة السلام بمن فيهم فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة وغيرهم من المتخصصين. وعلى الرغم من أن الوضع الأمني في جنوب لبنان لا يزال متقلبا، فإن حفظة السلام التابعين لليونيفيل الذين يعملون في ظروف صعبة وغالبا ما تكون خطرة يواصلون التزامهم بتنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
0: أطلقت مؤخرا في بيروت حملة ممولة من اليونيفيل وبقيادة اليونسكو لمكافحة الأخبار المضللة والمغلوطة، وذلك خلال حفل استضافته بشكل مشترك وزارة الإعلام اللبنانية ومنظمة اليونسكو. ومن خلال سلسلة من المقاطع المصورة القصيرة التي ستبث عبر تلفزيون لبنان، تشجع الحملة على التحقق من المعلومات والاستخدام المسؤول لحرية التعبير. وتهدف سلسلة الفيديوهات التي تحمل عنوان انشر بوعي، كن جزءا من الحقيقة مش من التضليل، إلى تشجيع الناس على التحقق من المعلومات قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت وزيادة وعيهم حول المعلومات المضللة. وزير الإعلام بول مرقس قال إن هذه الفيديوهات ستوزع أيضا على المدارس والجامعات اللبنانية للمساعدة في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بشأن مواجهة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة. ووفقاً لليونسكو صممت هذه الفيديوهات التوعوية لتمكين الجمهور ولا سيما الشباب من اكتساب مهارات التحقق من المعلومات وتعزيز المشاركة المسؤولة في نشر المحتوى، بما يسهم في إيجاد بيئة إعلامية أكثر وعياً ومصداقية. في 17 حزيران نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل مبادرة للتبرع بالدم في قاعدته بجنوب لبنان دعماً لمستشفى مرجعيون، وقد جرى اختيار حفظة السلام المشاركين في حملة التبرع مسبقاً وفقاً لفصائل الدم المحددة التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي التبرعات الاحتياجات الطبية المحددة بشكل فعال. وقد أسهمت الحملة في تعزيز مخزون الدم المتوفر لدى مستشفى مرجعيون. يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن، بما في ذلك من خلال مبادرات التبرع بالدم في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط المتزايد على الخدمات الأساسية.

0: مفاجآت كأس العالم مش مجرد قصص رومانسية بتتكرر كل 4 سنين، بل صارت جزء أصيل من طبيعة البطولة الحديثة. فبالنسخة الحالية اللي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخب، أثبتت المنتخبات الأقل تصنيفاً إنها مش عم تدخل المنافسات لمجرد المشاركة أو اكتساب الخبرة، وإنما أصبحت بتمتلك القدرة على منافسة كبار العالم وحرمانهم من الانتصارات وحتى تهديد أحلامهم مبكراً. النتائج اللي حققتها منتخبات مثل كاب فيردي وكوراساو وغانا وجنوب أفريقيا ما كانت مجرد ضربات حظ، بعد ما نجحت بانتزاع نقاط ثمينة أمام منتخبات عملاقة مثل إسبانيا وإنجلترا والإكوادور وكوريا الجنوبية. هالمشهد أثار تساؤلات عديدة، هل أصبحت الفوارق الفنية بين المنتخبات أقل من السابق؟ وهل هالشي بيرجع للتطور التكتيكي اللي شهدته كرة القدم العالمية، أم أنه الحظ لعب دور رئيسي؟ عند تحليل هالمباريات بصورة دقيقة بيتضح انه اللي صار ما كان صدفة، بل نتيجة خطط مدروسة وتنفيذ تكتيكي منضبط نجحت من خلاله المنتخبات الأقل تصنيفا بتقليص الفوارق الفردية مع منافسيها، وتحويل المباريات لصراع تكتيكي أكثر منه استعراض للمهارات الفردية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: حسنى عرى امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالو هو دافك انزو ابي عارف
5: لا فوتو بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: إسرائيل تهدد طهران، ويتكوف وكوشنار إلى الدوحة وبقائي، سنبحث غدا مع الوسيط القطري في الأموال المجمدة.
2: مساء الخير راديو رما من صوت كل لبنان، مع جنان جوان ومريم تنفيذ هادي الهاشم.

0: العناوين.
1: وحدة الدولة اللبنانية، خلف خيار مستقل لبناني عم يقدر يفاوض أفضل من الرهان على أي مفاوضات إقليمية أو دولية لبنان منه موجود فيها على الطاولة.
2: العنوان الأساسي هو الجنوب الذي سيبقى بخطوطه المرسومة بحدوده الذي صنعتها المقاومة سيحفظ كاملا.
3: الحقيقة أنه تهدف زيارة الوزير أسعد الشيباني يوم الخميس لإعادة تشكيل العلاقات بين البلدين، تهدف الزيارة إلى طمأنة المسؤولين اللبنانيين لعدم وجود نية للتدخل العسكري.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، القلق من تشظي الوضع الداخلي مستمر. الرئيس عون عرض مع هيكل لمهمات الجيش في ضوء اتفاق الإطار. بري أمام باسيل، اتفاق واشنطن كأن شيئا لم يكن. انتهاكات وقف النار محدودة اليوم، وإسرائيل تختبر أنظمة رادار لكشف المسيرات. طهران، موقفنا بشأن لبنان واضح، والإخلال بالالتزامات الأمريكية سيؤثر على المفاوضات معها. الراعي التقى البابا في الفاتيكان. إرجاء جلسة محاكمة فضل شاكر بعد نكسة صحية، وحشرة البق تنتشر في سجن زحلة. زخم تفاوضي في الدوحة اليوم وغدا، ولكن لا لقاء مباشرا بين الإيرانيين والأمريكيين.
5: تتابعونا في راديو رما أيضا خاص مع العميد السوري محمد البقاعي والأحوال الجوية.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مساء الخير. على وقع الهدنة المؤقتة الهشة والمخاض العسير لاتفاق منتظر بين طهران وواشنطن في غضون 60 يوما، تبقى احتمالية اشتعال النار من تحت الرماد في الصدارة، أكان بين إسرائيل وإيران مع استمرار التهديدات المتبادلة والمناوشات التي لم تهدأ، أو بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في ظل استمرار رفض الحزب والرئيس نبيه بري لاتفاق الإطار مع الإسرائيليين. وفي الساعات الماضية حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إيران من حرب قد تندلع غدا أو في خلال يومين في حال إطلاق صواريخ على إسرائيل، كما هددت طهران بدورها واشنطن في حال إخلالها بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بما في ذلك ما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان. ويأتي ذلك في وقت توجه فيه المفادان ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة، وأعلنت الخارجية الإيرانية أن غدا سيكون موعدا للبحث مع الوسيط القطري في مسألة الأموال المجمدة، ولا لقاء مع الأمريكيين تمت جدولته. وفي الداخل لقاء بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش لتعزيز المسار الدبلوماسي والتداول في مهمات الجيش بعد الاتفاق مع إسرائيل. والبداية مع نشاط قصر بعبدة مع مريم.
4: جنان، غدت زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إسرائيل ولبنان، عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل المهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. نوه رئيس الجمهورية بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الاستقرار في البلاد، ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم، قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها. كما اطلع الرئيس عون من العماد هيكل على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه كلا من تركيا والمملكة المتحدة.
3: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وانعكاساته على الساحتين اللبنانية والإقليمية بحثه وزير الخارجية يوسف رجي مع ياسر عباس الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي مرحلة من الاختبار الداخلي تتزامن مع انطلاق مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل قريبا، وسط المخاوف من تشظ الوضع الداخلي، أصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه من الاتفاق مع إسرائيل. وغدات ما نقل عنه أن الاتفاق لن ينفذ، قال بري اليوم بحسب المعلومات أثناء لقائه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من عين التيني، قال بري كأن شيئا لم يكن في إشارة إلى اتفاق واشنطن. هذا وأعلن باسيل بعد اللقاء أنه متفق مع بري على رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية وعدم المساس بالجيش.
5: الشيء الأكيد اللي متفقين عليه نحن الرئيس بري هو أمرين، أول شيء رفض الفتنة لأن كل شوي عم بطل براس علينا، وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه اللي هي المؤسسة العسكرية وعدم المساس فيها. هودي ثابتين بيقدروا يحفظونا بالمراحل الصعبة.
4: حزب الله أصر بدوره على مواقف رافضة اتفاق الإطار. اليوم أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الجنوب سيبقى بخطوطه المرسومة وحدوده التي صانتها الدماء، سيحفظ كاملا، لن يفرط به ولا بترتيبات ولا اتفاقيات. كلام ناصر الدين جاء في خلال جولة على مستشفيات الجنوب والنبطي للاطلاع على أوضاعها وإعادة تأهيل المتضرر منها.
6: العنوان الأساسي هو الجنوب الذي سيبقى بخطوطه المرسومة، بحدوده التي صانتها الدماء، بحدوده التي صانتها المقاومة، سيحفظ كاملا باليوم دائما وأبدا، سيبقى لن يفرط به لا ترتيبات ولا اتفاقيات، وإن شاء الله نحن وإياكم فرصة على الفخر والصمود والتحرير من الجنوب.
4: في المواقف المحلية من القصر الجمهوري، أعلن النائب وضاح الصادق أن اللبنانيين أمام خيار واضح، الوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها أو البقاء ضمن المحاور.
7: زيارتنا للرئيس بتوقيت تاريخي للبنان، خصوصا نحن بخضم معركة لاستعادة سيادة الدولة على قرارها، على قرار الحرب والسلم. أطلعنا فخامة الرئيس على التفاصيل الأساسية، على أهمية هذا اتفاق الإطار. اليوم كمان حكينا بضرورة دعم الجيش اللبناني بإطار تطبيق البايلوت زون.
4: أما النائب مارك ضوف أتمنى من قصر بعبدة يقف رئيس نبيه بري وجميع القوى السياسية خلف الدولة،
8: وحدة الدولة اللبنانية، خلف خيار مستقل لبناني عم يقدر يفاوض أفضل من الرهان على أي مفاوضات إقليمية أو دولية لبنان منه موجود فيها على الطاولة، وبالتالي نثق فقط بدولتنا. الاتفاق الموجود وكل الاتفاقات الموجودة، الاتكال الأساسي على المؤسسة الأمنية الكبرى يلي هي الجيش اللبناني.
3: واليوم ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن فرنسا وإيطاليا تواصلتا مع الولايات المتحدة وإسرائيل لطلب الانضمام إلى تنفيذ اتفاق التفاهمات الجديد مع لبنان. وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن محاولات تبذل في الأمم المتحدة لإعادة تفعيل قوة اليونيفيل تحت اسم آخر للهدف المعلن نفسه. ومن السياسة إلى الميدان، حيث سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية، كما سجل تحليق مسير فوق البقاع وفي أجواء صيدا وشرقها، وأيضا تحليق فوق سور وقراها. وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل في حداثة من دون وقوع إصابات، كما ألقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، وطاول قصف مدفعي بيت ياحون كذلك. وألقت مسيرة قنبلة صوتية لترهيب مزارعين في عيت الجبل، وانفجرت قنبلة عنقودية في تولين في قضاء مرجعيون من دون وقوع إصابات. في المقابل أفيد بأن أهالي قريتي معري والعارضة أغلقوا الطرقات لمنع قوات الجيش الإسرائيلي من التوغل في المنطقة.
4: على الضفة الإسرائيلية، أفادت يدعوت أحرنوت بأن الجيش الإسرائيلي وقع عقدا مع شركة ماغوس لتوريد مئات أنظمة الرادار لكشف الطائرات المسيرة، موضحة أنه دخلت منها حتى الآن 8 رادارات حيز الاستخدام في الجيش الإسرائيلي بناء على أدائها تم تنفيذ الطلبية الحالية. وفي المواقف الإيرانية من جبهة لبنان، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن موقفنا بشأن لبنان واضح. قال: الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف حرب في كل الجبهات. بقائي شدد على أن عدم التزام الولايات المتحدة بنود مذكرة التفاهم سيؤثر سلبا بلا شك على المسار الراهن. التفاوض بين لبنان وإسرائيل سيحضر في زيارة رسمية لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني للبنان بعد غد الخميس. الشيباني الذي أفيد بأنه سيلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين، من اللافت أنه سيلتقي رئيس البرلمان نبيه بري. وفق الأخبار المتداولة فإن وزير الخارجية السورية سيبلغ المسؤولين اللبنانيين رسالة عن عدم وجود أي نية سورية للتدخل العسكري في لبنان.
9: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة العميد السوري المتقاعد محمد البقاعي، أهلا بك. ماذا يحمل وزير الخارجية السورية أسعد شيباني في زيارته إلى لبنان بعد غد الخميس؟
10: الحقيقة منذ سقوط نظام الأسد في 8/12/2024 وحتى الآن لم توفر الدولة السورية الجديدة أي فرصة تستطيع فيها التقرب والتعاون مع الحكومة اللبنانية ودعم حكومة الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام لما فيه استقرار لبنان. وما يميز هذه الزيارة صراحة هي لقاء الوزير الشيباني مع كافة القوى والأفرقاء ومع الرئاسات الثلاثة لسمع كل وجهات النظر والتباحث مع الجميع على أرضية المساواة في النظرة السورية لكل الأفرقاء اللبنانيين لإعادة اللحمة بين الجميع. الحقيقة أنه تهدف زيارة الوزير أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري إلى لبنان يوم الخميس لإعادة تشكيل العلاقات بين البلدين على أرضية مؤسساتية أكثر، وتعد امتدادا للقاءات الدبلوماسية المتسارعة بين بيروت ودمشق خلال الآونة الأخيرة. أيضا تهدف الزيارة إلى طمأنة المسؤولين اللبنانيين لعدم وجود نية للتدخل العسكري وبحث ملفات عالقة مثل قضية ما تبقى من سجناء سوريين وربما غير سوريين ممن أيدوا الثورة السورية والبعض منهم لا يزال معتقلا على خلفية ذلك التأييد. أيضا تشمل الزيارة لبحث ملفات تنظيم الحدود والتعاون الاقتصادي والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية. أيضا هناك ملف أمني الحقيقة سبق وتم طرحه من الجانب السوري، وهو ملف فلول النظام السابق الذين يعملون على زعزعة الأمن الداخلي في سوريا أمنيا وإعلاميا وعلى كافة المستويات، فإما لتسليمهم إلى الحكومة السورية كما اتفق عليه سابقا أو كما تم الطلب من الحكومة السورية وتحديد أسمائهم وأمكنتهم وتماكن أماكن وجودهم أو الحد من نشاطهم عبر اعتقالهم لقيامهم بتلك الأعمال المسيئة للدولة السورية أو طردهم خارج لبنان.
9: العميد السوري المتقاعد محمد البقاعي، شكرا جزيلا لك.
3: رحبت الخارجية اللبنانية بالقرار الصادر عن الخارجية الإماراتية بإلغاء قرار منع سفر الإماراتيين إلى لبنان، وأكدت أهمية هذا القرار الذي يعزز العلاقات الأخوية، وأشارت إلى أنها تتطلع إلى استمرار تعزيز العلاقات اللبنانية مع الدول العربية كافة. إلى ذلك رأى النائب فؤاد مخزومي أن قرار الإمارات يشكل رسالة ثقة بالغة الأهمية وخطوة أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية، وأكد أن هذه الخطوة تشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون والانفتاح بما يعزز الحركة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين. ورحب رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير بقرار الإمارات، وأكد أنه يشكل خطوة بالغة الأهمية على طريق استعادة الثقة بلبنان.
4: في الفاتيكان استقبل البابا لون الرابع عشر بطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي شكر البابا على زيارته لبنان والتي عقبتها مرحلة من الحوار من أجل السلام ثم مفاوضات، قائلا نأمل أن تؤدي إلى سلام حقيقي عادل وشامل ودائم. بحسب قوله الراعي أكد ضرورة الوحدة الوطنية الداخلية وعدم إقصاء أي فئة لبنانية تنشد السلام والاستقرار وتؤمن بقيام دولة لبنانية قوية تبسط سلطتها على كامل أراضيها. وضع الراعي البابا في أجواء القمة الروحية الأخيرة في دار مشيخة العقل والتي عكست جو تقارب وتعاون بين القيادات الروحية المسيحية والإسلامية. البابا أكد من جهته قربه من لبنان مستذكرا الحفاوة التي استقبل فيها من قبل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم، منوها بلقاء الشبيبة في صرح البطريركي وبحيويات الشباب الذين هم مستقبل لبنان المشرق.
3: أصدر وزير الاقتصاد عامر لبساط قرارا يقضي بتخفيض سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض بقيمة 5000 ليرة لبنانية، وذلك انسجاما مع توجيهاته بضرورة انعكاس انخفاض أسعار المحروقات والكلفة العالمية على الأسعار المحلية. وكان رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بوحصلي قد أشار في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن الجو الحالي إيجابي وستنخفض المصاريف التشغيلية تدريجا مع انخفاض أسعار المحروقات، معلنا أن أسعار السلع ستعود إلى النسب الطبيعية نظرا لانخفاض الأسعار عالميا. أيضا شكى سجناء زحلي من انتشار حشرة البق في سجن المدينة بشكل غير مسبوق، مطالبين رئيس مركز الحراسة برفع تقرير من أجل العمل على رش المبيدات للحد من انتشارها. وقال النائب اللواء أشرف ريفي في بيان: السجون في لبنان آن أوان الحل قبل فوات الأوان، لم تعد أزمة السجون في لبنان مجرد مشكلة وطنية أو إنسانية بل تحولت إلى قنبلة موقوتة.
4: أرجأت المحكمة العسكرية محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 5 آب المقبل، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية. موعد المفاوضات الأمريكية الإيرانية ما يزال ضبابيا. اليوم يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران التي نفذ ذلك، وفيما أعلنت الخارجية القطرية أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران إلى قطر للقاء الوسطاء لمناقشة المفاوضات الإيرانية الأمريكية. أكدت أنه لا يوجد موعد اجتماع رفيع المستوى بين أمريكا وإيران مخطط له اليوم.
3: وبعد ظهر اليوم أفادت مصادر العربية والحداث بأن الوفدين الإيراني والأمريكي سيلتقيان رئيس الوزراء القطري والوسطاء الباكستانيين في الدوحة اليوم، لكنها أكدت ألا محادثات مباشرة بين الوفدين اليوم في قطر. وقالت المصادر ستجرى مفاوضات غير مباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني بوجود الوسطاء غدا الأربعاء، وستركز على مضيق هرمز والاستقرار العام. ولفتت إلى أن إيران ستحصل في نهاية الأسبوع على 3 مليارات دولار من أموالها المجمدة وفق اتفاق تبادل السجناء الذي عقد في العام 2023، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن ألا خطط للقاء الأمريكيين على أي مستوى خلال الأيام المقبلة، كاشفا أن طهران ستبحث في الدوحة مع الجانب القطري غدا في مسألة الأموال المجمدة. وقال مهددا: لن يبقى أي إجراء أمريكي من دون رد صارم وفوري. وأعلن أن موقفنا بشأن لبنان واضح ولدى واشنطن تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات، وشدد على أن عدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم سيؤثر سلبا بلا شك على المسار الراهن مع واشنطن. كما أكدت الخارجية الإيرانية تصميمها على الحفاظ على حقها في إدارة مضيق هرمز، مشيرة إلى أن ما يهمها هو حرية الوصول إلى أموالها المجمدة.
4: هذا واتصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو بحث التطورات الإقليمية والدولية في ضوء مذكرة التفاهم وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية. وكانت شبكة أم أس ناو الأمريكية قد نقلت عن مصادر أن وزير الخارجية ماركو روبيو أكد في خلال إحاطة للكونغرس أن إدارة الرئيس ترامب لا تعيش في وهم أن المفاوضات مع إيران سهلة، مشيرا إلى أن أو وجود احتمال لفشلها، لكن الإدارة تريد منح المسار الدبلوماسي فرصة. أما إسرائيليا، اليوم أفيد بأن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر في إحاطة أمس مع المراسلين العسكريين من أن إسرائيل قد تجد نفسها في حالة حرب مع إيران غدا أو في خلال يومين. أضاف: إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل فإن إسرائيل ستضرب إيران بقوة. لا توجد معادلة سنقبل بها تسمح لإيران بإطلاق النار على إسرائيل من دون رد. قد يحدث ذلك في خلال يومين. أضاف كاتس: توجيهي للجيش الإسرائيلي هو الاستعداد لعملية زرقاء وبيضاء في إيران، الجيش في انتظار ذلك، ففي حالة تأهب هناك أهداف. يأتي كلام كاتس في وقت أعلنت فيها القيادة الوسطى الأمريكية في اليومين الماضيين استمرارها في حالة التأهب.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد فصيل نخبة في الجهاد الإسلامي وهو علي كايد محمد ستيتان في وسط قطاع غزة بعدما شكل تهديدا لقواته.
4: نذهب الآن إلى الجو. الجو غدا قليل الغيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال، بينما في الداخل تبقى من دون تعديل، وعلى السواحل تنشط الرياح خصوصا في المناطق الشمالية ويرتفع معها موج البحر لحدود المتر، يتحول مساء إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية المتوسطة.

إسرائيل تهدد طهران، ويتسكوف وكوشنر إلى الدوحة، وبقاء سنبحث غدا مع الوسيط القطري في الأموال المجمدة. كان في عناوين راديو رما: القلق من تشظي الوضع الداخلي مستمر، الرئيس عون عرض مع هيكل مهمات الجيش في ضوء اتفاق الإطار، بري أمام باسيل، اتفاق واشنطن كأن شيئا لم يكن، انتهاكات وقف النار محدودة اليوم، إسرائيل تختبر أنظمة رادار لكشف المسيرات، طهران موقفنا بشأن لبنان واضح، والإخلال بالتزامات واشنطن سيؤثر على المفاوضات معها. الراعي التقى البابا في الفاتيكان، إرجاء جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر بعد نكسة صحية. حشرة البق تنتشر في سجن زحلي، زخم تفاوضي في الدوحة اليوم وغدا، لكن لا لقاء مباشرا بين الإيرانيين والأمريكيين. كان في راديو رما أيضا خاص مع العميد السوري محمد البقاعي والأحوال الجوية. ونحن نختم هذه الجولة ونلتقي غدا في راديو رما جديدة عند 5:15 بعد الظهر.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: العربية والعالمية
1: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة
3: وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
2: موسكو تحذر من خطر انجرار أوروبا إلى صراع مع روسيا قبل عام 2030.
3: الجنرال ابن المهاجرين المغاربة تحد جديد لنتنياهو.
2: قطر وروسيا تتفقان على إنشاء قناة اتصال مباشر بين وزارتي الدفاع.
3: والحكومة السودانية تفتح ممرات تتيح للمدنيين الوصول إلى مناطق آمنة.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ونبدأ التفاصيل من تصريح ديمتري بوليانسكي ممثل روسيا الاتحادية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن خطر انجرار أوروبا إلى صراع مع روسيا قد ينشأ قبل عام 2030. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الدكتور محمود الأفندي. أهلا بحضرتك دكتور محمود في برنامجنا، وأبدأ معك من تصريح ديمتري بوليانسكي ممثل روسيا الاتحادية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن أوروبا قد تثير صراعا مع روسيا قبل عام 2030. دكتور محمود، هل يعتبر الصراع العسكري المباشر مع الاتحاد الأوروبي أمرا لا مفر منه، أم أن الإرهاق الاقتصادي لأوروبا سيجبرها على تغيير مسارها قبل عام 2030 برأيك؟
4: يعني الواضح أن أوروبا ما زالت مستمرة في حلمها لإنزال هزيمة استراتيجية بروسيا أو ما يسمى تفكيك روسيا. هذا الحلم كان يعني في أوروبا منذ إنشاء روسيا الاتحادية، منذ إنشاء الإمبراطورية الروسية. على فكرة هناك يعني عدة مرات حاولت أوروبا الانقضاض على روسيا، إن كان هتلر اللي كان قائد كل جيش أوروبا، نابليون، حروب كثيرة كانت بين روسيا وأوروبا، وحلم أوروبا هو ما يسمى الانقضاض على روسيا وإخضاعها تحت السيطرة الأوروبية. هذا الحلم ما زال عند أوروبا، كل سياسي أوروبي عنده حلم هو ما يسمى تفكيك روسيا أو السيطرة عليها. ما في قائد أوروبي ظهر على الساحة الدولية أو الساحة الأوروبية إلا عنده هذا الحلم. يعني يمكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك هذا الحلم قد ما بتملكه أوروبا. لذلك حاليا لا تملك أوروبا القدرة على مواجهة روسيا عسكريا، فلا بأس من وجود وكيل. الوكيل موجود هو أوكرانيا الآن، وهم مستمرين بما يسمى تواصل الدعم العسكري لأوكرانيا، الدعم اللوجستي، الدعم بالمرتزقة، الدعم بالأسلحة، بالمسيرات، بالصواريخ، بكل شيء عم يحاولوا يدعموا أوكرانيا لما يسمى إضعاف روسيا أو تفكيك روسيا. فحاليا في وكيل فلا بأس فيه، يعني أوروبا غير قادرة عسكريا بأي شكل من الأشكال لمواجهة روسيا الاتحادية. على فكرة أنه أقوى جيش بأوروبا إذا يعني تستنى الجيش الروسي والجيش الأوكراني، يعني كل دول أوروبا لا تملك حتى بالعدد نصف جيش الأوكراني. لذلك يجب أن نفهم أنه هذا حلم أوروبي، ولكن الآن أصبح يعني يمكن يعني يحلموا أنه يطبق هذا الحلم عن طريق الوكالة يلي هو أوكرانيا. ولكن أوروبا كقدرة عسكرية غير قادرة على مواجهة روسيا، وعلى فكرة بس أوكرانيا يعني لديهم احتياط وراء أوكرانيا، عندهم مولدافيا، عندهم دول البلطيق، عندهم بولندا، جاهزين الأوروبيين يعني تضحي بأوروبا الشرقية أو بما يسمى مواطنين أوروبا الشرقية لمواجهة روسيا، لأنه بيعتبروه النقب الثاني. وعدة مرة الرئيس بوتين هذا الكلام. لذلك أنا في رأيي مهما كانت الهيكل الأمنية موجودة، حتى لما يكون هناك أي حرب، الحلم في أوروبا قائم، مستحيل أن ينتهي.
3: يعني هذا التهديد واضح يا دكتور محمود ضد روسيا من قبل الناتو، ما الخطوات هنا التي ينبغي برأيك أن تتخذها روسيا لدرء هذا الخطر والتهديد على المستويين الدبلوماسي والعسكري؟
4: يعني الخطوات المحددة لروسيا واضحة، يجب حسم الحرب الأوكرانية الروسية وتحقيق أهداف العملية الخاصة. هذا أهم شيء بالنسبة إلى الخطوة الأساسية لاحتواء الخطر الأوروبي، أول شيء. ثاني شيء نزع السلاح الأوكراني وإسقاط النظام الأوكراني وأن تصبح أوكرانيا دولة أو ما يسمى محايدة بشكل تام وعدم حتى لا تصبح منصة لمواجهة روسيا في المستقبل القريب والمستقبل المتوسط والمستقبل البعيد. أنا في رأيي هي أول خطوة مفروض روسيا تساويها بإخراج أوكرانيا من دائرة الصراع حتى لو ما

0: تتغير النظام الأوكراني فلا بأس بالتفكيك أوكرانيا صراحة، تفكيك لعدة دولات، ولكن يجب أن لا تكون أوكرانيا منصة لمواجهة روسيا ولا دولة أخرى مجاورة إلى روسيا. أتكلم عن دول البلطيق، أتكلم عن ما دول البلطيق أو دول فنلندا، فنلندا وكان دول البلطيق لا يجب أن يكون على حدود روسيا منصات لمواجهة روسيا، يعني إبعاد الناتو أكثر عدد الإمكان من الحدود الروسية. أنا في رأيي الخطوة الأولية هي حسم الحرب الأوكرانية الروسية بإيجاز أهداف روسيا أول شيء، اثنين إبعاد الناتو أكبر قدر ممكن عن حدود روسيا الاتحادية.
1: المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا أعلنت بأن دول الناتو بالتعاون مع نظام كييف تستعد لتطوير أسلحة تهدف إلى توجيه ضربات واسعة النطاق ضد القواعد الجوية الروسية. دكتور محمود، إلى أي درجة برأيك هذه الأسلحة ستجعل حلف الناتو طرفا رسميا في الصراع؟
0: يعني بالنسبة لتصريحات زاخارفا، أوروبا أصبحت في طرف الصراع، وأنطونيو كوشتا قالها بصراحة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أن نحن لسنا وسيط في الحرب الأوكرانية الروسية ولكن طرف الصراع. لما حاول يفتح قنوات دبلوماسية مع روسيا هاجموا كل دول الاتحاد الأوروبي، فاضطر هذا التصريح الخطير. وبالإضافة للتصريحات فاندرلاين اللي قالت إنه كل المسيرات أو كل الأسلحة وكل المسيرات اللي عم تهاجم روسيا الآن هي من إنتاج أوروبي، هذا اعتراف كامل إنه أوروبا مستمرة في الدعم العسكري لأوكرانيا حتى آخر أوكراني. فرصة بالنسبة لأوروبا وجدت وكيل، وأيضا لديهم احتياط كما قلت لك في السابق. لذلك يجب أن نفهم أنه أوروبا عم تحاول بشكل من الأشكال تغيير مسار الحرب، فباعتقاد أنه إذا قاموا بضربات بالعمق الروسي بضربات ومسلسلات طاقة كما يحصل الآن، أنه يحصل زعر واستقرار وعدم استقرار داخل الشعب الروسي، ويؤدي فعليا إلى ضغوطات لإيقاف الحرب أو وقف إطلاق النار بالضغط على الدولة الروسية وعلى الرئيس بوتين. هاي محاولة تسمى بالعلم تسمى الحرب النفسية، والحرب النفسية بيمارسها فكرة الإرهابيين. يعني الإرهابيين دائما بيمارسوا الحرب النفسية بشكل من الأشكال لإرهاب القيادة، لإرهاب الشعب حتى يأخذ الثقة بالحكومة تبعته، وفعليا يبدأ فعليا الحكومة وتتصارع مع الشعب. هي يعني أحد أهداف الإرهابية وأهداف النازية معروفة جدا.
2: دعني أنتقل دكتور محمود إلى ما قالته الاستخبارات الخارجية الروسية وما كشفته عن أن كييف تعزز تعاونها مع عصابات المخدرات الرئيسية في المكسيك. يعني ما الهدف من بناء علاقات مع مجرمين هناك في أمريكا اللاتينية؟ هل هناك خطة أوكرانية يعني لتهديد مجتمعات معينة أو حتى الأوروبيين أنفسهم؟
0: في مثل حلو بيقولي اللي بيلعب بالنار بحرق أصابعه، وأوروبا الآن عم تلعب بالنار. يعني الوكيل أوكرانيا بدأ يخرج خارج السيطرة، مسموح له يعمل كل شيء، مسموح للقيادة الأوكرانية تعمل كل شيء، ولا العصابة الحاكمة الآن ومساعدها مسموح لها كل شيء، المهم الاستمرار بالحرب. شفت التصريحات كيف بيستهزئ الرئيس الأوكراني بكل دول أوروبا، كيف بيسمي بأسماء نازية بعض ما يسمى الفرق العسكرية الأوكرانية، شفتها كيف بولندا غير راضية. يعني عنده كرت أخضر، أهم شيء استمر يا زيلينسكي بمواجهته. فمن الواضح أنه لما تتعامل أنت مو دولة مع دولة مع عصابة، واضح انه راح هذه العصابه راح تتعامل مع تجار المخدرات في المكسيك، الكولومبيا ايضا. لا ننسى انه حتى بتقرير امريكي كان واضح، وتقرير معهد الحرب، انك اغلبيه المرتزقه الكولومبيين والمكسيكيين الموجودين في الجبهه اللي عم يرجع منهم عم يصبح قادر على المحاربه. يعني بهالعمليه اوكرانيا عم تقوي عصابه المخدرات وعم تعطيهم قوات مدربه بشكل كامل ولديها خبره عسكريه، فهذا راح يكون مازق امام الولايات المتحده الامريكيه واوروبا. إضافة شفنا يعني الصراعات ودرس العصابات المافياوية، يعني ما زالت أوكرانيا هي عصابة مافيا، ما هنهم كلهم الليغارش الأوكرانيين كلهم رؤساء عصابات. وشفنا البارحة في موناكو اللي صار، أول مرة في تاريخ موناكو بحصل عملية إرهابية تصفية بين عصابة الحاكمة في أوكرانيا وأحد المليونيرية أو المليارديرية الموجود في موناكو. فالأمر واضح، اللعب في النار يمكن رح يندموا بعد انتهاء الحرب الأوكرانية الروسية على العصابات رح تتبدد داخل أوروبا، رح يندموا ندم كتير كبير. فأنا في رأيي أنه أوكرانيا خارج السيطرة، أصبحت خارج السيطرة حتى الأمنية الأوروبية، وهذا رح يؤدي فعليا إلى كارثة في حال روسيا استطاعت إسقاط النظام الأوكراني، لأنه هذه العصابة راح تنتشر بكل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: في سياق ما قاله عضو المجلس التشريعي فيكتور بوت، إن الحرب مع روسيا هي السبيل الوحيد أمام القادة الأوروبيين للبقاء في السلطة. أسألك دكتور محمود، ما واقعية هذا التقييم برأيك؟ هل يمكن لانتخابات افتراضية أن تغير المسار العدواني الحالي للقادة الأوروبيين تجاه روسيا؟
0: الله، شيء صريح يعني أو شيء واضح أنه هاي النخبة الموجودة في أوروبا نخبة حرب، ولكن كما قلت أنا في بداية اللقاء أنه هو حلم كل أوروبي للقضاء على روسيا، القضاء على روسيا. يعني يمكن يكون تيجي نخبة تانية تعمل بالسلم، تعمل نوعا ما، ولكن هي خطوة اضطرارية. فنخبة أوروبا، أنا في رأيي أوروبا سياسيا هي دائما معادية إلى روسيا، سياسة دائما معادية إلى روسيا بغض النظر عن مين عم يحكم أوروبا. يعني شوف، خليك أعطيك مثال. يعني شوف أنت، كل القادة الأوروبيين عم بيجوا عن طريق انتخابات ديمقراطية وشعاراتهم كلها كاملة ضد روسيا، مع ذلك عم بينجحوا في الانتخابات. في بعض التلاعبات لا بأس، ولكن لازم نعترف انه في شعب كتير عم ينتخب هالنخبة الاوروبية. فهالنخبة الاوروبية عم تصل للسلطة عن طريق ما يسمى العداء لروسيا. انا في رأيي العداء في روسيا في عمق كل اوروبي. خليه، انا ما راح اقول هي نخبة حرب ونخبة سلم صراحة يعني، ولكن هذه اوروبا الى عدائية وراثية ضد روسيا صراحة. يعني انظر، حتى اعطيك اخر مثال، المانيا ميرز طبعا تأييده 16%، ولكن الحزب اللي بده تعامل مع روسيا حتى الآن يعني الريتنج تبعه حوالي 35-34 أو 33%، يعني أقل من 50%. يعني أغلبيتهم من أوروبا، من ألمانيا الشرقية، يلي يعني كانوا قريبين من الاتحاد السوفيتي وقتها وعندهم ما زال الحلم العودة إلى ذلك. فأنا في رأيي يعني النخبة الأوروبية مهما أتت وأنتجت هي نخبة حرب، ولكن لازم ينفرض عليها السلم بالقوة وليس بالحوار. لا ينفع الحوار مع الأوروبيين، فقط فرض القوة. فرض القوة أتكلم أنه تكون روسيا محصنة كاملة متكاملة، وإيجاد هيكلة أمنية بأي دولة أوروبية أنه ما تقترب من روسيا الاتحادية. فأنه والله هي النخبة الحرب، والله إذا أجت نخبة بناها رح تكون نخبة السلم، لا أبدا. كل سياسي في أوروبا كما قلت في بداية اللقاء حلمه يقضي على روسيا أو ينزل يضعف روسيا أو ينزل روسيا. هذه استراتيجية. فباحترامي للسيد بوت، هاي ما يسمى، أنا عم يحاول يواسي نفسه بهذا الموضوع، أنه هالنخبة إذا راحت راح تأتي نخبة تانية اسمه تكون يعني قريبة من روسيا. يعني هذا أنا برأي الكلام، هذا ما يسمى الهراء استراتيجي أو مامبا وجامبا بالإنجليزي.
2: الباحث في الشؤون السياسية الروسية والأوروبية الدكتور محمود الأفندي، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى إسرائيل، حيث أظهرت استطلاعات للرأي صعود الجنرال السابق غادي أيزنكوت ليبرز كمنافس جدي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
2: ويتمتع إيزنكوت البالغ من العمر 65 عاما، الذي شغل منصب رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019 بشعبية متزايدة بسبب صورته كرجل عسكري مخضرم وخلفيته الاجتماعية المتواضعة كابن لمهاجرين من يهود المغاربة استقروا في إسرائيل. وأيضا بساطة إيزنكوت وأسلوبه غير الدرامي، حيث نشأ في أطراف إسرائيل بعيدا عن دوائر السلطة النخبوية التي ترعرع فيها نتنياهو. ولبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم مدير مركز القدس للدراسات والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور أحمد رفيق عوض. أهلا بك دكتور أحمد معنا في برنامج بلا قيود.
4: أهلا ست بغر، أهلا بك. أهلا وسهلا.
2: يا أهلا بك. يعني أبدأ من هذه الاستطلاعات للرأي التي أظهرت بأن هناك جنرال إسرائيلي سابق، يعني هو غادي أيزنكوت، يمكن أن يحل مكان رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بسبب الشعبية الكثيرة، رغم أنه من عائلة بسيطة ليس له الخلفية السياسية كما نتنياهو، ولكن الشعبية الكبيرة له أظهرتها استطلاعات الرأي، وعلى ما يبدو بأنه هناك فرص له. يعني ما العوامل التي تساهم بصعود شعبية هذا الجنرال؟
4: تحياتي مرة أخرى لك وللمشاهدين والمستمعين أيضا. الشعبية هذا الرجل تأتي من الأسباب التالية: أولا هو جنرال يأتي من المؤسسة العسكرية، والجمهور الإسرائيلي عادة ما يثق بالجنرالات، عادة ما يثق بالقائد القوي. ثانيا هذا الرجل عمليا هو ابنه قتل، وابن أخته أيضا قتلوا في المعركة، وبالتالي هو أب ثاكل، يعني بيفهموا، يعني له تقدير في هذا المسألة. النقطة الثالثة خبرته العسكرية. النقطة الثالثة وربما الأكثر أهمية إنه الرجل كاريزماتي وعنده يعني عنده رؤية، برنامج مختلف عن برنامج نتنياهو اللي عمليا ضاق به الجمهور، وربما ضاق به الإقليم، وربما ضاقت به يعني مدن صنع الدوائر القرار في الغرب وأمريكا وأوروبا. أيضا هو يأتي من أصول مغربية، والطائفة المغربية في إسرائيل طائفة يعني قوية ولها أثر. المسألة الأخرى والمهمة جدا أنه هذا الرجل أيضا يعني يوثق به بين قوسين، لأنه كما قلت مختلف، مش محروق، وجه جديد تماما، وأعتقد أنه لن يكرر أخطاء بيني غانتس بأنه كان يعني له شخصية، وأيضا هو يعني يتجاوز حتى لبيد اللي هو العلماني الوسطي اللي ما لهش جمهور عمليا، لأنه ما يسمى اليسار يتآكل. وأيضا بنت المتطرف القومي أعتقد أنه هو لا يختلف كثير عن نتنياهو. بالتالي أيزنكوت يشكل كأنه يشكل ربما قارب إنقاذ لأزمة إسرائيل للعالم، أزمة إسرائيل الداخلية، أزمة إسرائيل أيضا الأمنية. وبالتالي نعم يأخذ هذا المدى الكبير في استطلاعات الرأي اللي هي من أسبوعين تقريبا، وتقريبا أسبوعين يأخذ يعني بالاستطلاعات الرأي مراكز متقدمة، وفي بعض الأحيان يفوز حتى على نتنياهو.
2: هذا الفوز برأيك في العملية السياسية، يعني عندما تبدأ المعركة السياسية بينه وبين نتنياهو، ما فرص نجاحه بها، وخاصة أنه يعني أنصار نتنياهو بالنهاية ربما يشنون حملة مضادة عليه؟
4: طبعا هم سيشنون حملة يعني منذ الآن هم بيقولوا أنه هو لا يمتلك حس استراتيجي، وأنه هذه الشعبية ليست حقيقية، وإنما هي شعبية استطلاعات، وأنه لا يتحدث
2: يشككون بالاستطلاعات. يعني
4: طبعا انه هاي استطلاعات شعبيه ما لهاش قواعد. يعني الحزب يشار، او حزب يشار بالعبراني يعني دغري، حزب دغري هذا ما عندوش كوادر وما عندوش مؤسسات، يعني هذا اطلعت الازمه، يعني هذا الاسم طلع بسبب الازمه، بسبب انه نتنياهو مزق المجتمع الاسرائيلي، خسر في الحروب، عمل عزله لاسرائيل، اختلف مع الاداره الامريكيه واصطدم معها. بالتالي أيزنكوت يعني هيك بيقولوا عنه انه هذه الاستطلاعات يعني لا تعبر عن قوة حقيقية. لكن رغم ذلك وعلى فكرة بالمناسبة ما يقال عن هذا الرجل بهذه الاتهامات هي صحيح، وانه بحكيش انجليزي، يعني احد الاتهامات انه لا يتحدث الانجليزية، فقالوا له انه انت لا تتحدث الانجليزية، فقال بسخرية انه خلي انجليزي نتنياهو تفيدنا. اللي بدي اقوله انه هذه الاتهامات صحيحه بالمناسبه. ليه؟ لانه أيزنكوت يعني ليس له قواعد شعبيه ولا تنظيم ولا هيكليه حزبيه بحيث انه تثبت في لحظه الانتخابات، بالاضافه انه نتنياهو رجل كاريزماتي، رجل صار له 15 سنه يعني يقود اسرائيل بغض النظر عن الاتهامات التي تساق له، ولكن ومش بس هيك، ايضا نتنياهو يعبر عن تيار علماني متطرف ويستطيع ان يجذب اليه المتدينين وحتى الحريديم. الان هو يعني بدا بموجه جديده من فكره الدور الحكومه الموسعه، الحكومه التي تتسع للجميع. طبعا هي احد الاعيب الانتخابات، ولكن هذا ما يقول نتنياهو من اجل ان يبقى، من اجل ان يستمر في الحكومه القادمه.
2: طيب بهذه الحاله يا دكتور، هل يملك أزنكوت، يعني أي فرصة اليوم لجمع المعارضة الإسرائيلية تحت جناحه؟
4: شوف ست نغم، حتى نكون دقيقين، في إسرائيل إسرائيل طائفية وقطاعية هي هويات فرعية، وبالتالي أنت تقدرش تعمل حزب يجمع الجميع. يعني اليمين في كل الأنواع، اليمين الديني، اليمين الوسطي، اليمين العلماني، اليمين القومجي، كل أنواع اليمين، وأيضا في يسار، يسار قليل لكن ما زال، يعني يائير جولان اللي هو بيمثل اليسار بأخذ 10 مقاعد في الكنيسة حسب استطلاعة الرأي، 10 مقاعد، هذه يعني ليست سهلة. بالإضافة هناك طائفة روسية، وفي طبعا العرب الفلسطينيين اللي هم بيعيشوا في إسرائيل، أيضا المتدينين، حتى المتدينين سيدتي أيضا مختلفين، مش حزب ديني واحد. يعني شاف متدين، هذا حزب متدين ولكن مش صهيوني. اليهودية الصهيونية هذا متدين صهيوني متطرف. هدوء ترى متدينين حاربين، يعني هذولا متشددين جدا جدا، وهذا التشدد قد يكون في لحظة من اللحظات يقوم على الحكومة وقد يكون ضدها. هذول بدهم يدرسوا التوراة، أهم شيء بالنسبة لهم. بالتالي حتى شو ليش بقول هذا الكلام؟ بقول هذا الكلام لأنه فيش حدا بيقدر يعمل حزب للجميع. لا، طول عمر حكومات إسرائيل حكومات ائتلافية، يعني بيشتركوا فيها كذا حزب مش حزب واحد، وهذه الأحزاب عندما تشترك في حكومة بيحطوا على بعض شروط والتزامات، بحيث أنه هذه الحكومات كل حكومة ائتلافية تدخل في صفقات وإعطاء مزايا وإعطاء موازنات حتى تبقى الأحزاب تشترك في هذه الحكومة. لهذا السبب أيزنكوت في أحسن أحواله بأخذ 21 مقعد 22 مقعد، لحظة من من من من 120 مقعد أيزنكوت بأخذ 20 أو 22 مقعد، اللي كود الآن بأخذ 20-21 من بين 120 مقعد في الكنيست وبأخذ 20، يعني الخمس تقريبا، الخمس. يدل على أن إسرائيل باختصار أن إسرائيل متعددة طائفيا وعرقيا وثقافيا.
2: طيب ما توقعاتك يعني في حال فوز أيزنكوت؟ سياسته الخارجية هل ستتغير؟ سياسته تجاه القضايا التي نتنياهو يولي إليها اليوم اهتماما وأولوية، ربما يأتي هو ويغير هذه الأولويات؟
4: تغيير طبعا، بالتأكيد سيغير، ولكن هذا الرجل كما قلنا يأتي من مؤسسة عسكرية، وهو أيضا يميني، يعني هذا يجب أن يقول ذلك. وبالتالي هو سيعمل على كسر حزب إسرائيل، سيعمل على تعزيز العلاقة مع أمريكا وتغيير شكلها. أيضا أعتقد أنه لن يكون لك تغيير فيما يخص القضية الفلسطينية،
2: يعني الخطط العريضة ستبقى برأيك.
4: نعم، ويمين ومتطرف وعسكري، وبالتالي هو صاحب على فكرة عقيدة الضحية. بالمناسبة حتى نذكر المستمعين، هو صاحب عقيدة الضحية. شو يعني عقيدة الضحية؟ أنه تضرب كل شيء مدني مقابل أي، يعني مقابل أي هدف عسكري إسرائيلي تضرب فيه المؤسسات المدنية، بحجة أنه هاي هي البيئة الحاضنة لأي فاعل ضرب إسرائيل أو تحدى إسرائيل. بالتالي هذا الرجل يعني
2: يمكن أن يكون دمويا مثل نتنياهو أكثر.
4: تماما، يعني ما حدا يراهن أنه أيزنكوت مع الحلول. بعدين إذا صار رئيس حكومي، إذا صار رئيس حكومي أيضا هو سيرث ميراث ثقيل. المجتمع الإسرائيلي ممزق، هناك تجويف وتفريغ للمؤسسات الناظمة لما يسمى النظام الديمقراطي الإسرائيلي، أيضا علاقات الإسرائيل مع أمريكا مضروبة، في هناك حصار على إسرائيل وعزلة، في هناك تدمير أيضا العلاقات مع الإقليم، أيضا العلاقة مع الفلسطينيين علاقة متردية جدا، هناك استيطان وضم وانفصال وإلى آخره. بالتالي هذا الرجل يعني لا مش معاه عصا سحرية يغير كل ذلك، يعني هو سيأتي على إرث في كثير من الخراب. يعني
2: نعم، وبالتالي يعني بكل الأحوال الدولة والحكومة هي تتبع سياسات ومصالح لدول أيضا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هي لن تخرج خارج إطار واشنطن.
4: هذا يعني استطرادك هنا له أهمية. ليه؟ لأنه العلاقة مع أمريكا، يعني بدأ الإسرائيليون والأمريكيون يعيدوا النظر فيها. شو طبيعة هاي العلاقة؟ كيف يتم تقعيدها وتأصيلها بحيث لا تثير كل ما تثير الآن في أمريكا؟ بالتالي الكلام يتم عن التشاركية والندية وتغيير فكرة المساعدات إلى فكرة التعاون العسكري. بالتالي هذا الرجل سيأتي أيضا على علاقة تطرح الآن على الطاولة في أمريكا وأصبحت جزء من الجدل اليومي. بالتالي أيضا أيزنكوت سيحاول أن يعني يعيد العلاقة الدافئة والمميزة بين إسرائيل وأمريكا، لأنه واضح أنه هناك إعادة نظر حقيقة في هذه العلاقة.
2: نعم، أيضا يعني حزب الليكود بهذه الحالة وهو يرى بأن أيزنكوت يعني يصعد وتزداد شعبيته، هل يمكن أن يغير من استراتيجيته؟
4: حزب العمل؟
2: الليكود. نعم
4: الليكود. نعم، لا الليكود عمليا في عنده مشكلة برضو. الليكود في جدل كبير حول مثلا القائمة الانتخابية تقدمها للجمهور. نتنياهو يقول انه اول 10 مقاعد مضمونة هو بده يحطها. الليكود بيقول لا، بدها تكون جزء من البرايمريز اللي راح ينعقد قريبا على فكرة. وقد يؤدي ذلك إلى انشقاق الليكود. اثنين، الليكود أيضا يعني هناك من يقول إنه في تنافس خفي وعلني بين الأمراء الليكود بأنه بدهم يتقدموا ويأخذوا مراكزهم وإنه نتنياهو ثقيل عليهم بيمنعهم من التقدم. لذلك ممكن جدا إنه يكون هناك في ليكود باء، ممكن يكون نسخة أخرى من الليكود، وهذا ممكن جدا يصير. إنه بيقول لك الليكود إذا دخلنا بنتنياهو إحنا مش رح نأخذ الحكومة، إذا تعالوا نغير هذا الرئيس يعني. وممكن جدا نتنياهو يعمل زي ما عمل شارون في 2004 عندما انشق شارون عن الليكود وعمل حزب اسمه حزب قديمة واستمر لدورتين انتخاباتين ثم انتهى. نتنياهو ممكن جدا يكون انه انا اخر فرصة لي ابقى رئيس حكومة، ممكن جدا يدخل الحكومة يدخل الانتخابات بحزب جديد. ممكن اذا الليكود لم يعطه انه هو اللي يضع اول 10 مقاعد او 10 اعضاء يتم التقدم لهم للانتخابات، ممكن جدا. مش بس هيك، اكثر من ذلك الليكود عمليا برنامجه السياسي برنامج قائم على تعزيز القوه وعدم وايضا تعميق السياسه العدوانيه اللي هي بتقول انه بدنا نحارب للجميع للاخر يعني على كل الجبهات، بدنا نعمل وحده للجمهور، وحدة للجمهور في إسرائيل لأنه الجمهور منشق على نفسه. ولهذا السبب طلع نتنياهو بيقول إنه إحنا بدنا نعمل حكومة موسعة. هاي شعار انتخابي كبير إنه ما دام الجمهور منقسم فالليكود يقدم حاله باعتباره الحزب اللي بيلم الجمهور كله.
2: طيب قلت حضرتك بأنه حكومة نتنياهو تسببت بمشكلات اجتماعية واقتصادية في الداخل الإسرائيلي، هذا الملف الثقيل سيواجه أيزنكوت بكل الأحوال، هل يمكن أن يعني يكون لديه رؤية وهو عسكري وليس اقتصادي أن ينهض بهذا الملف؟
4: أعتقد أنه هذا ملف ربما لا تكون عودة له للوراء. ليه؟ لأنه الحكومة هاي بالأحزاب الدينية والمتطرفة اللي فيه طرحت فكرة عجيبة غريبة، بيقول المنتخبون هم اللي بعينوا الموظفين، في منتخبين وفي موظفين، وهي طرح جديد في إسرائيل. بالتالي فكرة إنه القضاء الإعلاميين الكبار رؤساء الأمن كل هؤلاء معينون، وبالتالي المنتخبون هم اللي انتخبهم الجمهور، أنتم موظفين عند الجهاز الحكومي وبالتالي أنتم تلتزمون بأوامر السياسيين. هذا الأمر ربما قد يكون للصعوبة العودة عليه لأنه صار فيه نتائج كبيرة وأضرار أيضا. هل بإمكان أيزنكوت أن يعود إلى العمل السياسي التقليدي اللي تعودت إسرائيل دائما عليه؟ ما لا أحد يستطيع أن يعرف ذلك، لأنه هذه الحكومة أفرغت الحزب الجهاز القضائي الجهاز الأمني الإعلام صار يطبل لنتنياهو زي أي دكتاتور آخر يعني. بالتالي هل سيكون عودة إلى الوراء؟ أعتقد أنه صعب. ليه صعب؟ لأنه إسرائيل أيضا تغرق في خيارات سيئة زي الاحتلال والعنصرية والعدوانية، وبالتالي في تغير في المزاج، تغير حتى في الأولويات. الجمهور بحب الأقوياء ما بحب الضعفة، وبالتالي وهذا جزء من فكرة أنه ليش أيزنكوت بتقدم. هل أيزنكوت قادر أنه يعيد لحمة الجمهور إلى أو ثقة، مش لحمة الجمهور، ثقة الجمهور بمؤسساته؟ هاي يعني بدها فحص. والرجل لا يقدم نفسه على فكرة كمفكر سياسي، هو رجل عسكري كما قلنا، ورجل عسكري يعني رجل عملي.
2: معلومات مفيدة، وشكرا لك، شكرا على كل هذه التفاصيل والإيضاحات، مدير مركز القدس للدراسات والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور أحمد رفيق عوض، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا في بلا قيود، لقد أضفت معلومات جديدة، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي غزة، ورغم الحصار وتداعيات الحرب على قطاع غزة، ما زال الأمل في نفوس الأطفال الذين يواجهون الواقع الأليم برغبة في النجاح والتغيير، كالطفل محمد شعبان الذي فقد أطرافه وذراعه اليمنى بسبب الحرب، لكنه يلعب كرة القدم ويتمسك بحلمه بالمستقبل.
2: في مدينة غزة وبمنطقة شهدت دمارا كبيرا خلال الحرب، تعرضت عائلة شعبان لقصف طال منزلها وقتل عددا من أفراد الأسرة، وفقد الطفل محمد أطرافه، ورغم ذلك يعيش مع والدته في خيمة النزوح.
1: وفي هذا السياق المؤلم تحدث الطفل محمد لوكالة سبوتنيك.
5: عمري 10 سنين، مضطر دمان واليد اليمنى، نفسي ألعب مع أصحابي، ألعب كورة، ألعب روح، ألعب عندي عالنادي، نفسي أسافر برا وألبس الطراف وألعب مع الأولاد وألعب كورة، أروح أحضر كأس العالم لأن أنا بحب الكورة، علمي أفوز بكأس العالم، بكرة بسافر وبلبس أطراف بصير أحلى منك، العالم تطلع علي، نفسي أسافر على الدول اللي برا اللي بتدعم غزة عشان يركبون أطراف، بصير ألعب مع الأولاد مع أصحابي وأربح كأس العالم.
2: وتحدثت أيضا والدة الطفل محمد سندس شعبان لسبوتنيك.
6: عايشين بالخيام، بيوتنا راحت اتدمرت، محمد يعاني كتير بسبب العيشة في الخيام، أول حاجة المعاناة من الحمام، ثاني حاجة نحن قريبين من المناطق السفر وقريبين من الجيش، ما بقدر أسمح لمحمد أنه يطلع ويلعب ما بين الخيام، كان يلعب هو وصاحبه، شاف حاله أنه هو حلو يعني بيلعب الكرة صح، فاستمر أنه يلعب بالكرة، كل يوم يروح على صاحبه ياخذ منه الكرة ويجي يلعب عندي هان بالخيمة، وأنا صرت أشجع، صرت أنا كمان كوالدة محمد صرت إني أنا أمسك معه الكرة وألعب وأشجع على الإشي هذا، إني أنا نفسي إنه محمد يطلع مشهور في لعب الكرة، نفسي إنه كمان كان في ضمن كأس العالم في لعب الكرة، لأنه محمد فقد أطرافه وفقد يده اليمنى، فأنا كنت المشجعة له في لعب الكرة هذه، كنت دايما باستمرار ألعبه ما أحرم إياها.
1: من جهته قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة علاء سكافي في حديثه لسبوتنيك.
7: هناك الكثير من الأطفال الذين يمارسون اللعب وكرة القدم، هذا دليل على قوة وإرادة الأطفال في قطاع غزة، ويؤكدون على أن حقهم في اللعب والرفاهية هو حق أصيل لدى الأطفال. مطلوب من كافة وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تعنى بحقوق الأطفال بأن يعني تقوم بحمل رسائل هذا الطفل ودعم الأطفال في قطاع غزة من خلال إنشاء مراكز ومساحات آمنة لممارسة هواية الأطفال في اللعب وحقهم في اللعب، بالإضافة إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه والضغط عليه لوقف الجرائم والانتهاكات بحق الطفولة الفلسطينية في قطاع غزة.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى العلاقات الروسية القطرية، حيث وقعت وزارة الدفاع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع الروسية، وذلك بهدف إنشاء وتشغيل قناة اتصال مباشر للإخطار الفوري عند نشوء الأزمات حسب ما أفادت وزارة الدفاع القطرية.
1: في سياق متصل صرح جورجي بوريسينكو نائب وزير الخارجية الروسي بأن مفهوم الأمن المحدث في منطقة الخليج والذي قدمته روسيا في وقت سابق لدول المنطقة سيكون مطروحا للنقاش خلال اجتماع وزاري يعقد في خريف هذا العام. وللحديث بشكل موسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث السياسي الدكتور علي الهيل. أهلا بحضرتك دكتور علي في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من اتفاق وزارتي الدفاع القطرية والروسية على إنشاء قناة اتصال مباشرة خلال الأزمات. دكتور علي، كيف تقيم هذا التواصل بين الدوحة وموسكو في ظل طبعا التصعيد الحالي في الشرق الأوسط؟
8: اتفاق وزارتي الدفاع الروسية والقطرية جزء من ما يسمى بخط الرجعة، يعني كل دولة من دول الخليج بالمناسبة الآن ومنذ فترة، يعني منذ فترة أوباما عندما سحب الباتريوت من المملكة العربية السعودية ويعني قال نحن نريد أن ننسحب من الشرق الأوسط ومن الخليج العربي، بدأت دول الخليج تيمم وجهها شطر روسيا والصين ومجموعة البريكس في حالة إذا وجدت مضايقات من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب لديها خط رجعة إلى روسيا والصين. هذه نقطة. طبعا تعلم أن دولة قطر اشترت مجموعة دفاع صاروخية روسية، اشترتها تركيا ثم اشترتها قطر فيما بعد بتوصية من روسيا، توصية من تركيا، لها اسم ولكن أنا أسميها شبكة الدفاع الصاروخية الروسية، هي متقدمة يعني اشترتها قطر، اشترتها تركيا في البداية واشترتها قطر لأن بين قطر وتركيا علاقات استراتيجية، أحيانا يبدوان البلدان وكأنهما بلد واحد. هذه نقطة. النقطة الثانية، في هذه الحرب عندما هاجمت إيران المنشآت المدنية الخليجية التحتية، وهذا لم يكن له مبرر يعني لأن إيران تعرف أين تكمن أو توجد القواعد الأمريكية في بعض دول الخليج، كان يجب أن تضرب القواعد مباشرة أو تضرب إسرائيل، لا تضرب دول الخليج، توفر صواريخها وطائراتها لضرب إسرائيل، ولكن هذه يعني معيبة تخذت على إيران. الآن دول الخليج تساءلت أين الكلام عن الحلفاء الاستراتيجيين الذي كانت تدعيه أمريكا، يعني حتى المملكة العربية السعودية قبل ذلك بحرب طويل، قبل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية الحالية، يعني منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالتحديد في 2019 عندما هاجم الحوثيون المنشآت النفطية ومنشآت الغاز في مدينتي بقيق وخريص في المنطقة الشرقية وهما جزء من منشآت أرامكو، شركة أرامكو السعودية، لأن طبعا هي أصبحت مؤسسة أرامكو السعودية لأن السعودية أمتها لم تعد أمريكا شريكا فيها كما كانت في سنوات سابقة السبعينات الثمانينات السبعينات وغيرها وما قبل ذلك. فالسعودية من ذلك اليوم لاحظت أن الرئيس الأمريكي حتى لم ينتقد ضرب الحوثيين للسعودية، فتساءلت الحكومة السعودية طيب أين الحلف الاستراتيجي الذي بيننا وبين أمريكا، أمريكا لم ترد على الحوثيين، طيب كيف نكون حلفاء؟ وفي هذه المرة أيضا تساءل الخليجيون طيب أين كلام أمريكا على أننا حلفاء؟ هذا يؤكد ويكرس بالإنجليزية reinforce، يكرس ما قاله سكوت ريتر، قال أمريكا ليس لديها حلفاء، أمريكا لديها subject nations يعني دول خاضعة ولكن ليس لها حلفاء. هو قال حتى إسرائيل، أنا أختلف معه، إسرائيل هي الحليف الاستراتيجي الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي عين أمريكا وأذن أمريكا في العالم العربي وفي الشرق الأوسط. هم يقولون طبعا الشرق الأوسط، لماذا؟ لأن إسرائيل تحتل قلب العالم العربي، فلا يريدون أن يقولون العالم العربي، يموهون فيقولون الشرق الأوسط. فهذه المرة يعني دول الخليج تساءلت طيب والذي تساءل أكثر ويعتبر يعني تغيرا مفصليا هو تصريح الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية الذي صرح على رؤوس الملأ وبرافو عليه. قال بعد 36 سنة كنا نعتقد على مدى 36 سنة كنا نعتقد أن أمريكا والقوى وقواعدها تحمينا، اكتشفنا بعد 36 سنة أننا نحن الذين نحمي أمريكا ونحمي القواعد الأمريكية. هذا كله يا أستاذ محمد دفع دور الخليج إلى مراجعات، ومن ضمن هذه المراجعات القناة التي تفضلت بذكرها، القناة المفتوحة بين وزارتي الدفاع الروسية والدفاع القطرية، وأيضا رغبة دول بعض دول الخليج بالانضمام، حتى بما فيها الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى مجموعة البريكس.
2: نعم دكتور علي، يعني قطر كما تعلم لديها شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وأيضا يعني وباعتراف من الولايات المتحدة قطر أهم حليف وحليف رئيسي لها من خارج حلف الناتو. بالنظر إلى هذه المسألة وهذا التحالف بين واشنطن والدوحة، بأي آلية تنوع قطر اتصالاتها الدفاعية برأيك وتتجه أيضا نحو روسيا؟ هل هو نوع من أنواع الموازنة بين واشنطن وموسكو؟
8: يعني لدى قطر خط رجعة إلى روسيا كما قلت لك، عندما تجد منغصات سياسية من الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت لبعض الأمثلة، تستطيع قطر لديها خط رجعة لكي ترسل رسالة إلى أمريكا، وهذا حصل يعني رسائل إلى الإدارات الأمريكية السابقة والحالية من قبل قطر ومن قبل السعودية ومن قبل دول الخليج الأخرى، لا تعتقدوا أننا سنصبر عليكم كثيرا يعني وأنتم تتحيزون تحيزا مطلقا إلى جانب إسرائيل ولا تكترثوا بأمننا في منطقة الخليج العربي، نحن لدينا روسيا، يعني يلوحون بأننا سنذهب إلى روسيا، وفعلا هم ذهبوا إلى روسيا، والعلاقات اليوم الروسية الخليجية أستطيع أن أصفها ليست فقط بجيدة وإنما علاقات ممتازة.
1: دكتور علي، روسيا ودول الخليج سيناقشون مفهوما أمنيا جديدا في الخريف المقبل، أسألك هل سيشكل اعتماد هذا المفهوم الجديد سابقة تاريخية لانتقال المنطقة إلى نموذج شامل للأمن الجماعي طبعا يراعي مصالح جميع الأطراف؟
8: لا أشك مطلقا أن تكون روسيا وأن تكون الصين ومجموعة البريكس بقيادة الصين وروسيا جزء من هذه المراجعات ومن هذه الاستراتيجية التي سيتحدثون عنها في الخريف المقبل، وأيضا جزء من المراجعات في العلاقات الغربية العربية وبالتحديد الغربية الخليجية. أريد أن أذكر نقطة مهمة ربما يعني ليس مدحا لنفسي، ولكن هذه النقطة السياسية لم يذكرها محلل سياسي قط على مستوى العالم، ولا حتى في أمريكا ولا حتى في روسيا ولا حتى في الصين. الأوروبيون لا أقول يفترضون، هم يجزمون بأن العقل الأبيض هو العقل المتفوق على العقل غير الأبيض، وهذا يشمل روسيا والصين بالمناسبة، وأن العقل الأوروبي بالتحديد أن العقل الأوروبي الأبيض هو العقل الذي يجب أن يسود ويتسيد ويأخذ كل شيء من العقل غير الأبيض من الشعوب غير الأوروبية مقابل لا شيء إلا ما تتكرم به الدول الأوروبية الغربية من فتاة، وهذا ورثوه من داروين في نظريته The Survival of the Fittest، البقاء للأقوى، وهنا هو قال البقاء للعقل الأبيض، يعني حتى تلامذة داروين انتقدوه في حياته قبل وفاته قبل موته. ولذلك نجد التعاطي الإسرائيلي مع اللبنانيين في مؤتمر واشنطن ينبع من هذا المفهوم، ليس من حقك أنت يا اللبناني أن تشترط، نحن نأخذ كل شيء ونعطيك الفتاة. هذا ما حدث في الاتفاق، في ما يسمى بالاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن، يعني إسرائيل هي عدو المنطقة وأمريكا هي التي تدعم عدو المنطقة بكل شيء. يعني الذي حدث في غزة 70,000 قتيل شهيد جلهم من النساء والأطفال، قتلتهم إسرائيل بالذخائر وبالأسلحة وبالطائرات وبالقنابل الأمريكية، 10% فقط تأتي من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وكذلك في المفاوضات الجارية اللي هي مذكرة التفاهم The Memorandum of Understanding بين أمريكا وإيران، لماذا أمريكا وإيران تبادلا الهجمات؟ لماذا في نفس الوقت بالتزامن مع ذلك تبادلا الاتهامات، كل يلقي باللوم على الآخر؟ لماذا؟ لأن أمريكا تستكثر على دولة من دول العالم الثالث، وهنا أنا أتحدث بالتحديد عن إيران، أن تتحكم في بطيق هرمز. أمريكا بكل قضيها وقضيتها لم تستطع أن تفتح مضيق هرمز، ولم تستطع أن تخلص مضيق هرمز من إدارة وهيمنة إيران وعمان التاريخية منذ القرن 14 أيام البرتغاليين وأحمد بن ماجد البحار العماني الذي واجه البرتغاليين، ومن خلال مضيق هرمز أرشد فاسكو دي جاما البحار البرتغالي إلى رأس الرجاء الصالح، ما يسمى بالجود هوب، الذي يوصل إلى شبه القارة الهندية إلى الهند. فلم تستطع أمريكا أن تحقق هذا الهدف، وبالتالي لدى أمريكا وإسرائيل معها وبدرجات متفاوتة بالمناسبة، أوروبا الغربية كذلك وإن لم تصرح بذلك، مرارة سياسية. كيف يمكن لدولة من دول العالم إيران أن تشترط وأن تفاوض وأن تقول لا لأمريكا؟ كيف يقولون لا للعقل الأبيض؟ هذه حقيقة. لا أقول يتغافل، يتعمد المحلل الأمريكي والمحلل الأوروبي، وهذا ينطبق بالمناسبة على روسيا. كيف تجر روسيا؟ كيف تجر الصين؟ كيف تجر كوريا الشمالية وحتى كوريا الجنوبية التي حليف استراتيجي بين قوسين لأمريكا و للغرب، أن يقولوا لا لأمريكا، أن يقولوا لا للغرب؟ نحن العقل الأبيض، نحن الحضارة، نحن الذين نأخذ ما نريد. إيران أثبتت لهم لا، قالت لهم لا، أنا لن أعطيكم أي شيء يضر بمصالح الشعب الإيراني. ومضيق هرمز وعمان وإيران يتحكمان في هذا المضيق. وإلى يومك هذا الإيرانيون أمس قالوا المسارات التي حددتها أمريكا لعبور السفن إن أوت الداخلة والخارجة غير قانونية، مساراتنا فقط التي حددناها نحن. وعمان أيدت المطلب الإيراني، هذه مسارات تحددها إيران وعمان، ويجب على السفن الداخلة والخارجة أن تمر من خلالها، وأي سفينة تخالف هذا الأمر وتذهب من خلال المسارات التي حددتها أمريكا ستتعرض على الأقل للإنذار أن ترجع، أن تعود وتستعمل المسارات الإيرانية.
2: ماذا عن المقترحات المتعلقة بإيران والقضية الفلسطينية الواردة في المفهوم الأمني الروسي؟ يعني كما تعلم روسيا مهتمة جدا بهاتين القضيتين، إيران وفلسطين. يعني كيف ستكون المسألة بمفهومها الأمني لدى جميع دول الخليج مقبولة ومتوافق عليها؟
8: قبل أسبوع تقريبا قال الرئيس بوتين حفظه الله، وهذا كلام يعني أعجبني أنا كثيرا، قال إن اختفاء كل المشاكل في الشرق الأوسط متوقف على موافقة إسرائيل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967، وطالما أن عاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو الحد الأدنى. هذا كلام بوتين مش كلام علي الهيل، هذا كلام فلاديمير بوتين، هذا هو الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، وطالما أن إسرائيل لا تسمح بإقامة هذه الدولة لأسباب عديدة. واحد، الضفة الغربية والقدس الشرقية كلها ملغمة بالمستوطنات، أنا أسميها المغتصبات الصهيونية، من سيفككها؟ ثانيا، هناك تقريبا 800,000 مغتصب بين قوسين مستوطن صهيوني في هذه المغتصبات أو المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية. من إلى أين سيذهبون؟ لن يقبلهم أحد لأنه عدد كبير. وإذا قبلتهم إسرائيل بين قوسين فلسطين المحتلة عام 1948 ما يسمى بالمينلاند إسرائيل أو المينلاند بالستاين، سيشكلون أعباء اقتصادية وسياسية واجتماعية، وقد تنشب حرب أهلية بسببهم في داخل مينلاند إسرائيل أو مينلاند بالستاين. هذا كلام بوتين. ولذلك العالم العربي كله هش وبش لكلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأمن الإقليمي للعالم العربي وللشرق الأوسط. تركيا شريك استراتيجي لروسيا وللصين رغم أنها دولة عضو في الناتو، دولة عضو في الناتو، ولكنها روسيا يعاديها الكثيرون في الولايات المتحدة وفي أوروبا الغربية في دول الاتحاد الأوروبي. لماذا؟ لأنها استطاعت أن تتفوق صناعاتها المدنية والعسكرية على الكثير من دول أوروبا الغربية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
1: الباحث السياسي الدكتور علي الهيل، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي السودان أعلنت حكومة السلام هناك استعدادها لمواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل حماية المدنيين في مدينة الأبيض وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة. وللخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ خالد الفكي. أهلا بك أستاذ خالد في برنامج بلا قيود. أبدأ من إعلان الحكومة السودانية استعدادها للتعاون مع الشركاء الدوليين لفتح ممرات إنسانية مرور المدنيين بأمان من مدينة الأبيض، كيف يمكن أن تشكل هذه الخطوة نقطة لخفض التصعيد؟
9: نعم، يعني أنا أعتقد أن الحكومة السودانية ظلت تنظر بعين استراتيجية إلى حوجة الإنسان السوداني والمواطن السوداني وضرورة أن تكون هناك ممرات آمنة لإيصال المعونات والدعم بشكل مباشر إليه. فبالتالي هي الآن قررت إعادة فتح معبر عدري الحدودي لمدة 3 أشهر تأكيدا على أن الحكومة لا تمانع ولن تقف في إيصال أي دعومات إنسانية يمكن أن تصل إلى المواطن السوداني في أي منطقة، وإن كانت هذه المناطق تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع التي تقاتل القوات المسلحة السودانية. فبالتالي هذا تأكيد على أن الحكومة السودانية هي تنظر برؤية استراتيجية بعيدة المدى إلى حوزة الإنسان السوداني بغض النظر عن مكان وجوده في الوقت الراهن، وتنظر إلى أزمته ومحنته وحوجته إلى توفير الغذاء والعلاج وكل أساسيات وضروريات الحياة.
1: أستاذ خالد، أسألك أيضا عن البعثات الإنسانية الدولية إذا كانت مستعدة للتنسيق مع الحكومة السودانية، وأيضا ما هي الفوائد التي يمكن جلبها بهذا السياق؟
9: نعم، يعني أنا أعتقد أن الموقف الدولي الإنساني حتى هذه اللحظة هو عاجز عن الإيفاء بكل المطلوبات المتعلقة بالعمل الغوثي والطوعي، فما زالت الحوجة ماسة، وهناك أعتقد أنه فجوة كبيرة في التنسيق ما بين المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والحكومة السودانية لتوفير حوجة المواطنين والنازحين والمتضررين من ويلات الحرب. فبالتالي أعتقد أنه لا بد من تدخلات عاجلة وتنسيق عاجل من الأمم المتحدة ووكالات الإنسانية مع الحكومة السودانية لإيصال وتوفير كافة الحوجة الإنسانية لهؤلاء المتضررين. فبالتالي أن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي. فقبل فترة قليلة تم إعادة افتتاح مكاتب الأمم المتحدة وبعض الوكالات في قلب العاصمة الخرطوم، وأعتقد أن هذه خطوة إيجابية يمكن إذا ما تم التنسيق ما بين الحكومة وشركاء الدوليين بالوصول للحد الأدنى من الحاجات الأساسية للدعم الإنساني للمتضررين من هذه الحرب.
2: يعني في غضون ذلك حرر الجيش السوداني بلدة كلبس الاستراتيجية، كيف سيغير تحرير هذه البلدة ديناميكية الصراع؟
9: نعم، يعني أنا أعتقد أن منطقة كلبس هي الحدودية وهي تقع في منطقة غرب دارفور، وتعتبر هي منطقة استراتيجية نسبة لأنها تربط عدد من المناطق المهمة التي تقع داخل عمق الدعم السريع وسيطرة مناطقه، مما يسهل للقوات المشتركة والقوات المساندة والقوات المسلحة من توفير خط إمداد لوجستي للوصول إلى قلب دارفور، وبالتالي الدخول في عمق هذه الميليشيا. فبالتالي هذا طريق جديد يفتح نحو تحرير دارفور، ويفتح الطريق النحو غربي دارفور إلى مناطق الجنينة وإلى مناطق الفاشر وإلى مناطق النيالة. فبالتالي هذه أصبحت أهداف إذا ما تم الإعداد الجيد والدعم اللوجستي وتوفير المقاتلين يمكن أن تحدث فارق، ويمكن أن تشتت وتحدث ثغرات كبيرة في خطوط دفاعات الدعم السريع وقواته المتواجدة في دارفور. فبالتالي هذا يؤكد على أنه الآن هناك فتح جديد للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، وتضع قدما في دارفور الذي هو الآن بالكاد يكون في قبضة الدعم السريع.
2: مندوب مصر لدى مجلس الأمن يا أستاذ خالد أكد أن الأزمة في السودان تشهد تطورات ميدانية خطيرة تتطلب تحركا دوليا عاجلا، ما الدور المصري في دفع عملية السلام؟
9: نعم، يعني من دون أي شك ووفق النظرة الاستراتيجية بعيدة المدى، أعتقد أن مصر هي تمثل خط وعمق دفاع استراتيجي للسودان، فبالتالي أعتقد أن لها تأثيرات في المشهد السياسي بشكل عام ولها تأثيرات في هذه الحرب. فبالتالي أعتقد أن مصر ينبغي أن تكون لها الصوت الأعلى في المنظمات الدولية والإقليمية، وأنا يعني هنا داخل مجلس الأمن الدولي أو كافة المنابر الدولية والإقليمية، سواء كان الاتحاد الأفريقي إيجاد أو الجامعة العربية، بما يشكل ضغط على كافة الأصوات التي هي الآن تشعل الحرب وتحاول أن تدعم الدعم السريع. ومصر لها أدوات تاريخية ولها علاقات استراتيجية كبيرة يمكن أن تلعب الدور الرئيسي في وضع حد للانتهاكات وإيقاف الحرب في السودان، ولأن هناك تأثير واضح كبير ما بين الدفاع المشترك ما بين مصر والسودان والعلاقات وحسن الجوار والعلاقات الممتدة شعبيا ودبلوماسيا، والدور المصري الرئيسي على مستوى المنطقة العربية والغرب الأفريقي بشكل عام.
1: العلاقات بين روسيا والسودان جيدة، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان سيشارك في القمة الروسية الأفريقية الثالثة. أسألك أستاذ خالد، كيف تسهم روسيا برأيك في استقرار السودان؟
9: يعني أنا أعتقد أن السودان حتى هذه اللحظة لم يستفيد بشكل رئيسي من العلاقات مع روسيا، يحتاج إلى نظر استراتيجية، يحتاج إلى خطوات أكثر شجاعة أكثر جراءة في تفعيل هذه واستثمار هذه العلاقة بما يخدم مصالحه الاستراتيجية بعدة مدى، ما يخدم تطوير الأنظمة العسكرية وتطوير كافة المنظومات الدفاعية في السودان، أيضا بما يعزز من حظوظه في الخارطة الاستثمارية والاقتصادية، بحسب أن روسيا تعد من الاقتصاديات الكبرى في العالم ولها إمكانيات كبرى خاصة في مجالات التعدين واستثمار المواني. فبالتالي أعتقد أن بمناسبة هذه الذكرى التي هي الآن تدخل في عامها 70، أعتقد أن على السودان أن يكون أكثر جراءة وقدرة ويضع رؤية استراتيجية في كيفية التعامل والاستفادة من الإمكانيات الروسية والاستثمار بها والذهاب في عقد اتفاقيات التفاعل المشترك، يعني ويعني استثمار برؤوس أموال ضخمة جدا يمكن أن تنمي السودان وتطور وتوظف إمكانياته واستثماراته بما يعود بالمصلحة ويحافظ على سيادة السودان. فأعتقد أن روسيا قادرة على ذلك بحسب أنها من الدول ذات السيادة الكبرى وأحد الدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي ولها حق الفيتو. فبالتالي أعتقد أن على السودان أن يكون يمتلك زمام المبادرة، يمتلك الشجاعة، يمتلك الرؤية الاستراتيجية في كيفية توظيف علاقاته مع روسيا وهي تدخل عامها 70.
2: المحلل السياسي الأستاذ خالد الفكي، شكرا لك على هذه المداخلة. نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
10: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
11: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
10: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
11: نكشف ما يخفيه الآخرون.
12: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين.

0: المجتمعي رافقتها أزمات اقتصادية وأمنية. وفي 3 يوليو 2013 أعلن الجيش المصري خارطة طريق تضمنت تعطيل العمل بالدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة المرحلة الانتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. ينظر المصريون إلى 30 يونيو باعتبارها ثورة شعبية أنقذت البلاد من الفوضى وأعادت بناء مؤسسات الدولة، صاحبها تطوير في كل المجالات الاقتصادية والصناعية وبناء المدن وإنشاء الطرق والبنية التحتية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل. في هذه الحلقة من ملفات ساخنة نلقي الضوء على ما قدمته ثورة يونيو للمجتمع المصري وإنهاء حكم الإخوان وانعكاسات هذا الحدث على البلاد داخلياً وخارجياً. من القاهرة ينضم إلينا سيادة النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب المصري. بعد التحية سيادة النائب، وبعد 13 عاماً على ثورة 30 يونيو، كيف تقيمون أهميتها في مسار الدولة المصرية؟
1: طبعاً ثورة 30 يونيو حالة فريدة عاشها الشارع المصري، يمكن الواحد يفتخر أنه كان أحد يعني الأفراد المجتمع اللي كانوا موجودين في تلك الفترة. حالة غير مسبوقة من الاتحاد، حالة غير مسبوقة من الإرادة الشعبية الحقيقية لكل المصريين في كل المحافظات، اللي خرجوا على قلب رجل واحد عشان ينهوا حقبة سيئة مرت على الدولة المصرية والشعب المصري. قرروا في وقت من الأوقات إن هم يقولوا لا لحكم كان بيرسخ لي الطائفية، كان بيرسخ لي التشدد، كان بيرسخ لي التطرف. يمكن إحنا سعداء وفخورين بتلك اللحظة اللي بنبني عليها دلوقتي الجمهورية الجديدة.
0: هل إنهاء حكم الإخوان كان أبرز الإنجازات التي حققتها ثورة 30 يونيو في تلك الفترة؟
1: شوفي، إحنا كان قدامنا تحدي كبير. الدولة كانت في اتجاه للانقسام، كانت في اتجاه لنزاعات داخلية. يمكن كان في مناشدات ومطالبات قبل 30 يونيو بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بإنهاء حكم الفرد الواحد والجماعة الواحدة، لكن طبعا عدم الانصياع وعدم الاستماع للإرادة الشعبية المصرية هي اللي حركت المصريين في 30 يونيو. فكان الهاجس الأكبر، كان الواقع الأهم، هي فكرة إنه إزاي إن إحنا نقف ونحط نقطة ننهي بيها هذا الصراع ونحاول ان احنا نحافظ على بلدنا. فكان يمكن زي ما حضرتك قلتي كده، كان الهدف الاول في تلك الفترة هو ان تعود الدولة المصرية الى احضان ابنائها، ان تعود الدولة المصرية الى حالة التوافق والتكامل سواء ما بين الشعب وبين القوات المسلحة. يمكن كلنا عشنا الفترة دي وشفنا قدين هي كانت فترة عصيبة. فكان الهدف الأول في تلك الفترة أنه ثورة 30 يونيو خرجت على قلب رجل واحد علشان تقول لا لهذا الحكم الطائفي المتطرف.
0: وكيف أثرت حالة الاستقطاب السياسي آنذاك على المشهد المصري؟
1: شوفي، هي حالة طبعا كانت صعبة، ويمكن ما بين 2011 لغاية 2013 احنا شفنا بنفسنا حالة الانقسام. ويمكن انا كنت واحد من الناس شاركنا في اجتماعات كثيرة جدا، وكنا بندعو الى فكرة التكامل، فكرة المشاركة، فكرة عدم المغالبة، وان احنا كلنا نكون على قلب رجل واحد وفي السياق والاطار الوطني. لكن طبعا اللي شفناه خلال الفترة دي كان حالة من الرفض الكبيرة، كانت حالة ايضا من السطو على مقدرات هذا الشعب. خلينا أقول لحضرتك إن إحنا لما اتكلمنا كمان على المستوى السياسي كانت الأذن منغلقة وما كانش حد كان بيسمع. ويمكن حالة التهديد اللي تمت بعد 30 يونيو وحالة الصراع اللي إحنا شفناها والجماعات المسلحة والتفجيرات واللي كان بيحصل في سيناء كان أكبر دليل على رؤية الشارع المصري للوجه الحقيقي لجماعات التطرف والإرهاب. ويمكن احنا عانينا كمان فترات طويلة جدا من بعد 30 يونيو. من بعد 30 يونيو يمكن 4-5 سنوات كانت القوات المسلحة وكان الشارع المصري كان بيواجه أشرس هجمة شفناها في تاريخ مصر الحديث. إزاي ان هم كانوا بيحاولوا يستقطعوا سيناء، إزاي ان هم كانوا بيحاولوا يفجروا ويعني ينشروا العشوائية وينشروا يعني حالة الخوف والرعب في قلوب المصريين، لكن الرؤية الحقيقية للشعب المصري تضامنه مع القوات المسلحة والشرطة المصرية كان هو أكبر دافع.

0: دفاع عن الوطن اللي احنا بنشوفه النهارده، الجمهوريه الجديده، بنشوف الاحتفالات، بنشوف حاله السعاده اللي موجوده، رغم ان احنا عندنا تحديات. صحيح احنا بنعاني من فترات كبيره جدا من تحديات اقتصاديه، لكن في الاخر قناعه الشعب وقناعه المؤسسات الوطنيه ان الحفاظ على الوطن من الاولويات هو ده اللي مخلينا النهارده بنحتفل وبنتكلم وبنقول
1: نعم،
0: يعني او الشعب المصري بخير.
1: نتحدث هنا عن الإنجازات التي حققتها مصر منذ 30 من يونيو على مستوى البناء سواء السياسي أو المجتمعي، وكيف انعكست ثورة 30 من يونيو على أداء السلطة التشريعية والحياة النيابية في مصر؟
0: طيب ده سؤال مهم، بحيي حضرتك عليه، لانه احنا طبعا خلال ال 15 سنه اللي فاتوا دول مصر مرت بتقلبات عديده. احنا كنا بنعاني من حاله من صعوبه الممارسه السياسيه ما قبل 2011. من 2011 ل 2013 شفنا ازاي جماعات التطرف حاولت ان هي تنقض على مؤسسات الدوله وتنقض على مقدرات الشعب المصري. من 2013 بدانا نعيد البناء مره اخرى، فطبعا عدنا البناء، بدانا نتحرك، لكن طبعا الجوائح اللي احنا مرينا بيها، الحروب والصراعات الاقليميه والدوليه كان ليها اثر كبير جدا. لكن خليني اقول لحضرتك، مثلا احنا في مجلس النواب والمجالس النيابيه دلوقتي، حتى كمان في اروقه الاجهزه التنفيذيه، احنا بنشوف شخصيات محسوبة على المعارضة، ومعارضة قوية، معارضة بناءة موجودة، سواء كانت في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ أو أيضا في الأجهزة التنفيذية، سواء على مستوى المحافظين أو نوابهم أو حتى كمان في الوزارات المعنية. خلينا نضحك مثلا نموذج على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي بفتخر إن أنا أكون أحد أعضائها وأحد أعضائها من المؤسسين، يعني إنه هذه التنسيقية هي منصة حوارية جمعت كل أطياف العمل السياسي والحزبي في مصر، من اقصى اليمين الى اقصى اليسار. عندنا الاحزاب اليمينيه، عندنا الاحزاب المحافظه، عندنا اليساريه، عندنا الليبراليه، عندنا ايضا المستقلين، عندنا تكنوقراط. حاله التنوع اللي خلقتها ثوره 30 يونيو احنا بنستمد منها الان هذه الشرعيه، سواء كانت شرعيه نيابيه برلمانيه او كمان شرعيه تنفيذيه موجوده كمان في اروقه الاجهزه التنفيذيه والمحافظات، وايضا موجوده في الوزارات المركزيه. هناك حاله من التنوع، لكن ده ما يخفلش ان احنا عندنا تحديات، ما يخفلش ان احنا نطمح لمزيد من انفتاح الرأي العام وانفتاح أيضا سقف السياسي والتعامل السياسي مع الأحزاب ومع مؤسسات الدولة. يعني خلينا أقول لك إحنا على الطريق، لسه طبعا المشوار طويل، يعني لسه إحنا بنقول في بدايات عمل مشترك، سعداء جدا بالتجارب اللي إحنا بنمر بيها. إحنا عشنا، يعني خلينا اقول لك احنا جيل عاش الفتره الصعبه دي، وشفنا البلد ازاي كانت على المحك، وشفنا ازاي ان القوى السياسيه كان في مضمونها ان كان في صراعات ايضا بعيدا عن الصالح العام. احنا بنحاول نعيد بناء الحياه السياسيه المصريه، بنحاول ايضا احنا نكون مشاركين فاعلين مع القياده السياسيه. خلينا اقول لك برضو ان انا يجب ان اشيد برؤيه الدوله، برؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضروره ان الشباب والمستقلين والحزبيين هم يكونوا مشاركين في دوائر صنع القرار. مناقشاتنا ايضا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وخلافاتنا سواء كانت مع الحكومه او مع بعض السياسات من بعض المحافظين، ده ايضا ممارسات ديمقراطيه. احنا بنحاول زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنخلق مناخ سياسي جديد، بنحاول ان احنا ننمي الحياه السياسيه المصريه من اول وجديد عشان تبقى انطلاقه مستمره في بناء الجمهوريه الجديده.
1: حضرتك تحدثت عن التحديات الاقتصاديه التي لا تزال تواجه الدوله المصريه رغم ما تحقق منذ عام 2013، ولكن ما هي خطه الدوله لمواجهه هذه التحديات الاقتصاديه؟
0: زي ما حضرتك قلتي احنا عندنا تحديات، يعني خلينا اكون صادق معاكي، احنا التحديات مش بس كمان تحديات داخليه، احنا عندنا تحديات خارجيه كبيره جدا. احنا مرينا بجوائح، شفنا طبعا جائحه كورونا وانتشار الاوبئه في العديد من المناطق، احنا عانينا فتره من الفترات من هذا التحدي والحمد لله قدرنا ان احنا نتخطاه. عندنا ايضا مراحل الاصلاح الاقتصادي. أنا مش عايز بس أقول إن ما قبل 2011 كان عندنا تداعيات اقتصادية كبيرة، لكن بعد 2011 لغاية 2013 إحنا لازلنا بنحاول إن إحنا نقف على رجلينا مرة تانية. طبيعي وحق المواطنين وإحنا منهم إن يكون حلمنا إن إحنا نعيش في أجواء اقتصادية مريحة، إن الأسعار تكون منخفضة، إنه مستوى المعيشة يكون مرتفع، إنه ارتفاع سقف المرتبات. أنا شايف إن الدولة بتحاول ان هي يعني تبذل اقصى ما تستطيع. لكن انت بتتكلمي في دوله بحجم مصر 100 مليون 110 مليون مواطن، ده رقم كبير على المنطقه، رقم كبير على اقتصادنا. احنا بنحاول ان احنا ننهض وبنحاول ان احنا نقف ونقوم في ظل ايضا التحديات والحروب. تقاربنا، خليني اقول لك حاجه مهمه جدا، انه موقف مصر السياسي، موقفها السياسيه الدوليه والاقليميه عززت كمان من قدرتنا على ان احنا نتخطى الازمات الاقتصاديه. تقاربنا مع العديد من الدول والانظمه على مستوى العالم، قرارنا السيادي في الملف الفلسطيني، قرارنا ايضا في النزاعات الاقليميه اللي كانت موجوده، دورنا الدولي، الحفاظ على حقوقنا، كل دي مراحل بتساعد على انه الاقتصاد يبدا يتحرك لقدام. لسه طبعا عندنا مرحله كبيره، نتمنى انه السياسات الحكوميه ان هي تبقى اكثر فاعليه علشان نقدر نشوف اقتصاد اقوى، نتمنى ان احنا ننهض بالقطاع الصناعي في مصر، نتمنى ايضا ان يكون التبادل التجاري الكبير اللي احنا بنشهده، الاتفاقيات اللي مصر بتوقعها خلال الفتره السابقه، سواء كانت اتفاقيات التنقيب عن الثروات الطبيعيه، ترسيم حدودنا لما مصر وقفت وارادت ان هي ترسم الحدود، ويمكن كانت واجهت بحاله كبيره جدا من الانتقاد، لكن النهارده احنا بنشوف ان الرؤية دي كانت رؤية سليمة عشان نقدر كمان ان احنا
1: نعم
0: نستثمر في ثروات طبيعية. يعني شوفي، هو الملف كبير وانا مش عايز اتشعب فيه لانه الحديث فيه طول، لكن خليني اقول لك انه انا على ثقة بانه في ظل القيادة اللي موجودة دلوقتي، قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤسسات، احنا بنشوف شغل كبير جدا، حتى كمان التعامل مع الوزراء المعنيين.
1: كيف ترى دور البرلمان في دعم جهود التنمية والإصلاح التي انطلقت بعد الثورة؟ وما أولويات مجلس النواب خلال الفترة القادمة لدعم استكمال مسيرة التنمية والإصلاح بما يتماشى مع أهداف الدولة التي أعقبت 30 من يونيو؟
0: طيب، منذ 30 يونيو احنا مر علينا 3 فصول تشريع، فصل التشريع الأول، فصل التشريع الثاني، واحنا دلوقتي في الفصل التشريع الثالث. خلو كأنه الاستقرار اللي بتشهده المجالس النيابية ده أكبر مؤشر على استقرار الدولة، لأنه العرف السياسي أنه على مدى 3 فصول تشريعية إذا مرت على دولة دون حدوث تغييرات أو انقسامات أو حل للبرلمانات، ده معناه أنه هناك استقرار كبير بتشهده هذه الدولة. إحنا في مصر استطعنا الحمد لله أن إحنا نمر بالفصل التشريعي الأول والفصل التشريعي الثاني، وأيضا إحنا يعني في نهاية دور الانعقاد في الفصل التشريعي الثالث. خليني أقول لك حاجة مهمة، أنه طموح المواطن، سقف الطموح عند المواطنين كبير، واحنا شايفين انه المجلس يعني بيحاول ان يؤدي دوره على مختلف المستويات. يعني الفصل التشريعي الاول، يعني اول برلمان خرج بعد ثوره 30 يونيو، كان امامه تحديات كبيره جدا ان احنا نعدي، ان احنا نتخطى فلسفه انتقاد 30 يونيو، وازاي ان احنا نغير الصوره العالميه ونعرف الناس الصوره الحقيقيه عن الثوره. البرلمان في الفصل التشريعي الثاني حاول واجتهد ان هو ينهض بتشريعات مهمه جدا زي قانون الاجراءات الجنائيه، زي قانون التنقيب عن الثروات الطبيعيه، وقوانين تانية كتير. احنا في الفصل التشريعي الحالي بنحاول ان احنا بقى ندعم اقتصاديا جهود الدوله في ان هي تنهض بالقطاع الاقتصادي، لكن هيظل دايما طول ما المواطن عايز زي ما قلت انه اقتصاديا انه يستريح، انه يلاقي فرص معيشية وحياتية أفضل، إنه ارتفاع سقف المرتبات، وإنه كمان يعني نحاول نقلل شوية من التضخم، يعني حيظل دايما حالة الانتقاد موجودة، وإحنا متفاهمين ده وعلى قناعة بإنه كل ما بندفع عجلة الاقتصاد لقدام كل ما المواطن هيحس أكتر ب يعني يعني ثمار الإصلاح الاقتصادي والتشريعي. احنا نتمنى إن احنا نكون على قدر المسؤولية، ونتمنى إن احنا نكون عند حسن ظن المواطن.
1: شهدت مصر تنفيذ مشروعات قومية كبرى خلال السنوات الماضية، كيف تقيم أثرها على الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين المصريين؟
0: أنا أحييك على هذا السؤال، لأنه ده حتى كمان كان مثار نقاش فيه البرلمان خلال الفترة اللي فاتت، إن احنا محتاجين نعرف المواطنين، نعرف المجتمع حجم الجهود اللي الدولة بتبذلها، سواء كان في قطاع البنية التحتية، في قطاع الاستثمار الزراعي. يمكن احنا عندنا مشروعات عالمية تفوق المعدلات العالمية، مثلا زي مشروع الدلتا الجديدة، ازاي ان احنا الدولة بتسعى الى يعني زراعة 3 مليون فدان. بنشوف ايضا اكبر محطات لتحلية مياه البحر على المستوى العالمي موجودة ايضا في مصر. يعني في مشروعات ضخمة على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يمكن أنا شاهدت لقاء من فترة قريبة جدا كان هناك شرح مستفيض في مؤتمر اقتصادي عن حجم المشروعات اللي الدولة المصرية عملتها خلال ال10 سنوات اللي فاتت. خليني أقول لك إحنا كمان على المستوى ما كناش نعرف هذا الكم الهائل من المشروعات، ويمكن كانت أكبر توصية إن الرأي العام يجب أن يعلم كيف تسير الدولة المصرية في إطار دعم الاقتصاد المصري والنهوض بالبنية التحتية. احنا محتاجين مزيد من ده للمواطنين. يعني انا طبعا بحكم يعني العضوية النيابية والرقابية لازم ان احنا بنقول احنا عايزين مزيد من المشروعات، لكن حقيقة الامر ان الدولة بذلت تريليونات الجنيهات، مليارات الدولارات في دفع عجلة الاقتصاد، ويمكن كمان اتفاقياتنا الدولية، احنا عندنا اتفاقيات دولية مع دول صديقة للاستثمارات سواء كان في الثروات الطبيعية والمعدنية والغاز الطبيعي والبترول، يعني ده قطاع مهم جدا. يعني لو قلت لك على قطاع البنية التحتية، احنا عندنا مشروعات زي القطار الكهربائي، زي المونوريل، زي تطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، ايضا في القطاع الزراعي زراعة 3 مليون فدان والدلتا الجديدة، ايضا على مستوى المشروعات القوميه بنشوف مشروعات حياه كريمه، بنشوف طبعا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات التحليه. يعني في الحقيقه الدوله بتقدر تستثمر جهود كبيره جدا في هذا المجال، لكن هل ده كافي؟ اعتقد ان احنا محتاجين مزيد ومزيد ومزيد، وكل ما قدرنا ان احنا نعمل مشروعات اعتقد ان احنا محتاجين لمشروعات اكبر.
1: إذن ما هي الرسائل التي تحملها ذكرى 30 من يونيو للأجيال الجديدة التي لم تعاصر تلك الأحداث؟
0: عايز أقول إنه الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، وأنا هكلمك هنا كمواطن عاش هذه الفترة. إحنا كنا في وقت من الأوقات يعني نوصل للمساء نقول بس ربنا يكرمنا، ونقوم الصبح نلاقي الدولة مستقرة، بنصحى الصبح ونقول ربنا يستر ويجي المساء وتكون في الدولة المصرية في أمن وأمان. النهاردة إحنا موجودين في البرلمان، النهاردة الشارع المصري بيتحرك بمنتهى الحرية، حتى كمان من ينتقد، من يعارض، من يوافق، من يتفق، الجميع بيتحدث، وإحنا موجودين في غرفنا، إحنا موجودين في مكاتبنا، وده في حد ذاته قيمة كبيرة جدا. أنا عايز أهني القيادة السياسية، أقول سيادة الرئيس إحنا متشكرين جدا على تحملك هذه المسؤولية، عايز أقول للقوات المسلحة والشرطة المصرية أنتوا جيتوا فترة من الفترات ولا زلتوا بتبذلوا الغالي والنفيس من أبناء الوطن اللي بيضحوا بأرواحهم عشان إحنا نعيش في أمن وأمان. أتمنى من الحكومة المركزية والمحافظين وعلى مستوى الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية، إحنا محتاجين لمزيد من الجهود. أقول للمجتمع المصري والشعب المصري بكل أطيافه ولشبابنا نقول الحمد لله، إحنا عارفين وضعنا وواثقين من قدرة قياداتنا ومؤسساتنا إن إحنا ننهض لقدام. إحنا أو عارف إنه الوعي، احنا عندنا وعي كبير جدا بالمناسبة، حتى كمان الأجيال الجديدة وهي بتنتقد أو لو مش عاجبها حاجة، لكن لما بتيجي الدولة المصرية وتقف على المحك الكل بيتخندق وبيقف صف واحد. نتمنى ان احنا ان شاء الله ان احنا نشوف مصر مستقرة ونأدي رسالتنا على خير، ويجي بعدنا كمان أجيال تكمل هذه المسيرة، مسيرة النهوض، مسيرة التقدم والازدهار للدولة المصرية.
1: شكرا جزيلا لك سيادة النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب المصري، كنت معنا من القاهرة. وينضم إلينا الكاتب الصحفي المصري أستاذ هشام النجار من القاهرة أيضا بعد التحية. كيف تقرأ المشهد السياسي الذي سبق اندلاع ثورة 30 من يونيو وما أبرز العوامل التي قادت إليها؟
2: الحقيقة كان المشهد السياسي أكثر من مواجهة بين دولة أو حكومة وتنظيمات محدودة زي ما كان بيحصل قبل 2010. من بداية العشرينيات أو الثلاثينيات لغاية 2010 كانت الحكومة المصرية ومختلف الحكومات العربية المنطقة بتواجه تنظيمات مسلحة محدودة محلية متمردة نقدر نقول، لكن ما كانش فيه هذا المخططات، هذه المخططات العابرة للأوطان، مخططات الممولة بشكل كبير جدا من أجهزة مخابرات خارجية وبترعاها قوى لها مطامع ولها أهداف ولها مشاريع تفكيكية وإعادة رسم المنطقة من جديد. الحقيقة اللي كان بيجرى بين من 2010 وبداية من 2011 إن الدولة كانت بتواجه التنظيم أو النسخة الأكثر تطورا في المشروع التكفيري من نشأته الحديثة لغاية 1988 تقريبا، لما اجتمع. احنا ما بنتكلمش على الإخوان بس، اللي بيتكلم على الإخوان بس يبقى غلطان، لأن الموضوع كان بيشمل إخوان مع حلف تكفيري يضم القاعدة. احنا لو رجعنا الوثائق الأمريكية والرسائل والأبحاث اللي حصلت بعد كده حتى من كتاب وباحثين غربيين، بنلاقي إنه كان فيه معرفة وثيقة من الأجهزة الغربية والأمريكية بإنه فيه تحالف قوي ضم الإخوان مع تنظيم القاعدة التكفيري، تنظيم القاعدة العابر للحدود. أيمن الظواهري خرج من مصر مهزوم.
1: ما الذي جعل 30 من يونيو نقطة تحول في التاريخ السياسي المصري الحديث؟
2: الحقيقة لأنه القيادة المصرية مع الشعب المصري الواعي، مع الشرطة المصرية، قروا مبكرا المخططات وطبيعتها. لما بنشوف حجم الاستهداف اللي تعرضت له مصر خلال العقود الأخيرة، بتتكشف حقيقة كتير غايبة في صخب زحمة الأحداث والسياسة، لأنه اتضح أن المستهدف كان مصر ذاتها من حيث كونها فكرة وحضور وثقل تاريخي وحضاري واستراتيجي. الدولة بتمتلك أهم المواقع الجيوسياسية في العالم، بتتحكم في شريان ملاحي دولي بالغ التأثير، بتمتلك ثروات طبيعية واعدة، بتمتلك وزن سكاني وثقافي وديني وحضاري واستثنائي ما ينفعش ولا يمكن فصلها عن حسابات التوازنات الإقليمية والدولية، خاصة في مرحلة التحولات الكبيرة اللي حصلت في هذه الحقبة، في حقبة ما بعد 2010. عشان كده ما كانش غريب أن تتقاطع على أرضها مشاريع متعارضة ومصالح متنافسة ومحاولات متكررة لإضعاف قدرتها على الحركات، على الحركة المستقلة. أن الحروب الحديثة ما كانتش بتقتصر على ما عادتش بتقتصر على الجيوش والسلاح بس، اتسعت دوائر الاستهداف تشمل الوعي والهوية والثقة الوطنية والإدراك الجمعي للأولويات، بحيث تصبح تشويه الحقائق وإغراق المجال العام بالصراعات الجانبية وإشغال المجتمع بمعارك هامشية جزء من عملية استنزاف طويلة بتستهدف تعطيل قدرة الدولة على النهوض والتحكم في القضايا المصرية.
1: طيب
2: المجتمعات زي ما حضرتك قلتي اللي في العربية دفعت ثمن باهظ بالخلط بين قداسة الإسلام مثلا بمرجعيته القرآنية والنسخة المزورة اللي استخدمتها الجماعات. يعني معنى كده إن مصر وعت أمرين رئيسيين: طبيعة الاستهداف، إنه استهداف للدولة وإعادة تقسيم المنطقة لصالح مشاريع تمدد في العمق العربي وإقامة مشاريع ومخططات كبرى، وعت أهمية الفصل بين الإسلام الحقيقي بمصدره القرآن ومرجعيته القرآنية والنسخة المزورة اللي استخدمتها الجماعات والتنظيمات الطائفية لتفكيك المجتمعات، ودي استخدمتها بذكاء ومكر وخبث الأجهزة الخارجية، لأنها استخدمت نسخة مزورة من الإسلام من قبل، يعني نقدر نقول تأجير مجموعات مأجورة ضالة لاستهداف هذه المنطقة في العمق.
1: وإلى أي مدى نجحت مصر في تحقيق الأهداف التي خرج لأجلها المصريون؟
2: إلى مدى كبير جدا مصر يعني نجحت في إحداث أو جعل التماسك المجتمعي اللي هم استهدفوه. إحنا يعني نقدر نقول إن جماعة الإخوان تزامن تأسيسها بدقة مع ترتيبات قوة استعمارية كبرى لزرع الكيان الصهيوني نفسه في قلب الجغرافيا العربية. يعني كان المستهدف أولا الفصل بين مصر والشام، ما يحصلش وحدة بين العرب بين مصر والشام، اللي هي الوحدة المقلقة جدا للقوى الكبرى، لأنها بتمنع أو بتحول دون نهوض وقوة الدول العربية وقوة المنطقة اللي تستطيع الدفاع عن ثرواتها ومقدراتها في وجه الاستعمار التقليدي والاستعمار الحديث اللي هو قايم على الوكلاء. فزرعت إسرائيل. الحاجة الثانية زرعت إسرائيل في عمق داخل المنطقة العربية عشان تحول دون حدوث هذه الوحدة بين مصر والشام. وزرعت الإخوان في الداخل المصري بمكر وخبث من بداية بريطانيا للقوى الاستعمارية اللي ورثت الاستعمار البريطاني أمريكا وغيرها في العمق المصري عشان تحول دون حدوث وحدة مصرية وطنية.
1: وكيف تنظر إلى التحولات التي شهدتها السياسة الخارجية المصرية منذ 30 من يونيو؟
2: طبعا قبل الثورة كان التوظيف الرئيسي انه يحصل تحول في السياسه الخارجيه بشكل 180 درجه، انه مصر ترتهن لمشروع الشرق الاوسط الكبير ويكون عقله وجزء اللي هو الراس فيه لصالح التمدد الاسرائيلي وتمدد المشاريع الطائفيه الثلاثه المذهبيه الطائفيه الشيعيه والسنيه اللي كانت بترعاها العثمانية الجديدة وإسرائيل الكبرى. كانوا المستهدف أنه تقوم أو تتحول المنطقة لأن تتحكم فيها هذه الأطراف الثلاثة. اللي حصل أن مصر حافظت على الحلف العربي أنه ما يحصلش تحول كبير في انه من مصر كعربية وتحافظ على الامن القومي العربي وتحافظ على علاقتها المتينة والقوية مع اشقائها العرب ودول الخليج خاصة، وما تتحولش لمجرد رقم في معادلة طائفية او تابعة لمشروع طائفي عابر للحدود. هو ده اللي استخدمت فيه التنظيمات التكفيرية التنظيمات التكفيرية. الحاجة الثانية المهمة انه مصر حافظت على حضورها كند ورقم يجب التعامل معه كما هي كدولة قوية، التعامل معها من خلال تبادل المصالح وتبادل المعارف وتبادل النظر إليها كقوة سياسية في المنطقة، مش كتابع أو تستخدم كأداة لمشاريع خططت لها القوى الغربية خلال العقود اللي فاتت.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ هشام النجار الكاتب الصحفي، كنت معنا من القاهرة. إلى هنا مستمعينا أختتم معكم حلقة اليوم من ملفات ساخنة، كنت معكم أنا نوران عطلة. للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. إلى اللقاء
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
5: في حياتنا تتشكل المساحات،
6: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
5: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
6: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
5: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
6: فأهلا بك في
5: مساحة حرة.
7: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. تحول فيلم البحر من عمل سينمائي يروي قصة إنسانية بسيطة إلى محور جدل سياسي وثقافي واسع داخل إسرائيل، بعدما حصد هذا الفيلم جائزة أوفير لأفضل فيلم لعام 2025، وهي أرفع الجوائز السينمائية الإسرائيلية. يتناول الفيلم رحلة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما من رام الله، يحلم برؤية البحر للمرة الأولى قبل أن تعترض طريقه الحواجز العسكرية، في قصة تسلط الضوء على القيود المفروضة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. أثار هذا الفوز غضب وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، الذي وصف منح الجائزة للفيلم بأنه بصقة في وجه الإسرائيليين، معلنا عزمه وقف التمويل الحكومي لحفل جوائز أوفير اعتبارا من ميزانية 2026، والعمل على تنظيم حفل بديل، معتبرا أن الفيلم يقدم صورة مشوهة للجنود الإسرائيليين. في المقابل دفعت أكاديمية السينما والتلفزيون الإسرائيلية عن قرارها، مؤكدة تمسكها بحرية الإبداع والاستقلال الفني، ما فتح نقاشا واسعا حول حدود حرية التعبير واستقلال المؤسسات الثقافية وإمكانية الفصل بين الفن والسياسة في ظل الصراع المستمر. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من باريس الناقد الفني والسينمائي سليم البيك. أستاذ سليم، وبعد التحية، هل ما زالت حالة الجدل مستمرة في إسرائيل بعد فوز فيلم البحر بجائزة أوفير؟
8: سلامات أخي صبري وشكرا على الدعوة. دائم يعني كونه نحن مش قدام فقط صحافي مرئية ومكتوبة ومسموعة إلى آخره، بل سوشيال ميديا، فهيك مواضيع عمرها يطول، تحديدا لانه اي حياة الفيلم عموما تمتد يعني لاكثر من سنة. يعني تعرف العرض الاول لاي فيلم بيكون بمهرجان او بصالة سينما او مرات بمنصة، وبعدين بوصل لجوائز ومهرجانات اخرى، وبعدين توزيع في بلاد معينة يعني، وبعدين تشتري منصة مثلا، وبالتالي هذا كله يصاحبه دائما جدال في السوشيال ميديا. ولكن بالنسبة لإلي كناقد سينمائي فلسطيني، هذا الفيلم الجدال إسرائيلي بهذا الفيلم، يعني هو ما في جدال فلسطيني إسرائيلي أو جدال عالمي أو أوروبي أو إلى آخره. ودائما غالبا الجدال الإسرائيلي في السينما هو جدال محلي. يعني ذكرت أنت موضوع أنه الفيلم فيه انتقاد للجيش. هلأ في كتير أفلام إسرائيلية تنتقد الجيش، ولكن من وجهة نظر أخرى هي صهيونية، لا تقل صهيونية حقيقة. وفي كتير أفلام كمان تنتقد، خليني أقول، التوجه الديني عند جماعات معينة أو الفاشية الموجودة، ولكن من منطلق إسرائيلي بحت، من منطلق بين قوسين إنقاذ الدولة العلمانية الماخذة شكل أوروبي المعاصرة اللي هي إسرائيل. هذا الشيء اللي عم بحكيه هلأ مثلا منلاقيه بأفلام نداف لبيد اللي هو المخرج الإسرائيلي وعايش بفرنسا، وهون يعني بفرنسا هلأ صار في قصة بموضوع مقاطعته في مهرجان مرسيليا للأفلام الوثائقية. فالجدال موجود، ولكن الجدال هو إسرائيلي بمعنى يختلف فيما بينهم، ولكن يتفقوا على شو عم بيعملوا بغزة، بالضفة، بجنوب لبنان.
7: إذن ماذا يعني أن يفوز فيلم يروي معاناة طفل فلسطيني بأرفع جائزة سينمائية في إسرائيل؟
8: حقيقة خلينا يعني نحط هيك الأشياء نسميها بمسمياتها. الجائزة هاي أوفير يلي هي مثل السيزار بفرنسا، مثل الأوسكار بأمريكا، هي إلى يعني هي جائزة رسمية حقيقة، هي جائزة السينمائية الأولى بإسرائيل. هلأ أنت هو أخذ 5 جوائز هذا الفيلم، مش جائزة واحدة، يعني مش بالغلط أخذ جائزة. خلينا نقول إنه هذا الفيلم يمثل وجهة نظر إسرائيلية، حتى وإن كان في نوع من خلينا نقول العطف مش تضامن، العطف على الشخصية الرئيسية اللي هي طفل فلسطيني، يعني بدي يروح على البحر وبعدين بوقف بالحاجز وإلى آخره. فالفيلم هذا أخذ أرفع جائزة سينمائية إسرائيلية السنة الماضية 2025. الفيلم شارك بمهرجان القدس اللي هو مهرجان للاحتلال، يعني مهرجان بمدينة القدس ولدولة مهرجان إسرائيلي. والفيلم والفيلم طبعا يعني فيلم إسرائيلي تام. طبعا بين قوسين بقدر أقول فيه للأسف، ولكن أنه هذا موضوع آخر وفي له تعقيداته. في فلسطينيين من 48 من الداخل مشتغلين على الفيلم، يعني من ناحية الإنتاج وغيره هيك، ولكن فلسطيني هناك في الداخل إلهم تعقيداتهم الخاصة فيهم، يعني هذا موضوع جانب بنقدر نقول لحاله بياخد حديث. ف الفيلم يمثل بالشكل العام، يمثل وجهة النظر الإسرائيلية. خليني أعطيك هيك صيغة عامة. كتير أفلام إسرائيلية بالظاهر هي يعني بتكون بتورجي أنه هي متضامنة أو ضد دولة إسرائيل أو إلى آخره، ولكن في باطنها هي حقيقة تمثل، يعني تعرف فكرة بالسينما دائما في the bad cop and the good cop، يعني الشرط السيء والشرط الجيد، والاثنين حقيقة الاثنين سيئين، وهي لعبة نفسية بسيكولوجية بيلعبوها. فالأفلام هاي بالآخر المصلحة أو الغاية الأخيرة اللي بدها توصلها هاي الأفلام هي نوع من العطف على، ولاحظ هون عم نحكي عن طفل، على عن أطفال، يعني هي هون هذا الفيلم غير سياسي، هذا فيلم إنساني، وكأنه ما فيش شيء مسألة سياسية هون، وكأنه الموضوع خلص إنه هذا طفل مش مهم من وين، شو يعني مش مهم أهله مثلا عايشين بمخيم، هذا المخيم أهله تهجروا له بال 48 ولا 67 ولا إلى آخره. هون في هذا الشيء مش موجود، يعني في عزل للبعد السياسي وتحويل المسألة لمسألة إنسانية، ولما أنت تحول مسألة سياسية إلى مسألة إنسانية بصير سهل تلعب فيها، العالم كله بتتضامن مع أي طفل بأي مكان. فما يعني هاي مش خطوة متقدمة أنه يكون في فيلم إسرائيلي حاطت شخصية طفل فلسطيني وهاي الشخصية هي ضحية لحواجز إلى آخره. طب ما هذا بعدين موجود بالسينما الفلسطينية، موجود بكثرة، أنه يعني بيقدر ليش إجا على كفيلم إسرائيلي، إجا على فكرة حقيقة يعني متداولة بشكل كبير بالسينما الفلسطينية. هلا أنا بقول إنه لما يكون في فيلم إسرائيلي بده يحاول يمرر نوع من بين قوسين إنسانية، على أساس إنه هو لا يعني هو مش على الصفحة ذاتها مع الفاشيين واليمين المتطرف اللي بحكموا إسرائيل اليوم، بن كفير، نتنياهو، سموتريتش إلى آخره، إنه فبيحاولوا في بعض خلينا نقول العلمانيين أو اللي مع نوع من التعايش ما بين القاتل والضحية. يعني حتى كلمة تعايش هون كلمة غلط حقيقة، يعني كلمة لا تستخدم في العلاقة ما بين الإسرائيلي والفلسطيني، لأنه ما بيقدر القاتل والمقتول يتعايشوا، المستعمر والمستعمر ما بقدروا يتعايشوا. وخليني هون أشير ل في أفلام إسرائيلية أو بمواضيع إسرائيلية، يعني بممثلين وهيك بتروح للجانب، بتروح للبعد السياسي.
9: طيب
8: يعني هذيك الأفلام أنا بسميها تضامنية.
9: أستاذ سليم، يعني إذا كان الفيلم يمثل وجهة النظر الإسرائيلية كما أشرت، لماذا أثار كل هذا الغضب داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية؟
8: مزبوط. شوف، الموقف الرسمي الإسرائيلي هو ليس معيارا، يعني يعني لما بن كفير مثلا أو نتنياهو لما يعطوا موقف معين، هني يعني هني مبتعدين جدا في السلوك والخطاب الفاشي، وضحايا منشوف مش بس فلسطينية، في كمان لبنانية هلا. هني لما يرفضوا فيلم، هذا الشيء ما بيعني انه الفيلم هو على النقيض منهم. هم دائما الفاشيين بدهم انه الاشياء تكون تماما مثل ما بناسبهم او برفضوها تماما. فهي غير معيار موقف الحكومة الإسرائيلية ومن معها تجاه أعمال فنية إسرائيلية لا تشبه هاي الحكومة. هذا مش صك براءة للعمل الفني نفسه. يعني مثل ما بلشت أنا الحديث إنه هم يختلفون فيما بينهم، ولكن بنفس الوقت هي وجهة النظر الإسرائيلية، وهذا الفيلم يمثل إسرائيل. هذا يعني طلع على الأوسكار يمثل دولة إسرائيل. دولة إسرائيل يلي شفنا كيف، يعني مشكلة دولة إسرائيل مش آخر كم سنة طبعا مع نتنياهو مع الحرب الإبادية، هي مشكلة من 80 سنة، من لما طلعت تقريبا 80 سنة. فالمشكلة معها مش بس اليوم، ولكن اليوم هي صار أكتر خليني أقول كشفا للعالم بالنسبة لإلنا كفلسطينيين كعرب. يعني نعرف شو هي إسرائيل، ولكن العالم انكشف خاصة مع السوشيال ميديا ومع كل شيء صار عم بيوصل للناس. فاللي بدي أقوله أنه هذا الفيلم لا ينال الرضا الكافي من قبل الحكومة الإسرائيلية وممثليها، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمثل الدولة الإسرائيلية والمنظومة الإسرائيلية بشكل عام. يعني أخذ جوائز رسمية، شارك بمهرجان رسمي، ومثل رسميا دولة إسرائيل كترشيح يعني للأوسكار.
9: إذن هل ترى أن الفيلم خدم القضية الفلسطينية؟ وأيا كانت جهة الإنتاج أو جنسيتها، ما أهمية تقديم القصص الفلسطينية من منظور إنساني بعيدا عن الخطابات السياسية المباشرة؟
8: حقيقةً شوف، أنا بقول يكون موجود هيك فيلم أحسن من أنه ما يكون موجود، يعني هاي من الآخر. ولكن يعني في ناس، خليني لأنه هلا أنا عم بحكي هذا الإشي من موقع إنه أنا عايش في أوروبا وبعرف هون، بعرف المستويات يلي موجود عند المجتمعات الأوروبية وعند مشاهدي يعني الأفلام وإلى آخره. يعني في ناس منهم مثلا بيقبلوا أو ما مش قصة بيقبلوا، في ناس منهم خليني أقول بيفتحوا عقولهم وقلوبهم لا القصة الفلسطينية أو للموضوع الفلسطيني، للعدل، للحق الفلسطيني، إذا بيكون بيوصلهم بشكل خلينا أقول فيه نوع من السطحية، يعني فيه نوع من انتقاد ممارسي يومي لجيش لجندي يمارسها على طفل فلسطيني مثل ما موجود مثلا بهذا الفيلم. ولكن هذا أنا بقولش، يعني هذا لناس يعني الشكل السطحي من التضامن. هدول الناس أنا ما بعول عليهم، بس إنه منيح، معلش ليش لا. يعني أنا ما بدي كل الأفلام الإسرائيلية تكون مثل أفلام ألفين مغربي ويال سيفان مثلا، لأنه هدوك يعني رايحين ببعد بعدين ومعمقين في نقد المنظومة الإسرائيلية نفسها كمنظومة احتلال واستعمار بفلسطين. فأنا مش ضد أن يكون موجود هيك أفلام، ولكن أنا ضد أنه تعرف هاي الأفلام كأفلام متضامنة مع القضية الفلسطينية. هذه الأفلام أنا أعرفها كأفلام تمثل حالة التناقض داخل المجتمع الإسرائيلي، وأنا مع أنه يكون في حالة تناقض، لأنه مش يعني الأغلبية العظمى من المجتمع الإسرائيلي تؤيد الحكومة في مناطق معينة ومناطق ومناطق لا وإلى آخره. الأغلبية العظمى كانت مع الحرب الإبادية على غزة، الأغلبية العظمى كان كمان هلأ مع الحرب مع إبادة جنوب لبنان وإلى آخره، مع الأغلبية العظمى مع التطهير العرقي. وهذا مش أنا اللي عم بحكي، هذا من كم يوم بس نزل بيان لمؤسسة أمنيستي إنترناشونال، حكوا إنه في الضفة الغربية دولة إسرائيل تمارس تطهير عرقي بالكلمة. ولكن يبقى يعني دائما ما بنقدر نعمم طبعا، يبقى هنالك من يرفض هذا الشيء من منطلقات مختلفة أو ببعد بمستويات مختلفة. في منهم ببعد كتير بروح لفكرة الدولة الواحدة والديمقراطية ولعودة اللاجئين الفلسطينيين، في منهم بس انه ما ببعد كتير، يعني بوقف عند فقط انه السماح للطفل بالمرور حتى يروح على البحر مثل ما موجود هون بالفيلم. انا مع انه تنوجد هاي التناقضات اوكي، ولكن تبقى هاي التناقضات مثل ما قلت قبل شوي تبقى تمثل طرف واحد هو الطرف الإسرائيلي. طيب يعني ما بنقدر نحط هذا الفيلم في خدمة القضية الفلسطينية.
9: برأيك إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الهجوم الحكومي على المؤسسات الثقافية في إسرائيل على حرية الإنتاج السينمائي؟ وهل يخشى صناع الأفلام من تصاعد الرقابة مستقبلا؟
8: ما في حرية إنتاج سينمائي عندهم بما يتخالف مع مصالح الدولة، وهذا يعني في عقد من شان يأخذ تمويل. طبعا بيقدر فيلم يروح يأخذ تمويلات أوروبية، بس من شان يقدر يأخذ تمويل حكومي من وزارة الثقافة والرياضة اللي هي بتمول، من شان يقدر يأخذ تمويل هناك أوكي، بده يوقع على عقد انه بده يخدم دولة اسرائيل. هاي الصورة وهاي هلا من شان هيك كمان بقول انه اخر كم سنة في عدة يعني في مخرجين ومخرجات فلسطينيين ما عاد ياخذوا تمويل اسرائيلي، فلسطينيين من 48 يعني عاملي جواز سفر اسرائيلي ما عم بياخذوا لانه افلامهم فلسطينية تماما ولا تخدم السردية الاسرائيلية. ولكن المخرج الاسرائيلي غير الفلسطيني، المخرج الاسرائيلي بالآخر إنه ما في شيء بينه وبين دولته، ما في شيء بيمنعه إنه يأخذ تمويل أساسي للفيلم تبعه، وبالتالي وفي عدة صناديق هناك كمان، يعني إنه مش بس صندوق أو اثنين. فهذا شيء يعني موضوع الحرية مش موجودة. إذا منعرف هاي المعلومة نتأكد إنه مش موجودة، إذا ما منعرف هاي المعلومة بكفي إنه نحضر السينما الإسرائيلية لنعرف أنه في نقاط ثابتة بهاي السينما. يعني في ممكن تنتقد حكومي، ولكن ما بتنتقد النظام، ما بتنتقد المنظومة، ما بتنتقد الدولة، ممكن تنتقد جندي بس مش الجيش.
9: أخيرا أستاذ سليم، بعد النجاح الذي حققه فيلم البحر، هل تتوقع أن يشجع ذلك صناع السينما الإسرائيليين والفلسطينيين كذلك على تقديم أعمال أكثر جرأة تتناول الصراع من منظور إنساني، أم أن الضغوط السياسية ستحد من هذا الاتجاه برأيك؟
8: حقيقة دائما الضغوط السياسية تحد من هذا الاتجاه، ولكن دائما هناك في تيار، مش تيار يعني، في نقدر نشوف بين كل كم سنة عناوين إلى آخره. يعني في فيلم اسمه Coexistence My Ass، هذا فيلم وثائقي، الشخصية الرئيسية تبعته هي stand-up comedy، كوميديان إسرائيلية. هاي تخالف تماما حقيقة الخط يلي ماشي عليه فيلم البحر وأفلام أخرى، لأنه هاي واصل لنتيجة بتقول بالآخر قبل 7 أكتوبر أنا كنت مفكر إنه في coexistence، في تعايش. بعد 7 أكتوبر اكتشفت إنه لا، ما في، يعني بعد الحرب الإبادية، يعني بعد إنه يعني من 8 أكتوبر لليوم عم قالت بالوثائقي إنه شفت إنه لا، ما في إشي اسمه تعايش ما بين المستعمر والمستعمر. فهذا في أفلام إسرائيلية بتقدر تروح ل أو إسرائيلية، أو هذا الفيلم مش بالضرورة إسرائيلي، يعني ممكن أفلام أمريكية غربية لأخره، بس بشخصيات، خليني أقول بشخصيات وبمواضيع إسرائيلية، في أفلام تقدر تبعد حقيقة بموقفها السياسي. وأنا مع وجود هاي الأفلام، وهاي أكيد رح يكون إلها وجود أكتر وأكتر، لأن الناس كمان عم تتشجع تحكي أكتر، ولكن يمكن تنحرم من تمويلات إسرائيلية صح، وتنحرم من أنه تشارك بمهرجانات بمهرجان القدس في الإسرائيلي، أو بجوائز عوفير بالإسرائيلي، أو تنحرم أن تمثل إسرائيل في الأوسكارات صح، ولكن في صوت ممكن هو أكتر صوت خارج دولة إسرائيل، حتى هذا مش بس في السينما، في مجالات أخرى طبعا، ولكن داخل دولة إسرائيل، من شان أعطي يعني أعطي هيك الصورة بشكل أوضح. طالما أن الفيلم ممكن تنتقد هون تنتقد هناك بشكل لطيف، ممكن تجيب طفل، يعني انه شيء يعني بالاخر كمان موضوع انه تعتمد بطرح حاله التضامن على اطفال، هي سذاجه حقيقه، لانه الكل بتضامن مع اطفال، الكل ضد العنف على الاطفال الى اخره.
9: الناقد الفني والسينمائي سليم البيك، كنت ضيفا كريما علينا من باريس، شكرا جزيلا لك. و وللمزيد ينضم إلينا كذلك من غزة الدكتور عز الدين شلح مدير مهرجان غزة السينمائي. دكتور عز الدين، وبعد التحية، برأيك لماذا أحدث فيلم البحر ضجة كبيرة عندما تم الإعلان عن فوزه بجائزة أوفير؟
10: يعني بالتأكيد هو راح يحدث ضجة، لأنه العقلية الإسرائيلية مركبة على العنصرية ومركبة على سفك الدماء، وبالتالي لازم يعمل ضجة وبيعملوا على تشويه الإنسان الفلسطيني، وبالتالي هذا الفيلم شكل لهم مشكلة، لأنه هذا الفيلم هو بيحاول تجميل الصورة الإسرائيلية، علما بأنه يعني في ظل الإبادة الجماعية اللي تمارس في غزة، كل هذا عمليا تشويه للكيان الإسرائيلي بمجمله وليس فقط للجند الإسرائيلي.
9: في الأساس ماذا يعني اختيار لجنة التحكيم هذا العمل كأفضل فيلم رغم أنه يقدم مأساة لشاب فلسطيني؟
10: يعني أنا بتقديري الأكاديمية الإسرائيلية كانت معنية بتفويز هذا الفيلم بجائزة أوفر اللي هي تعتبر جائزة الأوسكار الإسرائيلية. أكيد في هدف من وراء هذا الفوز، ممكن يكون لأنه بطرح قضية إنسانية أوكي، لكن كمان بنفس الوقت إحنا شفنا على مدار الثلاث سنوات الأخيرة قديش صورة إسرائيل تشوهت في العالم، وربما يعني فوز هذا الفيلم هو محاولة من الأكاديمية الإسرائيلية لا يعني تغيير صورة البشاعة الموجودة في العالم كله ونظرة العالم كله لإسرائيل.
9: وهنا نسأل، إلى أي مدى يمكن الفصل بين القيمة الفنية للفيلم والرسائل السياسية التي يحملها؟
10: يعني دائما القيمة الفنية هي تعبر عن القيم، هيك عادة، وما فيش فيلم بيخلى من السياسي، لأنه الفيلم أي فيلم بالعالم هو بيطرح واقع، وهذا الواقع هو بيعبر عن أو انعكاس للواقع السياسي اللي موجود. فإذا بدنا نحكي عن فصل، هو ما فيش فصل ما بين الأمور الفنية والسياسية.
9: دكتور عز الدين، مثل هذا الجدل الذي يصاحب الأعمال الفلسطينية، إلى أي مدى يزيد الاهتمام بالقضية وما يتخللها من مصاعب في حياة الناس؟
10: شوف، اولا يعني انا الفيلم هذا يعني لم اشاهده، ولكن خلينا نقول هيك بانه هذا الفيلم بانه اعتبر انه هذا الفيلم هو بسقه في وجه الاحتلال، ولاحقا هو اعلن على انه راح يكون في اوسكار خاص بدوله اسرائيل. حتى العنصريه بتشوفها في الثقافه الاسرائيليه، ايضا في عنصريه، ما استوعب انه فيلم يتناول قضية إنسانية لفلسطيني، وبالتالي اعتبر أنه هذا تشويه للجند الإسرائيلي.
9: كيف ترى تناول الفيلم القضية الفلسطينية من الناحية الفنية والسردية، وهل نجح في إيصال الرسالة بشكل جيد؟
10: يعني أولا هذا الفيلم هو ليس فيلم فلسطيني، يعني وإن كان المنتج تبعه فلسطيني من الداخل، إلا أنه هو يعمل ضمن شركة إسرائيلية، شركة مسجلة في داخل إسرائيل، وبالتالي هذا الفيلم ليس فلسطيني، هذا الفيلم إسرائيلي وليس فلسطيني.
9: لكن القصة فلسطينية، الممثلين فلسطينيين، وكما قلت المنتج فلسطيني.
10: شوف، دائما الفيلم يتبع إلى المنتج، والمنتج فلسطيني، ولكن فكرته اللي هو يعمل من خلالها هي مسجلة في داخل إسرائيل، وبالتالي تعتبر هاي الشركة إسرائيلي وإن كان صاحبها فلسطيني. ولهيك ولذلك يعتبر هذا الفيلم إسرائيلي وليس فلسطيني. وإحنا على سبيل المثال كمهرجان سينمائي يقام في غزة، لا يمكن قبول هذا الفيلم في المهرجان بصفته فيلم إسرائيلي.
9: ما الذي يعني هذا الجدل بالنسبة لمستقبل السينما الفلسطينية وعلاقة الفن بالقضايا السياسية وكذلك الإنسانية؟
10: هذا الجدل اللي موجود يعني هذا يعبر عن العنصرية الإسرائيلية حتى في الثقافة الفلسطينية، في الثقافة الإسرائيلية أيضا هناك في عنصرية. تخيل أنه ما استوعب أنه فيلم بيطرح قصة طفل فلسطيني، لأنه عمليا هم متعودين، عملوا مئات الأفلام عن تشويه الفلسطيني. الآن لما بينحكى عن إشي إنساني، هم كعنصريين لا يمكن أنهم يستوعبوا هذا الفيلم، وبالتالي هو خلق حالة جدل في داخل إسرائيل، لأنه هذا الفيلم راح يمثل دولة إسرائيل في جوائز الأوسكار، طبعا حيكون مرشح عن دولة إسرائيل.
9: في هذا الإطار دكتور، هل توجد فجوة بين صناع السينما في الداخل المحتل ونظرائهم في الضفة والقدس وغزة؟ وهل يوجد تنسيق لتقديم أعمال تعود بالفائدة على القضية؟
10: احنا نحترم تماما الفلسطينيين في الداخل، هم فلسطينيين وهم منا وفينا، ولكن كما أسلفت بأنه في حال أنه الفيلم يدعم من دولة الكيان لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أنه يكون مقبول عنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أنه هو يشارك في مهرجان فلسطيني أو مهرجاننا اللي احنا نقيمه في داخل غزة.
9: ما أبرز التحديات التي يواجهها المخرج الفلسطيني عند تناول الواقع اليومي تحت الاحتلال؟
10: يعني احنا في غزة بنواجه كتير مشاكل. احنا الآن يعني بالمناسبة احنا في دبلوم صناعة أفلام ل 25 فتاة من غزة، هم قائمين مخرجين محترفين رغم كل الصعوبات اللي احنا بنقبلها وبنواجهها في داخل غزة، إلا أنه إحنا مصرين رغم كل الصعوبات أن يكون في عنا صانعات أفلام ومخرجات محترفات بهدف نقل السردية الفلسطينية إلى العالم.
9: دكتور، بما أنكم في غزة، هل يمكنكم العمل على نقل المشهد المأساوي في القطاع بالتوازي مع الوضع الحالي؟
10: بالتأكيد إحنا حاليا يعني أنت عم نحكي مع بعض وإحنا عمليا شغالين على هذا الدبلوم. يمكن ملاحظ بالخلفية إنه إحنا عم بندرب فتيات، فإحنا بالوقت الحالي رغم الإبادة ورغم المخاطر اللي موجودة، إلا إنه بالضبط إحنا عنوان دورتنا نساء يصنعن الحياة من الموت، وحقيقة كل فتاة موجودة هي عندها حكاية وعندها قصة، ومن الموت هي تحاول أن تخلق حياة.
9: ما حجم الإقبال على مثل هذه الدورات المعنية بالفن والتي تؤسس لنقل الرواية الفلسطينية للعالم؟
10: نعم فعلا هو في إقبال كبير، لأنه كل واحد عنده حكاية وكل واحد بدها تحكي حكايتها من خلال السينما، وهذا كتير مهم، لأنه مثل ما بتعرف السينما أداة خطيرة ومن أقوى الأدوات اللي ممكن تؤثر في المجتمعات الدولية، وأيضا الفتاة لما بتعبر عن حكايتها سينمائيا هي بتفرغ كل القصة تبعتها من خلال السينما، وهذا كثير مهم أولا لأنه بتنقل السردية وقصتها إلى العالم من ناحية، ومن ناحية أخرى بصف فيلمها هو وثيقة بتكون شاهد أمام المجتمع الدولي ضد الاحتلال وضد ما مارسوا علينا من إبادة جماعية.
9: إذن ما الذي يحتاج إليه الفنان الفلسطيني في قطاع غزة حتى يقدم عمل يتناسب مع الواقع وينقل الصورة بجوانبها المأساوية؟
10: شوف يعني أهم حاجة بالفيلم عادة هي الفكرة، أن يكون لديك فكرة وقصة قوية، وهاي القصص والأفكار أعتقد تصور قصتها وتنعرض للعالم، وهذا اللي احنا شغالين عليه بأنه احنا ندربهم كيف أنهم يقدروا يعملوا قصتهم من خلال الموبايل.
9: دكتور عز الدين شلح، مدير مهرجان غزة السينمائي، كنت ضيفا كريما علينا من غزة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
11: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
12: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
11: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
12: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
11: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
12: arabic.sputniknews.com.
11: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
12: إلى اللقاء.
13: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
14: الإطار بين لبنان وإسرائيل يشكل الفرصة الأخيرة للبنان ويجب تنفيذه، هذا ما تقوله
15: عبر صوت كل لبنان. منتابع سوى نشرة أخبار الأم تي في.
14: رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر الاتفاق أنه لم يكن وقد باشر سلسلة اتصالات سياسية ونيابية في محاولة للالتفاف على الاتفاق ومحاصرته ومنع تنفيذه. فهل الرئيس بري جاد حقا أم أن كل ما يقوم به محاولة منه للإيحاء لفريقه السياسي أنه يتحرك عمليا ضد الاتفاق؟ في الأثناء عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحش حسن أطلق فتوى دستورية غير مفهومة إذ اعتبر أن رئيس الجمهورية جوزيف عون لا يحق له أن يفاوض إسرائيل، مؤكدا أن الأمر خرق

0: دولة عدوة لا مع دولة صديقة. وبينما كان حسين الحش حسن يؤكد من جديد أن الاتفاق الإطار هو اتفاق عار، جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المناطق التي احتلتها إسرائيل في جنوب لبنان، معلنا أنه ما دام حزب الله في الجنوب فأن إسرائيل ستبقى فيه. فأيهما يا ترى العار الحقيقي؟ من أتى بالاحتلال من جديد للبنان أم من يحاول أن يحرر الأرض ويستعيد الأسرى ويعيد أعمار ما تهدم؟ فليت أصوات حزب الله تخفف من حدة كلماتها الشعبوية، لأنها أدت وتؤدي بلبنان إلى مزيد من السقوط والانهيار. البداية من قصر بعبدة، وفيها تأكيدات أن الجيش سينفذ الاتفاق وأن الرئيس عون وصف ترامب بتقول عنه لبناني. التفاصيل مع جويس عقيقي.
1: هي الفرصة الأخيرة للبنان ويجب تنفيذ الاتفاق. هذا باختصار جو كواليس القصر الجمهوري بالنسبة إلى إطار العمل المشترك الذي وقع في واشنطن وملحقه الأمني. فرئيس الجمهورية يعرف أن الاتفاق ليس أفضل ما أنجز في العالم، لكنه أفضل الممكن للتمكن من إيقاف نيران الحرب الضروس على لبنان، وهذا ما قاله لزوار القصر منذ ساعات. ولكن متى يبدأ تنفيذ إطار العمل هذا وملحقه الأمني؟ الجواب بحسب معنيين ومطلعين على الاتصالات قريباً. فلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر كان ممتازاً، وكوبر سيتواصل مع الجانب الإسرائيلي لوضع الخطة التنفيذية للاتفاق وبدء العمل بها قريباً، أي خلال أيام، لأنه ما عاد فينا نطول كما تقول مصادر مطلعة على اللقاءات للأم تي في. وتؤكد هذه المصادر أن الجيش مستعد للتنفيذ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية طحش على الآخر وما رح تترك لبنان لناحية مساعدته على بسط سلطة الدولة على أراضيه ونزع سلاح حزب الله ومساعدة الجيش على تنفيذ هذه المهمة. وبالحديث عن الدعم الأمريكي للبنان، تؤكد معلومات الام تي في أن اتصال 17 دقيقة بين عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ممتازا، وقال عون لأحد زواره تعليقا على مضمون اتصاله مع ترامب بتقول عنه لبناني، في إشارة إلى عمق اهتمام ترامب بالشأن اللبناني وبمصير دولته وشعبه وإلى عمله على الضغط على إسرائيل للجم عدوانها على لبنان. وعلمت الام تي في في هذا السياق أن الرئيس عون بدأ التحضير لزيارته واشنطن ولقائه ترامب، رغم أن الموعد الرسمي للزيارة لم يحدد بعد، لكنها قائمة حتما، ودوائر القصر الجمهوري بدأت الإعداد لها. أما في موضوع تصريحات مسؤولي حزب الله عن أن رئيس الجمهورية طلب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل الاستقالة، فجاء الرد عليها من عون شكلا ومضمونا. ففي الشكل تقع عون هيكل صباح الثلاثاء في القصر الجمهوري، وفي المضمون وفيما يشبه تأكيد المضي بمسار اتفاق واشنطن ومهمة الجيش بتنفيذه، بحث اللقاء المهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء الاتفاق. أكثر من ذلك، نوه عون بالدور الذي يقوم به الجيش، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها.
2: حزب الله يحاول سرقة الاعتراضات، ليس كل رافض لاتفاق واشنطن في خندق إيران. تقرير مجدولين اللحام.
3: ولا أشطر من حزب الله، عن جديد مثل العادة وعبر منصاته عم يجرب يحول كل اعتراض على تفاصيل اتفاق الإطار مع إسرائيل في واشنطن إلى بيعة لخط الخامنئي، وكل خوف مشروع من تل أبيب إلى تبرير جديد لاستعادة الأنفاس. فهل فعلا عاد الاتفاق الرباعي اللي بيحتضن خيارات حزب الله؟
4: مش كل مين عنده ملاحظات على هيدا الاتفاق صار بخانة حزب الله وإيران، وهيدا الشيء مصرين عليه. منا بنية نعمل تحالف رباعي ولا ثلاثي ولا خماسي. صحيح انه نحنا مع اكيد مبدأ التفاوض، ما مبدأ حصرية سلاح وبسط يدة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، ولكن كمان لقينا انه هذا الاتفاق فيه ثغرات وبيسوى تتوضح الثغرات. الاتفاق مضى نهار الجمعة بعد ما في مسؤول كبير بالدولة اللبنانية مع هالسجال اللي عم بيصير يطلع ويحط النقط على الحروف ويوضح.
3: إذن التيار الوطني الحر لديه ملاحظات على الصيغة والضمانات، أما جنبلا

0: فلديه اعتراض على تغييب الهدنة ويعتبر أن الإطار التقليدي كان يمكن أنه يمنح لبنان موقع تفاوضي أقل هشاشة. من جهته الرئيس بري بيرفض الاتفاق بصيغته الحالية، لكنه لا يريد إسقاط الحكومة ولا فتح الشارع أمام انقلاب مدني ولا المس بالجيش. كل ذلك اعتراضات سياسية قانونية تفاوضية وملاحظات لبنانية مشروعة. يعني فرق كبير بين من يرفض اتفاق غامض وفضفاض مع إسرائيل كونه بده انسحاب واضح وضمانات، وبين من يرفض الاتفاق لأنه يرفض خروج لبنان من تحت المظلة الإيرانية. الكل معترض ليحسن شروط الدولة إلا حزب الله، معترض ليمنع قيام الدولة أصلاً. بهالاختلاف البسيط جوهر مهم، انتهى الزمن اللي كان فيه يتحول كل اعتراض إلى ذخيرة سياسية في بندقية إيران.
1: في سياق متصل، حزب الله ينادي بالتمسك باتفاق لم يلتزم به أصلاً. وإليكم المسار المعتمد لدى محور الممانعة لتسويق الروايات التي تتناقض مع واقعه على الأرض. تقرير ماريان زوين.
2: الثنائي أمل حزب الله يرفض اليوم اتفاق الإطار ويتمسك باتفاق 27 تشرين الثاني.
3: أثبتنا ذلك في تطبيق الاتفاق 27-11.
2: لكن كيف طبقه؟
3: تنسحب إسرائيل وبينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصراً.
2: إليكم المسار الذي يتبعه محور الممانعة، يرفض شروطا محددة، يخسر في الميدان، يقبل بما كان مرفوضا، وهذا ما حصل مع اتفاق 17-01 ثم اتفاق 27-20 الثاني، وهنا يقرب الموافقة عبر الإعلام. راضين على كل الاتفاق؟
4: نحن الحكومة اللبنانية اللي وقعت الاتفاق، ونحن أبدينا ملاحظاتنا عن الاتفاق.
2: أخذ بعين الاعتبار ملاحظات؟
4: بالتأكيد.
2: تذكير، ينص الاتفاق بوضوح على أن حمل السلاح يقتصر على القوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية من دون أي استثناء أو أي ذكر لحزب الله. هنا تبدأ المرحلة الثانية، التراجع عن الالتزامات. سلم حزب الله السلاح إذن؟
4: هيدا الموضوع عم تثيروا أنتوا، هو مش مطروح.
2: مين نحن؟ يعني حضرتكم وقعتوا عليه بالاتفاقية؟
4: أولا الاتفاق يشمل جنوب الليطاني ولا يشمل شمال؟
2: موجود بدءا من جنوب الليطاني،
4: هيدا تفسيرك أنت.
2: وهنا يمتهن حزب الله إعادة تفسير النصوص عزوءه.
5: بدءا من جنوب النهر بمعنى بدءا باتجاه الحدود.
2: وفي هذه المرحلة تعبئة الإعلام بعبارات عدى عليها الزمن.
5: الانسحاب من جنوب النهر شمال النهر بعالجه في إطار الاستراتيجية الدفاعية،
2: رغم أن رئيس الحكومة كان واضحا في هذا السياق.
6: أول شيء ما في شيء اسمه استراتيجية دفاعية، نحن ولا مرة حكينا عن شيء اسمه استراتيجية دفاعية.
2: أما شريك حزب الله أي حركة أمل، كما دائما جرب البور وجرب الفليحة، وهنا تذكير بمقاربتها إزاء إزالة عبارة جيش الشعب مقاومة من البيان الوزاري.
7: انتهى موضوع الثلاثية، لكن ما أتى في البيان الوزاري يؤكد على أن هنالك طبعا إمكانية
2: من الجيش بيحمي الجيش،
7: الجيش والشعب.
2: إذا لم ينفذ هذا الفريق اتفاقا وافق عليه بنفسه بعدما فرضت عليه خسارته في الميدان، فكيف يمكن التعويل عليه اليوم بالعودة إليه؟ الأجدى به تنفيذ المسار الذي تتبناه الدولة اللبنانية على السكت وبعد الاعتذار، وإن كان يرفضه فليتحمل وحده مسؤولية خياراته ولينفصل عن هذه الدولة بدل تحميلها نتائج قرارات لم تكن شريكة فيها. أما الحديث عن الوحدة الوطنية والحوار فلا ينسجم مع سجل من النكث بالالتزامات، ولهذا التقرير تتم.
8: أمنيا، بثت وسائل الإعلام شريطا يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير دفاعه إسرائيل كاتس ينتقلان في بعض المناطق المحتلة جنوب لبنان. ويتوجه نتنياهو خلال هذه الجولة إلى الضباط والجنود محددا تعليماته بالرد الفوري على أي تهديد، حيث أعلن أنه لم يبقى لحزب الله سوى 8% من مخزون صواريخه، كما تم تصفية 9,000 مسلح من حزب الله في الأسابيع الأخيرة. ورأى نتنياهو أن على حزب الله الرحيل فلا مكان له جنوب لبنان.
1: توازيا، واشنطن تشدد الخناق، فبين القرض الحسن وبيت المال عقوبات جديدة تطاول مؤسسات وشخصيات مرتبطة بحزب الله. تقرير ستريدا بعينه.
9: في خطوة جديدة للحد من مصادر تمويل حزب الله وتعزيز حماية النظام المالي الدولي، أعلنت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات طالت مؤسسات وأفرادا تقول واشنطن إنهم يشكلون جزءا من البنية المالية للحزب. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية شملت العقوبات 5 مؤسسات و16 شخصا من بينهم مؤسستا القرض الحسن وبيت المال، إضافة إلى شركات محاسبة وتدقيق واستشارات. وأكدت الوزارة أن جميع الأفراد والكيانات المستهدفة كانوا مدرجين سابقا على لوائح العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية تأتي في إطار تحرك مشترك يهدف إلى تعطيل قدرة حزب الله على استخدام النظام المالي الدولي. وذكرت الخزانة الأمريكية أن بعض الأشخاص المشمولين بالعقوبات استخدموا حسابات مصرفية مشتركة في مصارف لبنانية لتحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر النظام المالي الرسمي على مدى أكثر من عقد، رغم العقوبات المفروضة سابقا على القرض الحسن، معتبرة أن هذه العمليات ساهمت في الالتفاف على القيود المالية. وشملت العقوبات إلى جانب المؤسسات مسؤولين وشخصيات قالت واشنطن إنهم تولوا أدوارا قيادية ومالية داخل هذه الشبكة في إطار ما تصفه الولايات المتحدة بمحاولة تجفيف مصادر تمويل الحزب.
8: في عين تينة استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل، وعرض الطرفان للأوضاع السياسية والأمنية، في وقت شدد باسيل على ضرورة حماية لبنان وعدم المساس بوجوده وكيانه رغم كل الاختلافات السياسية بين اللبنانيين.
10: الشيء الأكيد المتفقين عليه نحن والرئيس بري هو أمرين، أول شيء رفض الفتنة لأن كل شوي عم بتطل براس علينا، وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه اللي هي المؤسسة العسكرية وعدم المساس فيها. ونحن مع كل شيء، مع كل شيء بيحفظ لبنان بيحميه، بيحفظ سيادته واستقلاله، بيحفظ الدولة فيه، تتكون هي على طول مركز القرار ومركز الشرعية، محصور فيها القرار محصور فيها السلاح، ونحن ضد كل شيء بيسبب الفتنة للبنان.
1: في البند 13 من اتفاق واشنطن، لا حصانة لإسرائيل ولا براءة لحزب الله من انتقانيته مع القانون الدولي.
0: عيش كتير بتشوف كتير، حزب الله صار حريص على القانون الدولي.
11: هذا التحقيق وهذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة إلينا هي أمريكية إسرائيلية بوضوح، بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها.
0: هيدا كان رأيه بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولليوم ما سلم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ووقت طرحت القوات لجنة تقصي حقائق دولية بملف انفجار المرفأ، انتهى النقاش إلى دم بعين الرمانة، وحين فتح حكوميا باب اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مقتل الصحافي عصام عبد الله، تراجعت حكومة الممانعة، والسبب العدالة الدولية ما بتفتح ملف إسرائيل وحدها، بل قد تفتح أيضا ملفات حزب الله. واليوم حزب الله نفسه المصنف دوليا كتنظيم إرهابي ارتدى الثوب الحقوقي، ويتهم الرئيسين عون وسلام بأنهما وقعا بالبند 13 سق براءة لإسرائيل. فهل هالشي صحيح؟ بعيداً من مسألة الرفات والأسرى، بتنص المادة 13 على وقف جميع الأعمال العدائية أو المناوئة بالمحافل السياسية أو القانونية الدولية.
12: هو بند كلاسيكي مطبق بعادة بكل اتفاقيات السلام، وبذكر اتفاقية سان فرانسيسكو سنة 51، اتفاقية السلام بين الحلفاء واليابان. هيدي المادة لن تكون عائق للملاحقة الجنائية للاحتلال الإسرائيلي. كل شيء يتعلق بجرائم القانون الدولي الإنساني وبالمسؤولية الجنائية الفردية هي قواعد آمرة، وبذات الوقت تجاه الجميع إرجا أومنس، وبالتالي لا يحد حق الضحايا من مراجعة أي محكمة.
0: إذن البند 13 ليس تطبيع مع الجرائم الإسرائيلية ولا سابقة. اتفاق أوسلو نفسه نص على حل النزاعات بالتفاوض والتوفيق والتحكيم، لكنه لم يفضي إلى تسوية نهائية، وانتهى المسار الفلسطيني لاحقاً أمام المحاكم الدولية وصولاً إلى مذكرة توقيف من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وسابقة الجية تؤكد كل ذلك، فالجمعية العمومية للأمم المتحدة طالبت إسرائيل بدفع نحو 850 مليون دولار للبنان عن أضرار تسرب النفط عام 2006 بقرار سياسي غير ملزم لم تنفذه إسرائيل.
8: من بلد شحيح في المياه إلى بلد مصدر للذهب الأزرق، هل إسرائيل لا تزال طامعة بمياه الليطاني؟ تقرير زينة باسيل شمعون.
13: هذه محطة مياه في إسرائيل، وهذا نهر الليطاني في لبنان اليوم. لطالما ارتبط اسم هذا النهر بالصراع اللبناني الإسرائيلي، ليتحول في الحرب الأخيرة نقطة جغرافية على أساسها ترسم حدود المعارك بين حزب الله وإسرائيل. لعقود اعتبر أن الهاجس الإسرائيلي هو الاستفادة من مياه الليطاني وسد القرعون، فمن الطبيعي لبلد موارده المائية شحيحة أن تكبر مطامعه ببلد مجاور لديه غزارة مياه كلبنان. إنما لمن لا يعلم، فإسرائيل نجحت في فترة 20 عاما بتأمين 80% من المياه العذبة من البحر. وراء الفكرة بوريس ليبرمان، مهندس وباحث متخصص في تقنيات تحلية المياه، أسهم في تصميم كبرى محطات تحلية مياه البحر في العالم، أبرزها محطة عسقلان في إسرائيل، وهي ثاني أكبر محطة في العالم والأرخص، والتي تعتمد على ضغط مرتفع لدفع المياه وفصل الأملاح والملوثات واستخراج جودة مياه عالية. يوميا يتم في إسرائيل استخراج 2.2 مليار لتر مكعب من مياه البحر لتحويلها إلى مياه عذبة بتكلفة لا تتخطى 50 سنت لكل 1000 لتر بطريقة صديقة للبيئة. وهكذا انتقلت إسرائيل من بلد شحيح المياه إلى بلد مصدر لهذه الثروة. في المقابل تحول نهر الليطاني إلى نهر لمياه الصرف الصحي والأمراض، وسجل تراجعا في مخزونه بشكل دراماتيكي. فهل إسرائيل لا تزال مهتمة اليوم بمياه نهر قضت عليه المخالفات وسوء الإدارة والأوساخ، أم تبدلت استراتيجية ليشكل الحدود الشمالية الجديدة لها؟
8: في سياق متصل لبنانيا، أحد أكثر الأنهار غزارة نهر الحصباني يختنق بالتلوث، الأهالي يبتعدون عن مجرى النهر.
9: كاميرا الأم تي في جالت على ضفاف نهر الحصباني. المشهد تغير اليوم بعدما تحول المجرى إلى ضحية لتدفق المياه الآسنة والصرف الصحي في كارثة بيئية تتسع يوما بعد يوم.
14: أغزر نبع وحيد في لبنان، وبيعتمد عليه عدد كبير من مزارعين حصبية والجوار، يعني يعتبر على أنه شريان اقتصادي كثير مهم لعدد كبير لشريحة كبيرة من أهالي حصبية ومنطقة حصبية.
9: ومع الأسف وبسبب التدفق الكثيف للفضلات الصحية التي لم تكن موجودة سابقا، تحول النهر إلى مجرى للتلوث، وبعدما كان الأهالي يتمنون امتلاك بساتين وأراض بمحاذاة الحصباني، باتوا اليوم يبتعدون عن مجرى النهر.
14: الماء اللي بينته الكاميرا هذا غير صارح لري المزروعات، يعني هاي أول شغلة. شغلة ثانية، كان عندنا ثروة سمكية بعشرات العائلات من حصبية كانت تعيش من صيد السمك. يعني اليوم إذا مجرى الحصباني كله ما عاش في كائن حي.
9: استمرار هذا الواقع يشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين والبيئة والاقتصاد المحلي، والدولة اللبنانية ولا سيما وزارتي الصحة والبيئة إضافة إلى البلديات والجهات المعنية مطالبون بالتحرك الفوري.
1: لا اجتماع مباشرا بعد، والدوحة تتحرك على 3 جبهات: التفاوض، المال، والمضيق. تفاصيل ما يجري في قطر مع رنا نمر.
2: الدوحة في قلب المشهد الدبلوماسي هذا الأسبوع، حيث كشفت مصادر أن مفاوضات غير مباشرة ستعقد الأربعاء بين الوفدين الأمريكي والإيراني بحضور الوسطاء في الدوحة، على أن تتركز على ملف مضيق هرمز والاستقرار العام في المنطقة. الخارجية القطرية أكدت من جهتها وصول الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى الدوحة للقاء الوسطاء، لكن من دون أي اجتماع مع الجانب الإيراني. أما ملف الأموال، فقطر تحتفظ ب6 مليارات دولار إيرانية مجمدة، وهي أموال خاضعة لاتفاق عام 2023 ومخصصة حصرا لشراء السلع الإنسانية، وحتى الآن لم يحول أي مبلغ منها إلى طهران.
15: المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري شدد على أن الدوحة ليست مالكة لهذه الأموال، إنما تكتفي بدور الوسيط المالي لإدارة الحسابات ضمن الاتفاق المبرم بين الطرفين. ومع ذلك تتحدث معلومات عن احتمال حصول إيران نهاية هذا الأسبوع تحديدا على 3 مليارات دولار من أصل هذه الأموال المجمدة. وعلى خط مضيق هرمز كشف الأنصاري أن الدوحة استخدمت خط اتصال مباشر لتهدئة التوتر واحتواء المواجهات خلال الأيام الماضية، وأنها تنسق مع سلطنة عمان لضمان العبور الآمن للسفن في المضيق. وفي السياق نفسه أعلنت اللجنة المشرفة على مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أنها أنجزت استعداداتها لاستقبال وفود رسمية ودينية وشعبية من نحو 30 دولة للمشاركة في التشييع الذي سيقام خلال الأيام المقبلة وفق توجيهات المرشد مجتبى خامنئي، مع غموض لا يزال قائما في شأن حضوره الشخصي للمراسم. وفي حادث منفصل أعلن الإعلام الإيراني مقتل وجرح عناصر من الحرس الثوري في هجوم مسلح بمحافظة كرمانشاه غرب البلاد.
1: بعد الإعلان تأجيل جلسة شاكر
8: والدفاع المدني في عيده.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: شو
3: الحب؟
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: الرسوم على البضائع المستوردة جمدت، ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية يجزم لا ضرائب على المواطن الفقير في ظل كل ما يجري.
1: في خطوة لم يعتدها اللبنانيون، عادت الحكومة عن قرارها وعلقت العمل بالمرسوم رقم 3214 الذي يفرض رسوما تتراوح بين 1-3% على مجموعة واسعة من السلع والبضائع المستوردة بذرائع بيئية واقتصادية. وإن كانت الرسوم تبدو بسيطة إلا أنها تراكمية وقد تصل إلى حدود 10%، إلا أن تراجع الحكومة لم يأتي من باب خوفها على الناس، بل تحت وطأة ضغط قاده رئيس لجنة الاقتصاد النيابية.
2: نحن طالعين من حرب وفي عنا انكماش اقتصادي وانخفاض القوة الشرائية للمواطن، واليوم هل الرز والزيت وهول اللي هن من المواد الغذائية هن ملوثة للطبيعة؟ أكيد لا. فأنا أول خطوة بجي بقول لهم خلينا نقعد وندرس أي سلع مزبوط هي بتلوث الطبيعة، وخلينا بدل ما نحط 2 أو 3 نحط 6%، بس لقمة المواطن لا. احنا بدنا الحكومة تنجح، احنا ما عنا اي نية انه نفشلهم. كان كتير رئيس الحكومة متجاوب.
1: ورغم تراجع الحكومة يبقى لدى المواطن خوفا من التفاف الحكومة وفرض الرسوم تحت عناوين اخرى.
2: اذا عرضنا هي معارضة ايجابية لمصلحة البلد واكيد لمصلحة الحكومة، لا مش رح يعملوها.
3: هل ستفرض هذه الضرائب مرة تانية على الناس؟
2: ما خليها.
1: قرر البستاني أن يشكل خط الدفاع الأول عن المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود، وإن كان الرجل يشكر بتجاوب الحكومة ورئيسها معه إلا أنه أعلنها صراحة لن يقف متفرجا على فرض الضرائب على الناس التي أثقل كاهلها الحرب والانهيار وفقدان الليرة لقيمتها.
4: قضائيا، الحالة الصحية لفضل شاكر تضغط على مسار المحكمة والبت في إخلاء السبيل خلال ساعات. كل التفاصيل مع صبح إبلاوي.
5: لم تلتئم الجلسة الخامسة لمحاكمة الفنان فضل شاكر في المحكمة العسكرية في قضية حوادث عبرة، ما دفع برئيس المحكمة العميد وسيم فياض لتأجيل الجلسة إلى 5 آب المقبل. ووفق معلومات الـ MTV كان من المتوقع حضور 8 شهود بطلب من المحكمة العسكرية، وشاهد بطلب من شاكر هو سائقه زاهر بيلاني. في الكواليس بعد كشف لجنة طبية عسكرية على فضل شاكر تبين أنه يعاني قصورا في عضلة القلب ويحتاج إلى إجراء تمييل للقلب بسبب انسداد في الشرايين، كما أن معدل السكري لديه مرتفع 3 درجات عن المعدل العام، وقد تعرض لأكثر من وعكة صحية أدت إلى فقدانه الوعي مرارا، علما أنه بعد كل جلسة أمام المحكمة العسكرية يتعرض لارتفاع في ضغط الدم.
6: عم نتطلع بأسماء الشهود اللي طلبتهم المحكمة العسكرية، كل هيدي الأسماء هي المجموعة الخاصة التابعة للفنان فضل شاكر، واللي هي متوقع إنه إفادتها تصب كلها لمصلحة فضل شاكر. كل هيدا المسار اليوم يلي عم يمشي والتأجيل يلي صار لشهر آب المقبل بيعني إنه اليوم في قرار بده يتاخد بشأن إخلاء سبيله، خصوصي لأنه اليوم مثل ما لاحظنا اليوم تعب حالته الصحية هي عم تتدهور بشكل مستمر.
5: محامية شاكر أمات مبارك تقدمت من المحكمة العسكرية بعدة طلبات إخلاء سبيل. وافق مفوض الحكومة لدى هذه المحكمة القاضي كلود غانم على 3 منها وتحفظ على 1. وبحسب مصادر معنية فأن العميد وسيم فياض سيبت بطلبات إخلاء السبيل خلال الساعات المقبلة. يذكر أنه في 4 تموز المقبل يكون فضل شاكر قد أتم 1 سنة سجنية كاملة مذ سلم نفسه للقضاء اللبناني.
0: في الفاتيكان استقبل البابا لاون 14 البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. البطريرك أمل أن تؤدي المفاوضات إلى سلام حقيقي وعادل وشامل ودائم، وشكر الحبر الأعظم على زيارته الأخيرة إلى لبنان مؤكدا ضرورة الوحدة الوطنية الداخلية وعدم إقصاء أي فئة لبنانية بهدف نشر السلام وتحقيق الاستقرار. من جهته استذكر البابا لاون الحفاوة التي استقبل فيها من اللبنانيين على اختلاف طوائفهم.
4: مع تزايد حلفاء دونالد ترامب في أمريكا اللاتينية يتواصل التحول اليميني في المنطقة مدفوعا بالأمن والهجرة والسخط على الأحزاب التقليدية. كل التفاصيل مع نامي الخازن.
7: شكل فوز كيكو فوجيموري في الانتخابات الرئاسية في بيرو محطة جديدة في التحول اليميني في أمريكا اللاتينية، مع تعمق موجة سياسية تتحرك في المنطقة بسرعة وقوة لافتتين. فمنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025 حقق اليمين 7 انتصارات رئاسية متتالية في أمريكا اللاتينية. وتشمل هذه الموجة الآن خوسيه أنطونيو كاست في تشيلي، ودانيال نوبوا في الإكوادور، ونصر عصفورة في هندوراس، ولورا فرنانديز ديلغادو في كوستاريكا، ورودريغو باز في بوليفيا، وأبيلاردو ديلا إسبريا في كولومبيا، وفوجيميرو في بيرو. وتختلف سياسات هؤلاء من بلد إلى آخر، لكن كثيرين منهم يجتمعون حول خطاب متشدد وأسلوب سياسي صدامي ووعد بخطوات أكثر حزما في إدارة الحكم. ويغذي هذا التحول غضبا شعبيا من الجريمة والهجرة غير الشرعية وضعف الاقتصادات والأحباط من الأحزاب التقليدية. بالتزامن يصب الغضب الأكبر على الشق الأمني، فأمريكا اللاتينية تضم نحو 8% من سكان العالم، لكنها تسجل نحو ثلث جرائم القتل عالميا. وفي عدد من الدول دفع هذا الواقع الناخبين إلى مكافأة مرشحين يعيدون باعتقالات واسعة وتوسيع دور الجيش وتشديد السجون وتنفيذ حملات سريعة ضد العصابات. وأصبح السلفادور بزعامة نايب بوكيلي مرجعا إقليميا بعد تراجع كبير في جرائم القتل، رغم الانتقادات المرتبطة بالاعتقالات الجماعية وظروف السجون. كما ساهمت أرجنتين خافيير ميلي في تشكيل المزاج السياسي، خصوصا عبر الخطاب المناهض للمؤسسة والإصلاح الاقتصادي الصدامي. كما عاد موضوع الهجرة ليتصدر الحملات الانتخابية، خصوصا في الدول المتأثرة بتدفقات كبيرة من الفنزويليين، لتتصاعد مجددا دعوات إلى الترحيل وتشديد الإجراءات على الحدود. أما بالنسبة إلى ترامب، فيعزز هذا التحول موقعه في الخارج والداخل معا، فهو يمنح واشنطن حلفاء أيديولوجيين أكثر في ملفات الجريمة والهجرة ومواجهة اليسار، ويتيح له تقديم للنطافة اليمينية في أمريكا اللاتينية كدليل على أن رسالته تكتسب زخما خارج الولايات المتحدة وتعيد تشكيل المجال الغربي الأوسع.
0: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
8: سخر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من الحملة الروسية في دونباس، قائلا أن موسكو حددت وأخفقت في تحقيق 15 مهلة للسيطرة على المنطقة الشرقية خلال أكثر من 4 سنوات. وجاءت تصريحاته ردا على رفض فلاديمير بوتين مقترحا أوكرانيا بوقف الضربات بعيدة المدى وخفض وتيرة القتال. ميدانيا، قتلت قنبلة روسية موجهة شابة في 23 من عمرها في خاركيف، وجرح 12، وألحقت أضرارا بترام وأكثر من 15 سيارة. أصيب 3 أشخاص بينهم بالغان وطفل بعد انفجار طرد يشتبه بأنه مفخخ خارج مبنى سكني في موناكو. وأفادت السلطات أن كاميرات المراقبة أظهرت رجلا يترك حقيبة قبل أن يفر باتجاه فرنسا، وبدأت شرطة موناكو وفرنسا عملية مطاردة مشتركة، فيما وصف مسؤولون الهجوم بأنه متعمد وغير مسبوق في الإمارة. أعلن مسؤولون فنزويليون أن حصيلة ضحايا زلزالي الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 1719 قتيلا، مع إصابة 5034 شخصا ونزوح 15866، فيما تستمر مئات الهزات الارتدادية. وأوضح رئيس البرلمان أن التيار الكهربائي أعيد إلى معظم مناطق لاغواريا، لكن مئات المباني تضررت أو دمرت. توازيا، اتهمت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو كاراكاس بمنع عودتها للمساعدة في تنسيق جهود الإغاثة. أقر نواب أمريكيون مشروع قانون لحماية الأطفال على الإنترنت، يفرض قيودا جديدة على جمع البيانات والأعلانات الموجهة وروبوتات الذكاء الاصطناعي والمحتوى الصريح للقاصرين، ويمنح المشروع الأهالي سيطرة أكبر على نشاط أطفالهم الرقمي، لكنه يواجه الآن معركة في مجلس الشيوخ، حيث يدفع مشرعون نحو قواعد أكثر صرامة تلزم منصات التكنولوجيا بتقليل خصائص التصميم الضارة.
0: بعد الإعلان، انخفاض سعر الخبز
9: وجاي الليلة.
10: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي عالقد، كبيره بكفي وصغيره بدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
11: أنا لبنان تلقف.
12: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
13: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
12: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني، الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
10: من خلف القناع قرر أن يبوح بسره ويشارك قصته كما لم تروى من قبل في جعفر توك. هذا سري، الإدمان دمرني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
14: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمناً للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
12: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
10: إذاعة سبوتنيك،
12: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
4: ما هو قائم قانونياً شيء آخر بين بلدية بيروت وسكك الحديد؟ التفاصيل في هذا التقرير.
15: صراع قضائي بين بلدية بيروت ومصلحة سكك الحديد وبنك بيروت في قلب المعادلة. انتشرت عناوين عن بيع أملاك عامة وشبهات وغرامات، وكأن القضية حسمت في الإعلام قبل أن تفهم في القانون. لكن جوهر الملف بحسب المستندات والقرارات القضائية لا يبدأ من بنك بيروت، بل من خلاف قانوني وإداري نشأ بين بلدية بيروت ومصلحة سكك الحديد حول طبيعة العقار. هل يعتبر من أملاك سكك الحديد أم أنه مسلك ملغى خرج من نطاق المنفعة العامة؟ هذا السؤال هو الذي رسم مسار القضية للعناوين. قرار ديوان المحاسبة الصادر في شباط 2026 اعتبر أن البيع كان يفترض أن يتم عبر مزايدة عمومية وفرض غرامات على بعض المسؤولين الإداريين، لكن النقطة الأساسية أنه لم يصدر أي إدانة بحق بنك بيروت ولم يطلب إبطال عقد البيع ولم يلغي انتقال الملكية. أما الحسم القانوني للنزاع فجاء من مجلس شورى الدولة، فقد رد المجلس مراجعة مصلحة سكك الحديد شكلا وأساسا، واعتبر أن العقار لا يدخل ضمن أملاكها بل هو مسلك ملغى يخضع للمادة 80 التي تجيز بيعه وفق الآلية القانونية المعتمدة لأصحاب العقارات الملاصقة. وهنا تغير مسار النقاش بالكامل، فبعدما كان الجدل يدور حول طريقة البيع جاء الحكم ليفصل أولا في نقطة الملكية نفسها ويؤكد أن العقار يعود إلى بلدية بيروت وليس إلى مصلحة سكك الحديد، ما شكل الأساس القانوني الذي بنيت عليه بقية الإجراءات. أما البيع بالتراضي الذي أثار الجدل فاستند إلى الإطار القانوني نفسه ومر عبر سلسلة موافقات إدارية ورقابية بدأت من بلدية بيروت ومحافظتها ووزارة الداخلية مرورا بلجنة التخمين في وزارة المالية وديوان المحاسبة وصولا إلى التسجيل العقاري. وفيما يتعلق بالحديث عن خسائر للدولة فهو بقي ضمن تقديرات وآراء قانونية جرى تداولها مقابل السعر الذي حددته لجنة التخمين الرسمية وقت البيع واعتمد في العملية.
0: عشية عيدهم تحية لرجال ونساء اختاروا أن يسبقوا الجميع إلى الخطر حاملين رسالة واحدة، رسالة الدفاع المدني. ماريو دويري.
11: أكثر من 28 ألف مرة تكرر هالمشهد خلال العام 2026. أمام كل حادث أو انهيار أو حريق هن أول الواصلين مئات المتطوعين والموظفين بالدفاع المدني من مختلف الأعمار كرسوا وقتهم لإنقاذ الآخرين، وبمناسبة عيدهم دخلت كاميرا الـ MTV دار لتروي قصتهم.
16: أنا بي لبنتين من صغري يعني بحب المساعدة والخدمات الإنسانية، فهذا جهاز إنساني.
17: عمري 21 سنة، طوعت بالدفاع المدني لما صار عمري 18، ومن أنا عمري 12 سنة كنت أجي مع بي لأنه بي بالدفاع المدني.
18: العنصر النسائي بالدفاع المدني له حيز كتير كبير. اليوم مثلاً صار في نساء مستلمة مراكز كبيرة مثل رئيس إقليمي، وهيدي كانت أول مرة بتصير بتاريخ الدفاع المدني.
11: بس نحكي عن الدفاع المدني بنحكي عن عدة أقسام، كل قسم مسؤول عن نوع مهم معينة.
19: نحن بالمديرية العامة للدفاع المدني مقسمين لست أقسام بالعمليات: إسعاف، إطفاء، إنقاذ، إخلاء، بحث وإنقاذ، وإدارة كوارث.
11: بينتشر الدفاع المدني عبر 235 مركز على كامل الأراضي اللبنانية، بدخلها 7350 عنصر بين متطوعين وموظفين. هون بيمضوا جزء كبير من حياتهم، ومع الأيام صار المركز بيتهم الثاني وزملائهم عائلتهم الثانية.
20: نحن هون بالمركز مقسمين لثلاث حظاير، كل حظيرة بتخدم 24 ساعة، ونحن منتلقى الاتصالات من غرفة العمليات اللي عنا، عايشين مع بعضنا أكثر ما منعيش ببيوتنا، وأعياد ومناسبات كلها عم نكون فيها هون.
11: ورا كل عنصر في عيلة ناطرة بتحط إيدها على قلبها، كل ما بي ابن خي أو أخت بيركضوا صوب الخطر لإنقاذ أشخاص ما بيعرفون ويمكن ما يلتقوا فيهم مرة تانية. ومن الإدارة العامة للدفاع المدني تحية وشكر خاص لهالأبطال.
2: العناصر الدفاع المدني مثبتين ومتطوعين اللي هن العمود الفقري لهاي المؤسسة. رسالتي هي رسالة فخر واعتزاز خلال هاي السنة، الإنجازات اللي عملتوها وعدد المهمات اللي عملتوها عدد كتير كبير. خلال الحرب نفذتوا أكثر من 20,000 مهمة، أثبتوا رغم كل الظروف إنكم جاهزين لتنفذوا كل المهمات، إن كان بالإسعاف ولا بالإنقاذ ولا بالإطفاء، إن كان بطرابلس ولا إن كان بكافة المناطق اللبنانية أو كان بالجنوب.
11: لكل عنصر بالدفاع المدني ولكل عيلة بتعيش القلق مع كل نداء شكراً، وكل عيد وأنتوا بألف خير.
4: إلى الاقتصاد.
21: نكتفي بهذا القدر من متابعة نشرة أخبار الام تي في. الموعد بجدد بكرة الساعة 8 إلا ربع المساء عبر صوت كل لبنان.
22: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
23: تقفز
22: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
23: تزقزق، ما صبت شي،
22: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
23: أنا بحسها كوميدية،
22: لولو أكتر اجتماعية،
23: سياسية اجتماعية.
24: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
25: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure. أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كنا متأمل
2: لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: الوحش
6: وحش وحش وحش
7: تعال معي عالبيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح عالبيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
10: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منون.
9: مسرحية الوحش بمسرح منون. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات

0: بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: احنا هنبلش لأخذ قرارات بالنقابات اللي بنعتبرها نقابات وهمية أو نقابات مش عم تقوم بالدورة مثل ما لازم بطريقة فعالة. عمل النقابات هذا كان أهم أساسي بوقت ما وصلت على الوزارة لتنظيمه، ولكن ملف معقد بده وقت طويل. طبعا بالقانون العمل الجديد في عنا يعني فقرات كبيرة بتنظم عمل النقابات وبتحدد الشروط وكيفية التعامل معها.
2: يعني ممكن تشوفكم عم بتحلوا نقابات وهمية؟
1: نحن أي نقابي ما سوت أوضاعه ما حدا ظهر أكيد بالنسبة لنا حتصير غير موجودة.
2: طيب أول ما سلمت الوزارة يعني كانت أول بادرة من ببداية تسلمك هالوزارة رفع الحد الأدنى للأجور ل 28 مليون، ولكن للأسف مثل ما قلنا الأزمات عم تتلاحق، الأوضاع عم بتصير ضغطة أكتر، وتأكلت هالزيادة بفعل هالضغط يلي صار.
1: صحيح.
2: هل هناك اتجاه لرفع الحد الأدنى عن جديد، خصوصا هلأ عم نشوف في تحضيرات لتحركات واحتجاجات على الأرض احتجاجا على تأكل هالزودة، وبمحلات أنه هالمساعدات كمان ما عم تندفع؟
1: لا خليني أوضح شغلي. وقت وصلنا على وزارة العمل قمنا بشغل كتير مهمة، نظمنا عمل لجنة المؤشر وعملنا اجتماعات دورية، وقلنا كل شهرين مضطرة هاللجنة تجتمع لدراسة كل الأمور المعلقة بالنسبة مش بس الحد الأدنى للأجور، التقديمات الاجتماعية، التقديمات المدرسية، دراسة واقع سوق العمل، التعامل وحقوق العمال بالتعامل مع القطاعات وأصحاب العمل. وكانت لجنة المؤشر عم تجتمع بشكل دوري كل شهرين، وكنا قايلين نحن بالنهاية لما أعلننا عن الحد الأدنى للأجور لما رفعناه ل 28 مليون كنا قايلين بآخر السنة حيكون في عنا إعادة دراسة لهذا الأمر، وفعلا بلشنا فيه واجتمعنا نحن بشهر شباط وكان بأواخر كانون تاني أوائل شباط، وكان في نقاش بالنسبة لرفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للتقديمات المنح المدرسي. ولكن للأسف قبل ما ناخذ القرار بهذا الأمر إجت الحرب وتأخر هذا الأمر. بالنسبة حاليا قبل نتيجة واقع الحرب اللي صار فترة أكثر من 3 أشهر، تدهور الواقع الاقتصادي، مؤسسات كتير وقفت عن الشغل إن كان طوعيا أو كان نتيجة الحرب دمرت بشكل جزئي أو كامل. حاليا اليوم ما عم نحكي بالحد الأدنى للأجور، ما عم نهتم بتأمين المعاش الأساسي للعامل. نحن في نتيجة التعاون بين اتحاد العمال العام وأصحاب العمل بالفترة الماضية بنلاحظ أنه عدد العمال اللي انصرفوا من عملهم كان محدود جدا، ونتيجة التعاون مع وزارة العمل والقطاعات المعنية والاتحاد العمالي، وكان هذا أهمنا الأساسي هو المحافظة على عمل العمال أكيد، وهذا في اتفاق مع الجميع. وآخر اجتماع لجنة المؤشر اللي كان من حوالي أسبوع كان هذا النقاش بالمرحلة القادمة لنشوف وضع الاقتصادي كيف حيكون. إذا تحسن الوضع الاقتصادي وكان عندنا استقرار أمني واقتصادي أكيد أول شغلة بدها تتناقش هي رفع الحد الأدنى للأجور والتأمينات والتقديمات للعامل.
2: طيب بموضوع التقديمات كمان رفعتوا المنح المدرسية، هل تعتبروها بعد كافية ولا كمان رح يكون اتجاه لرفعها ورفع هالتقديمات اللي بدها؟
1: احنا المنح المدرسية قررناها الأسبوع الماضي إن شاء الله، الأسبوع القادم تنزل بالجريدة الرسمية وبتندفع للناس. عطول كان مرسوم اللي طالع بقول بتندرس المنح المدرسية بتصدر بآخر السنة الدراسية تقريبا، وهي كانت عم تعمل لغط وبتأخر على الناس مشان يندفعوا الأموال اللازمة كمساعدة للمنح المدرسية. أخذنا قرار بآخر اجتماع بلجنة المؤشر من هلأ ورايح نحن القرار بيصدر بشهر كانون الأول قبل انتهاء العام الأول من العام الدراسي، الجزء الأول من العام الدراسي، فهيدا كمان حيساعد الناس أكثر. اللي فيه يقولوا نحن المساعدات اللي أقرناها اللي هي تقريبا عمليا 36 مليون لكل ولد مع حد أقصى 3 أضعاف، هي جزء مساعد وليس ما بتغطي
2: كل
1: كامل المبلغ. كان في نقاش مع كل القطاعات بين الاتحاد العمالي وأصحاب العمل وبحضوري على أنه هذا الأمر حنرجع ننصر فيه بشهر كانون الأول، وحسب الظروف وواقع الاقتصاد للبلد حنشوف قد ايه بتكون المساعدات بالمرحلة القادمة.
2: المهم كمان يكون مأمن التمويل.
1: ما هو هذه القصة، يعني هذا اللي كنت عموله بالأول قبل ما نحكي عن رفع الحد الأدنى للأجور أو أي مساعدات بدنا نأمنها، بدنا نكون عم نأمن أسس قوية وصلبة بالقطاعات الاقتصادية لتقدر تدفع الأبوال اللي لازم تدفعها للعمال اللي هي حقهم. أنا مش عم بقول إنه إكرامية عم بيكون للعمال، بالعكس هي نتيجة العمل الكبير اللي عم بقوموا فيه، وخاصة هون بوجه تحية لكل عمال لبنان على صمودهم بالفترة الماضية خلال الحرب وحاليا، رغم كل الصعاب كملوا وخلوا البلد واقف على إجري وقطاعه الاقتصادي مستمر وجيد، واللي هذا اللي عطى جزء من الصمود الأساسي للبنان.
2: معالي الوزير، من الأشياء كمان اللي اشتغلتوا عليها أعدتوا أحياء اللجنة الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال. بظل هالأوضاع الاقتصادية قد ايه صار حجم مشكلة عمالة الأطفال بلبنان؟
1: نحن هيدي اللجنة تأسست بال 2017، وللأسف لما وصلت على الوزارة لقيت ما كانت عم تجتمع. أول شغلة عملناها، عملنا اجتماعات كمان دورية كل شهر مع كل القطاعات لتنظيم هذا الأمر، وكان عم يشتغل مع منظمة العمل الدولية والمنظمات
2: المعنية بهذا الموضوع. عفوا مع الوزير، كمان مش من صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية
1: في مكافحة عمل الأطفال، هي وزارة العمل بالنسبة لوضع الأطفال وتأمين الحماية الاجتماعية لهم عند الشؤون الاجتماعية، هن وزارتين متكاملتين بهذا الموضوع، ونحن نتعاون، وأكيد موجود من ضمن اللجنة موجود معنا ممثلين عن الشؤون الاجتماعية، ولكن مش بس هندي، حتى وزارة التربية موجودة، القطاعات الأمنية موجودة، وعدد من الوزارات وعدد من الـNGO اللي بيكونوا عم بيساعدوا بهذا الأمر. اللي بدي هون أقوله أنه للأسف نتيجة الحرب وقفت الاجتماعات، كنا عم نجتمع كل شهر بشكل أساسي، وكنا عم بقول فكرة، كنا طالبين من منظمة العمل الدولية تساعدنا على تنظيم هذا الأمر بشكل دقيق، ونعمل تحديث لكل الداتا الموجودة، لأنه كل المعلومات اللي كانت عندنا هي بترجع للفترة الماضية، بترجع لسنة قبل 2022، وهيدي معلومات كانت بالنسبة لنا منا معلومات دقيقة. فطلبنا منهم تحديث، وكان عم يشغل على الأمر. للأسف إيش الحرب، صرنا بمحل تاني، صار في نزوح كبير لعدد كبير من الأطفال، كان الهم الأساسي الحفاظ على حياتهم، وأكيد خلال فترة الحرب ما عاد في ضوابط لهذا الأمر. نحن هون وخلال فترة الحرب ما اجتمعنا كلجنة أبدا، لأنه مثل ما بعرف إذا الناس بتعرف، نحن وزارتنا موجودة بمنطقة علم شرفية، منطقة الشيح، وكانت عرضة للأصف، تضررت، وفي أبنية مجاورة قصفت بشكل مباشر، فنحن نقلنا الوزارة على مكان آخر لحتى ننجز أعمال الناس كلها وتضلنا محافظين على عمل الوزارة. ففي أمور كثيرة ما عملناها من ضمن اجتماع اللجنة، وهون بس لحتى نرجع على مركزنا الرئيسي أكيد حنرجع نفعلها ونهتم بهذا الأمر، وهون بالتنسيق مع المعنيين حيكون لنا اجتماعات مكثفة لتحديث كل الأمور والداتا بالنسبة لعمل الأطفال وكيفية مكافحتها والحد منها.
2: طيب بدنا ننتقل معالي الوزير لأكثر ملف ضاغط وعلى تماس مع حياة الناس اليومية، هو ملف الضمان.
1: نعم.
2: أطلقته من حوالي أسبوعين جدول الأعمال الطبية الجديد يلي من 30 سنة يعني كانوا ناطرين هالخطوة.
1: نعم.
2: شو بغير هالجدول؟ شو هي الخدمات يلي هلأ بتغير بحياة المضمونين؟
1: قبل ما نحكي عن الجدول، أنا بحب هون أول أشكر القيمين على الضمان، من المدير العام، من مجلس إدارة الضمان، من اللجنة الفنية ومدير اللجنة الفنية على الجهد الجبار اللي قاموا فيه خلال الفترة الماضية. ذكرت اللبناني على طول بيقولوا قصيري ومننسى. إذا بنرجع نحن لسنة أو سنة وشهرين، نتذكر على أنه كل الناس كانت عم تقول الضمان انهار، ما عاد موجود، وصعب أنه الضمان يرجع يوقف على إشري، وحتى كان في مطالبة أنه شو الضمان، خلينا نروح على قطاع خاص ونهتم بهذا الأمر. وهون كان في إصرار على أنه الضمان هو حماية للإنسان، لا سيما الإنسان العامل، والإنسان اللي بحاجة إلى تغطية طبية ورعاية اجتماعية طبية بشكل خاص. بالشغل اللي نعمل بأقل من سنة ضمان رجع للتغطية الأعمال الطبية اللي كان متعارف عليها، تغطية الأدوية. صحيح غيرنا النظام، وهون بس لوضح النقطة اللي ما تضوى عليها ولا بأي محل، اللي هي الضمان قام بخطوة كتير مهمة بالنسبة لتغطية الأدوية. قديما كان كل واحد بروح بيشتري الدواء بدوية بيجي على الضمان برد له 80% من سعر الدواء. فالإنسان اللي بيقدر، المواطن اللي بيقدر يدفع حق الدواء الغالي، الضمان حيرد له من سعر الدواء الغالي، واللي ما بيقدر بده يجيب الدواء رخيص حيرد له من سعر الدواء رخيص، مشان يكون في سواسية، يكون في عدالة بهذا الأمر. الضمان إجا حدد متوسط الخدمة اللي بده يقدمها على الدواء وترك الحرية للمواطن، بيقول له أنا بغطي هالقد، هذا الدواء أنا بغطيه وبرد لك 80% منه، إذا حاب تجيب الأغلى الفرق أنت بتدفعه. هون ترك الحرية عند الناس وكان في عدالة بهذا التنظيم. كل المواطنين هلأ رجعوا يحسوا على أنه الضمان بيجي عم يرجع لهم الأدوية وجزء مهم من الأدوية. بالنسبة للفحوصات المخبرية والشعاعية كمان جزء كبير منها رجع الضمان عم بيغطيها.
2: يعني عم بيكون في التزام بنسبة تقدي 75% من أسعار الدواء، الدواء بيرجعوا
1: بيردوه إذا أخذوا الدواء اللي الضمان بيغطيه مثل ما هو، بيردوا له الضمان 80% مثل ما كان قديما يرد 80% من سعر الدواء. إذا حب المواطن لا بده يروح على دواء أغلى، سعره أغلى من متوسط السعر اللي بيغطيه الضمان، هون هو بيدفع الفرق بيرد له الضمان على سعر الدواء اللي هو بغطي. بالنسبة للفحوصات المخبرية والشعاعية كمان رجعنا للتغطية بشكل كتير كبير. تغطية الرسورات لعمليات القلب اللي كان أي حدا بده يعمل أي رسورة بده يحطه كان بده يدفعه من جيبته، لأنه كان الضمان عملية عم بيغطي 5% بآخر فترة. رجعنا هلأ عم نغطي 80-90% من سعر المغروسات الطبية، وهي كانت نقلة مهمة بالنسبة للضمان. واجت وراها جدول الأعمال الطبية اللي طبعا ما صدر خلال، ما انشغل عليه سريعا، كان أخذ شغل فترة طويلة، كان في تعاون بين الضمان بين نقابة الأطباء، نقابة المستشفيات، كل الجمعيات العلمية بنقابة الأطباء لتحديث الأعمال الطبية. شو معنى تحديث الأعمال الطبية؟ كان في كتير أعمال بالجدول القديم ما بيغطيها الضمان، هون المريض بيضطر يدفعها 100% من جيبته لأنه ما أنا موجودة بالجدول، لا التأمين في غطيها ولا ضمان بغطيها، بيضطر يدفعون من جيبته. هون
2: مثل شو معالي الوزير؟ فينا شوي
1: نعطي أمثلة؟ مثلا إذا جينا عم ناخد نحكي مثلا عن بعض العلاجات اللي بتصير بالأشعة، مثلا بدنا نعمل لحدا عنده انيريزم، عنده اتساع بشريان معين، بدنا نحط له رسور بقلبه، كان في جزء كبير منه الضمان ما بيغطيهم، هذا الكود مش موجود، لا بيغطي العملية بحد ذاتها رغم انه هي منا عملية جراحية بتصير خلال القسطرة بقسم الأشعة، وكان ضمان ما بيغطيها، بيضطر المريض يغطيها من جيبته. هولي انعملوا ببعض العمليات الجراحية الحديثة، يمكن السيبيسكوبي، بعض العمليات اللي بتصير بالنادور، كل هالأمور جزء كبير منها كان ضمان ما بيغطيها صار يغطيها. بعد مثلا هلأ اللي هلأ حديثا صدر بالنسبة لزرع النخاع العظمي، كان الضمان بالفترة الماضية ما عم بيغطي أبدا جزء منها، هلأ بيقدم عملية تغطية تقريبا 50-55% من السعر المعتمد بالمستشفيات بالمرحلة هاي، وطبعا بالمرحلة القادمة حيتم رفع الأسعار. في أمور طبية كانت منا موجودة خلال الجدول صارت.
2: طيب عم بيكون في التزام من كل المستشفيات معالي الوزير لما بيجي مريض على حساب الضمان؟
1: نعم.
2: هل عم بيكون في مشاكل مع مستشفيات معينة أنه ما بتستقبل مرضى الضمان أم عم بيكون في ضوابط ويلتزموا؟
1: نعم. بالنسبة للمستشفيات نحن طبعا عملنا كان موجود نائب المستشفيات وطلبنا منه هو يجاوب، يعني ما يكون جواب بس من عنا، وأكد على أنه المستشفيات مضطرة كلها تلتزم في أمور. يمكن المستشفيات ببعض الأمور عم تاخد أكثر من 20% أو 10%، لأنه في محلات بعد في خلاف بين الضمان والمستشفيات على التسعيرة، وهذه في لجنة خاصة ألفناها لمواكبة هذا الأمر. ولكن أغلب الأمور مستشفيات لازم تلتزم بتسعير الضمان.
2: إذا ما التزمت
1: بيتوجهوا لطبيب الضمان بالمستشفى أو لأي دائرة بالضمان موجودة قريبة منهم، وبوجهوا شكوى والضمان بقوم بعمله. وهون مدير عمل ضمان
2: بس الشكوى مع الوزير قدي كمان بتاخد وقت
1: وقدي حيث المبدأ هيدا الأمر عم ينبت بسرعة، وأنا بعرف مدير عمل ضمان هيدا الأمر وما عم يتردد أبدا بأخذ الإجراء اللازم مع المستشفيات، وهيدا في تعهد من نائبة المستشفيات بالالتزام بالأسعار بأغلب كودات الضمان.
2: يعني اللبناني هلا يلي ما عنده أسفيرانس عنده ضمان بيقدر يتكل على الضمان؟
1: طبعا بيدفع بس 10% بفرق، الا اذا كان في عندنا مثلا نكون دقيقين في بعض المغروسات الطبيه الضمان سعرها بغطي، خلينا نقول مش سعرها بغطي مبلغ معين، ولكن نتيجه التكلفه على المستشفيات اتفقنا هون يمكن يدفع المواطن اكثر من 10%، وهذه حالات محددة طبيب الضمان المراقب الموجود بالمستشفى هو بيكون عم يتابع هذه الأمور. إذا صار في أي خلاف بين المواطن والمستشفى وحس أنه عم يدفعوا زيادة عن حقه في يتوجه لطبيب المراقب بالمستشفى ويتابع الأمر معه.
2: طيب بموضوع الضمان كمان في موضوع التعويضات العائلية كمان رفعتوها مثل مزبوط. ما رفعت المنحة
1: رفعنا التعويضات العائلية وصارت عمليا متغطي جزء كتير مهم للمواطن، ومثل ما قلنا قررنا المنح المدرسية.
2: طيب مع الوزير انتو هلا عم تشتغلوا على نظام التقاعد، بس بهالوقت بعد في كتير ناس ناطر تعويضات، خصوصا الناس يعني يعتبر حق مقدس تعويض بعد مسيرة طويلة من التعب والشغل، بيبقى الموظف ناطر تعويضه انه بيقعد ببيته وبيرتاح، وهالتعويضات طارت وتأكلت مثل ما تأكلت المعاشات.
1: نعم مظبوط.
2: طيب شو الحل لموضوع التعويضات؟
1: نحن بالنسبة لموضوع التعويضات قبل ما تصير الحرب كنت قلت وصلنا لمرحلة متقدمة وقريبا جدا نبلش نعلن عن بعض الخطوات، ولكن للأسف الحرب خلتنا نرجع شوي لورا. بالنسبة للتعويضات بالنقاش اللي عم بيصير مع أصحاب العمل والاتحاد العمال العام والضمان والوزراء المعنيين من وزارة المالية لوزارة الاقتصاد بهذا الأمر، في عنا خطة لبحث هذا الأمر، ولكن الأموال اللي بدها تندفع أموال بين هلالين كبيري، عم بحكي عن الفترة الماضية بين هلالين كبيري، جزء منها متوفر جزء غير متوفر. عشان هيك أحد الدراسات المعمولة واللي عم ندرسها بطريقة جدية هي دفعهم بشكل على فترة زمنية معينة لتغطي هالأمر. وبالمقابل
2: كيف رح يحتسبوا؟
1: هيدا الأمر في عنا بديش أحكي عن تصور بعد ما أقريني، ولكن عنا تصور لهذا الأمر واشتغلنا عليه، ومبدئيا بس لحتى ننتفع التفاصيل الأخيرة بنحكي عنه، لأنه القصة هي على الفترة الزمنية كيف بده يصير التعاطي، كيف بده يغطيهم الضمان، قد ايه بده يغطي وقد ايه أصحاب العمل بده يغطوا، عم نناقش الفترة الزمنية وقد ايه النسبة بدها تندفع من المعنيين بهذا الأمر. ولكن اللي بدي أقوله نحن هيدي المشكلة هي مش بس مشكلة التعويضات، هي المشكلة واجبنا نحلها لأنه بتوصلنا لمشكلة اجتماعية لاحقا. جزء كبير من المواطنين اللي كانوا أخذين تعويضاتهم راحت بالبنوكي، جزء تاني اجوا أخذوا تعويضاتهم قيمتهم تبخرت، الأموال معهم مش بالبنك ولكن ما عاد إلى قيمة، وجزء ما أخذ تعويضه تركوا بالضمان، وهون بدنا نلاقي حل لهذا الأمر. قريبا نعلن عن شيء معين، بس قريبا مش معناتها بعد جمعة أو جمعتين، مضطرين نتأخر شوي نتيجة الظروف اللي مرقنا فيها.
2: طيب بعدين عم نحكي عن التعويضات، كان عم ينحكى أنه رفع سن التقاعد لل 67.
1: نعم
2: قدي دقيقة هل يعني عم تشتغلوا عليها؟
1: طبعا نحن هلا أهمنا الأساسي أول خطوة نعملها هي تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية. اللي صدر ب 23 وبدأ العمل فيه بتشرين تاني 24 صدر بال 24 وبدأ التحضير له لحتى تطلع مراسيمه التطبيقية. هو المرسوم له هو مجلس إدارة الضمان، تعيين مجلس إدارة الضمان جديد لحتى يساهم معنا بتطبيق كل المراسيم التطبيقية لهذا القانون. عمليا نحن صرنا في المرحلة النهائية من تعيين مجلس إدارة الضمان، وإن شاء الله قريبا بيطلع عن النور. لا القصة مش قصة توافق، هي بروسس أبدا، ما فيها تدخل لا سياسي ولا شيء فيه. هو عبارة عن تسليات وانتخابات ضمن حددها القانون بشكل دقيق جدا، بتصير بين الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل وممثلي الدولة اللي هن عبارة عن عضوين بيكونوا بالمجلس الجديد. المجلس حيكون مكون من 10 أعضاء مقارنة مع 26 عضو بالمجلس القديم حسب القانون القديم. هيدا القانون بس يبلش مراسيمه التطبيقية بدنا نبلش نحول نحن من تعويضات نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي لمدى العمر. وهون النقل النوعي
2: اختياري رح يكون
1: طبعا محدد بحسب عدد السنوات اللي بيكون تحت 49، هون إجباري 49 سنة العمر، وفوق 49 بيصير عنده مجال اختياري. ولكن الحسنة بهذا الموضوع هو بيأمن حماية اجتماعية للمواطن كل العمر. نحن بنعرف الموظف بيطلع على التقاعد بال 64 سنة، هلأ عمليا نحن المواطن اللبناني عم بيعيش لحد 72 سنة، بهال 14 سنة أي تعويض بياخده ما بيكفي 14 سنة،
2: وما بيكون بقى عنده مدخول،
1: ما عنده مدخول آخر. ونحن نعرف يعني اللبناني كان يستثمر هالمعاش يحطه بالبنك يقضى عليه فيدي يعيش منه، هلأ هالأمر مش موجود، وما كلهم حيروح يستثمروه بمكان اقتصادي أو منتج لحتى يكون عنده مردود، فعمليا حيعيش فيه فترة زمنية معينة، حنرجع نقع بمشكلة اجتماعية لتأمين الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطن. فهيدا بيأمن له الحد الأدنى من المعاش التقاعدي لمدى العمر، وبنفس الوقت بيأمن له الحماية الطبية لأنه عنده تأمين، عنده الضمان اللي حيكون عم بيغطيه
2: التقديمات الصحية
1: بتضل موجودة بنفس الطريقة، يعني عنده بغطوا له من الأدوية 80% من عمليات الاستشفاء 90%، وعنده رسم حيدفعه كل شهر لهذا الأمر.
2: طب مع الوزير أي متى بتوعد اللبنانيين بنظام التقاعد يأمن لهم حياة لائقة بعد
1: نحن بس
2: ما يطلعوا على التقاعد؟
1: نحن بس يقر قانون عفوا مجلس إدارة الضمان ونعينه حسب ما
2: أي متى
1: موجود معنا رئيس اللجنة الفنية قريبا، نحن صرنا بآخر مرحلة يعني قريبا إن شاء الله بيطلع مجلس الوزراء ويقر. رئيس اللجنة الفنية موجود معنا هون، اشتغل على الفترة الزمنية لتطبيق كل المراسيم اللي لازم تنعمل، جزء منها صرنا خلصينا مجهزة تطلع بلحظتها لما منقرر مجلس إدارة الضمان، وجزء آخر بده فترة زمنية ليقار. عمليا بين 10 أشهر ل 12 شهر بنكون خلصنا وبنتقلنا من نظام تعويض نهاية الخدمة لنظام تقاعد.
2: وبموضوع رفع سن التقاعد كمان
1: سن التقاعد السؤال اللي سألتيه مزبوط، نحن هذا الأمر انطرح إذا بنرفع سن التقاعد خاصة بالفترة الحالية من 64 ل 66 مش ل 67، في ناس قالوا ل 68 ولكن عمليا كان في توافق على 66. الهدف أنه نستفيد من الخبرات الموجودة عندنا بالبلد ببعض القطاعات بهذا الأمر. كان هذا الأمر مطروح اندرس بالفترة الماضية قبل الحرب، وبفترة الحرب عاش حكينا فيه، إن شاء الله بالمرحلة القادمة نرجع نحكي فيه.
2: بعده بالجرور يعني؟
1: حكى فيه وفي تصور إنه ممكن ينقبل، القطاعات الاقتصادية بالعكس بتحمس، الاتحاد العمالي العام كان موافق، وهذا الأمر بيساعد المواطنين أكثر يضلوا مستمرين بعمله.
2: معالي الوزير بدنا ناخد فاصل إعلاني وبعد الإعلان بنكمل حلقتنا.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بـ $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات. زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكم ونسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:45 صباحا على صوت كل لبنان.
0: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
5: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
2: سؤال عم يسأل أحد المشاهدين إنه نظام التقاعد متى يبدأ تطبيقه، فور إقراره أم لسنوات سابقة مع مرفع الرجعة؟
1: لا مثل ما كنا عم نقول، نحن لما يقر القانون 318 ونظام التقاعد الجديد والحماية الاجتماعية، العامل اللي بيكون تحت 49 سنة هو تلقائيا بتحول من نظام تعويض نهاية الخدمة لنظام تقاعد. فوق 49 سنة إلى 64 عنده الخيار بأنه يختار بين يكمل ياخذ تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد. علما عم ندرس الأمر إذا بنرجع بنعدل شوي بالقانون ونرفع هذا السن، لأنه مثل ما قلت لك قبل شوي حسب الدراسة الانتقال لنظام التقاعد هو حماية للعامل أكثر من تعويض نهاية الخدمة، لأنه هيدا الأمر بيساعده على أنه يأمن كل التغطيات الصحية وكذا بفترة زمنية طويلة. فأكيد تطبيقه باللحظة اللي يقرر مجلس إدارة الضمان بنبلش تطبق المراسيم التطبيقية. عنا 13 مرسوم تطبيقي مثل ما قلت قبل شوي، عنا الفترة الزمنية اللي حاطينها حسب الدراسة العلمينا ماكسيموم بين 10 أشهر ل 12 سنة شهر من بعد تعيين مجلس إدارة الضمان بيكون هذا القانون صار سير المفعول.
2: فور صدوره يبدأ سريان مفعول.
1: هو لا، فور صدوره صدر. نحن هلا عم نشتغل على المراسيم التطبيقية. المراسيم التطبيقية هي بدها تساعدنا
2: فور صدور المراسيم
1: طبعاً. عند الانتهاء من تطبيق المراسيم التطبيقية بيكون صار سير المفعول.
2: طيب في شكاوى كمان من مشاهدين انه مش كل المستشفيات عم يلتزموا باستقبال مرضى الضمان، وبحجة انه المستشفيات ما عم تقبل لانه ما عم تقبض مستحقاتها من الضمان. هل صحيح انه المستشفيات عم يتأخر
1: أبداً
2: الضمان
1: انه أبداً لا، هيدا الامر ابدا منه صحيح. اذا كانت اذا حدا بعض المستشفيات عم تقول انه ما عم تقبض، انا بحول السؤال لنائب المستشفيات اللي هو بيعرف انه اكبر انجاز عملناه مع الضمان، وهو مشكور مدير عام الضمان ومجلس إدارة الضمان على الخطوات السريعة اللي قاموا فيها اللي هي العودة لنظام السلف. إحنا الضمان لحتى يساعد المستشفيات بلش بنظام السلف رغم الأزمة اللي كان فيها، كان يعطيهم سلفي على المطلوب يغدوها 60% من قيمة الفاتورة، يعطيهم إياها خلال شهر وقت ما بيستلم الملفات. رفعناها تدريجيا وصلنا هلأ ل 90%، يعني عمليا المستشفيات عم تقبض خلال شهر 90% من قيمة الفاتورة اللي تعتبر قسم كتير كبير، والضمان بلش بتطبيقها. فأبدا كل المستشفيات عم تاخد حقها بأسرع وقت، وعشان هيك لازم تلتزم بتعرفة الضمان، ونائب المستشفيات تعهد على أنه هذا الأمر سيطبق. وبتبع لنا قبل شوي إذا كان في حدا ما عم بيلتزم بهذا الأمر وعم بحس حاله المواطن عم بيطلبوا منه أكثر مما هو مطلوب، يلجأ للطبيب المراقب بالمستشفى وهو بيتولى هذا الأمر.
2: طيب معالي الوزير، بدنا ننتقل لموضوع التنظيم العمالي الأجنبي بلبنان. يعني هذا الملف يعتري الفوضى وتراكمت فيه المشاكل، ومثل ما بنعرف أنه يعني تنظيم هالملف بحاجة لأنه نعرف شو حاجة السوق وشو حقوق العمال وحماية اليد العاملة من المنافسة غير الشرعية. كيف عم تشتغلوا على هيك تنظيم هذا الملف؟
1: قبل ما نحكي عن العمال الأجنبية بدي اتطرق لموضوع كتير مهم. نحن بلبنان في عنا قطاعات صرنا عم نفقد اللبناني فيها، عم نفقد انه العامل اللبناني ما عم بيكون موجود
2: لأنه في مهن ما بيشتغل فيها اللبناني.
1: هلأ في يكون ما بيشتغل فيها اللبناني، وفي يكون كمان صاحب العمل لا يوفر عم يلجأ للأجنبي. وهون نحن كان عنا خطة درست مع كل العاملين مع رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح والمديرة العامة بالوزارة كيف بدنا نفعل هذا الأمر. كان عنا اتصالات كتير مع كل القطاعات كيف بدنا نضغط عليهم لحتى يشغلوا العامل اللبناني. وكانت الوسيلة الوحيدة عنا أنه ما نعطيهم موافقات مسبقة على أنه يجيبوا عمالة أجنبية من برا، إلا ما يكونوا عم بيأكدوا أنه هم عم بيعلنوا عن العمل للعامل اللبناني. ولكن للأسف ما عم نشوف اللبنانية عم يتقدموا على هذا العمل. هون بدي أقول أنه في عنا قطاعات فيها نقص كتير. أولا قطاع التنظيفات، هلأ صرنا عم نشوف كتير شركات تنظيفات أغلب العمال عندهم إذا مش 100% حيكونوا 95-90% عم بيكونوا أجانب، وهيدا شيء مش مقبول. ما حدا يقول لي ما في لبناني ما بيشتغل بالتنظيفات، بيقول لي عم نحكي تنظيفات شو؟ تنظيفات بالمستشفيات بالأوتيلات
2: بالمكاتب
1: بالبيوت حتى، إنه منه عمل لبناني ما فيه يعمله. في عنا مشكلة موجهة بقطاع النقل ولا سيما الشاحنات. وهلأ مبدئيا عنا إعادة تصدير للخارج، عنا مشكلة إنه بيجي بيقولونا ما عنا سواقين لبنانية سوق الشاحنات. وهون إذا كان مظبوط في لبنانية عم بيقدموا عم يرفضوا من الشركات، بوجه عبر التلفزيون لبنان إنه يتواصلوا معنا بالوزارة ويجي يقولونا نحن رحنا قدمنا ورفضونا
2: لأنه سعر الأجنبي أرخص،
1: لأنه عم بيعتبروا سعر الأجنبي أرخص، تكلفة أقل عليهم، الأجنبي بعض الأحيان بيشتغل أكتر كان كعدد ساعات، وبينما اللبناني بده يطبق نظام العمل عليه بكل شروطه. نحن بالوزارة لنحمي هذا العامل اللبناني شددنا إجراءاتنا بالنسبة للعمالة الأجنبية، صار إجباري بده يكون في عمالة أجنبية شرعية، لأنه بعض القطاعات في عمالة أجنبية غير شرعية. يعني شو بنحكي غير شرعية؟ إجت على البلد يمكن بأول سنة أو اثنين كانت عملت إجازة العمل والإقامة، وبعدين صارت موجودة بدون إجازة عمل بدون
2: هربت.
1: إقامة بدون إقامة قبل اللي هرب، يمكن بعده بنفس المحل بس بطل عم بيعمل الإجراءات القانونية أو الأوراق القانونية اللي مطلوبة منه. نحن شددنا إجراءاتنا، وهون بوجه تحية لوزير الداخلية ومدير عام الأمن العام على التعاون المثمر بهذا الأمر لحتى نحد من العمالة الأجنبية الغير شرعية وإجبارهم على يعملوا إجازات العمل والإقامات بناء على الإجازة المعطاة لهم. ولحتى نسرع بهذا الأمر ونخليهم للقطاعات يصير العمل عندهم شرعي، عملنا تسويات، فتحنا باب التسويات إن كان بالوزارة ولا بالأمن العام لحتى يصيروا أوراق قانونية. هيدا معناتها العامل صار عنده تكلفة معينة، بيصير الفرق بينه وبين العامل اللبناني فرق بطل كبير، وهون بضطر بيصير عم نحاول نضغط على القطاع المعني إنه يأخذ عمالة لبنانية لحتى يكون عنده عمالة أجنبية. بس هون برجع بقول عم بوجه عبر التلفزيون، إذا أي عامل لبناني بيعرف إنه في مهني عم بروح يقدم عليها أو ما عم بيغدوه أو عم لعدة أسباب وهو عنده الخبرة بهذا القطاع، يتوجهنا على وزارة العمل ويعطينا يقدم عنا شكوى بهذا الأمر ورح نتوليها. ما حنكمل بهذا القطاع إنه يكون القطاعات بلبنان عم تتحول لعمالة أجنبية. نحن مع على إنه نأمن العمالة الأجنبية يكون مساندة للعامل اللبناني مش تحل محل العامل اللبناني.
2: أنتوا عم على كل حال اشتغلتوا على التصنيف المهني، حطيتوا معايير.
1: طبعاً نحن هيدا من الأساس، كل الوزراء المعنيين والوزارة بشكل خاص تعلن شو المهن اللي هي حصرياً عند اللبنانية وشو المهن اللي نحن بحاجة إلى كعمالة أجنبية.
2: وعم يتم الالتزام فيه هيدا التصنيف؟
1: نحن عم نقوم بجهدنا الكبير لحتى يكون في التزام فيه، ولكن بتعرفي انه في عنا قطاع شرعي قطاع غير شرعي. بمحلات معينة في عنا عمال غير شرعيين، كان العمال عم بيهربوا، عم بحكي عن العمال الأجانب اللي عم بيهربوا من عند صاحب العمل الأساسي، بروحوا بيشتغلوا بدون وراء، أو كانوا حتى عم يشتغلوا عمليات في الخدمة المنزلية بيهربوا من عند صاحب العمل، بروحوا بيشتغلوا كمان بطريقة غير شرعية وبصيروا بيشتغلوا على الساعة بدون ما يكون عندهم صاحب عمل هو اللي عم بيأمن الأمور القانونية لهم. وهون في مسؤولية على المواطن اللبناني، نحن كمواطنين لبنانيين، أي ست بيت بدها هلأ مثلا إذا ما عندها هي عاملة عندها بالبيت بدها تجيب حدا يساعدها، بيجوا بيعرضوا عليها حدا يجي لعندها على الساعة، بيجوا نهار يوم نص نهار وبيقولوا لها التسعيرة هالقد على الساعة.
2: طب بس هي ما رح تجي تسألهم إذا ورائك معي،
1: ما هي هيدا المطلوب. نحن كمواطنين لبنانية لازم أهم شغلة نتأكد منها إنه هيدا العاملة اللي عم تجي لتشتغل عنا عندها ورقة قانونية على الأقل، عندها إجازة العمل وعندها الإقامة. إذا ما معيهن كيف حدا بيفوت لعنده عبيته حدا أصلا هربان من مكان عمله، يعني موجود بطريقة غير شرعية، كيف بيأمن يتركه ببيته أو بمؤسسة معينة ويتركه يشتغل وينظف له أو يأمن له أي خدمة تانية. حتى
2: هي هون المسؤولية أكتر على الشركات اللي عم بتشغلهم معالي الوزير، مكاتب يلي بتجيب
1: عدد من نحن عم نلاحقهم. نحن لما بنعرف عم نلاحق، ونحن عم نقوم بدورنا لما بنكون عارفين بالشركة اللي عم تقوم بهذا الأمر أو بالعامل إذا كان موجود بطريقة غير شرعية، عم نقوم بدورنا والأمن العام بقوم بدوره، وحتى عم نوصل للترحيل أو للإيقاف لتسوية الأوضاع. ولكن اللي بده يساعدنا بهذا الامر هو المواطن اللبناني. لما المواطن اللبناني ببلش يرفض دخول هالعمال الغير شرعيين على مكان العمل اللي بدهم يشتغلوا فيه، بيكون عم بيشكل ضغط على صاحب الشركه لحتى يكون عم بيسوي اوضاع عماله. فنحن بدنا تعاون من كل الناس للحد من هذا الامر. ولكن اللي بيصير مثلا بيجوا بيعرضوا سعر ارخص، بيعرضوا ما بدي فوت بالتفاصيل شوي، وهون المواطن اللبناني بيصير يقول يلا معلش هي وقفت علي، إيه اذا كملنا بهالقصه هي وقفت علي حنضلنا مستمرين بانه العامله الاجنبيه الغير شرعيه حتاخذ محل العامله اللبناني. بدنا نكون كثير متشددين بهذا الامر ومتعاونين بين بعضنا لحتى نقدر نوصل لها.
2: بدي افتح هون بارانتيز على موضوع بموضوع العمالة الأجنبية، على موضوع الكفالة خصوصا نحن دائما عم نشوف الـ NGOs عاملين حملات ليحموا او يحافظوا على حقوق العاملات بالخدمة المنزلية خصوصا نظام الكفالة. شو رح تعملوا بموضوع نظام الكفالة؟
1: منيح طرحتي هذا السؤال،
2: وحاطين الشروط على وزارة العمل
1: انا منيح طرحتي هذا السؤال، لانه وقت ما وصلت على الوزارة على طول بيقولوا لي بدنا نلغي نظام الكفالة، ونحن والمنظمة العمل الدولية بتقلنا بدنا ما ممنوع نظام الكفالة. بحثت بالوزارة وبحثت بكل القوانين المتبعة والمطلوب للعامل الأجنبي يكون موجود بلبنان وخاصة بالعمالة بالخدمة المنزلية، ما لقيت شيء اسمه نظام كفالة. حدا يشرح لي، وبعدني فعلا كنت باجتماعات وكنت بجنيف هذيك اليوم قلت لهم حدا يشرح لي شو يعني نظام الكفالة بلبنان. نحن بلبنان عنا نظام تعاقد، اي حدا عامل في الخدمة المنزلية لا تقدر تعمل وراقة، بتعمل عقد عمل عن كاتب العدل. نحن في عنا عقد عمل بين صاحب العمل اللي هو صاحب المنزل وبين العامل او العامل اللي بيكون جاي من اي دولة من برا. ما عنا نظام كفالة.
2: بلكي بيعتبروا انه لانه في كفيل بتجي على
1: ما في كفيل، لا ابدا على البلد. حتى ما في كفيل
2: يعني وقت اللي بتروح السيدة على مكتب لاستخدام خدمة تعتبر هي الكفيلة لها وعلى اسمها بتجي.
1: ما هي شو يعني كفيل؟ شو يعني كفيل؟ حلي دورت في مذكور بمحل واحد كلمة كفيل. وين مذكورة؟ على بطاقة الإقامة من الأمن العام بحطوا اسم الكفيل. حكيت انا ومدير عام الامن العام وقررنا نغير الاسم لانه هو منه كفيل. تبين في مراسله قديمه بسنوات 40 50 سنه لورا كان كتب اسم الكفيل كيف كفيله وقتها بفتره معينه قبل ما نتحول لنظام تعاقد مباشر بين العامل وصاحب العمل. فنحن عمليا بلبنان ما عندنا ابدا نظام الكفيله، منه موجود. وحتى اكثر من هيك يعني باخر اجتماع مع المدير العامي ومبدئيا هذا القرار حيصير سير المفعول، كانت احد الافكار اللي عندنا. نحن اي عامل اجنبي بيجي ليشتغل في الخدمه المنزليه بيكون جاي من بلده في كونترا ببلده بيكون عاملها مع الشركات اللي هي شغلتها كمان تامن العماله ضمن الطرق اللي نحن عم نتبعها بالتعاون بين الدول. هو العقد بيكون لمده سنتين. حنبلش نحن بالوزاره عندنا اي عامل اجنبي بيجي على لبنان ليشتغل في الخدمه المنزليه حنعمل معه العقد لسنتين، وهذا العقد هو عقد حيكون بصاحب العمل والعامل وبيطبع بالشروط العقد الحر الموجوده للشروط الموجوده بالعقد. والعقد لوزاره العمل تابعته بدقه وما فيه نحط اي شرط اذا ما كان بيحفظ حق العامل وما كان بيامن له حقوقه وبنفس الوقت واجباته تجاه صاحب العمل. هلا بنحكي عن الان جي او بالنقطه اللي كنت عم تحكيها. هيدا الامر نحن حنعمله لمده سنتين، وبس انتهي هيدا العقد بعد سنتين حنعطيهم اجازه لسنتين وجددوا الاقامه بناء على هذا الامر. بصير العامل حر بيتعاقد يا بيكمل، وهو هيك عم يصير بالطريقه اليوميه، يا بيكمل عند نفس صاحب العمل يا اما عنده حق يرجع على بلده يا اما اذا بده يغير صاحب عمله بنقي صاحب عمل ثاني وبيعمل عقد جديد وبياخذ على اساسه الاجازه. بلبنان بأكد مبدأ الكفيلة غير موجود. الناس بتحكي، بعض الناس بيفكروا لما بروحوا بيدفعوا الرسوم المطلوبة منهم لمكتب معين لقاء استخدام العامل من الخارج اللي هي بتتضمن الإجازات المطلوبة بالمرحلة الأولى مع الفيزا مع التيكت مع المصاريف. بعض الناس بيفكروا أنه حطوا كفيلة أو حطوا أموال لقاء هذا الأمر. هيدا الأمر هو عبارة عن علاقة بين المكتب وصاحب العمل اللي عم يطلب الخدمة منهم. نحن كدولة لبنانية أبداً ما بنطلب يندفع أي كفيلة، ما بنطلب ينحط أي رسوم معينة تعتبر كفيلة ليكون في كفيل وراها. نحن اللي بنطلبه شغلة واحدة، إذا كان العامل جاي عبر المكتب، المكتب بكون هو حاطط الكفيل المطلوبي، وهون كلمة الكفيل هو حماية للعامل مش لأ يكون كفيل. الكفيل المطلوب من المكتب أو الملاءة المالية من المكتب، خلينا نستعمل هالكلمة مش ما الناس تفكر تربطها بقصة الكفيل، الملاءة المالية اللي بتحمي إنه بحالة العامل تبين إذا كان مريض أو لازم نسفره ضده على بلده نتيجة عدة أمور، نقدر إذا رفض صاحب العمل يأمن له التيكت، هيدي الأموال الموجودة هي بتأمننا التيكت لنقدر نرجعه على بلده، وهي حماية للعامل مش ما يكون موجود بالشارع. الشغل الثاني، نحن بحال غير صاحب العمل نطلب ينحط كفيلة مالية، هي هيدي كفيلة بترجع لصاحب العمل، ما بيصير هو الكفيل، بس هيدي الكفيلة كمان لنفس الأمور بحال ما دفع له معاشه، إن حق بالقانون كوزارة عمل نروح نسحب هيدي الأموال الموجودة ناخدها وندفع منها المعاشات اللي ما اندفعت، أو بحال صار لازم يرجع على بلده العامل وصاحب العمل ما أمن له التيكت، إن حق نروح ناخذ هالأموال ونجيب فيها التيكت. هيدي الأموال اللي بيسموها الناس حطينا كفيلة بالبنك هي لحماية العامل وليس ليكون في كفيل هو عم يتحكم فيه بمبدأ الكفيل الموجود ببعض الدول. وهذا الأمر نحن متشددين فيه ونشرحه لكل الناس على أنه هو عبارة عن عقد عمل حر ضمن شروط موجودة بعقد العمل. هلأ بدي أرجع لنقطة مهمة بالنسبة للNGO. بالNGO
2: كتير في شكاوة
1: إجل عنده كتير NGO،
2: إنه في انتهاك لحقوق نعم. العاملات وما بيعطون مصريات وما بيعطون إجازات
1: بس أنا خليني أحدك بالنسبة للNGO. إجوا لعندي NGOs، عدة NGOs بيحكوني عن حقوق العمال اللي هو حق وواجب، ولكن بدي شدد حقوق العمال مش بس للعامل الأجنبي، حقوق العمال لكل العمال اللبناني والأجنبي نحن مع ويجب تطبيقه، واجب صاحب العمل يعطي العامل حقه. إذا في حالات معينة العامل ما قدر أخذ العامل ما قدر أخذ ما دفعوا له معاشه، ما أملوا له التغطية الصحية مطلوبة. خليني بس
2: تفضل.
1: التغطية الصحية المطلوبة بهالحالة هاي بده يتوجه لعنا على الوزارة ونحن بنقوم بدورنا. إذا في حالات معينة مش معناتها هيدا النظام المتبع بلبنان، أغلب الناس تدفع المعاشات، أغلب الناس بتأمن التأمين الصحي للعامل، أغلب الناس
2: التأمين الصحي
1: طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً، بس عم بقول شو المطلوب اللي لازم يصير. نعم. وأغلب الناس تعطيهم أيام عطلة للعمال يكونوا بحالة، وأغلب الناس بيكونوا عم يتعاملوا مع العالم ببيتهم، الخادم العاملي أو العامل في الخدمة المنزلية بالبيت على أنه جزء من البيت.
2: إذا في حالات معينة في جوازات أحيانا،
1: إذا في جوازات بدهم يتوجهوا لعنا على وزارة العمل ويقدموا شكوى. وخلينا نكون واضحين، بالعصر لهلأ كل العمال والعاملات على علاقة ديركت مع سفارتهم عبر الهاتف، وأغلب العمال وأكثرهم معهم هواتف بيوتهم، فعمليا أي شكوى بتجينا على الوزارة كان من عبر السفارة أو كان من العامل نحن بنقوم بدورنا بهذا الأمر. فالNGOs لما عم بيطالبوا بحقوق العمال معهم حق، بس ما بدنا نعممها على انه نحن في عنا انتهاك لحقوق العمال. حالات خاصه بنعالجها، بالمبدا العام كل العمال بلبنان العمال عم بيكونوا مبسوطين. قد ايه نسبه العمال اللي بيكونوا منهم مبسوطين ما وصلوا حقوقهم او حتى عم بيهربوا نتيجه سوء معامله؟ في عنا عمال بيهربوا لانه بدهم يهربوا ليشتغلوا بطريقه غير شرعيه، بس اللي عم يهرب نتيجه سوء المعامله او مش عم ياخذ حقوقه عدد قليل جدا ومحصور، وعددهم موجود عندنا بالوزاره.
2: طيب بدي احكي عن العامل اللبناني لانه قلت حضرتك انه بيقدر يتشكى.
1: نعم.
2: هل الشكوى بتلاقي نتيجه بسرعه ام بدها وقت يقدر يرجع يحصل حقه.
1: مدام جوانا هون
2: جوانا حيمور
1: اللي هي عادة
2: الشكاوي
1: عندها، وبأكد لك أنا يعني تجربتي الخاصة مع ببعت لها مثلا باللحظة اللي بيوصلني فيها عن أي شكوى أو في أي مشكلة بتوصلني من مواطن ببعت لها إياها قبل ما تمر ال 24 ساعة بكون حضرت الملف وشفت المواطن وجهزت الأمر وتواصلت مع صاحب العمل
2: وتعالجت المشكلة لأمر.
1: يا إما بنحلها على طريقة العلاقة مثل ما بقولوا بالحقوقيين تنحل حبيا، يا إما بناخذ الإجراءات القانونية إذا كان مش عم بيتجاوب مع الأمر، ويا إما في ناس أخذنا فيهم إجراءات بالفترة الموجود فيها وإبنا بدورنا مثل ما لازم لازم. بس الأهم شيء نعرف بالمشكلة، ما حدا يطالب الوزارة.
2: أحيانا الموظف بخاف يبلغ معالي الوزير وبخاف يتشكى.
1: عشو بده يخاف يبلغ؟
2: لأنه بالنتيجة يمكن يهدد رب العمل.
1: بالنهاية إذا هو بيعتبر حاله مظلوم بده يوصل الشكوى لنقدر نخد له حقه. إذا هو ما وصل صوته نحن ما فينا نعرف، نحن ما فينا نروح على كل مؤسسة وندور إذا هيدا العامل عم بيجي توصل حقوقه كاملة ولا مش عم توصل حقوقه كاملة. إذا طلعنا على الوراق والوراق بينت لنا انه عم توصل حقوقه كاملة، وبينما بالمقابل ما عم توصل حقوقه كاملة، ما فينا نعرف. فعشان هيك واجب المواطن انه هو او العامل بشكل اساسي يوصلنا صوته، وبتعهد له كل فريق التفتيش عنا وبقوم بمهامه باسرع وقت، بوصل لهم حقوقهم باسرع وقت.
2: بدنا نتوقف بعد مع فاصل.
1: قبل ما تتوقفي، لانه قبل ما من هيدا المنطلق، لانه مرق معكم بالريبورتاج عن المجالس التحكيمية. مظبوط، بالفترة الماضية المجالس التحكيمية كانت غائبة نتيجة نقص بالتعيينات ونتيجة التعويضات المالية، فكانت شكاوى المواطنين تتحول على المحاكم عم بتضل موجود الملفات وما عم ينبت فيها. نحن كوزارة أنجزنا كل المطلوب منا، عينا المجالس التحكيمية كلهم، تعينوا المفوضين الحكوميين وكلهم صاروا جاهزين. فعنا بس غرفتين بجبل لبنان وغرفة بالشمال أو غرفتين بالشمال، بعدهم هول ما تعينوا، بس باقي كل الغرف كلهم صاروا معينين، وعمليا أمنا حتى التغطية المالية المطلوبة رغم أنه هن بدهم أكتر، بس لكن أمنا الحد الأدنى لا يقدر يبلشوا، وفي تعهد منهم أنه حيبلشوا بالجلسات البت بأسرع وقت بالقضايا الموجودة أو تاخد مجراها القانوني بهذا الأمر.
2: يعني أي قضية بتروح على مجلس العمل التحكيمي يبت فيها؟
1: لازم يبت فيها ضمن الفترة الزمنية اللي معين. نعم.
2: إن شاء الله. نتوقف مع فاصل الإعلان ونرجع منكمل حلقتنا.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات كأس العالم للرجال للمرة الثانية بتاريخها بعد ما سبق ونظمت نسخة عام 1994. وقال المدير التنفيذي لفريق العمل التابع للبيت الأبيض الخاص بكأس العالم أن الولايات المتحدة ممكن تدرس التقدم بملف لاستضافة كأس العالم عام 2038. وقال أندرو جولياني بتصريحات نشرتها شبكة بي بي سي: إذا فكرنا بأنه كأس العالم رح يتوسع يوما ما من 48 منتخب إلى 64 منتخب، بعتقد أنه الولايات المتحدة قادرة على استضافة كأس العالم ومع هالعدد. وأضاف: خلونا أولا نتجاوز هالنسخة اللي بتنتهي ب 19 تموز، وبعدين فينا نتقدم بملف لاستضافة نسخة 2038 أو أي نسخة أخرى. وأوضح جولياني أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قدرة الولايات المتحدة على استضافة كأس العالم مرة جديدة، وأضاف: ما في دولة أفضل استعداداً لاستضافة كأس العالم من الولايات المتحدة، وهالشي ظاهر على وسائل التواصل. إشارة إلى أن بطولة 2030 ستقام بشكل مشترك بالمغرب وإسبانيا والبرتغال، أما نسخة 2034 فستقام بالمملكة العربية السعودية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
3: نظام حديث جدا متبع بأحدث الدول. بآخر فترة احنا البرنامج صار موجود عندنا، جينا هبة من أحد الشركات اللي هي بتعنى بهذا الأمر، وهذا حينتقل التفتيش حيصير على التابلت أو الأيباد، وضمن خطة إلكترونية لتحديث الوزارة.
4: قديه دخلت الرقمنة على وزارة العمل معالي الوزير؟
3: نحن الرقمنة دخلت على جزء كبير من عمل الوزارة. في أمور تلقائيا بتصير أوتوماتيك، من مثلا موافقة مسبقة لاستخدام عامل في الخدمة المنزلية، كله بصير إلكتروني، حتى الموافقة بتوصل للمواطن إلكترونيا. في عنا جزء كبير من الطلبات تتقدم إلكترونيا. تأخرنا شوي خلال فترة الحرب مثل ما قلت، لأن عنا مركز الوزارة من مكان لمكان، ولكن بعدنا مستمرين عم يشغل على هذا الأمر. هدفنا الأساسي نوصل لمحل تصير المعاملة كليا بتصير على بشكل إلكتروني وبشكل علاقة ديركت بين البرنامج تقول الوزارة والمواطن، وهذا بيخفف مجيء المواطن على الوزارة،
4: بخفف هدر وساطة وفساد.
3: طبعا هذا الهدف الأساسي.
4: وقدير رقمنا دخلت بإدارة الضمان.

0: بذات الضمان الرقمني في جزء منها بلشنا فيها انجزناها، لا سيما بالنسبه لبراءات الذمي. في عنا بعد عقب، يعني بتصير الامور كلها بتصير، حتى الدفع بيصير الكترونيا، ولكن بعضهم مضطر يجي على الضمان لحتى ياخذ المعامله النهائيه. السبب انه بعده لحد هلا التوقيع الالكتروني غير معترف فيه بلبنان، ومضطرين ناخذ توقيع حي. هيدا عم بيعقد لنا شوي الامور، وعم نشتغل
1: عم نشتغل عليه
0: وعم نتواصل مع الجميع بالامر لحتى نقر قانون الاعتراف بالتوقيع الالكتروني بمجلس النواب. باللحظه اللي بتصير هيدي الامور يقر التوقيع الالكتروني ويعترف فيه، جزء كتير كبير من الامور حتصير الكترونيه،
1: وبينعمل بطاقات للمضمونين كمان وفق
0: احنا بالنسبه لبطاقات المضمونين. هون كمان شكر خاص لمنظمه العمل الدوليه لانه ساهمت معنا بادخال كل الداتا تعيت المواطنين والعمال اللبنانيه على الكمبيوتر، صاروا موجودين عندنا، وصار صرنا نقدر نطلع بطاقه بقلبها كل المعلومات عن العاملين والمسجلين بالضمان الاجتماعي.
1: معالي الوزير، نحن بختام حلقتنا بدنا في معنا مثل العادي مجموعة من الطلاب من مختلف الجامعات اللبنانية وبيحبوا يوجهوا لك أسئلة. منبلش مع أول صبية، بتعرفين عن حالك؟
2: يلا من إيزا بزنس سكول.
0: أهلا وسهلا.
2: مساء الخير معاليك.
0: أهلا.
2: لاحظنا بأول الروبورتاج حكيوا عن مستوى البطالة يلي ارتفع من 26% ل 48%، وعم نلاحظ أنه عم بيكون في من ميلة الجامعات يلي بعد عم بتخرج اختصاصات يمكن ما بتتوافق مع احتياجات الاقتصاد.
0: نعم.
2: ومن ميلة تانية أصحاب العمل يلي كمان عم يشتكوا أنه في نقص بمهارات مطلوبة بسوق العمل.
0: نعم.
2: هل معقولة نقدر نوصل لدراسة شاملة ومتكاملة لواقع سوق العمل اللبناني كرمال نقدر نوجه فيما بعد سياسات التعليم والتدريب المهني والتوظيف، والأهم مين بيضمن أنه هيدا الدراسة تتحول لقرارات حكومية مش بس تبقى مجرد أرقام وأحصاءات؟ نعم.
0: شكرا على هذا السؤال اللي كتير أساسي وبصلنا على صلب الموضوع. أنا اضطرقت لهذا الموضوع خلال الحكي على أنه نحن في عنا كتير قطاعات بحاجة للعامل اللبناني وما عم بيكون موجود. أولاً بدنا نحكي الأمور مثل ما هي. هلأ إذا جينا طلبنا من أي طالب بده يطلع من البكالوريا أو بده يطلع من البريفي على التعليم الثانوي، النيل ونحن بحاجة هلأ حالياً لخبراء في التمديدات الكهربائية. روح على الدراسة الفنية اللي بتخليك تصير خبير بهذا الأمر، وبتخلي في سوق بهذا الأمر كبير بلبنان. أول ناس حيرفضوا هذا الأمر الأهل، إذا ما كان الشخص المجتمع ويقول له لا بدنا إياك تروح على شهادة جامعية حقوقية طبية هندسية ما بعرف كل هالأمور، هاي الاختصاصات التقليدية. نحن بلبنان بحاجة لقطاعات المهن الحرة بالبناء، كنت عم بحكي عن سواقين الكاميونات قبل شوي، بقطاعات الكهرباء، تكييف، الامدادات، تكنولوجيا اللي عم بحكي عن الطاقة الشمسية، تمديد الطاقة الشمسية. مش بس منلاقي كل هالقطاعات هاي عم يشتغلوا فيها العمال الأجانب، كان بطريقة شرعية أو غير شرعية، ولكن العامل اللبناني ما عم بيجي أو المواطن اللبناني ما عم بيجي على هيدي القطاعات لأنه عم بروح بتعليمه بده يروح على قطاعات أخرى. وهدفنا الأساسي نحن كونه كل اللبنانية أصحاب شهادات عليا، وهذا مطلوب، وهذا هيدا رأس مال اللبناني، ولكن لازم نبلش نقتنع أنه لازم نكون أصحاب شهادات عليا حتى بالقطاعات اللي بدها خبرة يدوية. وهلأ إذا بنروح على نعطي مثال على طول، ألمانيا، بألمانيا اللي بده يشتغل بأي مهنة بده خبرة يدوية بده يكون من أصحاب الشهادات العليا، ما في هيك يجي يشتغل لأنه بده يتعلم التقنية الحديثة بهالخبرة، مش بس يدويا كيف بعمل الإمدادات، بده يتعلم كل الأساليب المطلوبة للحماية وكل التقنيات الحديثة بهذا الأمر. فهون بسؤالك أنا بتوجه للطلاب اللبنانيين يتعاملوا معنا، حنتعاون مع وزارة التربية، حنتعاون مع التعليم العالي بهذا الأمر لتوجيه الطلاب على المهن المطلوبة أن يكون فيها دراسات وطلاب يتوجهوا لها أكثر.
1: ننتقل لسؤال جديد، تفضل.
3: مساء الخير معالي الوزير. هاني الحسن من جامعة إزاب بزنس سكول. حضرتكم تفضلتوا بأول التقرير، بأول حلقة في تقرير عن البطالة بلبنان على صعيد الشباب تقريبا 48%. في تقرير بمدينة طرابلس اللي هي تقريبا من ثاني أكبر المدن على صعيد عدد السكان، وهذا بطرابلس تقريبا عدد البطالة على صعيد الشباب بتروح بين 50-60%، وكل سنة عم بيزيد. بال2008 كان في مشروع أوكر. المشروع بال2008 هو المشروع المدينة الاقتصادية الخاصة بطرابلس، بس المشروع بعد ما شفنا النتائج تاعيته، بعد ما صار المشروع، بس انحكى من تقريبا اسبوعين بالإعلام إنه هالمشروع بال2027 عم بيرجع ينعمل بالمشاركة مع القطاع الخاص، وهيك نوع مشاريع إجمالا بتعطي مثل إعفاءات للمستثمرين، وإحدى هالإعفاءات هي بتعفيهم من موضوع العمالة اللبنانية، وفيهم ناخدوا المستثمرين عمالة أجنبية على المشروع. فياريت فينا نعرف كيف الوزارة بتطلع على هالموضوع، لأنه هالمشروع بيقدم تقريبا 15,000 فرصة عمل للمدينة، وياريت فينا نعرف إذا في عندكم كحكومة كمان توجه لينعمل هيك نوع مدن اقتصادية بغير مناطق لبنان، وخصوصي بجنوب من بعد الحرب والدمار اللي شدنا.
0: نعم. أول شيء بتشكرك على السؤال، بس مني أكيد إنه الخبرية مظبوطة. نحن بالحكومة حتى لما قررنا قانون المناطق الاقتصادية، لما كان عم نحكي عن شركات التكنولوجيا، وكان في توجه إنه يكون في منطقة بلبنان تكون عبارة عن منطقة حرة لهذا الأمر، كان في شرط أساسي يكون في عمالة لبنانية، وعدد كبير منا بده يكون عمالة لبنانية. نحن كحكومة كوزارة عمل، أي مشروع ما بيحفظ حق العامل اللبناني ما في يمرق. إذا نحن هلأ عم نتشدد بمجيء العمالة الأجنبية على كل القطاعات، وحاطين نسب معينة ونتشدد جدا مقابل كل عامل أجنبي قد بده يكون في عنا عمال لبنانيين، أكيد ما حنقبل بأي مشروع لو كان بيأمن للقطاع الاقتصادي مشاريع اقتصادية إذا ما كان قائم على اللبنانيين.
1: بتطبقوا معايير التصنيف المهني معالي الوزير؟
0: طبعا. وشغلة كتير مهمة هم تفاجئ، لأن احنا كل النقاشات اللي بعملها شخصيا مع القطاعات التجارية والصناعيين وكلهم، توجهنا على أنه الاستثمار في العامل اللبناني هو الاستثمار الجيد والثابت، لأنه اللبناني باقي بوطنه هو داعم للقطاعات اللي عم بيكون عم يشتغل فيها، بينما العامل الأجنبي جاي فترة زمنية معينة بس يخلص بده يحمل حاله، يا أما بده يفل برا، لا أما بده يصير مضارب عليك بالمهنة داخل البلد إذا صار بده يروح كصاحب عمل. فأبدا المنطق اللي بنحكي فيه وكلهم مقتنعين على أنه الاستثمار في العامل اللبناني هو الاستثمار الأساسي واللازم يكون هو الهدف الدائم لهذا الأمر. فإذا كان نذكر هذا الأمر بالإعلام، خلينا نتأكد من المعلومة. بالنسبة لأنك كوزارة عمل أبداً نحن منا موافقين، بالنسبة لأنك كحكومي نحن كل المشاريع اللي عم نحكي عنها هي لزيادة فرص العمل لللبنانيين وليس للعمال الأجانب.
1: تنتقل لسؤال جديد، وبتمنى يكون مختصر السؤال.
4: مساء الخير معالي الوزير. معك دانا تقي الدين، طالبة علوم سياسية واقتصاد بالجامعة الأمريكية. أنا اليوم حابة أعرف عن استراتيجية وزارة العمل، خاصة برفع المعاشات أو بتعديلها من بعد ما لاحظنا تضخم تقريباً 20% بأيار 2026 بحسب الـ Central Administration of Statistics. فنحن حابين نعرف شو هي استراتيجية لتعديل المعاشات ليجعلها كمان متنافسة مع معاشات خارج لبنان، لنخلي شبابنا والجيل الصاعد بقلب لبنان وما يهجر لبرا.
0: نعم. أول شيء بالنسبة لاستراتيجيتنا هي الوصول لحد أدنى من المعاش يأمن حياة كريم. وطبعا هيدا بده يصير بطريقة تدريجية. لنقدر نوصل لهيدا الأمر بده يكون عندنا اقتصاد سليم، اقتصاد يتطور، اقتصاد عم بيكون ماشي على طريق جيدي، وعندنا استقرار أمني بالنسبة لهذا الأمر. حاليا بسمع كتير أنا دغري الناس دغري بتطالب بزيادة المعاشات. حقنا وجبنا كوزارة وكحكومة نأمن الحد الأدنى المطلوب للعيش الكريم لكل العمال، ولكن لناخد هيدا القرار بده يكون مدروس بطريقة دقيقة وبطريقة جيدة ما تشكل عبء على العامل قبل ما تشكل عبء على أي قطاعات منتجة أخرى. بمعنى آخر مش مهم قدي الرقم اللي بيوصل له الواحد بالمعاش، مهم قدي قيمته الشرائية الفعلية. وعشان هيك هيدي الدراسة عم تصير بين كل الوزارات ولا سيما وزارة الاقتصاد لنشوف كيف بدنا نحسن القدرة الشرائية للأموال الموجودة بين إيدين المواطنين والمعاش الموجود بين إيدي. هون نتيجة وضع البلد يمكن تعرفوا كنا عم ندفع كهرباء مرتين ومي مرتين ومصاريف أخرى كلها بتدفع بشكل نتيجة إنه في الوضع العام اللي نحن موجودين فيه. هيدا الأمر باستراتيجيتنا مع لجنة المؤشر لما بنقعد بندرس الأمور بندرس كيف بدنا نحسن من القدرة الشرائية ليكون المعاش اللي عم بياخده المواطن يأمن له الحياة الكريمة.
1: ننتقل لسؤال جديد. كمان بليز بدك تختصر سؤال لأنه خلص وقتنا.
5: منصور، منصور أبي خليل، محامي متدرج وعم بكتب حاليا رسالة لنال شهادة دراسات عليا.
6: عبر صوت كل لبنان تابعنا برنامج حوارات السراي مع زميلتنا المذيعة والإعلامية ندى صليبة، إشارة إلى أنه البرنامج ينقل مباشرة عبر تلفزيون لبنان وضيف الحلقة كان وزير العمل محمد حيدر. دقايق ومن ترافق مع برنامج من قناة آرتي روسيا اليوم بعنوان قصار القول.
7: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: طابت أوقاتكم. تابع العراقيون بشغف واهتمام لا يقل عن شغفهم واهتمامهم بمباريات كرة القدم التي سقط فيها الفريق العراقي، لكن رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي ربما نجح في تحقيق أهداف ضد الفساد المستشري في البلاد، وبلا مقدمات سنحاول تسليط الضوء على ما جرى في الليلتين الأخيرتين وقد تابعها العالم. معنا من واشنطن الأستاذ الدكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون الأمريكية، والأستاذ حامد السيد نائب التيار الوطني العراقي من بغداد. ربما نبدأ بكم أستاذ حامد، ما هو الشعور في الشارع في شوارع بغداد وفي المدن الأخرى عن ما يجري الآن من اعتقالات لشخصيات متهمة بالفساد؟
1: شكرا جزيلا أستاذ سلام، تحية لك ولضيفك دكتور عقيل. وهو شعور حقيقي يتساوى بشعورك وأنت تستعرض أو تعرض للمشاهدين صور تتساوى بلحظة المطلوبين بعد 2003. هذه الطريقة التي تعرضها الآن في الاستوديو هي لحظة تاريخية، يعني حقيقة بالفعل نعيش الآن فرصة إسقاط ملامح الفاسدين التي تتساوى بلحظة إسقاط نظام الاستبداد الذي حكم العراقيين وجثم على صدور العراقيين 35 عام. 22 سنة هذه الطبقة السياسية أسست لنظام سياسي يتستر على الفاسدين بعنوان التوازن السياسي. 22 سنة هذه الطبقة السياسية راعت المعادلة السياسية بطريقة طمطم لي وطمطم لك. نحن الآن أمام منعطف وأمام مرحلة نأمل أن تكون جدية، ونأمل أن لا تكون موسمية، ونأمل أن لا تكون حقيقة مرحلة فقط من مراحل الشو السياسي لحكومة السيد علي الزيدي أو للمؤسسة القضائية. مكافحة الفساد عملية معقدة وعملية شائكة وعملية ينبغي أن تمتد وأن تتوسع وأن تستغرق مرحلة كاملة من عمر هذه الحكومة، أعني 4 سنوات هي الفترة التقويمية لحكومة السيد علي الزيدي. كل سنة إذا اصطدنا 4 حيتان من حيتان الفساد فنحن أمام فرصة لهذه الحكومة واستعادة الثقة بالمعادلة السياسية وبالنظام السياسي، كل النظام السياسي.
0: نعم.
1: نثني على إجراءات القضاء ونثمن إجراءات السيد الزيدي، ونأمل أن تستمر هذه الحملة وأن لا تكتفي باصطياد السردين وأن تطال الحيتان الكبيرة التي رعت أسماك.
0: نعم.
1: السردين في الغرف الاقتصادية، وأعني الأحزاب السياسية التقليدية التي حكمت العراق والتي هنأت على الزيدي بصولة مكافحة.
0: واضح.
1: الفساد.
0: واضح.
1: لكنها مسؤولة عن رعاية الفساد ومسؤولة عن تنمية الفساد وتقديم الدعم للفاسدين المتهمين أو المدانين.
0: واضح.
1: في حملة مكافحة.
0: واضح. شكرا.
1: الفساد.
0: دكتور عقيل، السيد حامد تحدث عن الموسمية، هنالك من يقول بأن هذه الحملة تأتي عشية الزيارة المتوقعة أو المزمعة لعلي الزيدي إلى واشنطن، وأن هذه أحد شروط المبعوث الأمريكي باراك بتطهير الطريق أمام الزيدي قبل أن يذهب إلى البيت الأبيض. هل لديكم نفس الشعور؟
2: شكرا على هذه الاستضافة، والتحية لك ولضيفك الكريم من بغداد الأستاذ حامد. طبعا العراقيين متلهفون لأخبار جيدة، وبالذات موضوع الفساد وموضوع الميليشيات، هناك تحمس أنه ينتج فيه شيء حقيقي. ما الذي يحدث؟ يعني أنا أشعر فيها حس عالي بالمناسباتية، سميتها حضرتك الموسمية. لو نتذكر بعد نهاية حكومة الكاظمي الطبقة السياسية أيضا بدأت تتحدث مكافحة الفساد، وتابعوا يعني مكتب الكاظمي والذين حوله في محاولة لإظهار أنه الفساد طارئ وليس منظومة، وأنه هذا مرتبط بهذه الحكومة وكذا. شيء شبيه يتكرر الآن. هناك الكثيرون من الذين اعتقلوا مرتبطين بحكومة السوداني وبتيار السوداني. هذا لا يعني أنه لم يكن هناك فساد في عهد حكومة السوداني بالتأكيد، لكنه هناك في جانب منه محاولة تصوير الفساد على أنه أفراد سلوك طارئ وليس منظومة شاملة ومنظومة تمر عبر مؤسسات ومن دون التعاطي مع بنية الفساد نفسها. أنا أعتقد هذه الحملة لن تقود إلى أي شيء مهم. استبدال أفراد بأفراد، لا يمكنك أن تكافح الفساد في العراق إذا لا تذهب إلى منابعه، مكاتب الاقتصادية للأحزاب هذه أقر بها حتى البرلمان، أقر بها الساسة وجودها. المؤسسات الدولة تعطى لأحزاب وجزء من العقود تذهب لهذه الأحزاب، و هذه المكاتب الحزبية الاقتصادية هي اللي تنتج عدنان الجميلي وغير عدنان الجميلي. فأنت إذا ألقيت القبض على عدنان الجميلي، البنية التي أنتجت عدنان الجميلي هي موجودة. هذه هي الإشكالية. طبعا ربما الحكومة لها يعني حق يعني فائدة الشك، لنقل نعطيها فترة أطول، البداية يعني بضعة أيام، قد تتطور هذه الحملة، لكن أنا أشك كثيرا أنها يمكن أن تتطور وتذهب إلى البنى الأساسية المنتجة للفساد. الفساد الأساسي في العراق هو فساد العقود. طيب لماذا عقود الدولة ليست شفافة؟ هذه قرارات اتخذها مسؤولون، هذا مال عام، لكن هذه العقود ليست شفافة، لا يجري عليها تنافس حقيقي وصحيح، تمنح لشركات في الغالب هي شركات واجهة. فكل هذه بنية، كل الذين ساهموا في صناعة هذه البنية، أن العقود ليست شفافة، ليست معلنة، ليس هناك تنافس حقيقي، الذين سمحوا بتشكيل شركات واجهة والذين أعطوا العقود، هؤلاء قد لا يكون أخذوا أموالا، لهم ليسوا فاسدين ربما بالمعنى التقليدي، بس هم فاسدون بالمعنى المؤسساتي، وهؤلاء لا يمكن أن يتصرفوا من دون وجود غطاء لهم، غطاء مؤسساتي، غطاء سياسي، غطاء حزبي. إذا لا نصل إلى هذا، أعتقد الذي يحصل هو عبارة عن شو، استعراض واسع على عدد المشتركين، بمعنى الذين يتم اصطيادهم عالٍ، بحيث هو يعطي الإحساس أننا بإزاء تحول. كلنا نتمنى أن يكون هذا بداية التحول، لكن العلامات الأولى ليست مشجعة. النقطة الأخيرة بخصوص سؤال حضرتك عن واشنطن، واشنطن لا تنتظر حملة فساد كهذه، مكافحة فساد كهذه، هو اهتمامها بنوع معين من الفساد، ولذلك هناك شكوك بجدية هذه الحملة. الفساد المرتبط بأذرع إيران والفصائل المسلحة والأحزاب السياسية التي تكسر منظومة العقوبات الأمريكية على إيران وتسمح لإيران بتصدير النفط، نفطها على أساس أنه نفط عراقي، إيصال الدولارات، الالتفاف على النظام المصرفي العراقي من أجل تهريب الدولارات وأشياء كثيرة. هذا هو نوع الفساد الذي تريد واشنطن محاربته، وما يحصل الآن لا يبدو أنه مرتبط بهذا الفساد، بمعنى القبض على الفساد الميليشياوي الذي يقوي نفوذ إيران في العراق ويمنح إيران فرصة للتخلص من العقوبات الأمريكية أو تخفيف وطأتها. هذا ما تريده الولايات المتحدة، وليس بالضرورة أشياء أخرى، مشكلة الهايبر ماركت في الكوت والحريق الذي يقال أنه محمد المياح اعتقل على أساسه، هذا ليس ما يعني واشنطن. هذه حسابات داخلية عراقية يعني، وتصفيات حسابات بين جماعات مختلفة.
0: واضح. وعلى أي حال الحكومة العراقية نفت أن تكون هذه الحملة مرتبطة بالزيارة القادمة للزيدي إلى واشنطن. أستاذ حامد، لماذا جرى الاعتماد على قوات مكافحة الإرهاب تحديدا لإلقاء القبض على هذه الشخصيات؟ معروف أن الشرطة هي التي تقوم بهذه المهمة، أو أن هنالك يعني أكيد مؤسسات ما يعرف بإنفاذ القانون. لماذا جرى الأمر بما أعطى انطباعا بعملية عسكرية وليست عملية جنائية؟
1: واضح أن عملية مكافحة الفاسدين تحتاج إلى ملامح القوة، والقوة هنا تختزلها قوات النخبة العسكرية العراقية المتمثلة بجهاز مكافحة الإرهاب. حتى منظر الدبابات التي تتحرك داخل المنطقة الخضراء، أنا باعتقادي هذا عملية محسوبة بطريقة إعلامية وفنية لإرسال رسائل الجدية في ملاحقة الفاسدين، وبالتالي هي رسالة واضحة بأن سلاح الدولة، كل سلاح الدولة الثقيل والخفيف والمتوسط وكل يعني الموجود في هذه المؤسسة الأمنية سيسخر لملاحقة الفاسدين مهما كان عددهم، مهما كان انتماهم، مهما كان لونهم، ومهما كانوا يحتمون بمظلة عسكرية خارج منظومة الدولة. احنا نتحدث عن فساد يمثل المنظومة السياسية ولا وليس فساد يتمثل بأشخاص. مثل ما تفضل ضيفك دكتور عقيل، مشكلة الفساد في العراق هي مشكلة بنيوية متصلة بالنظام السياسي، وأنا هنا أعني ما أتحدث. يعني أتتخيل أن الفساد في العراق مقنن؟ أستاذ سلام راح أقول لك شلون مقنن الفساد. تخيل وزارة يصيبها الضرر نتيجة فساد العقود، هذه الوزارة يفترض أن تقيم دعاوى قضائية لدى محاكم النزاهة لملاحقة الوزير الفاسد أو الوكيل الفاسد. الممثل القانوني للوزارة يطمس معالم الجريمة أو ملامح الجريمة بالتواطؤ مع الاقتصادية السياسية أو الحزب الذي استولى على الوزارة. لذلك تجد أحيانا في حصص الاستحواذ على الوزارات التنافس يتكالب و يعني يكون واضح بشكل مرعب على الممثل القانوني في الوزارة، لأن الممثل القانوني هو الوحيد الذي له الحق في التقاضي والشكوى أمام هيئة النزاهة أو المؤسسات الرقابية بالضرر المالي الذي لحق بوزارته. نحن نتحدث عن وزارات طمست هوية وملامح الفاسدين الذين استولوا عليها أو أداروا مهامها. نحن نتحدث عن هيئة النزاهة أو قضاة النزاهة، يصبح من الصعب جدا الوصول إلى ملامح الفساد في مؤسسات الدولة بسبب ممارسة الفساد المقنن، والفساد المقنن يجري بعقود قانونية، وهذه العقود القانونية يتم من خلالها التلاعب بقيمة العقد، ويتم من خلالها التلاعب بنوع المواد المتعاقدة حولها. احنا امام منظومة فاسدة، هذه المنظومة الفاسدة التي تبارك لعملية مكافحة الفساد ينبغي ان تصمت، وينبغي ان تشملها حملة مكافحة الفساد في المستقبل المنظور، لان الفاسد الذي نما وتم رعايته ووصل الى البرلمان، أمامك قاضي النزاهة البارحة بالوحدة بالليل أو بعد منتصف الليل أصدر بيان مهم للغاية يتحدث عن عملية إنفاق انتخابي غير قانونية تمت من خلال منح عقود اقتصادية لنواب مرشحين لصالح كتلة تحكم العراق في الحكومة السابقة. نحن نتحدث عن فساد انتخابي، هذا الفساد الانتخابي رعته أحزاب سياسية، هذا الفساد الانتخابي باركت له زعماء الأحزاب السياسية، وبالتالي من يدعم الحملة الآن ويؤيد إجراءات الزيدي أو إجراءات القضاء هو لا شك مدان بالفساد الذي تورط به النائب الذي مثل كتلته السياسية على مدار 22 عام. وإلا أسألك بالله، يعني نائب ممثل لمدة 3 دورات 5 دورات نيابية، ماذا 4 دورات نيابية، بعلم رئيس كتلته وبقناعة رئيس كتلته، ويشاهد ويراقب فساده وثراء الفاحش، مولاته، استثماراته، قصوره، مزارعه، ما قدر يسأل هذه المدة ويقول له أنت من أين لك هذا؟ نعم. إذا كان زعيم الكتلة السياسي بالفعل نزيه، وإذا كان زعيم الكتلة السياسي يريد أن يقدم نفسه بطهورية سياسية أمام المؤسسات الرقابية وأمام الشعب العراقي، كان يفترض أن يبادر قبل إجراءات الحكومة في ملاحقة الفاسدين. نعم. سواء كانوا نواب، سواء كانوا مدراء عامين، سواء كانوا وكلاء. لذلك لا قيمة لتهنئة رئيس الوزراء من زعماء الكتل السياسية بحملة مكافحة الفساد الآن.
0: واضح دكتور عقيل، هنالك يعني أولا لم نسمع إلى الآن على أي حال قبل أن ندخل الاستوديو تعليقا أو رد فعل من واشنطن. في نفس الوقت هنالك رؤوس كبيرة، يعني هذا ما يقوله العراقيون، هذه الرؤوس الكبيرة على مدى هذه العقدين وأكثر منذ ما بعد 2003 يعني عاثت في العراق فسادا في عقود سلاح وغير سلاح وداعش وإرسال أموال إلى بنك الموصل قبل دخول داعش بيومين وغيرها من الملفات الثقيلة التي تعادل أطنان كالأطنان التي أخفاها هؤلاء اللصوص في بيوتهم. برأيكم ما هو المطلوب؟ يعني كيف ستتعامل واشنطن مع هذا الحدث؟
2: أنا بتصوري واشنطن ترحب بأي أشياء من يعني بهذا الصدد. أنا حتى أقول أوامر رئاسية أمريكية أنه يعني واشنطن تتعقب أو تعاقب الذين يفسدون ما يسمى التنمية الاقتصادية في العراق. هذا وقعه جورج بوش. فهناك بنية قانونية لواشنطن أن تتدخل في هذه الأشياء، لكنها لا يعني ليست مهتمة بهذا، هي مهتمة بقضية السلاح والتعاون مع إيران ودعم منظمات إرهابية وهذا، وليس بمكافحة الفساد في العراق. هذا أولا. أنا أعتقد يعني جزء من الرسائل الضمنية التي هذه العملية ترسل إلى واشنطن أنه أكو قائمة عقوبات، وأعتقد بعض الساس العراقيين يعرفونها، الخزانة الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية، هناك مجموعة أشخاص يعني مدونة أسماءهم، والولايات المتحدة ربما بصدد إصدار عقوبات عليهم على مدى فترة معينة لا نعرف. أنا بتصوري بعض الذين شملوا بحملة الفساد هذا موجودون على هذه القوائم، وبالتالي تستطيع الحكومة العراقية أن تقول لا، نحن يعني نكافح الفساد، والذين أنتم تقلقون منهم نحن أيضا نقلق منهم. لكن في آخر المطاف واشنطن لديها معرفة دقيقة ببنية الفساد في العراق يعني، وتدرك جيدا كما يدرك الكثيرون منا أنه عليك أن تتعاطى مع الجذور، مع البنية نفسها، وليس مع الأغصان، النواتج، الأدوات يعني. ومن دون حل قضية المكاتب الاقتصادية، من دون حل مشكلة المحاصصة، لأنه المحاصصة هي التي توفر الغطاء السياسي لحماية الفاسدين. رئيس الوزراء لا يختار المسؤولين، وإنما الأحزاب يعطوه قائم المسؤولين، كل حزب على أساس ما حصل عليه في الانتخابات، وعندما يفسد هذا المسؤول لا يستطيع رئيس الوزراء أن يعاقبه لأنه محمي حزبيا. فالمسؤول يمثل حزبه في الدولة ولا يمثل المصالح العامة ولا يمثل رؤية رئيس الوزراء. فكبار الساسة العراقيين الذين أصدروا يعني التهاني ودعم لرئيس الوزراء بخصوص حملة مكافحة الفساد، هذا لهم حصة في هذا الفساد، لأنه هذا الفساد يبدأ واضح. سياسيا لابد من رفع الغطاء السياسي عن الفاسدين، وهذا يعني إنهاء المحاصصة نفسها كآلية تسمح بمثل هذا الفساد وتدينه.
0: واضح. أستاذ حامد، هل الشارع العراقي، وأنتم طبعا في وسط الناس ولديكم حركة تيار يضم شبيبة وناشطين سياسيين، متفائل أم أنه يعتقد بأنها قد لا تختلف عن الحملات السابقة التي ستنتهي في الرمال؟ وبالمناسبة هنالك مثل عالمي يعني هو ينسب إلى الفرنسيين، أن القانون هي شبكة تقع فيها الأسماك الصغيرة وتنجو منها الحيتان. يعني هل يوجد هذا التصور عند الشارع العراقي أن الحيتان التي تحدث هو نوه عنهم الدكتور عقيل سينجون من هذه فلنقل ليلة المليارات الدفينة السكاكين الطويلة؟
3: صحيح أستاذ سلام، لذلك احنا نأمل أن تستمر الحملة وأن تصل إلى مديات أوسع من اصطياد أسماك السردينة والأسماك الصغيرة مثل ما عبر جنابك. هذه الأسماك الصغيرة نمت في أحواض من يرعاها، وبالتالي الراعي الرسمي للفاسد الصغير هو يسكن في قصور مشخصة ومعروفة، ويملك القرار السياسي في البلد، ويتحكم ببنية النظام السياسي. نحن نتحدث عن فاسد لا يمكن أن يمارس الفساد بدون غطاء سياسي طيلة 22 عام. الفاسد لم يتجرأ أن يكون فاسد ما لم يتم مباركة فساده، ما لم يتم تبرير فساده بطريقة شرعية وبطريقة قانونية وبطريقة سياسية. الفاسد لولا أنه مطمئن بأنه يمارس عمل مقبول من قبل زعيم السياسي، من قبل المعادلة السياسية التي تحكم، لم يمارس هذا الفساد البشع. فساد يمارس يعني تكون نتيجة فساد مدير عام في مؤسسة إنتاجية مثل وزارة النفط، تتخطى التلريون ما دي يعني حتى الأرقام حقيقة لساني يتلعثم من أريد أذكرها يعني غير قادر على تصنيفها. مدير عام يا جماعة دافن مليارات الدنانير، مدير عام يدفن ثروة تتساوى بثروة أو بموازنة دولة مجاورة مثل الأردن. هذا الفساد ليس فساد أشخاص، هذا فساد منظومة سياسية، هذا فساد منظومة الحكم. نعم. نحن نتحدث مع السيد علي الزيدي مع السلطة القضائية بأن من الضرورة بمكان أن تلاحق ملامح الجريمة، وملامح الجريمة للفاسدين أو للفساد السياسي متنوعة. أنا قبل البرنامج أشرت لك إلى ملمح واحد من ملامح الجريمة الفاسدة في العراق. هذه القوة الفاسدة، الأطراف الفاسدة يعني وصلت بها المرحلة أن تستخدم أشخاص قاصات للأموال التي سرقت من خزينة الدولة، يعني ما عادت تملك الثقة بأن تخزن أموالها في مصارف حكومية وأهلية لأنها لا تؤمن ولا تعتقد يعني بمنظومة المصارف بأنها قد تفلس باشر عقبه وتذهب أموالهم مع إفلاس المصارف. لجأت إلى استخدام أشخاص قاصات، وأعني بالقاصات هنا الفاشينستات، البلوغرات، مشاهير التواصل الاجتماعي، إعلاميين، مؤسسات إنتاج فني وإعلامي، حتى فضائيات وحتى فنانين. إحنا نتحدث حتى أصحاب مطاعم، يعني هذا الثراء الفاحش اللي يملكون بعض المطاعم واضح.
0: والغريب أستاذ حامد
3: وقت ما تمر عليها ما تلقى قاعد بيها زبون زبونين.
0: والغريب الغريب لو تسمحون أستاذ حامد
3: في الأربع شوارع أو في منطقة الجادرية والإيجار الشهري يتخطى الأربع دفاتر ثلاث دفاتر، يعني ما هو محصوله من هذه المنشئة أو من هذا المشروع؟ هذه كلها مشاريع بمثابة قاصة للفساد
0: واضح.
3: هذه كلها مشاريع بمثابة قاصة لغسيل المال ولتطهير المال أو لتغيب ملامح المال الفاسد. فمن الأجدر أو من الجدير بالحكومة والمؤسسة القضائية أن لا تكتفي حقيقة بمعاقبة أو ملاحقة الأشخاص.
0: وصلت الفكرة،
3: مبرزات الجريمة منتشرة. الملفت أيضا عمر 22 سنة والفاسدين تفننوا في التهرب من المؤسسة الرقابية، وعلى الحكومة والمؤسسة القضائية أن تكون أشطر من ذلك.
0: الملفت أيضا أنه حجم المبالغ المسروقة لا توجد يعني أرقام رسمية حولها، وهذا أمر ملفت. دكتور عقيل
3: صحيح،
0: هنالك من يتحدث
3: لضخامته
0: عن أنه قد يلجأ الزيدي إلى ما يعرف بالطريقة السعودية. تذكرون قبل أعوام حين وصل ولي العهد محمد بن سلمان إلى سدة الحكم، قام باحتجاز عدد من الأوليغارشيين من رجال الأعمال السعوديين في فندق سبع نجوم ووفر لهم الخدمات وقال لهم أمامكم حل، تخلوا عن جزء من المبالغ التي حصلتم عليها بطريقة غير مشروعة. هل هذا السيناريو ممكن أن يمر في العراق؟
2: هذا ممكن أن يحدث، وربما قد يكون هذا أفضل ما يمكن أن تحصل عليه الحكومة، يعني الحصول على الأموال مقابل إطلاق سراح، لكن هذا لا يعالج المشكلة. الحادثة التي أشرت لها في السعودية، ليس في السعودية مشكلة فساد كالتي لدينا، وكان إثراء فردي يعني بينهم أمراء وبينهم تجار وكذا، وليس هي المنظومة فاسدة. فتم التعاطي معهم بهذه الطريقة وجنت الدولة السعودية أموالا كثيرة وخرجوا لهذه. هذا يمكن أن تحدث، أنا أعتقد هذا يمكن أن يحدث، لكن أثره لن يكون كبيرا ولن يكون حقيقة فعلا وليس نموذجا يحتذى به. لماذا؟ يعني هؤلاء عندما تسرق الأموال هي ليست فقط سرقة شخصية يعني لهذا الشخص لا نفترض عدنان الجميلي أو غيره، أيضا هي فيها حصص لجماعات كثيرة.
0: نعم.
2: لمسؤولين آخرين، حزبيين وما إليه، فهو يحصل على مقدار معين. من الذي سيخسر؟ لنفترض خذ نسبة 60% تعطى للدولة و 40% لك، هذه 60% من حصة من ستأخذ؟ التنفيذ هذا النموذج صعب جدا في العراق.
0: نعم. والمبالغ خيالية. المبالغ خيالية. أستاذ حامد قبل يعني في أقل من 30 ثانية، هل ستصل يعني هذا الزعانف الحملة إلى الجماعات المسلحة برأيكم حسب قناعتكم ومراقبتكم للوضع بالداخل؟
3: ولا جدوى من استثناء هذه الجماعات حقيقة. بالتالي الفاسد محمي بالسلاح، وملامح السلاح دائما لا تكون قانونية. الفاسد حينما يمارس الفساد دائما ما كان يستقوي بسلاح خارج منظومة الدولة ويكون أقوى من سلاح الدولة. لذلك واحدة من قرينة الفساد ووجود الفساد في العراق هو وجود سلاح خارج منظومة الدولة بحد ذاته. هذا العنوان سلاح الفصائل، الفصائل ما هو تكييفها القانوني؟ بحد ذاته هو فساد، بحد ذاته هو جريمة. بالنتيجة احنا نتحدث عن عملية مكافحة الفاسدين، فالفاسدين الذين استقوا بالمال بالسلاح المنفلت لجني المال العام أو لسرقة المال العام،
0: واضح.
3: على الزيدي وعلى المؤسسة القضائية أن تطلق صولة عسكرية جدية وجريئة ضد السلاح وضد الفاسدين الذين استقوا بهذا السلاح
0: أنه هذا
3: من أجل سرقة خزائن الدولة،
0: يوفر حماية للمنظومة الحاكمة.
3: طبعا،
0: لأنه طبعا قد تكون هذه أو ربما صحيح هي مرتبطة بهذه المؤسسة الفساد. شكرا جزيلا الأستاذ حامد السيد،
3: صحيح،
0: نائب رئيس التيار الوطني العراقي، والشكر موصول للأستاذ الدكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون الأمريكية، كنتم معنا من واشنطن وبغداد، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
4: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان فيديتي ال تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: واصل الرأس الأخضر كتابة واحدة من أجمل قصص كأس العالم 2026 بعد ما انتزع بطاقة التأهل لدور 32 بعد تعادل السلبي مع المنتخب السعودي بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وما اكتفى الرأس الأخضر بالتأهل للأدوار الإقصائية بل دخل سجلات كأس العالم من أوسع أبوابها بعد ما أصبح أول منتخب بيشارك للمرة الأولى بالبطولة وبينهي مبارياته الثلاثة بدور المجموعات من دون أي هزيمة من وقت إنجاز السنغال بمونديال 2002. وقدم المنتخب القادم من دولة ما بيتجاوز عدد سكانها 500,000 نسمة بطولة استثنائية حيث فرض شخصيته أمام منافسين أكثر خبرة ونجح بالحفاظ على سجله خالي من الخسارة قبل ما يحجز مقعده بدور 32 لمواجهة الأرجنتين حامل اللقب.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم
4: 17 17. لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
7: تقفز
6: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
7: تزقزق. ما صبت شي
6: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
7: إنه أنا بحسها كوميدية،
6: لولو أكتر اجتماعية،
7: سياسية اجتماعية.
8: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، من أعداد رومي واك جمعة، تقديم بودي كنعان، وتنفيذ هادي الهاشم.

0: العناوين. بين بعبدة واليرزي المياه في مجاريها، وتأكيد على دور الجيش قيادة وضباطا للمرحلة المقبلة. بري اتفاق الإطار كأن شيئا لم يكن، وحزب الله لا يحق لرئيس الجمهورية التفاوض مع العدو. نتنياهو جال في المناطق المحتلة، طالما الحزب باق لن ننسحب من الجنوب. القرض الحسن وبيت المال على لائحة العقوبات الأمريكية. وفي النشرة أيضا قرار بتخفيض سعر ربطة الخبز، وفضل شاكر ليس بخير.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: بين زيارة العماد رودولف هيكل إلى الرئيس جوزيف عون التي أفشلت محاولات دق السفين بين رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش، وبين استعدادات الرئيس نبيه بري لتكوين جبهة معارضة لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تمهيدا لإسقاطه تحت قبة البرلمان، انقسم مشهد الحركة السياسية اليوم، وفيما تنكب المساعي لانتهاز ما أسماه المعنيون الفرصة الأخيرة للبنان، يواصل حزب الله تصويب سهامه نحو رئيس الجمهورية، إذا اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن عون يحق له وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس العدو، مؤكدا أن اتفاق الإطار مع إسرائيل لن يمر ولا يمكن لأحد أن ينزع سلاح المقاومة. وفي موازاة ذلك جال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة وزير دفاعه في المناطق المحتلة في جنوب لبنان، مشددا على أن إسرائيل لن تنسحب طالما حزب الله موجود. إذن زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث جرى عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. وفي هذا السياق نوه رئيس الجمهورية بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها. بينما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري في أحاديث صحافية من المس بالجيش وقيادته، نقل عنه اليوم أنه شدد في خلال لقائه رئيس تيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن الاتفاق كأن شيئا لم يكن وكأنه فيش اتفاق، وتعهد باستخدام كل الوسائل السياسية لإسقاطه، مع تأكيده بأنه لا يريد استخدام الشارع ولا يؤيد أي توجه لإسقاط الحكومة. باسيل أوضح من جهته أن هناك توافقا مع بري على أمرين: الأول رفض الفتنة باعتبارها الخط الأكبر الذي يهدد البلاد، والأمر الثاني ضرورة حماية المؤسسة العسكرية بصفتها رمزا للوحدة الوطنية وعدم المساس بها.
1: الشيء الأكيد المتفقين عليه نحن رئيس بري هو أمرين: أول شيء رفض الفتنة لأن كل شوي عم بتطل براس علينا، وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه اللي هي المؤسسة العسكرية وعدم المساس فيها. هودي ثابتين بيقدروا يحفظونا بالمراحل الصعبة.
0: حزب الله متمسك بدوره برفض الاتفاق. النائب حسين الحاج حسن اعتبر أن للرئيس جوزيف عون حقا وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس العدو، مؤكدا أن اتفاق الإطار مع إسرائيل لن يمر ولا يمكن لأحد أن ينزع سلاح المقاومة. واليوم أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الجنوب سيبقى بخطوطه المرسومة وأن حدوده التي صانتها الدماء لن يفرد بها لا بترتيبات أو اتفاقيات.
2: العنوان الأساسي هو الجنوب الذي سيبقى بخطوطه المرسومة بحدوده التي صانتها الدماء بحدوده التي صانتها المقاومة، سيحفظ كاملا باليوم دائما وأبدا، سيبقى لن يفرط به لا ترتيبات ولا اتفاقيات، وإن شاء الله نحن وإياكم سنصنع الفخر والصمود والتحرير الجنوب.
0: في المقابل رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اتفاق الإطار ليس شيطانيا، بل ما وصلنا إليه كان هو لوضعية الشيطانية نتيجة زج لبنان في أوضاع بائسة ومدمرة نعيشها منذ أكثر من 40 عاما. وفي حديث إلى صحيفة الراي الكويتية أضاف جعجع: لا شك في أن الاتفاق ليس مثاليا ولكن كاتفاق فهو يعكس موازين القوى التي أنجز في ظلها، معربا عن أسفه لأن الحزب وضع لبنان في ورطة طويلة عريضة لم يكن هناك مجال محاولة الخروج منها إلا بالذهاب لهكذا اتفاق لضرورة أو للضرورة التي أوجدنا فيها الحزب. جعجع لفت إلى أن أهمية الاتفاق أنه لن ينهي الحرب فقط، بل سيقفل هذه الخاصرة مرة لكل المرات، بما يتيح أن يعود لبنان دولة طبيعية. ووسط هذه الأجواء جال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرافقه وزير الدفاع إسرائيل كاتس في المناطق المحتلة جنوبا، ومن هناك أكد أن تعليماته تقضي بالرد الفوري على أي تهديد، موضحا أن طالما أن حزب الله موجود هنا ويهددنا فسنبقى هنا. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي صف 9,000 مسلح من حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة على حد قوله، مشيرا إلى أن الحزب لم يعد يمتلك سوى نحو 8% من مخزون صواريخه، وأشار إلى أن لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، وهما يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما، ونقول لإيران والحزب اخرجوا من هنا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أحرق بعد ظهر اليوم المنازل في منطقة بيت يحون عيت الجبل، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل في بلدة حدافة من دون وقوع إصابات، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. وقام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط في اتجاه مجد الزون، وقبيل توجه الوفد الإيراني للدوحة غدا للبحث في ملف الأموال الإيرانية المجمدة مع المسؤولين القطريين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن موقف طهران من لبنان واضح، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت تعهدا صريحا بوقف الحرب على جميع الجبهات. الخارجية الإيرانية رأت أن إنشاء آلية مراقبة النزاع في لبنان أمر مهم، ونحن نتابع هذا الموضوع بجدية. واليوم ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن فرنسا وإيطاليا تواصلتا مع الولايات المتحدة وإسرائيل لطلب الانضمام إلى تنفيذ اتفاق التفاهمات الجديد مع لبنان. وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن محاولات تبذل في الأمم المتحدة لإعادة تفعيل قوة اليونيفيل تحت اسم آخر للهدف المعلن نفسه. التفاوض بين لبنان وإسرائيل سيحضر في زيارة رسمية لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني للبنان بعد غد الخميس. الشيباني الذي أفيد بأنه سيلتقي بعدد من المسؤولين اللبنانيين، من اللافت أنه سيلتقي برئيس البرلمان نبيه بري. ووفق الأخبار المتداولة فأن الشيباني سيبلغ المسؤولين اللبنانيين برسالة عن عدم وجود أي نية سورية للتدخل العسكري في لبنان. وفي سياق الضغط على حزب الله، أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب في الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مشتركة على مكونات رئيسية في البنية المالية لحزب الله، شملت 5 كيانات و16 فردا، من بينهم مؤسستا القرض الحسن وبيت المال وكبار مسؤوليهما الماليين، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى تعطيل قدرة الحزب على استخدام النظام المالي الدولي. رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، مؤكدة أهمية هذا القرار الذي يعزز العلاقات الأخوية ويدفعها لما فيه خير الشعبين والبلدين. ولفتت الوزارة إلى أنها تتطلع إلى استمرار تعزيز العلاقات اللبنانية مع الدول العربية كافة، لما يجمع بينها وبين لبنان من روابط تاريخية وانتماء ومصير مشترك. من وزارة الخارجية والمغتربين إلى وزارة الصناعة، حيث أكد وزير الصناعة جعيس الخوري أن القرار السعودي الأخير بالسماح بدخول المنتجات اللبنانية الصناعية والزراعية إلى المملكة يشكل محطة مفصلية للصناعة اللبنانية لما يحمله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام تعزيز الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج. وفي خلال لقائه السفير السعودي في لبنان فهد عبد الرحمن الدوسري، طمأن عيسى إلى أن جودة الصناعات اللبنانية ممتازة، وأن الصناعيين اللبنانيين طوقون للعودة بناء على الثقة المتجددة بهم في المملكة. وفي الفاتيكان استقبل البابا لون الرابع عشر البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، الذي شكر البابا على زيارته لبنان والتي أعقبتها مرحلة من الحوار من أجل السلام ثم مفاوضات، قائلا: نأمل أن تؤدي إلى سلام حقيقي عادل وشامل ودائم. بحسب قوله، الراعي أكد ضرورة الوحدة الوطنية الداخلية وعدم إقصاء أي فئة لبنانية تنشد السلام والاستقرار وتؤمن بقيام دولة لبنانية قوية تبسط سلطتها على كامل أراضيها. أصدر وزير الاقتصاد عامر لبساط قرارا يقضي بتخفيض سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض بقيمة 5000 ليرة لبنانية، وذلك انسجاما مع توجيهاته بضرورة انعكاس انخفاض أسعار المحروقات والكلفة العالمية على الأسعار المحلية. المحكمة العسكرية أرجأت محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 5 آب المقبل، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية. وفي خبرنا الأخير، في أخبار كأس العالم، فاز منتخب النرويج على منتخب ساحل العاج بنتيجة 2-1، ضامنا بذلك انتقاله إلى الدور 16 من تصفية كأس العالم لكرة القدم، حيث سيواجه المنتخب البرازيلي. وبعد نصف ساعة، أي عند الساعة 12 من منتصف هذه الليلة، تواجه فرنسا المنتخب السويدي. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل السحب مع ضباب محلي جبلا، أما درجات الحرارة فتتراوح ساحلا بين 23 و 31 درجة، فيما تلامس 35 بقاعا.

في ختام النشرة تذكير بالعناوين: بين بعبدة واليرزة المياه في مجاريها، وتأكيد على دور الجيش قيادة وضباطا للمرحلة المقبلة. بري اتفاق الإطار كأن شيئا لم يكن، وحزب الله لا يحق لرئيس الجمهورية التفاوض مع العدو. نتنياهو جال في المناطق المحتلة: طالما الحزب باق لن ننسحب من الجنوب. القرض الحسن وبيت المال على لائحة العقوبات الأمريكية. وكان في النشرة أيضا قرار بتخفيض سعر ربطة الخبز، وفضل شاكر ليس بخير. بهذا نأتي إلى ختام النشرة من صوت كل لبنان.

ريح قلبي معاك وقولوا بالحب معاك.

ريحتني معاك. قولوا بالحب معاك.

الخصام ويبقى الحب تايه مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى نحتار بين شط

خسار ويبقى الحب تايه مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى نحتار بين شطين.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. نبدأ بأخبار كأس العالم، بحيث بعد فوز منتخب النرويج على منتخب ساحل العاج بنتيجة 2-1، ضمن منتخب النرويج وصوله إلى الدور 16، حيث سيقابل المنتخب البرازيلي. ومنذ ربع ساعة انطلقت مباراة فرنسا والسويد، وعند 4 فجرا يواجه منتخب المكسيك منتخب الإكوادور. تتواصل الاتصالات بين المعنيين للدفع باتجاه بدء تطبيق بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وأمس زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي نوه بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مشددا على أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين معا. بينما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري في أحاديث صحافية من المس بالجيش وقيادته، نقل عنه أمس أنه شدد في خلال لقائه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن الاتفاق كأن شيئا لم يكن وكأنه فش اتفاق، وتعهد باستخدام كل الوسائل السياسية لإسقاطه، مع تأكيده بأنه لا يريد استخدام الشارع ولا يؤيد أي توجه لإسقاط الحكومة. باسيل أوضح من جهته أن هناك توافقا مع بري على أمرين: الأول رفض الفتنة باعتبارها الخطر الأكبر الذي يهدد البلاد، والأمر الثاني ضرورة حماية المؤسسة العسكرية بصفتها رمزا للوحدة الوطنية وعدم المساس بها. حزب الله متمسك بدوره برفض الاتفاق. النائب حسين الحاج حسن اعتبر أن للرئيس جوزيف عون حقا وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس العدو، مؤكدا أن اتفاق الإطار مع إسرائيل لن يمر ولا يمكن لأحد أن ينزع سلاح المقاومة. وأمس أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الجنوب سيبقى بخطوطه المرسومة وحدوده التي صانتها الدماء، ولن يفرط به لا بترتيبات أو اتفاقيات. جلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرافقه وزير الدفاع إسرائيل كاتس في المناطق المحتلة جنوبا، ومن هناك أكد أن تعليماته تقضي بالرد الفوري على أي تهديد، موضحا أن طالما أن حزب الله موجود هنا ويهددنا فسنبقى هنا. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي صف 9000 مسلح من حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة على حد قوله، مشيرا إلى أن الحزب لم يعد يمتلك سوى نحو 8000 أو 8% من مخزون صواريخه. وأشار إلى أن لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، وهما يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما. ونقول لإيران والحزب اخرجوا من هنا. كان الجيش الإسرائيلي قد أحرق بعد ظهر اليوم المنازل في منطقة بيت يحون عيت الجبل، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداسة من دون وقوع إصابات، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. وقام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط في اتجاه مجد الزون. فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات مشتركة على مكونات رئيسية في البنية المالية لحزب الله، شملت 5 كيانات و16 فردا، من بينهم مؤسستا القرض الحسن وبيت المال وكبار مسؤوليهما الماليين، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى تعطيل قدرة الحزب على استخدام النظام المالي الدولي. وأوضح البيان أن جميع الأسماء والكيانات المستهدفة كانت مدرجة سابقا على لوائح العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن الإجراء الجديد يعكس التزام الدول الأعضاء بمواجهة شبكات تمويل الإرهاب التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والتجارة العالمية. أعلنت الخارجية الإيرانية أن نائب وزير الخارجية سيبحث اليوم مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أننا نشهد تنفيذ بنود في مذكرة التفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبول. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن البند 13 من التفاهم واضح بأن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي رهن بتنفيذ بنود أهمها وقف الحرب على لبنان. في الغضون أكدت واشنطن ألا إفراج عن أموال طهران قبل وفائها ببنود التفاهم. في خبرنا الأخير، ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1943 قتيلا. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. التحيات من جددة لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومنلفت لإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى وأجمل وأمتع الأوقات.